صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مشوارنا في عيون المستقبل، حلقة جديدة وضيف جميل جديد. معنا اليوم بدر بن سالم بن عيسى العامري.

0: السلام عليكم يا بدر.
1: عليكم السلام.
0: يا سلام عليك وعلى ابتسامتك الجميلة، منورنا اليوم بدر في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامج عيون المستقبل. نحن كثير فرحانين إنك معنا اليوم.
1: وأنا سعيد لأني موجود في قناة عمان، وأنا أحب هذا الشيء.
0: تحب هذا الشيء، تحب الظهور في هذه المقابلة الجميلة إن شاء الله اللي تثري مستمعنا العزيز، وتكون كذا كلماتك توصلهم وتعبر عن الإلهام، لأن بدر يا مستمعنا العزيز ما شاء الله عليه متعدد المواهب. بدر، نبدأ من الفروسية وحبك للخيل، إيش رأيك؟
1: أوكي عادي،
0: يلا نبدأ عن حب الخيل. متى بديت كذا تمارس رياضة ركوب الخيل؟
1: بديت يوم كان عمري 7 سنوات، كنت أروح فروسيات سباقات خيول.
0: إذن يوم عمرك 7 سنوات، الحين مستمعنا العزيز بدر عمره 9 سنوات، يعني قبل سنتين بديت حبك
1: بعدين للخيل. كانوا يركضوني يوم كان عمري 7 سنوات، كانوا يركضوني أول شيء ترت.
0: هذه طبعا أنواع العدو لركوب الخيل مستمعنا العزيز. يعني مستوى بسيط صحيح؟
1: أيوه.
0: وبعدين
1: بعدين اتطورت من نفسي وشافوني أحسن، صرت أركض كانتر اللي هو الخيل لما يفتح رجله كذاك. وبعدين جلست أحاول أتدرب لين ما قالوا لازم يودوني البحر هناك نتمشى شيء بالخيل.
0: الله جميل.
1: أيوه، ودوني البحر، ركضنا، رجعنا، بعدين انتهينا. هو نبدأ من الركوب الساعة 6، ونخلص الساعة 8:30.
0: ما شاء الله، يعني إذن وقت جيد للتدريب. كلمني عن مكان التدريب، المدربين كيف ساعدوك، حبك أنت وحماسك لأنك تروح تدريب.
1: هو كانوا يدربوني، يعاملوني يعني كذا كأني بطل وأحب وأقدر أركب الخيل.
0: ما شاء الله.
1: فعلموني الطرق اللي يعني يوم أشوت الخيل يركض. هو رجلي لازم يكون يعني منشد على الخيل يعني كذاك.
0: أيوة طبعا، بمناسبة يعني بدر يمكن حجمه صغير قليلا، يعني نتكلم عن إذا كان طفل في عمر 7 يمكن الوضع صعب شوية صح اللي في عمرك، لكن أنت ما شاء الله عليك قلت أنك تقدر تسيطر على نفسك.
1: أيوة،
0: ويعني كذا متوازن في الخيل، وحتى تستخدم رجلك عشان تعلم الخيل يتحرك.
1: نعم.
0: زين، إذا يعدو يركض الخيل، وبعدين هل مثلا مارست مثلا القفز ولا المشي السريع؟
1: أول شيء كانوا يحطولنا يعني تعرف لما الخيل يركض يحطوا شيء في النص. أيوة، هم حاطين مرتين
0: حواجز.
1: أيوة مرتين حواجز. وكنت أتدرب مرات أن يحطوا مرات لا، كانوا يلبسوني الخوذة والقواتي.
0: الله،
1: كانوا يلبسون الجلوفز.
0: يعني أنت تحب الخيل كثير شكلك، وتحب التدريب بشكل مستمر. كلمنا عن حبك للخيل، تعرف مثلا أنواع معينة. أنت يعني هل تريد أن يكون معك خيل؟
1: نعم. بتكلم عن أنواع الخيول. العربية جسمها مسطحة ورأسها سيدة وخشمها كبير.
0: وش نوع غيره؟ طبعا العربية من أجود الأنواع وأجمل الأنواع صح؟
1: نعم، العربي؟ أجمل الأنواع العربية.
0: وبعدين
1: والإنجليزية هي جاية يعني كذاك سيدة،
0: ظهرها مسطح مستقيم.
1: أيوة.
0: شوية.
1: يعني
0: رجلها كيف تكون؟
1: خشمها صغير ورجلها تكون يعني شوية كذاك مرتفعة. وموسم اللي وراء أذاك شيء
0: ذيلها،
1: ذيلها هو يكون طايح.
0: بعد تسولف عن الخيل الروسي صح؟
1: أيوة. الخيل الروسي هو يرفع راسك يعني كذاك، خشمه كبير نفس الخيول العربية.
0: وجسمه عملاق صح؟
1: كبير. أيوة، جسمه عملاق وكبير واجد ضخم.
0: أنت أي أكثر نوع تحبه من الخيول؟
1: العربي.
0: الخيل العربي طبعا. أنت عندك ذوق يا بدر. عندك خيل مميز مثلا حبيته فترة معينة كذا تسولف لنا عن ذكرياتك معاه؟
1: كان عندي، كنت أتدرب في السلطانية قبل كنت أتدرب في السلطانية، كان عمري 5 سنوات. أتدرب في السلطانية كانوا معطيني خيل بوني صغير. كنت أحبه واجد، ويعني أعطيه أكل كل شوية، أدلعه، أمسحه من رأسه، يعني يحبني وأنا أحبه واجد. بعدين صار فترات وتوفى الله يرحمه.
0: أكيد أنك حزنت يا بدر، لأن سبحان الله خاصة الخيل تنشأ بينها وبين الفارس علاقة كذا طيبة حلوة ويصير مثل الصديق، صح؟ جميل جدا. إذن أعزائنا المستمعين، لا نزال في حديثنا الجميل مع ضيفنا بدر العامري في حلقة عيون المستقبل. وبدر محب للرياضات، ما فقط رياضة ركوب الخيل، الفارس الصغير بدر أيضا. بدر ما شاء الله عليك، أنت سمعنا عنك موهوب ومبدع في رياضة الهوكي، وأيضا مشارك في منتخب الفئات العمرية الصغيرة في الهوكي. كلمنا عن هذا الحب اللي اعترض ضيفنا بدر على كلمة الصغيرة، يريد يقول لك الوسط لأنه في فئة أصغر منه. طبعا بدر عمرك 9 سنوات، صحيح؟ إذن هذه المرحلة السنية الخاصة بهذا العمر في منتخب الهوكي، كيف بدأت تحب الهوكي وكيف تدريباتك؟ ومهم كثير أنك ما شاء الله عليك في المنتخب، وين تلعب أكثر شيء أنت في أي موقع؟
1: أنا ألعب في مكان الهجوم، ومرات يسافرون إمارات، روسيا، كويت، بحرين.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، إذن أنت مهاجم في منتخب الهوكي، وتسجل كثير أهداف ونقاط؟
1: مرات
0: تسجل مرات لا، ما شاء الله. إذن بطولات شارك فيها ضيفنا بدر في رياضة الهوكي، كلمني عن مشاركتك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: أول شيء كنت فخور واجد إني جايب مركز ثاني، كانت رياضة الهوكي أحبها واجد. فأكثر شيء عجبني في الإمارات يوم نادوا باسمي بدر سالم العامري، جايب مركز الثاني الحمد لله.
0: المركز الثاني على إيش؟ لأنك على الهجوم ولا على الفريق بشكل عام؟
1: على الفريق والهجوم.
0: ما شاء الله، يعني جبتوا المركز الثاني على مستوى البطولة لكل المشاركين.
1: نعم.
0: كان في مشاركين من أي دول؟
1: ناس روسيين ضد سلطنة عمان بلادي.
0: فريق الروسي إذن؟
1: فريق الروسي وفريق العماني.
0: ما شاء الله،
1: وأنا سعيد جدا لأني جبت المركز الثاني.
0: ما شاء الله عليك،
1: أنا فخور بنفسي.
0: ونحن أيضا فخورين بك يا بدر، وفخورين بكل هذه الكفاءات اللي تحمل اسم سلطنة عمان حتى في هذه المراحل العمرية المبكرة، وخاصة أنكم أيضا لعبتوا ضد فرق كبيرة كالفريق الروسي، صحيح؟
1: صحيح.
0: الله يحفظكم يا رب. كلمنا أكثر عن مشاركتك في البطولة اللي كانت مقامة في دولة روسيا الاتحادية.
1: في روسيا حسيت يعني هناك أبرد من دولة الإمارات وسلطنة عمان.
0: طبعا الأجواء باردة هناك، يعني عندكم تحدي كان الطقس، هم يمكن الروسين متعودين عليه الطقس البارد، أنتوا كنتوا ما متعودين. وإيش بعد دخلني أكثر في أجواء هذه البطولة، كيف كانت؟ كيف كانت المنافسة؟ هل كنتوا مستعدين؟ هل حصلتوا؟
1: كنا مستعدين واجد ومتدربين فل، لكن روسيا يعني كانت أقوى بواجد مننا. لكن هذا نحن صح إن ما فزنا، لكن عادي، المهم سوينا كل جهدنا عشان نفوز، وشاركنا كل جهدنا خلينا هناك.
0: ما شاء الله عليك يا بدر، فعلا يعني هي الخسارة ما نهاية كل شيء، خاصة في المشوار الرياضي، وأهم شيء أنك تشارك دائما بهذا الاستعداد وهذه القوة، ويمكن حتى في مشاركات قادمة، صح جاية بتشارك في بطولات أخرى جديدة؟ في شيء بطولة كذا قريبة بتشارك فيها إن شاء الله؟
1: نعم. الدولة الثانية ومرة ثانية إمارات،
0: دولة الإمارات العربية المتحدة بيكون فيها قريب بطولة.
1: نعم.
0: لرياضة الهوكي وبتكون مشارك.
1: نعم.
0: كيف متحمس متشجع؟ بتجيب إن شاء الله مركز قوي مثل ما جبت المرة الماضية في
1: المركز
0: الثاني.
1: نعم.
0: إن شاء الله يا رب تنافسوا وتكونوا أقوى يا بدر.

0: أشياء عن ممارسة الرياضة، مثلا هاند ستاند،
1: الوقوف باليدين، أيوة،
0: الهيد ستاند.
1: والوقوف على الرأس. زين، يعني تتطلب لياقة عالية ومهارة،
0: نعم.
1: صح، بدنية، إنك تحرك جسمك بهذه السرعة وهذه القوة والمرونة، إنك توقف على يدك، توقف على رأسك، بس تستخدم وزن الجسم. أيضا فيها نط وشقلبة، صح؟
0: نعم.
1: زين، ما تحسها رياضة خطيرة بدر؟
0: أنا أحسها عادية يعني.
1: أنت تحسها عادية، هي فعلا رياضة خطيرة، ولكن لازم الواحد يستعد لها الاستعداد الجيد ويكون متدرب. فأنت وين تتدرب وكيف تتدرب؟
0: أنا أول شيء ولد خالتي اللي كان قالت يدربني، هو فتح مشروع تدريب للأطفال، وأنا شاركت عنده لأنه هو كان ما شاء الله قوي وجسمه قوي، فقلت بشارك عنده وأسوي هذا الرياضة، وبعدين قلت يدربني.
1: أنت يعني الحين متميز في الكلاستينكس؟
0: نعم.
1: كيف تعرف تسوي كم حركة تقريبا واجد؟
0: نعم.
1: كيف مثلا؟ بعدين مستمعنا العزيز بقيس مدى مهارة ضيفنا بدر في الكلاستينكس، بتسوي لنا كم حركة هنا في الاستوديو؟ بتسوي لنا، صح؟
0: هادي.
1: إذا بنقيم بدر ومهارته في الكلاستينكس. طبعا أحاديث كثيرة مع بدر ومواهبه المتعددة. أنا أصل معك إلى ختام هذا اللقاء معك الجميل يا بدر، ممكن في نصيحة تحب توجهها لأصدقائنا اللي يسمعوك؟
0: أنا أنصح لجميع الناس، يعني أصدقائي اللي نفس عمري واللي أكبر مني بشوية، يكونوا هم مسوين رياضة ما يتخلوا عنها،
1: ما يتخلوا عن الرياضة،
0: ويسووا أكثر من رياضة واحدة.
1: ما شاء الله عليه. إذن هذه نصيحة رياضية للاعتناء بالصحة والاعتناء أيضا بالمواهب الرياضية من ضيفنا اللي كان معانا في هذه الحلقة من عيون المستقبل، بدر بن سالم العامري. إذن على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنفصل الجاذبية الكونية ونقطع الحبل الذي يربط كوكبنا بالشمس لننطلق في رحلة مجهولة ومثيرة. ماذا لو أصبحت الأرض كوكبا رحالا ترك مدار الشمس؟ كيف سيبدو الابتعاد عن الدفء الحنون؟ وما الذي سيحدث للبشرية وهي تبحر في ظلمات الفضاء السحيق كسفينة مهجورة؟
3: هذه الفرضية الفلكية تنقلنا إلى مفهوم الكواكب المارقة أو الرحالة، وهي أجرام فقدت جاذبية نجومها نتيجة تصادمات كونية أو مرور نجم عملاق قريب. علميا وفيزيائيا، عندما تتحرر الأرض من مدارها الشمسي لن تتوقف عن الدوران حول نفسها، لكنها ستسير في خط مستقيم نحو عمق المجرة ليبدأ عصر جديد يتلاشى فيه مفهوم السنة والفصول الأربعة تماماً.
2: نعم، وأول التداعيات البيئية الفورية هي انخفاض درجات الحرارة بشكل جنوني متسارع. خلال الأيام الأولى من الرحيل ستبدو الشمس في السماء كنجم صغير خافت يفقد ضوءه شيئاً فشيئاً، وتتجمد المياه على السطح بالكامل، وفي غضون أسابيع قليلة ستهبط الحرارة إلى 200 درجة تحت الصفر، مما يعني أن هواء الغلاف الجوي نفسه بما فيه النيتروجين والأكسجين سيتكاثف ثم يتجمد ليسقط على الأرض كثلج غازي طامس.
3: هذا المشهد الجليدي السطحي يعني الموت الحتمي لكل النباتات والحيوانات الخارجية، ولكن الحياة البشرية قد لا تنتهي فورا لو كنا مستعدين تكنولوجيا للبقاء على قيد الحياة. سيكون الملجأ الوحيد للبشر هو النزول إلى أعماق الأرض بالقرب من نواة الكوكب المنصهرة، أو بناء مدن معزولة تحت الماء تعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية القادمة من البراكين من باطن المحيطات، حيث تبقى المياه العميقة سائلة بفضل دفء الأرض الداخلي.
2: هذا يعني أن حضارتنا ستتحول إلى حضارة جوفية تعيش تحت طبقات هائلة من الجليد الكوني. سنعتمد كلياً على الطاقة النووية والحرارية لتوليد الضوء الصناعي وزراعة النباتات في غرف مغلقة لتأمين الغذاء. ستصبح رؤية النهار أو السماء الزرقاء مجرد أسطورة نحكيها للأجيال الجديدة، وتتحول بيولوجيا الإنسان لتتكيف مع الحياة في الظلام الدائم.
3: صحيح، ومن الناحية الفلكية لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي النادر، فإن غياب ضوء الشمس الصاخب والغلاف الجوي المشحون سيمنح علماء الفلك رؤية كونية بانورامية لا مثيل لها. ستظهر المجرات والنجوم البعيدة بسطوع ناصع جدا يملأ السماء بألوان السدام المجري، وسنرى الكون على حقيقته العارية دون حجاب النهار.
2: ولكن الخطر الأعظم في هذه الرحلة المارقة يكمن في المجهول، فالمجموعة الشمسية كانت بيتنا الآمن المحمي، أما في الفضاء المفتوح فإن الأرض الرحالة ستكون عرضة للاصطدام بكواكبات تائهة أو الدخول في حقول إشعاعية قاتلة ناتجة عن انفجار النجوم، وقد تستمر هذه الرحلة ملايين السنين حتى تقترب الأرض من نجم جديد تلتقطها جاذبيته لتدخل في مدار آخر وتبدأ رحلة الدفء من جديد.
1: ماذا لو؟
3: حينما نتأمل هذه الرحلة الباردة ندرك النعمة العظيمة المحجوبة في هذا الاستقرار المداري اليومي. لقد جعل الله مسافتنا من الشمس محسوبة بمقدار دقيق لا نقترب فنحترق، ولا نبتعد فنتجمد. هذا الوطن الكوني الذي نعيش فيه ليس جامدا، بل هو حضن رباني دافئ يحملنا بأمان وسط عواصف الفضاء المظلم.
2: بالتأكيد، فالرحيل عن المدار هو رحيل عن الحياة كما نعرفها. نحن اليوم حينما نرى شروق الشمس كل صباح، يجب أن لا نراه كحدث رتيب، بل كمعجزة متجددة تبقي أنهارنا جارية وأشجارنا خضراء ودماؤنا دافئة. نعمة الجاذبية الشمسية هي القيد الجميل الذي يمنحنا حرية الحياة على سطح الأرض.
3: شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه الإبحارات التخيلية في ظلمات الفضاء قد جددت دهشتكم بالنهار العادي. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضيات جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشكل شبه مفصل عن سحب الخريف، هذه السحب القادمة من بحر العرب والتي تصطدم بجبال ظفار وتأثيراتها على المناطق الجغرافية المختلفة. نحن تحدثنا عنها وكأنه الخريف سحابة واحدة، هذا المرور ماذا يحدث فيه في السهل، ماذا يحدث فيه في الجبل، ماذا يحدث فيه في الهضاب الجافة، ثم في ظل الخريف، ثم ينتهي الخريف ويأتي الصرب خلال عدة حلقات. هذه الفترة التي تحدثنا عنها نحن وكأنها سحابة واحدة هي تمر بمراحل زمنية مختلفة. أولها شهر زيو، تحدثنا نحن سابقا في حلقات سابقة عن الانتقال من القيض إلى الخريف، من الصيف في محافظة ظفار إلى الخريف في محافظة ظفار، وكيف يدخل بحر العرب إلى جبال ظفار على هيئة الرياح رطبة وضباب ورذاذ وسحب منخفضة. واليوم نتحدث عن الشهر الأول من الخريف، الشهر الذي يعرف محليا باسم زيون، وهو من أكثر شهور الموسم حساسية، لأنه لا يمثل بداية الخضرة فقط، بل يمثل اختبارا حقيقيا للإنسان والحيوان والنبات والتربة في جنوب الجزيرة العربية. في هذه الفترة يكون الجميع وصل إلى مرحلة الصفر، الجدب في أصعب مراحله، قلة المرعى في أشد حالاتها، الماء في أقل مستوى للمياه تدفق العيون، الغذاء للمواشي في الحد الأدنى من البرية منتهي إلى حد ما، يجب أن يتم جمعه سواء من الأوراق الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة، ويسمى جثرير في هذه الحالة، يسمى جثرير لما يتم تجميع هذه الأوراق وإطعامها للمواشي الحلوبة للحصول على الحليب لإطعام الصغار. هذه سلاسل التوريد الموجودة في جنوب الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، التكافل بين الإنسان والحيوان. فتوفير الغذاء من جثرير هذه الأوراق الخضراء من نباتات مثل سير، مثل طيك، مثل كيلت، هذه النباتات ذات اللون الأخضر الدائم، يتم تجميع هذه الأوراق إطعامها للمواشي من أجل الحصول على الحليب، وتترك الأبقار والإبل اللي ما فيهن حليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف، ما عندنا لها شيء. هذا كانت الحياة صعبة إلى هذا الحد، وكانت الأبقار تكون في أصعب ظروفها وأصعب حالاتها، هزيلة جدا، وتموت أحيانا إذا كان عدد هذه الأبقار أكبر من استيعاب المرعى تموت. لذلك يظهر هنا مفهوم التوازن في النظم البيئية. في السابق كانت النظم البيئية تقتل الحيوانات التي تزيد عن العدد المطلوب، سواء كانت بقر أو حيوانات برية أو إيش ما كانت، لأن الشبكة الغذائية لا تتحملها. لكن عندما تدخل الإنسان وتحسنت الظروف الاقتصادية للإنسان وبدأ يوفر شبكات غذائية مختلفة، واشتغلت سلاسل التوريد العالمية وصارت فيها أعلاف وفي مياه، فهنا صارت الثروة والحيوانية أعدادها أكثر من المطلوب. فصار الآن العكس، اللي هو أصبحت النظم البيئية لا تجبر المواشي على الموت جوعا، بل العكس، أصبحت المواشي تجبر النظم البيئية على الموت انقراضا بسبب الاستهلاك الهائل للأشجار والأعشاب وإلى آخر، حتى لا يعطى الغطاء النباتي الفرصة الكاملة لاستعادة عافيته أو تجديد دورة حياته. يتم مباشرة الرعي المبكر من جهة، الرعي الجائر من جهة، الاستهلاك الخاطئ من جهة أخرى، الأنشطة البشرية غيرها، في تفاصيل كثيرة جدا، التغيرات المناخية كلها تضغط على هذه النظم البيئية من مختلف الاتجاهات، والإنسان يحاول، لكن هذه المحاولات ليست بقدر ما تعطينا هذه النظم البيئية. هذه النظم البيئية والخريف في محافظة ظفار يوفر أكثر من 100 مليون ريال عماني سنويا، لكن كم يتم الصرف على البيئة حتى نحافظ عليها؟ كم شجرة زرعنا، كم كرات بذور صنعنا ونثرنا ورمينا. يعني عندما نتحدث عن الأعداد الموجودة حاليا، أعداد متواضعة جدا. اللجنة التوجيهية لمكافحة نبتة البارثينيوم في محافظة ظفار نثرت أكثر من 14 مليون كرة بذور، وأنا كنت مشارك ومطلع على هذه التفاصيل وعلى هذه الأرقام. الرقم خيالي جدا يراها البعض، لكن في نظر البيين هذا رقم متواضع جدا. هذه الأرقام يجب أن تصل إلى المليارات، إلى مئات الملايين. البذور يجب أن تصل إلى ملايين الأطنان من البذور أن تنثر في جبال ظفار. الأشجار يجب أن تزرع بالملايين سنويا حتى نحافظ على هذا القطاع النباتي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: مجان
1: أرض السفن
2: إلم على تعبين
0: مجان
1: ميناء السفن
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجان.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: pelajaran.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقات القليلة السابقة بدأنا بالحديث عن الملاحة البحرية وصناعة السفن، وقبلها طبعا تكلمنا عن الزراعة والتجارة في مجان. نواصل حديثنا عن السفن وصناعة السفن ومكونات هذه السفن، كما أنهينا الحلقة السابقة عن نفس الموضوع. نتكلم اليوم يعني أكثر عن مواصفات سفينة مجان ومكوناتها، من ماذا كانت تتكون. طبعا الاكتشافات الكبيرة لتفاصيل سفينة مجان اكتشفت في رأس الجنز بولاية صور، والاكتشافات هذه كانت كبيرة، 300 قطعة من القار. هذه القطع وجد فيها تفاصيل كثيرة نتطرق لها اليوم. طبعا اكتشاف شظايا القار المطبوع على الألواح والذي يعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد وفر معلومات جديدة عن خطوات بناء قارب القصب والخشب. يعني طبعا المعلومات السابقة كانت محدودة جدا، لأن عدد القطع وكميات اللي أثر عليها داخل الخليج العربي أو في موقع أي موقع آخر كانت محدودة جدا، لكن كمية 300 قطعة من القار في موقع واحد هو تعتبر من أكبر المواقع اللي أثر عليها على قار. وطبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا من المعلومات هذه اللي اكتشفت قدر الخبراء والمختصين في مجال الملاحة البحرية والتاريخ القديم والآثار، قدروا يعطونا تصور لسفينة مجان سواء كانت من القصب أو من الخشب. طبعا في البداية كانت من القصب، ثم في نهاية الألفية الثالثة 2200 تقريبا قبل الميلاد بدأ تتحول الصناعة إلى الخشب، وخاصة خشب الساق المقلوب من الهند. طبعا الآن بنتكلم عن المكونات هذه السفن ومواصفاتها. وفرت هذه المعلومات عن بناء القوارب والملاحة في الجزيرة العربية وغرب المحيط الهندي، والقار هو الدليل الأول على صناعة السفن العربية القديمة. وقبل الاكتشافات المهمة التي تمت في رأس الجنز، يعني قبل المعلومات هذه الكثيرة والمكثفة اللي أثر عليها في رأس الجنز، كانت المعلومات اللي موجودة حول في المنطقة عن صناعة هذه السفن معلومات قليلة جدا، وكانت أيضا تعتمد على مصادر ثانوية لصناعة السفن. ومن هذه المصادر الصور اللي كانت موجودة في الأختام والفخار والحفريات في المقابر، والمصادر السومرية أو المسمارية المكتوبة، ومن المعلومات التي جمعت عن قارب مجان للألفية الثالثة قبل الميلاد من خلال اكتشافات رأس الجنز، نوعية القصب المستخدم وقطر حزم القصب، كم قطر كان حزم القصب، نوعية ربطات القصب وحجمها، كل المعلومات هذه، والمسافات بين الربطات وعملية الربط نفسها، ومكونات ملغم القار، يعني القار من ماذا يتكون. طبعا كان يتكون من الأسفلت، ويتكون أيضا من شحوم أو زيوت، ويتكون أيضا من كربونات الكالسيوم وغيره، وأيضا كيفية تحضير هذا الملقم اللي هو من القار، وسمك القار الذي يتم به تغطية السفينة، والأدلة تشير إلى أن قطر حزم القصب كانت 30 سنتي، وأقل قطر كان 4 سنتي، ولحزم القصب ربطات من الحبال، منها ربطات متشابكة مع القصب وربطات من ألياف خفيفة، كانت هذه الألياف تصنع من أشجار النخيل، وتستخدم هذه الحبال لربط حزم القصب كما ظهرت على طبعات القار، بينما تستخدم حبال ثقيلة لربط حزم القصب مع بعضها البعض، وبعد ربط حزم القصب مع بعضها البعض يتم تغطية الطبقة الخارجية بحصير من القصب المنسوج، والذي يكون مخيط مع حزم القصب، حيث عثر على الحبال التي تمسك الحصير مع القصب من خلال طبعات القار، وسطح الحصير مغطى بطبقة من ملقم اللي هو طبعا القار، وهذا القار يكون من 1 إلى 3 سنتي. طبعا كل هذه المعلومات تم تجميعها من خلال دراسات موقع رأس الجنز اللي كان فيه كثير من الحملات اللي بدأت منذ 1985 واستمرت إلى 2000. حتى 2000 كان أكثر من 12 حملة لدراسة هذه المواقع المهمة جدا، وأيضا استمرت بعد 2000 حد طبعا سنوات قليلة مضت، ما زالت الحملات مستمرة لرأس الحد ورأس الجنز لدراسة هذا الموقع اللي يعتبر من أهم المواقع العالمية لدراسة المواقع الساحلية. نكمل الحديث عن السفن وطبعا نوعيته ومكوناته، وتغطيه طبعا الحصير عادة يكون مغطى بملقم القار، طبعا يهدف إلى توفير طبقة مانعة من دخول الماء، يعني القار كان يتغلف به السفن على أساس أيضا يمنع دخول الماء للسفينة، وتوفير مرونة في بدن القارب ولمنع التصاق الحيوانات البحرية ومنها القشريات والرخويات على بدن القارب، كان يحمي أيضا القارب من الرخويات والقشريات، كما يوجد جلد لحماية البحارة وتغطيتهم، يعني أيضا يوجد جلد في السفينة إذا كان في أمواج أو بحر على أساس أيضا ما يأثر على البحارة يتم تغطيتهم بهذا الجلد أثناء الموج وغيره، وكذلك لحماية القارب من دخول المياه أثناء الموج. وهيكل القارب قصير، يكون هيكل القارب بشكل عام قارب مجان يكون أحيانا قصير، وعادة يكون عموده الرئيسي طبعا العمود تحت القارب الهيكل الأساسي للقارب قد يكون 4 أمتار، وتستخدم المجاديف على الجانبين، وقد تستخدم الصارية التي هي عبارة عن عمود بينما يصنع الشراع من الصوف، يعني توجد فيه صارية عمود الصارية وتوجد فيه مجاديف على الجانبين ويوجد فيه صناعة يعني شراع مصنوع من الصوف، وهذا الشراع يكون مستطيل الشكل وطويل إلى أعلى وقليل العرض، وهو الشكل المستخدم في شبه الجزيرة العربية ووادي السند، بينما الشراع اللي عثر عليه في مصر يعتبر شراع عريض وقليل الارتفاع، بينما الشراع اللي موجود في شبه الجزيرة العربية طويل وقليل ويعني طويل يعني كثير الارتفاع ولكنه ليس بالعريض. وقارب مجان عادة يحتاج إلى طاقم يتكون من 6 إلى 8 أفراد، يعني عدد الطاقم السفينة من 6 إلى 8 أفراد، ووزن القارب يصل إلى 8 طن ويتسع إلى 4 إلى 7 طن من الحمولة، يعني حمولة القارب هي من 4 إلى 7 طن ووزن القارب هو 8 طن تقريبا، وقد تصل حمولة القارب أيضا إلى 8 طن، ويضم الطاقم طبعا طاقم السفينة في بعضهم تجار وبعضهم ملاحين ذوي خبرة والأفراد ذوي الدراية بصناعة القوارب الاستعانة بهم عند الحاجة، يعني كان طاقم السفينة يتكون من التجار اللي طبعا عندهم بضائع يريد يبيعوه في مواقع أخرى مثل بلاد الرافدين وغيره، وطبعا من الملاحين اللي هم يعني يقودوا السفينة، وأيضا من بعض البحار اللي يمتازوا في صناعة السفن إذا احتاجت السفينة لصيانة في الطريقة في رحلة الطويلة. هذه مكونات السفينة، سفينة مجان، وهذا عدد البحارة ومواصفات القار ومواصفات أيضا الخشب أو القصب المستخدم. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن الملاحة البحرية وصناعة السفن في الحلقات القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: إطراءات المستأجر الفصيح لمالك الشقة. سأهبك حفنة النقود التي أملكها كي يتوازن قدك ويتعافى قدرك. سأهبك كل ما أملك كي لا تسيل دموع عينيك من عوز الحرمان ومن ضيق الحاجة. سأجعلك مرحا هذا الصباح بعد أن أعطيك سلة خبزي وعنبي كلها، وبعد أن أقايض يومك الشره بكنز الذي يخب إلى يديك وإلى محفظتك. آهٍ أيها العالي المقام، لقد وهبت لك قلبي كي تقطعه بقسوة على مائدتك، ودموعي لكي تلمسها بحقد في مسبحتك، ولفافة تبغي كي تسحقها بين شفتيك الرقيقتين، وعيني كي تسقط في بيض فطور صباحك، وأصابعي كي تتلبس نقانق فرحك، وعظام عمودي الفقري كي تسند ظهرك القويم، وأسناني النخرة كي تنغرس في كعكتك وتساعدك على هضم العالم. وجدتك جائعا فقلت لك خذ طعامي كله، وعطشانا فقلت تناول كؤوسي جميعها، وجدتك عريانا فقلت خذ أسمالي يا رجل، وجدتك واقفا على الأرصفة تشحذ بعينيك فقلت هاك نصيبي من النقود المعدنية، وجدتك معدما فصليت لربة الحظ كي تتنزل عليك بالبركات والصدقات، وجدتك تجلس القرفصاء في معناك فغطيتك بأغطية وأردية الفضيحة كي ينكشف رميمك وعروقك وأسلافك الذين كانوا ينبحون القمر. ها هي عمارتك البيضاء تشبه كلبا أسود من نوع الروتوايلر يقعي في ذكاء وترقب. ها هي عمارتك تهز ذيلها يمنة ويسرة وتلهث مثل لسان حران في ظلامها العقلي، وترقب المرة بريبة ورغبة متناقضتين، وتمارس الانبطاح حتى أقصى السخاء كي يكبر بدنها ويتضخم رأسها وتصير حكاية الحكايات وقصة القصص. رأيت بأم عيني كيف تتحول خرافك إلى عقبان تحوم في الهواء وتمسك بجمار النار. رأيت فأسك وهو يدرب أعصابه على لحم وشحم الأشجار. رأيت طريقك صافنا كحصان مريض جافل عن اجتياز الحد. رأيت رأسك مثل جمجمة سقطت عليها مياه الأمطار فتحولت إلى سفينة. رأيت لعابك يسيل لأنه الحاسة الوحيدة التي تتبختر بها أيام الأعياد والجنائز، وأحصيت عليك أنفاسك فعرفت أنها بالكاد نفس واحد أو نفسين يترددان بين العمارة البيضاء والجشع السري المختوم بالشمع الرمادي. أية طينة أنت أيها المتناوم عن قرع الأجراس؟ أية جبلة أنت أيها الأولي البدائي الذي لم تعرف مدينته الديك حتى الآن؟ أية سخرية مرة أنت وقد حرنت فيك النقود وصارت تتأملك كملهاة سوداء؟ أي قال بثلج تلبس رأسك؟ أية حبة ملح طارت من معدنك؟ أية أبواق حشرية تصرخ في أذنيك ومع ذلك فأنت حديدة بكماء في عمارتك؟ أية نداءات تتكسر في الأفق ومع ذلك فأنت ما تزال تقود كبشك إلى مذبح عيدك الكبير؟ أردت أن أرسمك فلم أصد وجهك بعد، فلست مفلطحا لأركب عجينتك في الشتات والجهات، وليس وجهك مثلثا لأحزم فيك الأصفار والفيثاغورثيين، وليس وجهك مدورا لتبدأ اللعب على الحوامة الأبدية، وليس وجهك مشوها فيحلب بيكاسو من ضرع بقرتك الشهية، وليس وجهك معينة فأصل بك إلى الاستنارة والأحجار الكريمة، وليس وجهك مربعة فأضيق الخناق على طول مكوثك في الأشكال الهندسية، وليس وجهك كقفاك فتكتمل المعجزة، وليس وجهك مستطيلة فيلعب الأطفال في استادك الرياضي. لكنني اكتشفت أن وجهك في حرب، وأنك تلدغ نفسك كعقرب متقلبة في جنسها، وأنك أول من اخترع فكرة الطيران بدون أجنحة أو ذيل، وأنك الطريدة التي تطارد نفسها، وأنك ابن وفي للإسمنت والفولاذ، وأنك قد تحولت أمس واليوم وغدا إلى مجرد عجلة مسننة، إلى مفتاح صدئ، إلى مسخ قادم من كهوف النسيان، إلى رصاصة تخترم سراعا جبهتك الفارهة. إطراءات المستأجر الفصيح لمالك الشقة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

في حضرة النور وقدسية الضياء، ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء، لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء. في صباح الخير يا بلادي، نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعين الكرام، وهذه عناوين السادسة صباحا. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته أعزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو أن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفيلد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية تؤكدان في بيان مشترك على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤيتا عمان 2040 وفرنسا 2030. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. خلال اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي لمحافظة مسقط يناقش تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع. اللجنة المشتركة للجنة العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز تناقش في مسقط أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية. الناقلة مسقط تطلق أول شحنة غاز طبيعي مسال على متنها إلى الأسواق العالمية. من إذاعة سلطنة عمان كانت هذه عناوين السادسة، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

0: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
10: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا ياسين بن عمار بن عبد الله بن خميس النخيلي من مدرسة عبد الرحمن بن عوف أقطن في ولاية صحم، البالغ من العمر 14 عاما.
11: ياسين فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، يحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم. عدا القراءة يهوى الإلقاء والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا جراحا. مرحبا ياسين.
12: مرحبا أستاذ سليمان.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة عبد الرحمن بن عوف.
12: الحمد لله رب العالمين.
11: وأيضا ما شاء الله أيضا شاركت في مسابقة نجم القراءة وحصلت على المركز الرابع.
12: ولله الحمد والمنة.
11: جميل. وأنا أيضا شفتك، أنا طبعا حضرت حفل تكريم الفائزين، كنت أنت تقدم هذا الحفل في صحن.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. هذا التقديم، هواية التقديم، متى بدأت معك؟
12: بدأت معي عندما بدأت أن أدخل في المدرسة من الصف الأول أيضا إلى الصف السابع.
11: حتى أي صف؟
12: الحمد لله أن الصف السابع الآن.
11: السابع، جميل. وكيف شاركت في مسابقة نجم القراءة؟ هذه أول سنة تشارك ولا في قبلها؟
12: أول سنة، لأني كنت أصلا في محافظة ثانية.
11: أي محافظة؟
12: في محافظة الوسطى.
11: وهذه السنة فقط في محافظة شمال الباطنة.
12: نعم.
11: جميل جدا. طبعا معروف أن مسابقة نجم القراءة أعتقد يطلبوا 10 كتب ولا كم؟ ولا
12: 40 كتاب.
11: 40 كتاب.
12: نعم.
11: تكون مصنفة حسب التصنيف ديوي العشري.
12: نعم.
11: في اللي هي أغراض الكتابة، خلينا نقول.
12: نعم.
11: يعني كتب أدبية سياسية تاريخية، صح؟
12: نعم.
11: أنت اختبروك طبعا أكيد في 5 كتب.
12: نعم.
11: إيش هي الكتب الخمسة اللي اختبروا؟
12: كتب دينية وكتب سياسية وكتب تاريخية وكتب أيضا علمية.
11: جميل. ضرب لي مثال على هذا الكتب.
12: بعطيك مثال على الكتب الدينية، مثل كتاب قصص من القرآن. نعم.
11: جميل. هذا اختبروك فيه.
12: نعم.
11: إيش من قصص اللي في هذا الكتاب من قصص القرآن؟
12: ستحدث عن قصة أبناء أو ابني آدم عندما قابيل قتل هابيل، وأيضا أتى الغراب وحفر في الأرض ليبين لقابيل كيف أن الحيوان يدفن أخاه تحت التراب.
11: الحيوان ولا الطير؟
12: حيوان أو الطير أو الحيوانات.
11: الغراب.
12: نعم.
11: نعم. جميل. وإيش بعد من الكتب اللي اختبروك فيها؟
12: أيضا كتاب قصة نملة. نعم.
11: إيش حكاية النملة؟
12: فيها بعض من الحكم، مثل من جد وجد ومن زرع حصد. وأيضا
11: يعني إيش إيش حكاية النملة أصلا؟
12: حكاية النملة كان طفل صغير يسكن في منزله، وبعد ذلك ذهب هو والده وأمه إلى نزهة.
11: نعم.
12: إلى الجبل، صار حادث، توفى والده، وأيضا بعد ذلك هو أصيب بشلل ولا يقدر أن يتحرك، فقطن في فراشه وأمه ساعدته لكن لم تساعده بقدر من الإمكان أن يقدر أن يذهب ويلعب مع أصدقائه في الخارج. فصنع له كرسي متحركا. وكيف صنع له كيف صنع الكرسي متحرك؟ عندما رأى النملة وهي تحمل حبات بذور الشمس إلى أهلها وبيتها، فتشجع على أن يختار لنفسه ويصنع لنفسه كرسيا متحركا يساعده على اللعب والرياضة والتحرك والتعلم.
3: جميل، يعني استفاد من قصة من حكاية النملة أنه يعمل ويجد ويجتهد أيضا.
12: نعم،
3: ممتاز يا ياسين. طيب يعني أنت تحب إيش نوعية الكتب اللي تحبين أكثر؟ قصص، روايات، كتب تاريخية، دينية؟
12: أحب الكتب الدينية. نعم،
3: مثل هذا القصص القرآن الكريم.
12: نعم،
3: جميل. وغير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: التقديم والإلقاء والسباحة وكرة القدم. طبعا في الإلقاء شاركت في مسابقة ولكن لم يتسنى للحظ أن أفوز في هذه المسابقة.
3: أي مسابقة؟
12: مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى محافظة شمال الباطنة.
3: ألقيت أي قصيدة فيها؟
12: قصيدة وطنية. نعم.
3: تحفظها؟
12: نعم.
3: إذا ممكن نستمع إليها؟
12: إن شاء الله. وطني وطني الذي شرف الفخار به على طول المدى صيغت مآثره على جيد الزمان قلائدا فإذا دجا ليل العزائم كنت يا وطني هدى وإذا ضما غرس الشمائل كنت أنت الموردا وإذا خبى النجم المنير غدوت نجما واقدا بوركت بوركت يا وطن الأماجد والمفاخر والندى وليحمك الرب الجليل من الغوائر سيدا ولتبقى يا وطني عزيزا للمحبة فرقدا فالنفس قد خلقت فداك رخيصة يوم الفداء.
3: الله، قصيدة جميلة وزادها جمالا إلقائك الجميل يا ياسين.
12: شكرا أستاذ سليمان.
3: طيب إذا أنت هواياتك القراءة والإلقاء، قلت لي أيضا السباحة.
12: نعم.
3: تسبح وين؟
12: شاركت في مسابقة الزعيم في صحار للسباحة.
3: في وفزت فيها؟
12: الحمد لله حصلت على المركز الثاني.
3: ما شاء الله، ممتاز. وتلعب كرة قدم بعد؟
12: نعم.
3: ايش مركزك في اللعب؟
12: شاركت في دوري المدرسة وأهاجم.
3: تهاجم انت؟ نعم. هجوم؟
12: نعم.
3: جميل. وتابع مباريات؟
12: نعم لله.
3: تابع كأس العالم؟ طبعا نحن نسجل هذه الحلقة في الأيام الأولى من كأس العالم في أمريكا.
12: نعم.
3: أمريكا والمكسيك، وإيش الدولة الثالثة تعرف؟
12: كندا.
3: كندا، ما شاء الله. متابع، إيش تابعت من المباريات؟
12: تابعت مباراة السعودية والأورغواي. نعم.
3: من فاز؟
12: فاز تعادل. كان
3: تعادل.
12: أيوة.
3: جميل. وفي الأندية في الدوريات تتابع حد في الدوريات الأوروبية؟
12: نعم، دوري الإسبانية تابع. نعم. ريال مدريد.
3: تشجع ريال مدريد؟
12: نعم.
3: وعندك خبر أنه موسمه صفري هذا السنة والسنة الماضية؟
12: نعم.
3: ومن لاعبك المفضل في ريال مدريد؟
12: لاعبي المفضل في ريال مدريد فالفيردي.
3: فالفيردي. نعم. وبشكل عام من أفضل لاعب عندك في العالم؟
12: أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو طبعا.
3: رونالدو طبعا أيضا.
12: نعم.
3: وما ميسي؟
12: لا ما ميسي.
3: تحب أنت رونالدو يعني؟
12: نعم.
3: هو وين يلعب رونالدو الحين؟
12: هو يلعب في البرتغال.
3: في البرتغال أو ونادي
12: النصر.
3: نادي النصر
12: السعودي.
3: ممتاز، ممتاز يا ياسين. وأيضا أنت قلت لي أنك تحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم.
12: نعم.
3: الأجزاء الأخيرة ولا الأولى؟
12: الأجزاء الأخيرة.
3: الأخيرة.
12: نعم.
3: عمه وتبارك وقد سمع وحنا نازلين. نعم. صح. جميل. وإيش بتسمعني إذا؟
12: سمعكم سورة الصف.
3: سورة الصف طبعا آيات من سورة الصف، لأنه
12: بعطيكم بدايات
3: من البدايات. طيب نستمع.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال

0: إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسين، قراءتك جميلة وتجويد من علمك هذه القراءة الجميلة؟
0: والدي جزاه الله خير.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طبعا احنا ذكرنا في مقدمة الحلقة انك انت تتمنى تكون طبيب جراح،
0: نعم
1: صحيح؟
0: نعم
1: ليش عاد؟
0: تعجبني هذه المهنة بسبب أن الأطباء الجراحين رأيتهم وهم يعملون في التلفاز.
1: في التلف، انا ظنيتك دخلت عليهم غرفة العمليات.
0: لا لا
1: اها، تحب يعني انك تكون طبيب جراح.
0: نعم
1: طيب طبعا تعرف غرف العمليات، والطبيب الجراح يتعامل مع الدم وايضا يشرح جسم الانسان.
0: نعم
1: هذا عادي عندك انت؟
0: نعم
1: نعم عادي،
0: نعم
1: ما تخاف يعني.
0: لا
1: ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك اطلب منك حكمة.
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: ممتاز، ممتاز. اشرح لي.
0: بما أنا في الإجازة الصيفية سأقدم نصيحة، يجب استغلال الإجازة الصيفية لكي لا يهدر الوقت عبثا في حفظ القرآن الكريم أو ممارسة الهوايات وتطويرها أو التدرب عليها هذه الهوايات، وأيضا مشاركة في مسابقات القرآنية الصيفية والمشاركة في البرامج الصيفية والمراكز الصيفية.
1: جميل، يعني انت شرحت لي معنى الحكمة بنصيحة،
0: نعم
1: انه الوقت عشان الوقت ما يضيع عليك، صح؟
0: نعم
1: طيب هذه النصيحة اللي انت نصحتها، مستعد انت وحدك تطبقها على نفسك؟
0: نعم
1: يعني تحفظ مزيد من اجزاء القرآن الكريم؟
0: نعم ولدي مسابقة في شهر 8، مسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم.
1: ما شاء الله عليك،
0: نعم
1: ما شاء الله. ممتاز يا ياسين، انت رائع وانا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا لك استاذ سليمان.
1: إذا ياسين بن عمار بن عبد الله النخيلي، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي في ولاية صحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك استاذ سليمان على الاستضافة هذه.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير للماجدة العزيزة الغالية عمان ولأهلها الكرام هنا حيث تعلمنا أن ليست الأوطان خريطة ترسم فقط ولا حدودا تحرس فحسب، بل هي فكرة نؤمن بها وقيمة تصان ورسالة يحملها أبناؤها في تفاصيل حياتهم اليومية. فحين يحسن الإنسان عمله ويؤدي واجبه بإتقان ويجعل مسؤوليته عهدا لا يتخلف عنه، فإنه يضع حجرا جديدا في صرح وطنه وإن لم يدري ولم يعلم مسؤولية ذلك.

0: من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
1: اللهم دوام الاستقرار والازدهار لهذا الوطن العزيز الشامخ الضارب في عمق التاريخ منذ زمن، الذي تمضي النهضته المتجددة بخطى واثقة تشيد الإنجاز على أسس من التخطيط، وتبني المستقبل على الاستثمار في الإنسان وفي العلم وفي الاقتصاد وفي كل ما يجعل عمان أكثر قدرة على صناعة الغد. مسيرة يقود لواءها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برؤية ثاقبة جعلت من الاستدامة نهجا، ومن العمل المؤسسي ثقافة، ومن الشراكة مع العالم جسرا للتنمية والازدهار.

أصبحت مشرقة لعمان. المجد والعز دائما بسعيكم وبجهدكم وبحبكم وإخلاصكم لهذا الوطن ينمو ويزدهر. هذا صباح الثلاثاء 15 من محرم من عام 1448، يوافقه 30 من يونيو من عام 2026. أبرز تفاصيل الوطن وأخباره تجدونها هنا في هذا الوصل المنوع، كما وأيضا بعض الأخبار المختلفة التي ننتقيها لكم في كل صباح، والمشاركات الرائعة التي تصلنا على 7244210 نقرأها على فترات متفرقة من عمر هذه الحلقة التي تمتد معكم حتى تمام 9. وعلى أبرز الأخبار بالطبع هي آخر التفاصيل المستجدات حول الزيارة الرسمية لجلالة السلطان إلى الجمهورية الفرنسية، وهي محطة جديدة في مسيرة الدبلوماسية العمانية التي عرفت عبر عقود برصانتها واتزانها وبعد نظرتها، وكذا أيضا السعي الدؤوب لتوسيع الشراكات المرتبطة بنماء الاقتصاد. عديد المساحات الحوارية كذا أيضا مع ضيوف كرام يطلون عليكم عبر نافذة صباح الخير يا بلادي. وفي التحية تقبلوها منا نرافقكم في هذا الصباح، إعدادا وتقديما أكون معك عائشة بن سالم الهنائي. في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الرهسبي. كما ذكرنا في تفاصيل خبر جلالة السلطان الذي هو في زيارة رسمية الآن إلى الجمهورية الفرنسية، والتفاصيل حول توقيع الاتفاقيات في مختلف المجالات، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في اقتصادات المستقبل بالتحديد. سنتطلع أو نطالع وإياكم تفاصيل هذه الاتفاقيات بإذن الله تعالى، ونذكرك عزيز المستمع أن جميع اللقاءات تجدها دائما لمن لا يتسنى له الاستماع على منصة عين، فقط تكتب صباح الخير يا بلادي. وكذا أيضا نذكرك بالانضمام لقناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب ليصلك كل جديد. رفقة ممتعة طيبة نرجوها لك دائما، وأن تبدأ هذا الصباح بعظيم التفاؤل وكذا حسن الظن بالله تعالى.

0: يا رب دوام ووافر السلام للعزيزة الغالية عمان ولأرواحكم وقلوبكم إن شاء الله دائما تكون كذا مشرقة بالطمأنينة. شكرا لمن أرسل لنا باكرا على 724-24-10. عزيزي المستمع، 30 يونيو هو اليوم الدولي للعمل البرلماني. سنتحدث لاحقا عن تفاصيل العمل البرلماني وأهميته في صناعة الدول وصناعة القرارات أيضا المختلفة، وكذا أيضا معروف يعني أن أصل كلمة برلمان جاءت من أساسا اللاتينية وكذا أيضا من الفرنسية، فبرلمان بارل جاءت من الحديث يعني فعل الحديث بارل، ومن هو المكان يعني مكان الحديث، فكأنها يعني تدل على مكان التشاور والحديث، لذا جاءت كلمة برلمان. فنتحدث أيضا عن أهمية العمل البرلماني والتشاور، وعندنا أيضا في الأسر كيف نعد أبنائنا الصغار أن يكونوا متحدثين بارعين ويعبروا عن آرائهم بكل ثقة، كيف نصنع يعني عامل أو مشتغل في المجال البرلماني بشكل جيد منذ نعومة أظفاره في المنزل، تخليهم يتكلموا وهم صغار، تصنع كذا تفاصيل حول يعني قوة الشخصية المرتبطة بصناعة القرار. اليوم بنسولف إن شاء الله عن هذا الموضوع وأريد مشاركاتكم فيه. 724-24-10. نذهب وإياكم لاقتباسات الصباح.
1: عطر الكلام.

0: تذكروا الكلام.
1: قال أحمد شوقي: وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر.

كتب باولو كويلو: لكي تستطيع أن تواصل الحياة، اصفح عن الآخرين، ولكن لا تنسى، وإلا سوف تتأذى مرة أخرى.

في كتاب حياة في الإدارة لغازي القصيبي جاء: اكتشاف المرء مجاله الحقيقي الذي تؤهله مواهبه الحقيقية لدخوله يوفر عليه الكثير من خيبة الأمل فيما بعد.

اقتباس آخر في ألواح ودسر لأحمد العمري كتب: إذا ركبنا سفينة الغير فعلينا ألا نتوقع أبداً أن نصل إلى مكان آخر غير الذي يقصدونه.

0: Aid durur ülkede.
1: النجاح الحقيقي هو القدرة على الانتقال من فشل إلى آخر دون فقدان الحماس. وينستون تشرشل.

ختامنا مع بهاء الدين زهير، قال: أنا الوفي لأحبابي وإن غدروا، أنا المقيم على عهدي وإن رحلوا، أنا المحب الذي ما الغدر من شيمي، هيهات خلقي عنه لست أنتقل. فيا رسولي إلى من لا أبوح به، إن المهمات فيها يعرف الرجل، بلغ سلامي وبالغ في الخطاب له، وقبل الأرض عني عندما تصل. يحكم

يا رب وافر محبة ووفاء وإحسان في أيامكم وأيام أيضا أحبابكم. اللي متابع مباريات كأس العالم الحين 1-1 النيذرلاندز هولندا والمغرب، إن شاء الله يا رب هي في الدقائق الأخيرة خلاص، يعني دقائق الإضافية بعدين يمكن أشواط إضافية، إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب المغرب. الكثير من الأخبار لا تزال تنتظرك في هذا البرنامج، ولكن قبلها نشرة الأخبار والفترة الإخبارية الأولى وأحمد الكلباني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى ونستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي الشدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما الشدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته يؤكد في كلمة سامية بمنظمة

التفاصيل يصحبكم في قراءتها أحمد بن سالم الكلباني. استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان ووفده المرافق ضيوفا أعزاء على الجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته أيده الله إلى رواق القصر الجمهوري الفرنسي، أدى حرس الشرف التحية العسكرية لعاهل البلاد المفدى، فيما عزفت المقطوعات الموسيقية العسكرية. ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الفرنسي، فيما صافح فخامة الرئيس الفرنسي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي، ثم التقطت صورة تذكارية بمناسبة هذه الزيارة. بعدها عقد جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه بمدينة باريس. فقد وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والموانئ ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وقع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فوريسيه الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية. وفي قطاع الطيران المدني جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية،

0: ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في منطقة مسقط الكبرى بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمة المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة سويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي. ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن محمد الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وعبد الله بن سالم البادية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة، ومن الجانب الفرنسي زافيا غير الرئيس التنفيذي لمجموعة سويز، وتوني جورجيو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسة لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة CMACGM الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودولف سعادي الرئيس التنفيذي لمجموعة CMACGM، كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة IDF لحلول الطاقة الفرنسية. ووقع عليه من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لشركة IDF لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي طيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة IDF الفرنسية. ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة IDF لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن اف لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي إلويك بيراش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس، وروكسان فازارا المديرة العامة لستيشن اف. وفي خبر آخر، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي بمدينة باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وأشاد جلالة السلطان أيده الله خلال المنتدى بما تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من نمو وتطور على مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة واعدة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ومنظمة اتحاد الشركات الفرنسية الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وشملت مجالات الطاقة والصناعة والسيارات والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا والطيران والفضاء والطاقة المتجددة وصناعة العطور. ففي قطاع الفضاء وقعت شركة إطلاق العمانية للميناء الفضائي على اتفاقية مع شركة لاتيتود الفرنسية للتعاون في إطلاق الصواريخ الخفيفة من ميناء إطلاق الفضائي في سلطنة عمان، فيما وقعت شركة إم بي سات على مذكرة تفاهم مع شركة تشيليس بازيو لتقديم حلول وخدمات تشغيل المحطات الأرضية للأقمار الصناعية. أما في قطاع الطيران، فوقعت شركة العنقاء للفضاء والتكنولوجيا على اتفاقية مع شركة ثاليس الفرنسية كمقاول رئيس عن الجانب العماني لصالح هيئة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل الجيل الجديد من أنظمة رادارات مراقبة الحركة الجوية. وفي قطاع النقل، وقعت مجموعة الحشار على اتفاقية مع مجموعة رينو الفرنسية لتوزيع سيارات رينو في سلطنة عمان، كما أبرمت مجموعة محسن حيدر درويش اتفاقية تجارية مع مجموعة ميشلان الفرنسية لتوريد الإطارات إلى السوق العمانية. أما في قطاع الطاقة والصناعة، فوقعت الشركة الوطنية للطاقة والهندسة على اتفاقية مع مجموعة سيجمكوم الفرنسية لتجميع العدادات الكهربائية الذكية في مدينة الرسيل الصناعية، فيما وقعت شركة الفجر العالمية على اتفاق مع مجموعة سان جوبان الفرنسية لبحث الاستثمار في قطاع الجبس الطبيعي في سلطنة عمان. وشملت الاتفاقيات كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أمواج العمانية وشركة لوريال الفرنسية في مجال صناعة العطور الراقية وتنمية الكفاءة الوطنية وتبادل الخبرات في هذا القطاع. وفي مجالات التعليم والتقنيات الحديثة، وقعت شركة غبيراء الدولية على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وشركات فرنسية شملت التعليم الإلكتروني وتطوير المدارس ومنح شهادات الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. وأعلن خلال أعمال المنتدى عن مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات الذي تم التوقيع على عقده في ديسمبر من عام 2025 بالشراكة بين مجموعة بهوان ومجموعة IDF الفرنسية، كما أعلن عن عقد لتطوير مشروع الأقمار الصناعية بين شركة تقنية الاتصالات الفضائية من سلطنة عمان وشركة إيرباص للدفاع والفضاء، استنادا إلى اتفاق موقع عليه مسبقا بين الجانبين. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للجمهورية الفرنسية. ولدى وصول جلالته إلى مقر المنظمة كان في مقدمة مستقبليه معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من المسؤولين بالمنظمة، حيث رحبوا بالمقدم السامي لجلالته معربين عن اعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة. عقب ذلك اطلع جلالته حفظه الله ورعاه على معرض عمان واليونسكو الذي يبرز التعاون الأصيل بين سلطنة عمان والمنظمة وما حققه من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث. بعدها توجه جلالة السلطان إلى القاعة الرئيسة للمنظمة، حيث ألقى معالي الدكتور المدير العام لمنظمة اليونسكو كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم، معربا عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارة جلالته للمنظمة، وأشاد بالدور الحضاري والثقافي الذي تطلع به سلطنة عمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب. عقب ذلك تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بإلقاء كلمة سامية فيما يأتي نصها.
1: معالي الدكتور المدير العام لليونسكو، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتوجه إليكم بخالص الشكر لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وما عبر عنه معالي الدكتور مدير عام المنظمة في كلمته من مشاعر طيبة تنم عن عمق العلاقة التاريخية بين سلطنة عمان ومنظمة اليونسكو. وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نكون اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي شكلت عبر تاريخها الطويل أحد أهم أعمدة السلام العالمي وبناء الجسور بين الثقافات، انطلاقاً من رسالتها القائمة على خدمة الإنسانية جمعاء في مجالات العمل المختلفة التي تطلع بها. تأتي زيارتنا هذه تجسيداً للنهج الثابت لسلطنة عمان في دعم المنظومة الدولية وتفعيل دور المنظمة في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي في تعزيز الحوار بين الحضارات وتكريس ثقافة التفاهم والتعايش ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يخدم استقرار الشعوب وازدهارها. تواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إلى هذه المنظمة في عام 1972 انطلاقاً من إيمانها بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل، وقد تجلى ذلك من خلال حفاظ بلادنا على إرثها الحضاري وتسجيل عدد من مواقعها الثقافية والطبيعية على قائمة التراث العالمي وعدد من الشخصيات والأحداث التاريخية العمانية في برنامج الاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للشخصيات والأحداث المؤثرة عالمياً، بما يعكس إسهام الحضارة العمانية في مسيرة الإنسانية. وتجسيداً لاهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسراً للحوار والتفاهم بين الشعوب، نعلن اليوم إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي التي تسهم في تقدير جهود المؤسسات والمنظمات والمراكز والمعاهد العلمية والثقافية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى استمرارنا في دعم جهود صون البيئة والبحث العلمي وتطوير المعرفة من خلال احتضان الكراسي العلمية التابعة لليونسكو. كما نؤكد الدور المحوري لليونسكو في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التعليم الجيد والشامل بما يمكن الشباب من الإسهام الفاعل في التنمية وترسيخ قيم الحوار والتفاهم وتشجيع مبادراتهم الإبداعية وتعزيز دورهم في ريادة العمل المجتمعي. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة تتناغم سياسات سلطنة عمان مع جهود اليونسكو في ترسيخ الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بما يصون حقوق الإنسان وكرامته في العصر الرقمي ويعزز في الوقت ذاته ثقافة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لبناء مجتمعات أكثر وعياً وتماسكاً. وتؤمن سلطنة عمان بأن مواجهة التغير المناخي تمثل مسؤولية جماعية تتطلب شراكات دولية فاعلة وحلولاً مبتكرة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. وانطلاقاً من هذا النهج تواصل بلادنا جهودها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الابتكار في التقنيات النظيفة. إن تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومن هذا المنطلق يكتسب ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر والتسامح معه والانفتاح على التنوع الإنساني والحوار أهمية محورية بوصفه المسار الأمثل نحو بناء عالم أكثر استقرارا وإنسانية تسوده العدالة ويزدهر فيه التعايش وتترسخ فيه قيم السلام المستدام، وإذ نتابع باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في مسار تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، لنثمن ما تقوم به من جهود متواصلة في دعم أولوياتها الجوهرية التي تمس حاضر البشرية ومستقبلها، مجددين التأكيد على التزام سلطنة عمان الراسخ بدعم رسالة منظمة اليونسكو السامية التي تنسجم مع رؤية عمان 2040، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز دور المنظمة المحوري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام المستدام وتعزيز قيم التسامح والتفاهم ودعم مسارات التنمية والازدهار الإنساني في عالم أكثر توازناً وعدلاً واستقراراً، معربين عن اعتزازنا بهذه المنظمة الدولية العريقة، موجهين الشكر لمعالي الدكتور مدير عام المنظمة والقائمين عليها على جهودهم في خدمة الإنسانية، آملين للمنظمة دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها ومواصلة إسهاماتها في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعاً.
0: بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمنظمة، معبرا عن شكره البالغ على ما تبذله المنظمة من جهود بارزة في ترسيخ قيم التربية ودعم التعليم وصون التراث الثقافي العالمي. وفي الختام قدمت هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تفضل جلالته أعزه الله بتقديم هدية تذكارية للمنظمة عبارة عن مجسم لسفينة شباب عمان. تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، أقام فخامة رئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية مأدبة غداء رسمية مساء أمس في قصر الإليزيه بمدينة باريس. حضر المأدبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين. وأجريت صباح أمس مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليت بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للجمهورية الفرنسية. ولدى مغادرة الموكب المقل لجلالة السلطان أيده الله متوجها إلى ساحة القصر، رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته أعزه الله ساحة القصر، كان في استقباله معالي جان ويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية، والفريق أول لويك ميزون المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف. بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مساء أمس تحرسه عناية الرحمن الجمهورية الفرنسية الصديقة، متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم معالي نيكولا فوريسيه وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء من سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الفرنسي، معربا خلالها عن بالغ تقديره لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لفخامة الرئيس الصحة والسعادة وللشعب الفرنسي الصديق دوام التقدم والرخاء. أكدت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030 في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وفيما يأتي نص البيان:
2: في 28 من يونيو 2026 قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتعكس هذه الزيارة الأولى لجلالة السلطان المعظم إلى فرنسا العلاقات الثنائية طويلة الأمد والقائمة على الثقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، والتي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما افتتحت القنصلية الفرنسية في مسقط عام 1894. وعقد جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات رسمية أشادا خلالها بتكثيف الاتصالات الثنائية خلال العام الماضي على جميع المستويات، وأكدا على التزامهما المشترك بتعزيز شراكاتهما الثنائية الشاملة والمتطلعة إلى المستقبل في مجموعة متنوعة من المجالات، ورحبا بالنتائج الإيجابية للحوار الاستراتيجي الأول الذي عقد في باريس في 14 من إبريل 2026، وكذلك الزيارات الوزارية الأخيرة بما في ذلك زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى مسقط في الأول من مايو، وأسفرت عن تقدم ملموس في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية. وافتتح جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي المنتدى الاقتصادي الفرنسي العماني الذي جمع أكثر من 60 شركة عمانية وفرنسية، وأسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وأدى إلى التوقيع على عقود اقتصادية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والطيران والفضاء. وأشاد الجانبان بديناميكية العلاقات الاقتصادية الثنائية وأعربا عن رغبتهما في توسيعها بشكل أكبر من خلال تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل التدفقات التجارية بين سلطنة عمان وفرنسا، كما جددا التزامهما المشترك بتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المتبادل استنادا إلى الحضور طويل الأمد للشركات الفرنسية في سلطنة عمان. وأكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشددين على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين، وسيتم تحقيق ذلك من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والبنية الأساسية البحرية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والنقل والسياحة والثقافة وصناعة الفضاء. وفي هذا السياق رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، واتفقا على الاستفادة منها كأداة تنفيذية الرئيسة لترجمة هذه الطموحات إلى واقع وتسهيل التدفقات الاستثمارية الملموسة. كما أكد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي مجددا على التزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية للطيران المدني والفضاء. ولهذه الغاية شددا على أهمية التوقيع على اتفاقية تعاون فني بين هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان والمديرية العامة الفرنسية للطيران المدني، ورسالة نوايا ومذكرة تفاهم بشأن النقل بما في ذلك التعاون في النقل الحضري وأنظمة المترو. كما ترحب فرنسا بالشراكة القائمة بين سلطنة عمان وشركة أيرباص لبناء أول قمر صناعي لسلطنة عمان، وبالشراكة بين مجموعة CMA CGM ومجموعة أسياد لتوسيع ودمج شبكاتها اللوجستية حول موانئ سلطنة عمان، وبالشراكة الموقع عليها أخيرا بين سلطنة عمان وشركة سويز لإدارة المياه في منطقة مسقط الكبرى، وأول إنجاز تحقق بين شركة EDF وسلطنة عمان في تطوير قدرات التخزين الكهرومائي بالضخ في سلطنة عمان. وأشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، وأكدا على التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية العمانية الفرنسية. ورحب في هذا الصدد بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية والعلمية والأكاديمية، بما في ذلك تنقل الطلبة والباحثين وعلم الآثار والمتاحف والصحة. وعلى صعيد التعاون التعليمي، اتفق الجانبان على بذل الجهود لزيادة تسجيل جميع الطلبة الذين يستوفون شروط القبول في المدرسة الفرنسية الدولية بمسقط وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة التعليم في سلطنة عمان. كما شددا على أهمية زيادة تنقل الطلبة إلى فرنسا في إطار مشروعات التعاون الأكاديمي المشتركة، بما في ذلك إنشاء آلية ممولة بشكل مشترك تضم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من البلدين، وتعزيز مشروعات البحث التعاوني وتطوير برامج الدرجات المزدوجة وتوسيع برامج المنح الدراسية القائمة للطلبة العمانيين الذين يتابعون دراسات قصيرة وطويلة الأجل في فرنسا، بما يتماشى مع أولويات رؤية عمان 2040. وأبرز أهمية تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في سلطنة عمان من خلال توسيع البرنامج التجريبي للغة الفرنسية في المدارس الحكومية العمانية والتطوير المهني لمعلمي اللغة الفرنسية العمانيين وتشجيع الترجمة الأدبية والأكاديمية كوسيلة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي. كما رحب بالشراكة الطويلة الأمد بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمركز العماني الفرنسي في مسقط، مما يعزز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ونوه بمساهمة المركز في تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العمانية وتوفير فرص التدريب اللغوي وتنظيم مبادرات تنقل الطلبة، بما في ذلك البرنامج الصيفي السنوي في فرنسا للطلبة العمانيين. وفي قطاع المتاحف، اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بقطاع المتاحف ومواصلة الجهود المشتركة لافتتاح المتحف العماني الفرنسي بيت فرنسا الذي يبرز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين. وفي قطاع الآثار، اتفق الجانبان على التعاون المشترك في البحث العلمي وتعزيز مخرجاته من خلال المنشورات الأكاديمية في كل من فرنسا وسلطنة عمان. وفيما يتصل بالتعاون العلمي، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العلمي في مجال العلوم الإنسانية من خلال أنشطة مكتب المركز الفرنسي للبحث العلمي في شبه الجزيرة العربية في سلطنة عمان. وناقش جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، مشيدين بجودة التعاون العسكري الثنائي، لا سيما دمج المعدات الفرنسية ضمن القوات المسلحة العمانية، بالإضافة إلى إجراء مناورات مشتركة منتظمة لكافة القوات وزيارات السفن الحربية الفرنسية إلى مختلف المواني في سلطنة عمان. وشدد على التزامهم المشترك بتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية الرئيسة، لا سيما الأمن البحري ومكافحة الاتجار غير المشروع، وانطلاقا من التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة، بما في ذلك من خلال الانتشارات البحرية متعددة الجنسيات. التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات البحرية والمراقبة البحرية وحماية طرق التجارة، واتفق على استكمال العمل الذي بدأ في عام 2022 بشأن اتفاقية تبادل وحماية المعلومات السرية والمحمية بصورة متبادلة في مجال الدفاع. كما اتفق على استكمال الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات بين إدارتي الاستخبارات العسكرية في البلدين. وفيما يتصل بالوضع الإقليمي والدولي، أكد القائدان مجددا على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن تأمين الطرق البحرية. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالتعددية الدولية، كما أكد على التزامهما بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي. وعلى وجه الخصوص، جدد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال تشكل الإطار القانوني الناظم لمجالات البحر، بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة في المنطقة، وأشاد بالدور البناء الذي يطلع به البلدان في هذا الصدد، وأكدا على الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. كما رحبا بمذكرة التفاهم المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران ودعمهما للمفاوضات الجارية الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. ورحبت فرنسا بوساطة سلطنة عمان في الملف النووي، وكذلك بجهود سلطنة عمان الرامية إلى حل الأزمة في مضيق هرمز، فيما ترحب سلطنة عمان بجهود فرنسا لدعم الاستئناف السريع لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأكدا مجددا التزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقا لقانون البحار. واتفق الطرفان على العمل بصورة تعاونية مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حرية الملاحة مستقبلا. وعاد الجانبان التأكيد التأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني تستند إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا. كما أكد في هذا الصدد على دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين الذي أيدته 142 دولة في عام 2025 والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803 بالكامل بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ومن دون تأخير. وجدد الطرفان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية واتفقا كذلك على الأهمية الكبرى لدعم جميع الجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق حل شامل وجامع للأزمة اليمنية. كما أقر بالأهمية الاستراتيجية لاستقرار منطقة البحر الأحمر بالنسبة للاقتصاد العالمي وما يرتبط بذلك من أهمية لحرية الملاحة باعتبارها متطلبا دوليا. وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد مجددا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وأعربت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية عن إيمانهم الراسخ بأن روابطهما التاريخية والتزامهما المشترك بالقانون الدولي والحوار البناء بينهما يوفر أساسا متينا لشراكة طموحة ودائمة ومعززة. وأعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى فرنسا. كما وجه جلالته دعوة إلى الرئيس ماكرون لزيارة سلطنة عمان.
0: هكذا مستمعين الكرام نصل بكم إلى ختام الفترة الإخبارية الأولى من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو إن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. هكذا مستمعين الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، في تنفيذ هذه الفترة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى زميلة عائشة الهنائية في برنامج صباح الخير يا بلادي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

طابت صباحاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين، أهلا بكم ومرحبا مجددا إلى صباح الخير يا بلادي. إذن هذه العودة بعد الفترة الإخبارية الأولى، شكرا للزميل أحمد الكلباني على الفترة الإخبارية بكل تفاصيلها. لمن استمع لنا منذ البداية ولا يزال يستمع لهذا البرنامج، أهلا وسهلا بك، شكرا لوفائك لصباح الخير يا بلادي، وشكرا للمشاركات التي تصل على 724-24-10. نرجو السلام والأمان ودرب العافية إن شاء الله لك أينما كنت، إلى أي مكان رايح إن شاء الله، دوامك، رايح تقضي مشوار كذا صباحي معين لتخلص معاملة ما، ربما موعد في مكان ما، الله يسمح إن شاء الله هذه الدروب، وأهم شيء أنك تلتزم باشتراطات القيادة الآمنة، حزام أمانك ومسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي في المقدمة. متابعي كأس العالم الآن في الركلات الترجيح، المغرب و نيذرلاندز هولندا، هي الركلة الثانية ضيعها المغربي مع الأسف، إن شاء الله يا رب الركلات القادمة تكون أمورها تمام ونحن نكون معاكم إن شاء الله في تفاصيل هذه المباراة في دقائقها الأخيرة، وركلات الترجيح، ركلات الحظ الناس تسميها. يلا إيش توقعاتكم؟ كيف بتخلص ركلات الترجيح، للمغرب ولا لهولندا؟ يلا كثف الدعاء، ديما مغرب، وضيعها أيضا هنا الهولندي كذلك. هذه المباراة وتفاصيلها إن شاء الله بنوافيكم بكل مجرياتها، وكذا أيضا عندنا الكثير من الأخبار في الوطن العزيز والأخبار المنوعة، وسألناك في البداية بما أن اليوم العالمي للعمل البرلماني 30 من يونيو، كيف نعزز قيم إبداء الرأي بالشكل الصحيح في منازلنا؟ عندكم ديمقراطية وبرلمان في البيت، الكل له صوت يجب أن يتحدث به، تأخذوا آراء الأطفال، تبنوا فيهم هذه الشخصية القوية لكي لاحقا يصبحوا شخصيات فاعلة متحدثة في الأماكن اللي يكونوا فيها، في المدارس، ثم لاحقا أيضا يشاركون في صناعة الشورى والعمل البرلماني في الدولة.

7-2-4-24-10 شاركنا رأيك وخبرنا كيف تحس أن هل المغرب راح تتأهل إن شاء الله، راح تخلصها في ركلات الترجيح هذه الحاصلة حاليا الآن مباشرة. قبل شوية صدها كان الهولندي ثم راحت الكرة، أبت إلا أن تدخل الحمد لله للمغرب. مواصلين معكم هذا المشوار حتى تمام التاسعة، تقبلوا مني وافر التحية، كن معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

أما مباراة أعصاب صراحة يعني ركلات الترجيح وحدها مجنونة. ما أعرف كم ضيعوا الهولندا وتضيع المغرب، ضيع الهولندي وفرحنا، جه حكيمي وضيع وقتلنا جميعا. الحين هي الركلة الحاسمة الآن ولا للمغرب؟ أرجوك أرجوك عسى يا رب أنها تدخل. متابعين معاكم في هذه الأجواء في صباح الخير يا بلادي. إذن أول بأول كذا تفاصيل هذه المباراة المؤهلة لدور 16 من كأس العالم. الحمد لله ديما مغرب، وتأهلت المغرب يا جماعة الحمد لله. الحمد لله، مع أنهم يعني اللي تابع المباراة من البداية تعبوا الناس، يعني الهدف أساساً هدف التعادل جاء في الدقيقة 90، يعني قتلنا جميعاً. والراية مغربية إن شاء الله بالتوفيق للمغرب في الأدوار القادمة من مباريات كأس العالم. آمين. ونحن معك في هذا الوصل المنوع من خبر لآخر، من الرياضة للصحة للأخبار الوطنية الجميلة لأخبارنا ما في مختلف المجالات. نتحدث وإياكم إن شاء الله في قادم الدقائق حول موضوع اعتماد أول ماجستير في التربية الخاصة بسلطنة عمان، وهي خطوة مميزة لتعزيز التعليم الدامج. نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ الدكتور علي بن مهدي بن كاظم، القائم بأعمال رئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس.

0: نرحب بالأستاذ الدكتور علي، سلام الله عليك وصباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله، صباح الخيرات على بلادنا الغالية عمان وعلى جميع المستمعين الكرام. شكرا أستاذة عائشة.
0: يا حي ومرحب، أهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا في هذا الصباح الجميل. إذا دكتور علي، اعتمدت جامعة السلطان قابوس أول برنامج ماجستير في التربية الخاصة على مستوى سلطنة عمان، تعرف على أهمية هذا البرنامج بداية والحاجة إليه في هذه المرحلة الحالية.
1: طبعا يمثل اعتماد هذا البرنامج خطوة تاريخية في مسيرة الدراسات العليا يعني في سلطنة عمان بشكل عام وفي جامعة السلطان قابوس بشكل خاص، لأنه أول برنامج ماجستير كما تفضلتي في التقديم في هذا المجال على المستوى الوطني. وطبعا كما يعلم المستمعين الكرام الأهمية يعني تأتي من جوانب مختلفة، منها أنه يسد فجوة حقيقية حيث لا يوجد حاليا أي برنامج ماجستير قائم في هذا التخصص، ومع وجود حاجة يعني متزايدة إلى المتخصصين في هذه المجالات.
0: نعم.
1: البرنامج طبعا أيضا يأتي استجابة للتوسع الذي تشهده السلطنة في التعليم الدامج، يعني دمج ذوي الإعاقة مع العاديين.
0: نعم.
1: في مختلف مجالات الحياة ومنها في التعليم وغيرها، وإلى جانب الاهتمام المتزايد بتمكين هؤلاء المعاقين وتحسين جودة حياتهم في المجال التعليمي والتأهيلي المقدم لهم، وهذا طبعا ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. طبعا البرنامج صمم بعد دراسة دقيقة جدا امتدت لنحو 4 سنوات لاحتياجات المجتمع وسوق العمل، وأيضا استشارة الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، إلى جانب طبعا الخبراء والمتخصصين في المجال. ولذلك يعني يمكن القول أن البرنامج ليس مجرد إضافة أكاديمية، بل هو استثمار وطني في إعداد كوادر متخصصة تسهم في تطوير خدمات التربية الخاصة والارتقاء بجودة التعليم في سلطنة عمان.
0: بإذن الله تعالى. نتحدث عن أبرز مميزات هذا البرنامج من حيث المحتوى الأكاديمي وكذا أيضا التطبيقي، لأن الجانب التطبيقي أيضا جد مهم، وكيف يواكب أحدث الممارسات العالمية في مجال التربية الخاصة.
1: طبعا يتميز البرنامج بأنه يجمع بين الجودة الأكاديمية والتطبيق العملي والميداني. فمن الناحية الأكاديمية تم تصميم البرنامج وفق معايير مجلس الأطفال الاستثنائيين ومعايير مجلس اعتماد مؤسسات إعداد المعلمين، ودول المجلسين يعتبرون من أهم المرجعيات العالمية في برامج التربية الخاصة. إلى جانب ذلك قام فريق إعداد البرنامج بالمقارنة المعيارية مع جامعات عالمية رائدة مثل جامعة كوليج لندن، جامعة كانساس، جامعة كولومبيا، جامعة قطر، لضمان توافق البرنامج مع أفضل هذه الممارسات. هاي من ناحية الأكاديمية. إذا تكلمنا عن الناحية التطبيقية، ما يميز البرنامج هو وجود المساحة الواسعة والكافية من التدريب الميداني اللي يمتد على مدى سنة كاملة ويتم في المؤسسات التعليمية الصحية الاجتماعية، بما يتيح للدارسين اكتساب الخبرات العملية والربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. أيضا يعني يواكب البرنامج الاتجاهات الحديثة من خلال تضمين مقررات في التكنولوجيا المساعدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة والتقنيات الناشئة، وهذا طبعا الآن أصبح جزء من حياتنا. لكن البرنامج سيكون هذا المقرر يعني أساسي بهدف تزويد الدارسين بأحدث ما هو متاح وما سيتاح لاحقا لتأهيلهم التأهيل العالي، طبعا إلى جانب القيادة والإشراف كمقرر إضافي يعزز الجانب التخصصي، وهذا طبعا يجعل خريجين البرنامج هم أكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل. سواء على صعيد العمل أو على صعيد إكمال الدراسة، وتحديدا إكمال دراسة الدكتوراه، سواء الدكتوراه في أي جامعة عالمية أو الدكتوراه التي ستفتح إن شاء الله قريبا في هذا المجال.
0: نعم، إذن بالفعل يعني كما تحدثت دكتور علي، هناك تفاصيل كثيرة يتضمنها هذا البرنامج، وأكيد أنها من شأنها أن تعد الكوادر لإعداد الجيد للعمل في هذا المجال الجد حساس اللي يتطلب حقا مواكبة عالمية لكل المستجدات في هذا السياق، وكذا أيضا مهارة مرونة نفسية. فهناك الكثير من التفاصيل التي يجب أن تكون في الكوادر العامة في مجال التربية الخاصة. فنتحدث وإياك عن تفاصيل المرتبطة بإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على دعم هذا التوجه، الذي أيضا أساسا متوافق مع توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز التعليم الدامج.
1: بالفعل أستاذة عائشة، التعليم الدامج الآن ما أصبح هو مجرد توجه تربوي أو خيار متاح للأمم والشعوب، بل أصبح خيار استراتيجي. وطبعا لله الحمد سلطنة عمان تتبنى هذا الاتجاه الاستراتيجي، ونجاح هذا التوجه طبعا يعتمد في المقام الأول على وجود كوادر وطنية تمتلك التأهيل العلمي والمهني اللازم. فمن هنا يعني ممكن القول أنه يأتي البرنامج فهو لا يركز على الجانب النظري كما ذكرت، وإنما يعد متخصصين قادرين على التشخيص والتقييم وعلى تصميم برامج تعليمية فردية وعلى

0: استقرار في سوق العمل منذ اليوم الأول بعد التخرج. يعني باختصار أستطيع أن أقول أن البرنامج سيسهم في بناء جيل من المتخصصين القادرين على قيادة تطوير التعليم الدامج وعلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم كما ذكرت مع رؤية عمان 2040.
1: رائع، يعني حقا هذه تفاصيل جد مهمة ذكرت إعداد البرامج الخاصة، ربما أكيد أننا نستفيد من التجارب العالمية الكثيرة والمستجدات في هذا السياق وتجارب عالمية متقدمة، ولكن أيضا يظل لكل مجتمع خصوصيته، لكل أيضا هكذا يمكن فترة زمنية حتى محددة اشتراطاتها ومتطلباتها، فجميل أن تكون الكوادر الوطنية المعدة قادرة حقا على التعامل الجيد وأيضا إصدار مواد تعليمية خاصة بالمنطقة خاصة بسلطنة عمان لأيضا تعزيز التعليم الدامج كما يجب. نتحدث عن الفرص المهنية التي سيفتحها هذا البرنامج أمام الخريجين. ذكرت سابقا دكتور أن بعد تخرجه الطالب من هذا البرنامج سيكون معدا تماما لمباشرة العمل بعد تخرجه، فالمجالات التي ستفتح فرص مهنية، كيف سيلبي أيضا هذا التخصص المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية هنا في سلطنة عمان التي هي مهتمة ومعنية بالتعليم الدامج؟
0: بالفعل أستاذ عائشة، البرنامج طبعا يتميز بأن مخرجاته لا تستهدف قطاع واحد فقط وإنما تلبي احتياجات عدد كبير من المؤسسات. يعني بلغة الأرقام أستاذ عائشة، الإحصاءات الأخيرة اللي صادها عن وزارة التعليم تشير إلى وجود 1658 معلم وأخصائي في مجال التعليم وتأهيل ذوي الإعاقة. دول متوزعين في مدارس الدمج للإعاقة الفكرية ومدارس الدمج للإعاقة السمعية، أيضا صعوبات تعلم وأخصائي النطق. فنستطيع أن نقول أن المجال الأول لخريجي البرنامج سيكون العمل في وزارة التعليم في مجال التربية الخاصة وأخصائي التشخيص والمشرفين والتنسيق وما إلى ذلك. أيضا وزارة التنمية الاجتماعية، المؤسسات الصحية، مراكز التأهيل، مراكز التربية الخاصة، مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى المدارس الخاصة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
1: نعم إن شاء الله يا رب.
0: طبعا الحاجة حقيقة من خلال الدراسة اللي أجريت هناك طلب متزايد على هؤلاء المتخصصين، خاصة بعد ما استحدثت وزارة التعليم وظيفة أخصائي التشخيص. الآن اللي يشغل هذه الوظيفة يحتاج إلى تأهيل خاص. هذا البرنامج هو الذي يعني سيلبي هذه القضية بشكل مباشر. وطبعا إلى جانب التوسع في خدمات التربية الخاصة والتعليم الدامج، فيجعل طبعا بكل تأكيد الفرص المتاحة أمام الخريجين واعدة في السنوات القادمة. وطبعا خلال إعداد البرنامج يعني كما تعلم السادة عائشة، نحن لا نعمل بمعزل عن المجتمع، نحن نعمل بفرق عمل مع الجهات المستفيدة من الخريجين سواء في هذا البرنامج أو في جميع البرامج اللي تقدمها جامعة سلطان قابوس. فلذلك يعني تم الحرص أثناء إعداد البرنامج على التشاور مع الجهات المستفيدة لضمان توافق مخرجات البرنامج مع احتياجاتهم، بحيث يمتلك الخريج الكفايات العلمية والمهنية التي تمكنه من الإسهام مباشرة في تطوير الخدمات المطلوبة منه، وبالتالي طبعا تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.
1: بإذن الله يستمر هذا الأثر الإيجابي كما تقول دكتور علي، وتستمر أيضا الخطوات المؤثرة حقا لتعزيز التعليم الدامج. نحن نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا وهذه التفاصيل المهمة التي ذكرتها حول هذا البرنامج وهو أول ماجستير في التربية الخاصة بسلطنة عمان، ونرجو أيضا التوفيق لكل الملتحقين إن شاء الله بهذا البرنامج وأن يكون لهم أثرهم الإيجابي في الفئات المهمة جدا والجزء الذي لا يتجزأ من نسيج المجتمع اللي هم أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. شكرا جزيلا لك دكتور علي، بارك الله فيك.
0: شكرا لك أستاذة عائشة، واسمحي لي بك

0: كلمة ختامية.
1: تفضل.
0: يعني البرنامج طبعا لا يمثل مجرد إضافة كمية إلى برامج دراسات عليا في الجامعة، بل هو مشروع وطني يهدف إلى الاستثمار في الإنسان العماني من خلال إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على تطوير خدمات التربية الخاصة، وعلى دعم طبعا التعليم الدامج والإسهام في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم طبعا بما يواكب رؤية 2040 ويعزز مكانة السلطنة في هذا المجال. شكرا مرة ثانية أستاذة عائشة على تحت هذه الفرصة، ويومك جميل وسعيد إن شاء الله.
1: أسعدك الله، وبقية يوم سعيد نرجوه لك. ضيفنا الأستاذ الدكتور علي بن مهدي بن كاظم، القائم بأعمال رئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، تحدثنا وإياه مشكورا حول اعتماد أول ماجستير في التربية الخاصة بسلطنة عمان، وهي الخطوة المهمة لتعزيز التعليم الدامج. الحمد لله على نعمة عمان التي تهتم بكل فئات المجتمع، فئات يعني المحتاجة للتأهيل الخاص والتعليم الخاص، التربية الخاصة يتم الاعتناء بهم، إضافة برامج جديدة كما سمعنا الآن. هذا الماجستير سيؤهل كوادرنا الوطنية لتعمل مع هذه الفئة المهمة كما يجب، ليصبحوا أيضا أفراد فاعلين في المجتمع. 724-24-10 الوصل بيننا وبينكم. شكرا على التفاعل الجميل معنا، كانت تشابكينا في تفاصيل مباراة المغرب، والله فرحنا صراحة، فرحتنا المغرب، وإن شاء الله يا رب تستمر كذا الأجواء الإيجابية في المغرب كذا، وأدائهم إن شاء الله لبقية الأدوار. مشوارنا معاكم مواصلين إن شاء الله حتى تمام التاسعة. شاركونا، سولفوا، دردشوا على 724-24-10.

0: 12 دقيقة بعد 8 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. 724410. شكرا لمن يتفاعل معنا. كنا في بداية الصباح قلنا لكم إن 30 يونيو هو اليوم الدولي للعمل البرلماني. عشان شخص يشارك مشاركة فاعلة في أي برلمان عندنا نحن هنا مجلس الشورى لكي يصبح صاحب كلمة وأثر وقرار علينا أن نعده الإعداد الصحيح أولا من الأسرة بعدين في المدرسة بعدين حتى في العائلة الممتدة ثم في المراكز الصيفية في المساجد في كل مؤسسة قد تكون جزءا من هذه المنظومة التربوية الجميلة. هم يعني أدوات مؤثرة جدا في صناعة هؤلاء الأفراد المؤثرين في صناعة قرارات مهمة تأتي بالخير للوطن وأيضا لأبناء وأفراد المجتمع. أنت في البيت هل تطبق هذه الخطوات اللي تجعل ابنك قوي الشخصية صاحب رأي متحدث يعبر عن رأيه بموضوعية وكذلك أيضا بثقة؟ خبرونا كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع اللي عنده أبناء الله يبارك لك إن شاء الله فيهم وبنات إن كانوا أطفال يافعين أو حتى شباب كيف غرست فيهم كل هذه القيم والمفاهيم على وأهمية صناعة القرار؟ هل ربيتهم على مبدأ لما الكبار يتكلموا دائما الصغار يسكتوا ولا لازم أنك حتى لو كنت أنت صاحب حق أنك تسكت عن حقك إذا كان طرف المقابل مثلا أكبر منك أم هي أساسا طريقة إلقاء المعلومة أو المطالبة بحق ما أو توضيح فكرة معينة هو الأسلوب الحاكم فيها وليس أيضا امتناعك عن مبدأ الرأي؟ رحم الله والدينا والديكم إن شاء الله كل من كان له أب وأم مؤثر تأثير إيجابي في تربيته. أطلب منكم دعوة صادقة للوالد رحمة الله عليه. أنا أتذكر كنت طفلة صغيرة ولا أزال يعني أتذكر هذا المشهد من طفولتي. كنا نلعب يعني مجرد حتى هي ترى يعني اللعب مع الأطفال ممكن تكون مساحات للتربية. كنا نلعب وكان لعبة فيها ورق يعني مثل الأونو بس لا نوع آخر. فكنت أنا طفلة صغيرة في حجر أبي وأتذكر أني كذا يعني أطالع شوف لحيته. فكان أحد الكبار اللي يلعبوا معنا يعني أخواني وحتى كان شخص آخر كان يقول أنه لا يعني أنا اللي بفوز أو هو كان يغش مثلا. بقيت أنا أتكلم أعبر عن رأيي كنت صغيرة بعدني وقلت لا أنت اللي غشيت وأنت اللي سويت كذا كذا. فالشخص الآخر اللي كان أكبر مني سكتني قال أنت تسكت لأن أنت صغيرة. بس أبوي كان صنع مشهدا تربويا فقال لا حتى الصغير يتكلم إذا كان عنده حق ويعني يخبر عن الأشياء اللي هو يريدها واللي هو ما يريدها. فما يهم أنك تكون صغير وما تتكلم لا أبدا حتى لو كنت صغير لازم أنك تعبر عن رأيك. فهذا الدعم لطفل صغير أبدأ رأيه مع وسط اللي هم أكبر منه رسخ في الطفل الصغير هذه الفكرة أن لا أنا عندي صوت يجب أن يسمع وعندي رأي يجب أن أشارك به وعندي حق يجب أن أدافع عنه. عاد ما شاء الله عندك الحين الإجازة الصيفية تستطيع أن يعني تغتنمها الاغتنام الجيد مع أبنائك وتصنع الكثير من المشاهد التربوية الجميلة اللي تأصل فيهم هذه الشخصية القوية لاحقا والمؤثرة واللي ممكن أنها تكون كذا مساعدة في صناعة جيل برلماني يعي أهمية صناعة القرار وأهمية إبداء الرأي والعمل البرلماني في تغيير حياة الشعوب وفي بناء الدول والحضارات. 724410. شكرا لصاحبة الرقم المنتهي ب636. أهلا بك تبدو لي رسالتك الأولى إن شاء الله ما تكون الأخيرة. أم سعيد تشاركنا تكتب لنا اسمها الحين. يا مرحب وسهلا بأم سعيد شكرا لك أول شيء على الكلام الطيب عن برنامجنا وهو برنامجكم كما نقول منكم وإليكم. هذه التفاصيل اللي نشارككم إياها تقول فعلا في البيت لازم نعود الصغير أنه ما يخاف يتكلم حتى إذا كانت عنده مثلا مشاكل مع أصدقائه في الروضة لازم أنه يعبر عن رأيه وما يخاف وحتى أنا أخليهم يختاروا حتى في مواضيع صغيرة مثل ملابسهم أعطيهم أكثر من خيار وأخليه يختار واحد علشان يعرف أنه هو عنده رأي مسموع وممكن إنه يختار. جميلة، هذه طريقة جميلة جدا، يعني يحث عليها التربويين دائما أنك تضع لهم أكثر من خيار وتخليه يسهم في صناعة قرار. يعني يمكن ما تخلي كذا مشتت، لأن الطفل دائما إذا عطيته أيضا خيارات واسعة جدا ممكن أن يكون مشتت. احصر ليها في عدد كما تفعل مستمعتنا وخلي يختار. وتختم رسالتها تقول: الله يعيننا على الإجازة، موضوع تنظيم أوقاتهم والأجهزة هذا موضوع صعب، عاد كيف تتعاملي معاه يا أم سعيد في موضوع صناعة القرار؟ تواصل كتابة رسالتها أم سعيد ورايها تشاركنا فيه، بنقرأ إن شاء الله تتمت هذه الرسالة على 7244-10. أيضا من المشاركين أبو حكيم، أهلا بك يا أبو حكيم، يصبح على الجميع. يقول: مباراة المغرب وهولندا ضربة الجزاء الأخيرة، لاعب الصباري حقق المنتخب منتخب المغرب الفوز والصعود لدور 16، ربي يوفقهم إن شاء الله هم والمنتخب المصري، ودمتم في رعاية الله، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو حكيم، الله يعطيكم الصحة والعافية دايم يا رب. هل أنتم من محبي التين؟ التين الجميل اللي أقسم الله تعالى به في قرآنه، التين والزيتون، في شهر يونيو هذا اللي المنتهي على مشارف نهايته حتى أغسطس في سلطنة عمان وبالتحديد في الجبل الأخضر يبدأ حصاد محصول فاكهة التين، وبعض الأنواع من محصول التين يستمر حصاده حتى الموسم الزراعي الشتوي. يزرع محصول التين في العديد من قرى ولاية الجبل الأخضر، وساعدت الطبيعة طبعا الجبلية الجميلة للولاية هناك، ارتفاعها الكبير اللي يصل إلى 3000 متر، والمناخ أيضا البارد والشتاء الجميل، الجو المعتدل أيضا صيفا، كل هذا أسهم في زراعة ونمو فاكهة التين وانتشارها في المزارع والمدرجات الجبلية في الولاية. قرى ولاية الجبل الأخضر تشهد منذ مطلع شهر مايو الماضي مواسم حصاد وجني محاصيل مختلفة صيفية لذيذة جميلة، الله يبارك إن شاء الله في هذا الرزق الجميل. أنتم مثل ما سألتكم من محبي التين، هل تحبوه يعني كذا طازج ولا تاكلوه مجفف؟ لاحقا إن شاء الله بنشارككم بعض المعلومات المهمة عن التين وفوائده.
1: وحدة أضيع قبالة وصاف نبقى من يحجي.

0: وافر السعادات إن شاء الله لأيامكم جميعا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم في صباح الخير يا بلادي. معتز سعيد، صباحك خير يا معتز، أهلا بكم جميعا. هنا من يسأل المباراة القادمة مع من راح تكون؟ المغرب، المغرب راح تلعب مع كندا يوم السبت، صحيح مخرجنا؟ يوم السبت، يوم السبت تقريبا، نعم. لا في، ولكن وقتها ممتاز الحمد لله، نستطيع أن نتابعها تقريبا كذا مال الساعة 10 بالليل، فبالإمكان متابعتها. والمغرب لديه حظوظ جميلة أمام كندا، يعني عطفا على تنظيم المنتخب، عطفا على أيضا المهارات الفردية الجميلة، تناغم في منتخب المغرب، لذا نرجو لهم إن شاء الله كل توفيق. كما اعتدت على برنامجك ومجلتك الصباحية المنوعة صباح الخير يا بلادي، نذهب في تفاصيل الوطن العزيز وآخر المستجدات على الساحة المحلية، وكذا أيضا نشارككم هذه الأخبار المنوعة من حول العالم. وكما ذكرنا في بداية الحلقة، الحدث الأبرز والخبر الأبرز هو تفاصيل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لجمهورية فرنسا، والاثني عشر اتفاقية التي وقعت، ومذكرة أيضا التفاهم التي تعنى باقتصادات المستقبل، وعديد الجوانب الأخرى. نتواصل في الحديث عن هذه التفاصيل مع ضيفنا الذي أصبح معنا على الهواء مباشرة، المهندس سالم بن سيف العبدلي، كاتب ومحلل اقتصادي. مهندس سالم، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيزة أختي عائشة، أهلا وسهلا بكم، وأيضا نصبح للأخوة المستمعين المتابعين لإذاعة سلطنة عمان، صباح الخير يا بلادي.
0: أهلا وسهلا بك. إذا المهندس سالم، هذه الزيارة تأتي أيضا مواصلة لنهج سلطنة عمان في صناعة التعاونات والشراكات الجديدة التي تعزز مكانة سلطنة عمان الدولية والعالمية، سواء كان في حفظ الأمن والاستقرار، في التشاور السياسي، وكذا أيضا في الجانب الاقتصادي الذي قليلا سنخصص الحديث عنه من خلال هذا اللقاء الجميل معك بإذن الله تعالى. المهندس سالم، كيف تقرؤون الأهمية الاقتصادية لزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى الجمهورية الفرنسية؟ أبرز ما يميزها أيضا عن الزيارات السابقة لدول أخرى.
1: شكرا جزيلا أول شيء على الاستضافة حقيقة، وأنا أتحدث عن زيارة جلالة السلطان هيثم حفظه الله إلى فرنسا. أنا أتحدث حقيقة عن زيارة ليست تقليدية وليست يعني زيارة عابرة أو عادية، وإنما هي مرحلة متقدمة حقيقة من الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط بإذن الله سلطنة عمان مع فرنسا. وهذه الزيارة تكتسب خصوصية نظرا لوقتها حقيقة، لهذا الوقت يعني الذي يعيش فيه العالم والمنطقة بالذات، أوضاع جيوسياسية وأيضا أوضاع ربما يعني فيها شيء من التغيير فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية المختلفة.
0: صحيح.
1: وعندما ننظر إلى العلاقات حقيقة العمانية الفرنسية نجد أنها علاقات متأصلة، علاقات قديمة، يعني السلطنة طبعا تحتفظ بعلاقات قديمة منذ أكثر من 250 سنة العلاقات العمانية الفرنسية، وهناك بدأ التواصل الدبلوماسي بين السلطنة وبين فرنسا في عام 1775، وتم توقيع أول اتفاقية ثنائية رسمية بين السلطنة وبين فرنسا في عام 1807، وفي 1894 تم إنشاء يعني افتتاح أول قنصلة فرنسية في مسقط، وطبعا في عام 1972 تم افتتاح السفارة الفرنسية في مسقط. هذا يبين لنا يعني أن هناك تاريخ قديم مشترك وأرضية تقوم عليها هذه العلاقات. كانت سابقا كما ذكرت في علاقات تقليدية، لكن الآن تحول بإذن الله تعالى بعد هذه الزيارة إلى علاقات استراتيجية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي المهم جدا. وحقيقة تكللت تلك الزيارة كما تابعنا جميعا بتوقيع 12 اتفاقية، 6 اتفاقيات تضاف إلى 3 مذكرات تفاهم، وايضا 3 مذكرات اخرى لها علاقه باعلان نوايا، وكلها حقيقه تصب في الجانب الاقتصادي لمصلحه البلدين ولمصلحه السلطنه وهذه مهمة جدا ربما سوف نعرض عليها خلال هذا الحوار.
0: نعم فعلا. نعرج إذن على التفاصيل المرتبطة بالاتفاقيات التي وقعت، مذكرات التفاهم، وأيضا إعلانات النوايا في قطاعات متعددة حيوية. كيف ستنعكس هذه الاتفاقيات على مسار هذا التعاون الذي سردت جزءا من تاريخه المهندس سالم في المجالات الاقتصادية بين البلدين؟
1: حقيقة أنا أتوقع أن هذه الاتفاقيات راح تنعكس على كثير من الأمور المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، أهمها حقيقة زيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة للسلطنة. عندما أتحدث عن الاستثمارات المباشرة بمعنى دخول رؤوس أموال ومستثمرين فرنسيين إلى سوق السلطنة، أيضا نقل المعرفة والتقنيات الحديثة مهمة جدا، خاصة أن فرنسا طبعا يعني دولة عريقة فيما يتعلق بالجانب التقني والمعرفة، لديهم حقيقة تجارب ناجحة ولديهم يعني كثير مشاريع ومسباقين في جوانب مختلفة فيما يتعلق بالمعرفة والتقنيات الحديثة. أيضا تعزيز الصادرات العمانية للأسواق الأوروبية من خلال طبعا تشجيع الصادرات إلى فرنسا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. أيضا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متوقع أن يكون في دعم أيضا المؤسسات الصغيرة في هذا الجانب، وخاصة أن فرنسا أيضا رائدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الجانب، توفير فرص عمل نوعية بالنسبة للشباب والعمانيين. وهذه الاتفاقية تركز على قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة جدا. عندما ننظر إلى يعني ربما القطاعات التي سيكون تأثيرها أكبر في هذا الجانب من خلال الاتفاقيات كنظرة شاملة، نجد أن قطاع الطاقة وهذا من القطاعات الهامة جدا، خصوصا الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وكما نعلم أن السلطنة تستهدف إلى أن تصبح أكبر منتج هيدروجين أخضر على مستوى العالم، وهذا ربما يخلق أيضا جانب مهم جدا في تطوير العلاقات في إقامة مشاريع ومشاريع مشتركة في جانب فيما يتعلق بقطاع الطاقة. أيضا الجانب اللوجستيات في العزيزة عائشة والأخوة المستمعين، يمكن أن تستفيد السلطنة حقيقة من خلال توقيع هذه الاتفاقيات ودراسات تفاهم فيما يتعلق بأيضا انتعاش الجوانب المتعلقة بالاستثمارات في مواني الدقم والصحار والصلالة، وتعزيز موقع السلطنة كمركز يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، أيضا من خلال الجانب اللوجستي، النقل اللوجستي في هذا الجانب. أيضا يمكن الجانب الثالث هو الاستثمار حقيقة من خلال جذب الشركات الفرنسية الكبرى للدخول في السوق العماني، ونحن في أمس الحاجة حقيقة لأن يكون هناك أيضا شراكة عمانية فرنسية وأيضا شراكات أخرى مع دول أخرى من خلال وجود بنية أساسية قائمة في السلطنة، من خلال وجود كما ذكرت مواني اللي هي متاحة للاستثمار وفيها بنية أساسية، هناك تسهيلات تقدم لهذه الشركات. ايضا ما يتعلق بالفضاء والتقنيه، تم توقيع اتفاقيات فيما يتعلق ايضا الاستفاده من الخبره الفرنسيه في جانب الفضاء والتقنيه، ويعني وقعت اتفاقيه في هذا الجانب، وهذا مهم جدا حقيقه، خاصه موضوع الفضاء ربما ايضا المواضيع الجديده التي ربما لم تكن يعني مطروحه بشده يعني بكثره خلال الفتره الماضيه، لكن الان خلال الفتره الاخيره والسنوات الاخيره وجدنا هناك اهتمام فيما يتعلق بالفضاء والتقنيات. هذه أبرز حقيقة يعني أبرز النقاط وأبرز الأشياء التي ممكن يعني السلطنة تستفيدها خلال توقيع هذه الاتفاقيات.
0: يعني هذه الاتفاقيات كما ذكرت المهندس سالم تشملت عديد المجالات، يمكن أبرزها مجالات الطاقة النظيفة، وعمان يعني اسم يتردد في الأسواق العالمية المرتبطة بالطاقة النظيفة، وأيضا اللوجستيات، الاستثمار، أيضا تقنيات الفضاء، التقنية بشكل عام، الصحة، الثقافة، كل هذه المجالات يعني جاءت ضمن هذه الاتفاقيات. أي هذه القطاعات تتوقعون أن يكون لها الأثر الأكبر على الاقتصاد العماني خلال المرحلة المقبلة؟
1: طبعا جميع هذه الاتفاقيات راح تخدم الاقتصاد العماني وتخدم رؤية عمان 2040. احنا نعلم ان رؤية عمان 2040 يعني مستهدفاتها تركز على كل هذه الجوانب وكل هذه المجالات يعني التي لها علاقه بالانشطه المتعلقه بالاتفاقيات التي وقعت. فمثلا موضوع جذب رؤوس الاسهم طبعا يعني ابرز حقيقه ابرز مستهدفات رؤيه عمان 2040 هو جذب الاستثمار الاجنبي، وهذه مهمة جدا، وهذه هناك اتفاقيات لها علاقة بجذب استثمارات فرنسية للسلطنة. أيضا توصيل التكنولوجيا كما ذكرنا مجالات مختلفة، وقعت اتفاقيات بعضها يعني مذكرات تفاهم، بعضها أيضا اتفاقيات يعني نعمل أن ترى النوع قريبا. أيضا تنمية الاقتصاد الرقمي، وهذا مهم جدا، اللي هو تقنية المعلومات، شبكات المعلومات، تقنية المعلومات، الذكاء الاصطناعي، هذه كلها لها علاقة بموضوع يعني الاقتصاد الرقمي، دعم الابتكار والبحث العلمي، أيضا هذه من ضمن مكتسبات رؤية 2040. وهذا هناك جوانب أيضا لها علاقة بالاتفاقيات اللي وقعت في هذا الجانب، زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهذا مهم جدا، لها أيضا علاقة بمستهدفات رؤية عمان 2040، وبالتالي هذه الاتفاقيات تعزز هذا الجانب وتتقاطع معها في تطوير هذه القطاعات وتنميتها في المستقبل القريب
0: بإذن الله تعالى. فعلا يعني هي كلها تهدف لدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 فيما ارتبط بتنويع الاقتصاد، جذب الاستثمارات، توطين التقنيات أيضا الحديثة. هناك أيضا تفاصيل حول منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي اللي وقعت من خلاله أيضا مذكرات التفاهم، تحدثنا عن الاستثمار والتسهيلات أيضا المعدة والمتاحة والبنى التحتية الأساسية الموجودة سواء كانت في الموانئ أو غيرها من المناطق الجاهزة للاستثمار. كل ذلك يعزز الاستثمار الخارجي، والاستثمار هنا نتحدث عن الفرنسي في سلطنة عمان. ولكن ما أبرز الفرص التي تفتحها هذه الزيارة أمام القطاع الخاص العماني والشركات الوطنية لكي تستفيد من هذه الشراكات الاقتصادية مع الجمهورية الفرنسية؟
1: أختي عايشة، هذا سؤال مهم جدا فعلا. يعني طبعا هناك أيضا حوار عماني فرنسي انطلق في شهر إبريل يعني هذا العام.
0: صحيح.
1: هذا يعكس حقيقة تطور في العلاقات المؤسسية. نتحدث عن المؤسسية بأنها تقوم على ركائز مؤسسية، بمعنى على قطاعات مختلفة وعلى أيضا مؤسسات سواء كانت خاصة وعامة. وعندما ننظر حقيقة إلى القطاع الخاص العماني فهي فرصة بالنسبة لي أنه يدخل في شراكة حقيقة مع القطاع الخاص الفرنسي من خلال الدخول في شراكات مع شركات فرنسية وحتى شركات غربية. نتكلم عن أيضا لما نتحدث عن فرنسا فكنا نتحدث عن الاتحاد الأوروبي.
0: صحيح.
1: اللي يجمع 27 دولة. ففرنسا هي طبعا جزء من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي دخول في شراكة حقيقة مع القطاع الخاص الفرنسي هذا مهم جدا، يخلق نوع من الشراكة، نوع من نقل التقنيات، نقل التكنولوجيا. أيضا موضوع رؤوس أموال مشتركة، لكي هناك شراكة حقيقية بين شركات عمانية وشركات فرنسية لإقامة مشاريع مشتركة سواء كانت في السلطنة أو حتى في فرنسا. أيضا موضوع السياحة حقيقة، يعني ما ذكرنا موضوع السياحة لكن موضوع السياحة أيضا مهم جدا. أيضا نعرف أنه السلطنة حقيقة تحاول أن تقصد مجموعات من السواح من دول العالم. فرنسا حتى من الدول التي يمكن أيضا أن تكون لها نصيب في هذا الجانب، بحيث أن أيضا القطاع الخاص يساهم في الترويج للسلطنة من خلال الشركات السياحية التي تقوم بالترويج للسلطنة، خاصة في فصل الشتاء عندنا في عمان، عندما يكون هناك في أوروبا الجو عندهم بارد جدا. حتى الآن نعرف الآن أوروبا لديها حقيقة
0: موجات حر قاتلة
1: ممكن بالفعل، يعني لاحظنا هناك حتى وفيات في بعض الدول، حتى فرنسا
0: من ضمنها. نعم 109 كنا نتحدث عن وفيات
1: حالة وفاة في فرنسا خلال اليومين الماضيات.
0: بالضبط.
1: هذه فرصة أيضا عندنا حقيقة بتنوع، عند أماكن جميلة يمكن نشجع القطاع الخاص أن يقوم بالترويج للسلطنة في فرنسا لاستخدام مجموعة كبيرة من السواح الفرنسيين، استفاد أيضا من التمويل والخبرة الفرنسية فيما يتعلق بالاستثمارات المختلفة، التوسع في الصناعات الغذائية والدوائية مهم جدا، قامت شركات فرنسا أيضا رائدة في مجال الأدوية، صناعات الأدوية وأيضا في الصناعات الغذائية، التعاون في السياحة كما ذكرت والثقافة، أيضا زيارة الصادرات العمانية للسوق الأوروبية من خلال أيضا تصدير المنتجات العمانية سواء كانت بتروكيماويات أو حتى المنتجات يعني الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية مثلا فيما يتعلق بالغذاء، تصدير التمور، تصدير الأسماك بعد تصنيعها إلى الاتحاد الأوروبي من خلال أيضا الشركات المشتركة أو شراكة بين القطاع الخاص العماني والفرنسي.
0: بالضبط، يعني ربما الكلمة المهمة التي ذكرتها من خلال حديثك سابق مهندس سالم أن أساساً الشراكة مع السوق الفرنسية ليست شراكة مع فرنسا وحدها، ولكن مع الاتحاد الأوروبي، كون فرنسا أيضاً من الاقتصادات القوية، وأيضاً الشركات الفرنسية هي لها أذرعها الممتدة في كل الدول الأوروبية. أنا شاكرة لك جزيل الشكر المهندس سالم وجودك معنا وهذه التفاصيل التي أثريتنا بها، ونرجو التوفيق والسداد إن شاء الله للخطوات القادمة لنتائج هذه الاتفاقيات التي تعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ونماء السلطنة الحبيبة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا. يمكن كلمة أخيرة حقيقة، أنا أتمنى حقيقة أن هذا فعلا هذه المشاريع أو هذه الاتفاقيات تتحول من اتفاقيات إلى يعني إلى مشاريع حقيقية واستثمارات تنموية ووظائف نوعية في السلطنة تنعكس على تنمية القطاع الاقتصادي في السلطنة. فشكرا جزيلا لكم.
0: بإذن الله تعالى، الشكر الجزيل لضيفنا المهندس سالم بن سيف العبدلي، كاتب ومحلل اقتصادي، تحدثنا وإياه عن نتائج الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى فرنسا والاتفاقيات التي وقعت وهي تدعم طبعا التنمية والاستثمار.

أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. أم خالد صباح الورد والسعادة لك، أهلا بك. تقول نحن من محبي التين بس الأطفال ما يحبوه. ممكن الأطفال كذا في كثير من الأشياء ما يتقبلوها، ولكن مع الزمن ممكن أيضا تدخلي التين بطريقة ذكية إلى طعامهم، مثلا تحطيه كشيء محلى، صناعة مثلا مربى، أو ربما تضيفي لبعض إذا كان طازجا لبعض العصائر صناعة بسكويت مثلا من المربى أو كيك تستخدمي فيه أيضا التين. صباح الخير لأم عماد، أهلا بك. تقول صباح الخير والبركة والعافية لكم طاقم البرنامج، اللهم آمين. تقول اللهم اغفر وارحم أبناءنا وأبانا وأمهاتنا وارض عنهم واجعل الفردوس الأعلى من الجنة مكانتهم، ربونا على الأدب والأخلاق والتقدير واحترام الآخرين. وتقول كان يصطحبني لمدرسة القرآن وأسمع في ذلك الزمان، تقول من الناس ينادوا عليه البعض بالمعلم. ليش تعلمها؟ تريد تقراها تقرأ على قبرك. طبعا هذه رسالة أم عماد، تقول هذا كان وأنا صغيرة ما أفهم شيء بس أمشي خلفه، والعصر مرة المدرسة الحكومية. تقول مسكين الوالد رحمة الله عليه، يقول نعم أعلمها تنفع نفسها وما بتنسى. تقول ما نستطيع نسيان محبة آبائنا لنا، والحمد لله. الله يحفظ الجميع، شكرا لك يا أم عماد.

0: رسالة أخرى من مستمعنا أبو هاني من مصر الشقيقة، مقيم في سلطنة عمان. حي ومرحب بك يا أبو هاني. يقول بالتوفيق لمنتخب المغرب وألف مبروك عليهم، إن شاء الله بالتوفيق للمغرب ولمنتخب مصر أيضا يا أبو هاني في المقابلات القادمة بإذن الله تعالى. في مساحتنا القادمة سنتحدث عن استضافة سلطنة عمان لتفاصيل مرتبطة بتعزيز المواصفات الكهربائية والطاقة المتجددة خليجيا. إيش نقصد بموضوع المواصفات الكهربائية والطاقة المتجددة؟ المقاييس في هذا السياق، كل هذه التفاصيل يوضح لنا إياها إن شاء الله ضيفنا الذي نرحب به الأستاذ مبارك بن خلفان بن خميس القرطوبي، وهو أخصائي مواصفات في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذ مبارك، طيب الله صباحك بكل خير.
1: صباح النور والسرور والسلام
0: يا حي ومرحب بك أستاذ مبارك، لكن استميحك عذرا بداية، صوتك غير واضح، يقطع كذا وكأنه بعيد أيضا. نعم، لا يزال الصوت غير واضح، نود أن يكون الصوت بأعلى دقة ووضوح عشان تصل المعلومة بشكل أفضل لمستمعنا العزيز. أستاذ مبارك، إذن عزيزي المستمع، سلطنة عمان تستضيف اجتماعات ثلاث لجان فنية خليجية متخصصة في موضوع المواصفات. نتعرف على أهمية هذه الاستضافة، إيش نقصد بالتقييس، منظومة التقييس الخليجية، كنا قد خصصنا الحديث أيضا في حلقات سابقة عنها، والسعي دائما للمقاييس العالمية فيما يرتبط بكل الأجهزة الكهربائية، كل الأشياء التي هي مرتبطة بقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، المواصفات القياسية في هذا السياق، الإلكترونيات، الطاقة، كل هذه التفاصيل إن شاء الله إذا ضبط موضوع الاتصال مع ضيفنا راح نعرفك عليها يا مستمعنا العزيز. إذن نحاول معاودة الاتصال بضيفنا الأستاذ مبارك القرطوبي

0: أستاذ مبارك، هل تسمعنا؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا بك، صوتك الحين واضح وجميل. إذا نرحب بك مجددا أستاذ مبارك، نتحدث وإياك عن استضافة سلطنة عمان لهذه الاجتماعات المرتبطة باللجان الفنية الخليجية المتخصصة في المواصفات. أهمية هذه الاستضافة والاجتماعات وما الذي ستعكسه حول مكانة سلطنة عمان في منظومة التقييس الخليجية؟
1: حياكم الله. استضافة سلطنة عمان لاجتماعات اللجان الفنية الخليجية يؤكد مكانة السلطنة كشريك فاعل في منظومة التقييس الخليجية، ويعكس الثقة التي تحظى بها سلطنة عمان لدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدور المتنامي الذي تطلع به في تطوير منظومة المواصفات القياسية الخليجية باعتبارها أحد أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتسهيل انسياب التجارة بين دول المجلس.
0: دعنا نقرب المفهوم لمستمعنا العزيز أستاذ مبارك، ما هي الأدوار المهمة اللي تطلع بها أساسا منظومة التقييس الخليجية؟ إيش هي أدوارها وكيف هي أيضا مؤثرة على جودة المطروح في أسواقنا الخليجية؟
1: المواصفات الخليجية تسهم في رفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق وضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية، وتحسن كفاءة استهلاك الطاقة وتعزز سلامة المستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام المنتجات الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى تسهيل حركة السلع بين دول المجلس.
0: رائع جدا. إذا عديد القطاعات اللي تشهد يمكن معايير أخرى جديدة تضاف حسب المعايير العالمية، قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة كذلك هي الأخرى تشهد تطورات متسارعة. نتحدث عن أهمية اليوم أن تكون هناك تحديثات متواترة حول المواصفات القياسية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، المواصفات القياسية في هذا الشأن في هذه المرحلة الحالية.
1: تشهد القطاعات الكهربائية والطاقة المتجددة اليوم تطورات متسارعة فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، الأمر الذي يجعل تحديث المواصفات القياسية ضرورة استراتيجية لضمان سلامة المنتجات ورفع كفاءة الطاقة ودعم الابتكار وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. ومن هذا المنطلق تأتي هذه الاجتماعات، اجتماعات اللجان الفنية الخليجية، لمناقشة مشاريع المواصفات القياسية المدرجة ضمن خطة عام 2026 ودراسة الملاحظات الفنية المقدمة من الدول الأعضاء وصولا إلى مواصفات موحدة تستجيب لأحدث المتغيرات العالمية.
0: نعم فعلا، إذن هي مواصفات خليجية موحدة استجابة للتغيرات العالمية سواء كان الكهرباء، الإلكترونيات، الطاقة المتجددة. كذلك أيضا سلطنة عمان تقود إعداد 77 مشروع مواصفة قياسية خليجية، إنجاز نحو 85% منها. ماذا يمثل هذا الدور وما أبرز المشروعات اللي تعمل عليها فعليا السلطنة في هذا السياق؟
1: نعم، تعكس الأرقام حجم هذا الدور، إذ بلغ عدد مشاريع المواصفات التي تقودها سلطنة عمان ضمن الخطة الخليجية لعام 2026 نحو 77 مشروع مواصفة قياسية عمانية خليجية موحدة. تم إنجاز ما يقارب 85% منها حتى الآن. إن شاء الله بعد الاجتماعات انتهى من الاجتماعات سيتم التوافق عليها، ربما يكون أنجزنا 90 إلى 95%. ومن أبرز هذه المشاريع مواصفة أنظمة تولية طاقة الرياح الجزء 15 شرطة 1، شروط ملائمة الموقع المحطات طاقة الرياح الذي يدعم التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويعزز موثوقية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
0: إن شاء الله يا رب تستمر كل هذه التحديثات المرتبطة بكذلك دعم ما يعرف ب يعني دعم المواصفات القياسية الضرورية في هذه المرحلة، وكذا أيضا تستمر هذه الاجتماعات في دعمها كذلك بالنهاية أكيد لمستهدفات رؤية عمان 2040 وتعزيز الصناعة الوطنية، جذب الاستثمارات، دعم التحول أيضا والاقتصاد الأخضر. شكرا جزيلا لك ضيفنا الأستاذ مبارك بن خلفان القرطوبي، أخصائي مواصفات من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. حدثتنا مشكورا عن استضافة سلطنة عمان لعدد من الاجتماعات الخليجية المتخصصة في المواصفات للكهرباء والطاقة المتجددة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: الشكر موصول لكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إن شاء الله يا رب دارنا دائما كذا حلوة وجميلة بالسلام والأمان والعافية والبركة وجميلة بناسها عمان. يعني أغلب يعني الناس اللي تزور سلطنة عمان الكلمة اللي يعني اتفقوا عليها الإنسان العماني دائما وترحابه وجماله ورحابة صدره. ما شاء الله الوقت يركض معكم مستمعين الأعزاء، يعني الأوقات الجميلة فعلا تمضي سريعا. كذا في هذه الدقيقة الأخيرة خلينا نذكر بعض أخبار كأس العالم. أمس كانت المباراة اللي شوية خيبت بعض آمال الآسيويين اللي كانوا مشجعين لليابان، انتهت 2-1 لليابان اللي استذكروا فيها كذا رسوم الكابتن ماجد لما كنا صغار. كابتن ماجد يلعب، كان حلمه يلعب في البرازيل، فكثير من الناس سووا ميمزات وأشياء كذا، فيديوهات مضحكة عن هذه المباراة. أيضا الباراغواي وألمانيا 1-1 انتهت في الوقت الأصلي، ثم أيضا بركلات الترجيح الباراغواي تأهلت، بعدين المغرب كنا في التفاصيل مباشرة معاكم، تأهلت الحمد لله المغرب بركلات ترجيح. أيضا النرويج ساحل العاج اليوم، وبكرة السويد وفرنسا الإكوادور والمكسيك. بالتوفيق لمنتخباتنا العربية الباقية في سباق كأس العالم، وبالتوفيق لكم لكل مساعيكم إن شاء الله لهذا الصباح الجميل، إن شاء الله تسطرون فيه كل إنجاز وبركة وعافية، ونحن نلقاكم إن شاء الله على خير في حلقات قادمة. أكاليل الود تقبلوها منا، رافقناكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما عائشة بن سلم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته أعزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو إن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية تؤكدان في بيان مشترك على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. خلال اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي لمحافظة مسقط، يناقش تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع. اللجنة المشتركة للجنة العمانية الإيرانية

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملاً. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءاً متتالياً. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءاً متتالياً. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءاً متتالياً، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: سعاد، سعاد يا بنتي وينك؟ وينك؟ ليش ما تردي علي؟ سعاد تعالي، أنا حاس بحمى، حاس إني تعبان، ما صاير أقوى على الوقوف. سعاد وينك؟ وينك يا بنتي؟ وينك؟
1: ايش رايك النخبة حسين؟
2: اسال النخبة حمدان، لا تسالني انا.
3: اذا حضر الماي بطل التيمم. انت الاستاذ يا اخوي، وانت مهندس السفينه.
4: حلمت انها نازله تصارع الموج بصدرها وتتحداه بقوه.
1: بيصير يا النخبة بن خاطر، بيصير، لان صدرها قوي بقوه اتحاد يادينا اللي تشابكت عشان تصير وحده وتسوق جمال منظرها للمسافة البعيدة، وهي تمخر عباب البحر وترفع شراع الفخر عشان تعلن إننا نواخذه يشهد لنا التاريخ وكل البشر.
5: يا جماعة، الحمد لله خالتي وسهيلة ومعاهم حسين دخلوا بيتهم عززين ومكرمين.
6: بعزتكم وكرمكم.
3: خذ يا نخذ حسين، هذه باقي الغوازي بعد ما صلحنا البيت وفرشناه.
2: أي غوازي يا أخوي حمدان؟ أي غوازي؟ اتفقنا انك تاخذها قيمة بيع نصيبك، الا اذا تبغى تتراجع عن اتفاقنا.
3: حمد، هات الورقة. تفضل يا حسين. البيت بيتك، ما حد يشاركك فيه، حلال عليك انت وعيالك الى يوم الدين وبشهادة الحاضرين.
4: شهم شهم يا نوخذ حمدان، شهم.
7: على كذا افقد وجودك معنا في بلادي يا حسين.
2: بعد الحردين يا بن خاطر، ما أنا اللي يتنازل عن وعوده. حلمك اللي حلمته بيتحقق هني وهناك، وبتبخر سفننا في بحر وطننا تحملها شراع الفخر، ونرفع بنديرتنا اللي بتسافر بسلام للخير والسلام. قولوا إن شاء الله.
8: إن شاء الله. إن شاء الله.
9: واجبنا نروح نزورها، ما يصير يالسين كذا مترددين. خالتي تحتاج تشوف حد حوالينها عشان تطمن.
10: مسكينة، تحسيها منتهية تعبانة، بس عيونها اللي تتحرك، عايفة الأكل والشرب، حالها ميسر.
11: صالنا 3 أيام من وصلنا وما عارفين كيف نتصرف. يا ريت تسألي حمد كيف ممكن نزورها، ولا سأليها أنت يا فنة يا بنتي، يمكن ترضى.
9: إي والله تكفين يا فنة، لازم نشوفها ونطلعها من ضيقتها. هذه مهما كانت أمنا، وتستاهل منا نقرب منها ونحسسها بوجودها.
11: اللهم لا أسألك رد القضاء، وإنما أسألك اللطف فيه يا رب.
12: عنيدة، أنت لازم تأكلين وتشربين، ما يصير عايفي الطعام، حالك وايد تعبان، لا تفكرين إن هالحال عايبنا. علم الله إن فاقدنك، يعلم الله. لذلك عيونهم تقول وايد وهم يالسين عدالك. لا تشوفي عليك، عيونك تقول وايد وتحمل أسئلة كثيرة. يعلم الله أن كل أسئلتك صار لسنين أجاوب عليها، بس أنت الله يهديك ما كنت تسمعين. ما في كل العافية، لازم توقفين على ريولك وتفتحين قلبك لعيالك وأهلك، وحتى ناصر اللي أنا ما أطيق. طلعي يا عنيدة، طلعي من هالبيت.
4: الحمد لله على نعمة الاطمئنان. عاد أنا بترخص عنك، لزوم أرجع أقابل الشغل هناك في المصنع عشان ما نتأخر في نهاية المشروع.
2: ما بنتأخر إن شاء الله، أهم شيء العمال يستمرون في تركيب الخشب. ما وصيك من يصير وقت تركيب الساطور أبا أكون موجود.
4: فلك طيب، وإن شاء الله ما حد يوقف قدام النيم غيرك.
2: معلوم يا نخبة، معلوم. الأساس الهمة، بالهمة نوصل لمبتغانا، وحنواثقين من إن سفينتنا بترفع دقلها وتشور صوب الريح. عاد ما وصيك، ما وصيك على ولدك عبد الله اللي ما طعي معنا وفضل يعيش في الباطن عند خاله سعود. أباك تكون له النوخذة والعم الكفو.
6: أودعكم وأتمنى لا نقاطع بعضنا، هنا بيتكم وهناك بعد بيتكم متى ما جيتوا.
11: صحيح، فطار البيت إيش رأيك تبيعه ها؟ ولا بتحصل لحد مستأجر؟
9: لا يا أمي لا، لا تبيعون بيوتكم، ما حد يعرف الظروف وإيش بتجيب لنا الأيام. الغربة علمتني إن لو ما كان البيت اللي أعيش فيه بيتي ما بكون في أمان. البيت وطن يا أمي، واللي ما له بيت ما له وطن.
6: كلام العقل يا سهيلة، الحمد لله بيتي موجود وبيت خالي سعود بعد موجود، يعني الوطن صار كبير دامنا في وطننا الأكبر.
13: أبوي متى تعطيني نص ساعة من وقتك؟
14: عفا عليك يا زكريا، لك كل ساعات عمري. أتمنى أسمع منك إنك تبى تصير تكمل دراستك.
13: ها دراستي؟ أنا يا أبوي تراني أشتغل معكم على السفينة العودة، والحمد لله السفاين اللي كان عندنا راحت لأهلها، إلا إذا ما تبوني معكم.
14: حاشا، ما قلت هالكلام أنا، بس أنا فعل بنيتي تكمل دراستك يا ولدي عشان ترجع معك شهادة وتشتغل وتعيش حياتك، ما تعتمد على أي حد.
13: اللي تشوفه.
14: لا تخاف على مصاريف دراستك، انت بس اجتهد وانجح وكل اللي تتمناه راح يتم بعون الله.
0: سعاد سعاد سعاد، ليش ما تردين علي؟ ابا اشرب، وينك يا سعاد؟ ليش بعيد عني؟ انا طول عمري كنت قريب منك وانت تبتعدي عني يوم بعد يوم. ليش ما اسمع حسك؟ انت ما ساعدة معي يا بنتي، ما مرتاحة، عندك بيت ايش كبرة وبيزات واملاك كلها لك يا بنتي كلها لك. اشتري لك احسن الثياب وطعم طريب أحسن العطور وكل أحسن الأكل، بس ردي ردي علي يا

0: حمدان، وعدنا بنخاطر ان نكون قد كلامنا واتفاقنا. لزوم نخلص هالسفينة فوقتها؟ مر وقت زين واللي نشوفه بعد زين. انا بين هالبلادين والمصنعين رايح جاي، بس عشان ما نتراجع عن كلمتنا ووعدنا للريال.
1: انت خلك الحين مع هالسفينة، وترى ما شاء الله عمال وايدين والكل قايم بشغله ما مقصر. خلينا انا وحمد وزكريا نحصل طلب لسفينة صغيرة نشتغل عليها حتى انها بتخلص قبل البوم.
0: حمد وزكريا؟ ليش زكريا ما راح يكمل دراسته؟
1: ايه راح والله يرجع سالم غانم يكمل حياته، بس حمد موجود.
0: والعمال؟ من وين بتجيب عمال للشغل؟
1: هي صحيحة هذه ما جات على بالي. طيب ايش رايك يا اخوي تخلي لي 5 وشوي شوي بنمشي الشغل.
0: يعني ينقصون 5 ويعني تزيد الايام؟ لا يا النخذة، سامحني سامحني يا النخذة.
1: زين خلاص خلاص، انا بروحي بتصرف بجيب عمال وحمد معي.
2: خير، فيش تباني ابويا؟
1: قالت لي عمك خلينا نشتغل في مصنعنا، محصل طلب لسفينة صغيرة صاحبها يباها خلال 6 أشهر، ما طا يعطيني عمال.
3: النوخذة حمدان، البوم يبى شغل ويبى وقت، والعمال لو نقصوا معناته الوقت بيزيد. حن واعدين بنخاطر ان السفينة بتجهز في وقتها. السفينة اللي عنده في بلاده سابقتنا، مع ان بدينا قبلهم. يعني اللي قال النوخذة حسين صح؟
1: لا ما صح، انتوا ما تبون الخير، انتوا بس همتكم مصالحكم.
4: اختي عنيدة، ما حد يملك نواصي الامور غير رب العالمين. كلنا عبيد الله، وهو خلقنا وهو يرزقنا. ما بغيك تتحسسين بجيتنا، ترى والله مالنا غير بعضنا. لو بس نفتح قلوبنا لبعض ما نحتاج للكلام. تكفي العيون اللي توصل اللي نباه ونقوله. لا تتعبي روحك حبيبتي، حاسة فيك وعارفة كل شيء من عيونك اللي ما تحمل غير الدموع، بس هي دموع تحمل في كل قطرة معنى. انتي طيبة يا عنيدة ومعدنك طيب، بنت نوخذة أصل وفصل. عارفة يا أختي؟ عارفة والله عارفة. تعالن يا بنات تعالن، هذا حسين يا عنيدة، حسين الصغير ولد حمد ولدك، جاي من المدرسة وتشوفينه ريال عود ما شاء الله. حسين هذه يدتك عنيدة أم أبوك، قرب منها يا ولدي قرب. حضني يا عنيدة حضني، هذا حسين، حسين بن حمد بن حمدان، حفيدك حفيدك حفيد حفيد الناخذة، ولد النواخذة الكبار، وحفيد عنيدة بنت الناخذة العود.
2: ليش زعلت ابويا؟ ما حد غلط عليك، حتى انا ولدك ما قلت غير الحق. اللي عرفه ان النوخذة حمدان يحب الحق وما اظن يرضى بالغلط. النوخذة بنخاطر ريال والنعم فيه كان صادق وصريح، وعم حسين بعد كان معك صريح. من النوخذ العود غيركم؟ انتوا بنخاطر السفينة الكبيرة، ما حد يوقف قدام ميمها غيرك. بنخاطر لسفينته في بلاده، وحن لنا سفينتنا في بلادنا، ويعلم الله إن كلنا نتمنى إن اثنينتهن ينزلن البحر بنفس الساعة واليوم.
1: لا يا حمد، ما أنا اللي يستاهل لي، اللي يستاهل حسين. حسين هو أستاذ السفاين كلهن، حسين اللي تعلم أستاذيته من أبوه، حسين هو اللي لازم ما نوقف قدامه. غلط يا حمد، أنا غلط، أخذتني الأنانية والطمع فجأة، بس يعلم الله إني من طلعت من عندكم جيت هني وأنا جالس أتحسر على اللي سويته.
2: طول عمرك كبير وبتبقى كبير يا أبويا، ويعلم الله إن عمي حسين وعمي مبارك ما زعلوا منك، بالعكس دعولك بالهداية وما يدعي لك بالهداية غير اللي يحبك يا أبويا.
1: وأنا أدعوهم إن نحط يدنا بيد بعض، نرفع الدقل مع بعض، ونثبته في بطن السفينة، وكلنا نستوي الناخذة والسكوني والمجدميع والبحارة، كلنا على ظهر السفينة.
2: شوقتني يا أبوي شوقتني، كنا أشوف الأشرعة تهبهب هالهواء ويصرخ النهام
5: قلبي.

0: صالح زعل، فخرية خميس، أمين عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
1: والطفل سام الخصيبي،
0: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، يا مال، نهمة راشد الكاسبي، يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنفصل الجاذبية الكونية ونقطع الحبل الذي يربط كوكبنا بالشمس لننطلق في رحلة مجهولة ومثيرة. ماذا لو أصبحت الأرض كوكبا رحالا ترك مدار الشمس؟ كيف سيبدو الابتعاد عن الدفء الحنون؟ وما الذي سيحدث للبشرية وهي تبحر في ظلمات الفضاء السحيق كسفينة مهجورة؟
3: هذه الفرضية الفلكية تنقلنا إلى مفهوم الكواكب المارقة أو الرحالة، وهي أجرام فقدت جاذبية نجومها نتيجة تصادمات كونية أو مرور نجم عملاق قريب. علمياً وفيزيائياً، عندما تتحرر الأرض من مدارها الشمسي لن تتوقف عن الدوران حول نفسها، لكنها ستسير في خط مستقيم نحو عمق المجرة ليبدأ عصر جديد يتلاشى فيه مفهوم السنة والفصول الأربعة تماماً.
2: نعم، وأول التداعيات البيئية الفورية هي انخفاض درجات الحرارة بشكل جنوني متسارع. خلال الأيام الأولى من الرحيل ستبدو الشمس في السماء كنجم صغير خافت يفقد ضوءه شيئاً فشيئاً، وتتجمد المياه على السطح بالكامل، وفي غضون أسابيع قليلة ستهبط الحرارة إلى 200 درجة تحت الصفر، مما يعني أن هواء الغلاف الجوي نفسه بما فيه النيتروجين والأكسجين سيتكاثف ثم يتجمد ليسقط على الأرض كثلج غازي طامس.
3: هذا المشهد الجليدي السطحي يعني الموت الحتمي لكل النباتات والحيوانات الخارجية، ولكن الحياة البشرية قد لا تنتهي فورا لو كنا مستعدين تكنولوجيا للبقاء على قيد الحياة. سيكون الملجأ الوحيد للبشر هو النزول إلى أعماق الأرض بالقرب من نواة الكوكب المنصهرة، أو بناء مدن معزولة تحت الماء تعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية القادمة من البراكين من باطن المحيطات، حيث تبقى المياه العميقة سائلة بفضل دفء الأرض الداخلي.
2: هذا يعني أن حضارتنا ستتحول إلى حضارة جوفية تعيش تحت طبقات هائلة من الجليد الكوني. سنعتمد كلياً على الطاقة النووية والحرارية لتوليد الضوء الصناعي وزراعة النباتات في غرف مغلقة لتأمين الغذاء. ستصبح رؤية النهار أو السماء الزرقاء مجرد أسطورة نحكيها للأجيال الجديدة، وتتحول بيولوجيا الإنسان لتتكيف مع الحياة في الظلام الدائم.
3: صحيح، ومن الناحية الفلكية لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي النادر، فإن غياب ضوء الشمس الصاخب والغلاف الجوي المشحون سيمنح علماء الفلك رؤية كونية بانورامية لا مثيل لها. ستظهر المجرات والنجوم البعيدة بسطوع ناصع جدا يملأ السماء بألوان السدام المجري، وسنرى الكون على حقيقته العارية دون حجاب النهار.
2: ولكن الخطر الأعظم في هذه الرحلة المارقة يكمن في المجهول، فالمجموعة الشمسية كانت بيتنا الآمن المحمي، أما في الفضاء المفتوح فإن الأرض الرحالة ستكون عرضة للاصطدام بكواكبات تائهة أو الدخول في حقول إشعاعية قاتلة ناتجة عن انفجار النجوم، وقد تستمر هذه الرحلة ملايين السنين حتى تقترب الأرض من نجم جديد تلتقطها جاذبيته لتدخل في مدار آخر وتبدأ رحلة الدفء من جديد.
1: ماذا لو؟
3: حينما نتأمل هذه الرحلة الباردة ندرك النعمة العظيمة المحجوبة في هذا الاستقرار المداري اليومي. لقد جعل الله مسافتنا من الشمس محسوبة بمقدار دقيق، لا نقترب فنحترق ولا نبتعد فنتجمد. هذا الوطن الكوني الذي نعيش فيه ليس جامدا، بل هو حضن رباني دافئ يحملنا بأمان وسط عواصف الفضاء المظلم.
2: بالتأكيد، فالرحيل عن المدار هو رحيل عن الحياة كما نعرفها. نحن اليوم حينما نرى شروق الشمس كل صباح، يجب ألا نراه كحدث رتيب، بل كمعجزة متجددة تبقي أنهارنا جارية وأشجارنا خضراء ودماؤنا دافئة. نعمة الجاذبية الشمسية هي القيد الجميل الذي يمنحنا حرية الحياة على سطح الأرض.
3: شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه الإبحارات التخيلية في ظلمات الفضاء قد جددت دهشتكم بالنهار العادي. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: بانوراما، بانوراما، بانوراما، بانوراما، رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما، بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما،
7: أنتم مع عيون.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم في مشوارنا في عيون المستقبل، حلقة جديدة وضيف جميل جديد. معنا اليوم بدر بن سالم بن عيسى العامري،

0: السلام عليكم يا بدر.
1: وعليكم السلام.
0: يا سلام عليك وعلى ابتسامتك الجميلة، منورنا اليوم بدر في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامج عيون المستقبل. نحن كثير فرحانين إنك معنا اليوم.
1: وأنا سعيد لأني موجود في قناة عمان، وأنا أحب هذا الشيء.
0: تحبي هذا الشيء، تحب الظهور في هذه المقابلة الجميلة إن شاء الله اللي تثري مستمعنا العزيز، وتكون كذا كلماتك توصلهم وتعبر عن الإلهام، لأن بدر يا مستمعنا العزيز ما شاء الله عليه متعدد المواهب. بدر، نبدأ من الفروسية وحبك للخيل، إيش رأيك؟
1: أوكي عادي.
0: يلا نبدأ عن حب الخيل. متى بديت كذا تمارس رياضة ركوب الخيل؟
1: بديت يوم كان عمري 7 سنوات، كنت أروح فروسيات سباقات خيول.
0: إذن يوم عمرك 7 سنوات، الحين مستمعنا العزيز بدر عمره 9 سنوات، يعني قبل سنتين بديت حبك
1: بعدين كانوا يركضوني يوم كان عمري 7 سنوات، كانوا يركضوني أول شيء ترت.
0: هذه طبعا أنواع العدو لركوب الخيل مستمعنا العزيز. يعني مستوى بسيط صحيح؟
1: أيوة.
0: وبعدين
1: بعدين اتطورت من نفسي وشافوني أحسن، صرت أركض كانتر اللي هو الخيل لما يفتح رجله كذاك. وبعدين جلست أحاول أتدرب لين ما قالوا لازم يودوني البحر هناك نتمشى شيء بالخيل.
0: الله جميل.
1: أيوة، ودوني البحر، ركضنا، رجعنا، بعدين انتهينا. هو نبدأ من الركوب الساعة 6 ونخلص الساعة 8:30.
0: ما شاء الله، يعني إذن وقت جيد للتدريب. كلمني عن مكان التدريب، المدربين كيف ساعدوك، حبك أنت وحماسك لأنك تروح تدريب.
1: هو كانوا يدربوني، يعاملوني يعني كذا كأني بطل وأحب وأقدر أركب الخيل.
0: ما شاء الله.
1: فعلموني الطرق اللي يعني يوم أشوت الخيل يركض. هو رجلي لازم يكون يعني منشد على الخيل يعني كذاك.
0: أيوة طبعا، بمناسبة يعني بدر يمكن حجمه صغير قليلا، نتكلم عن إذا كان طفل في عمر 7 يمكن وضع صعب شوية صح اللي في عمرك، لكن أنت ما شاء الله عليك قلت أنك تقدر تسيطر على نفسك.
1: أيوة،
0: ويعني كذا متوازن في الخيل، وحتى تستخدم رجلك عشان تعلم الخيل يتحرك.
1: نعم.
0: زين، إذا يعدو يركض الخيل وبعدين هل مثلا مارست مثلا القفز ولا المشي السريع؟
1: أول شيء كانوا يحطولنا يعني تعرف لما الخيل يركض يحطوا شيء في النص. أيوة، هم حاطين مرتين
0: حواجز.
1: أيوة مرتين حواجز. وكنت أتدرب مرات أن يحطوا مرات لا، كانوا يلبسوني الخوذة والقواتي.
0: الله،
1: كانوا يلبسون الجلوفز.
0: يعني أنت تحب الخيل كثير شكلك وتحب التدريب بشكل مستمر. كلمني عن حبك للخيل، تعرف مثلا أنواع معينة. أنت يعني هل تريد أن يكون معك خيل؟
1: نعم. بتكلم عن أنواع الخيول. العربية جسمها مسطحة ورأسها سيدة وخشمها كبير.
0: وش نوع غيره؟ طبعا العربية من أجود الأنواع وأجمل الأنواع صح؟
1: نعم، العربي؟ أجمل الأنواع العربية.
0: وبعدين
1: والإنجليزية هي جاية يعني كذاك سيدة،
0: ظهرها مسطح مستقيم.
1: أيوة.
0: شوية.
1: يعني
0: رجلها كيف تكون؟
1: خشمها صغير ورجلها تكون يعني شوية كذاك مرتفعة. وموسمه اللي وراء ذاك الشيء
0: ذيلها،
1: ذيلها هو يكون طايح.
0: بعد تسولف عن الخيل الروسي صح؟
1: أيوة. الخيل الروسي هو يرفع راسك يعني كذاك، خشمه كبير نفس الخيول العربية.
0: وجسمه عملاق صح؟
1: أيوة، جسمه عملاق وكبير واجد ضخم.
0: أنت أي أكثر نوع تحبه من الخيول؟
1: العربي.
0: الخيل العربي طبعا. أنت عندك ذوق يا بدر. عندك خيل مميز مثلا حبيته فترة معينة كذا تسولف لنا عن ذكرياتك معاه؟
1: كان عندي، كنت أتدرب في السلطانية قبل كنت أتدرب في السلطانية، كان عمري 5 سنوات. أتدرب في السلطانية كانوا معطيني خيل بوني صغير. كنت أحبه واجد، ويعني أعطيه أكل كل شوية، أدلعه، أمسحه من رأسه، يعني يحبني وأنا أحبه واجد. بعدين صار فترات وتوفى الله يرحمه.
0: أكيد أنك حزنت يا بدر، لأن سبحان الله خاصة الخيل تنشأ بينها وبين الفارس علاقة كذا طيبة حلوة ويصير مثل الصديق، صح؟ جميل جدا. إذن أعزائنا المستمعين، لا نزال في حديثنا الجميل مع ضيفنا بدر العامري في حلقة عيون المستقبل. وبدر محب للرياضات، ما فقط رياضة ركوب الخيل، الفارس الصغير بدر أيضا. بدر ما شاء الله عليك، أنت سمعنا عنك موهوب ومبدع في رياضة الهوكي، وأيضا مشارك في منتخب الفئات العمرية الصغيرة في الهوكي. كلمنا عن هذا الحب اللي اعترض ضيفنا بدر على كلمة الصغيرة، يريد يقول لك الوسط لأنه في فئة أصغر منه. طبعا بدر عمرك 9 سنوات، صحيح؟ إذن هذه المرحلة السنية الخاصة بهذا العمر في منتخب الهوكي. كيف بدأت تحب الهوكي وكيف تدريباتك؟ ومهم كثير أنك ما شاء الله عليك في المنتخب، وين تلعب أكثر شيء أنت في أي موقع؟
1: أنا ألعب في مكان الهجوم، ومرات يسافرون إمارات، روسيا، كويت، بحرين.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، إذن أنت مهاجم في منتخب الهوكي، وتسجل كثير أهداف ونقاط؟
1: مرات
0: تسجل مرات لا، ما شاء الله. إذن بطولات شارك فيها ضيفنا بدر في رياضة الهوكي، كلمني عن مشاركتك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: أول شيء كنت فخور واجد إني جايب مركز ثاني، كانت رياضة الهوكي أحبها واجد. فأكثر شيء عجبني في الإمارات يوم نادوا باسمي بدر سالم العامري، جايب مركز الثاني الحمد لله.
0: المركز الثاني على إيش؟ لأنك على الهجوم ولا على الفريق بشكل عام؟
1: على الفريق والهجوم.
0: ما شاء الله، يعني جبتوا المركز الثاني على مستوى البطولة لكل المشاركين.
1: نعم.
0: كان في مشاركين من أي دول؟
1: ناس روسيين ضد سلطنة عمان بلادي.
0: فريق الروسي إذن؟
1: فريق الروسي وفريق العماني.
0: ما شاء الله،
1: وأنا سعيد جدا لأني جبت المركز الثاني.
0: ما شاء الله عليك،
1: وأنا فخور بنفسي.
0: ونحن أيضا فخورين بك يا بدر، وفخورين بكل هذه الكفاءات اللي تحمل اسم سلطنة عمان حتى في هذه المراحل العمرية المبكرة، وخاصة أنكم أيضا لعبتوا ضد فرق كبيرة كالفريق الروسي، صحيح؟
1: صحيح.
0: الله يحفظكم يا رب. كلمنا أكثر عن مشاركتك في البطولة اللي كانت مقامة في دولة روسيا الاتحادية.
1: في روسيا حسيت يعني هناك أبرد من دولة الإمارات وسلطنة عمان.
0: طبعا الأجواء باردة هناك، يعني عندكم تحدي كان الطقس، هم يمكن الروسين متعودين على الطقس البارد، أنتوا كنتوا ما متعودين. وإيش بعد دخلني أكثر في أجواء هذه البطولة، كيف كانت، كيف كانت المنافسة، هل كنتوا مستعدين، هل حصلتوا؟
1: كنا مستعدين واجد ومتدربين فل، لكن روسيا يعني كانت أقوى بواجد مننا، لكن هذا نحن صح إن ما فزنا لكن عادي، المهم سوينا كل جهدنا عشان نفوز، وشاركنا كل جهدنا خلينا هناك.
0: ما شاء الله عليك يا بدر، فعلا يعني هي الخسارة ما نهاية كل شيء، خاصة في المشوار الرياضي، وأهم شيء أنك تشارك دائما بهذا الاستعداد وهذه القوة، ويمكن حتى في مشاركات قادمة، صح جاية بتشارك في بطولات أخرى جديدة؟ في شيء بطولة كذا قريبة بتشارك فيها إن شاء الله؟
1: نعم. الدولة الثانية ومرة ثانية إمارات،
0: دولة الإمارات العربية المتحدة بيكون فيها قريب بطولة.
1: نعم.
0: لرياضة الهوكي وبتكون مشارك.
1: نعم.
0: كيف متحمس متشجع؟ بتجيب إن شاء الله مركز قوي مثل ما جبت المرة الماضية في
1: المركز
0: الثاني.
1: نعم.
0: إن شاء الله يا رب تنافسوا وتكونوا أقوى يا بدر. في رياضة أخرى مميزة يحبها ضيفنا بدر، ويمكن رياضة ما كثير الناس تعرف عنها، رياضة
1: كاليستنكس.
0: كاليستنكس، كلمنا أكثر عن هذه الرياضة. طبعا عزيزنا المستمع، هي تعتمد على فقط حركة الجسم ووزن الجسم وحركات كذا رياضية متقنة، كلمنا عنها.
1: أول شيء هناك في يعني أشياء أنا متميز هناك
0: في الكاليستنكس. أنت متميز؟
1: نعم.
0: كيف؟
1: يعني الكاليستنكس هو أشياء عن ممارسة الرياضة، مثلا هاند ستاند،
0: الوقوف باليدين، أيوة
1: الهيد ستاند،
0: والوقوف على الرأس. زين، يعني تتطلب لياقة عالية ومهارة.
1: نعم.
0: صح، بدنية.
1: صح.
0: إنك تحرك جسمك بهذه السرعة وهذه القوة.
1: نعم.
0: والمرونة إنك توقف.
1: نعم.
0: على يدك، توقف على رأسك، بس تستخدم وزن الجسم. أيضا فيها نط وشقلبة، صح؟
1: نعم.
0: زين ما تحسها رياضة خطيرة بدر؟
1: أنا أحسها عادية يعني.
0: أنت تحسها عادية. هي فعلا رياضة خطيرة، ولكن لازم الواحد يستعد لها الاستعداد الجيد ويكون متدرب. فأنت وين تتدرب وكيف تتدرب؟
1: أنا أول شيء ولد خالتي اللي كان قالت يدربني، هو فتح مشروع تدريب للأطفال، وأنا شاركت عنده لأنه هو كان ما شاء الله قوي وجسمه قوي، فقلت بشارك عنده وأسوي هذا الرياضة، وبعدين قلت يدربني.
0: أنت يعني الحين متميز في الكلاستنكس؟
1: نعم.
0: كيف تعرف تسوي كم حركة تقريبا واجد؟
1: نعم.
0: كيف مثلاً؟ بعدين مستمعنا العزيز بقيس مدى مهارة ضيفنا بدر في الكلاستنكس، بتسوي لنا كم حركة هنا في الاستوديو؟ بتسوي لنا صح؟
1: هادي.
0: إذا بنقيم بدر ومهارته في الكلاستنكس. طبعاً أحاديث كثيرة مع بدر ومواهبه المتعددة. أنا أصل معك إلى ختام هذا اللقاء معك الجميل يا بدر، ممكن في نصيحة تحب توجهها لأصدقائنا اللي يسمعوك؟
1: أنا أنصح لجميع الناس، يعني أصدقائي اللي نفس عمري واللي أكبر مني بشوية، يكونوا هم مسوين رياضة ما يتخلوا عنها،
0: ما يتخلوا عن الرياضة،
1: ويسووا أكثر من رياضة واحدة.
0: ما شاء الله عليه. إذن هذه نصيحة رياضية للاعتناء بالصحة والاعتناء أيضا بالمواهب الرياضية من ضيفنا اللي كان معانا في هذه الحلقة من عيون المستقبل بدر بن سالم العامري. إذن على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان الثقافة والأدب إبداع لا حدود له ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح المغني هو النجم دوماً
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع
0: نوافذ ثقافية نافذة أسبوعية على الثقافة العربية يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان
8: إذاعة سلطنة عمان تقدم تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم بطولة فخرية خميس رشا البلوشية أحمد الحمداني عصام الزجالي هلال الهلالي بدر الشيباني جنان العيسى سعود الخنجدي أنيس الحبيب أحمد الكلباني مريم الفارسية بالاشتراك مع صالح القاسمي التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي كيف رحل هؤلاء تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي
1: غارسيا لوركا الجزء الثاني

0: هذا هو مقالي عن الشاعر لوركا. اقرأ ما قلته عن لوركا في المقال الذي سننشره العدد القادم. الشاب فريدريكو غارثيا لوركا.
1: هذه عادتك دوما كناقد أدبي كبير رافائيل ألبرتي، أن تقف دوما إلى جوار الشباب.
0: يا عزيزي ماركو، يا رئيس التحرير، صحيح أن لوركا صغير في السن، لكنه صار أستاذا للكثير من أبناء جيله. هو شاعر بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
1: أغلب أبناء هذا الجيل يعترفون بتأثرهم به، المفرد اللغوي الشعبي وتأثره بالثقافة الأندلسية.

0: أو يغني أو يعزف على البيانو.
1: سوف أضع هذا الكلام الجميل إلى جوار ما كتبه كبار النقاد عن لوركا، وسوف ننشره في صفحات المجلة.
0: هذا تقليد جميل، فقد سبقني زميله الشاعر بيدرو سالينس، واعترف وقال عنه إنه العيد والبهجة يشع علينا وليس علينا إلا أن نتبعه.
1: هذا عام 1927، إنه عام لوركا، يتأجج في الشعر والمسرح الشعري.
0: أهداني ديوانه الشعبي حكايات غجرية. إنه منتهى ما قدم الشعراء من فنون قرض الشعر.

0: الأضواء هنا كثيرة، تبدو لامعة كثيرا فوق الأجسام التي تسقط عليها.
1: يا عزيزي بابلو نيرودا، أخطأت كثيرا عندما تصورت أنني سأعثر على ضالتي هنا بشكل خاص في نيويورك.
0: صدم أناسا كثيرا فيما قلته عن نيويورك.
1: وصلت إلى نيويورك عام 1929، وتصورت أن الحلم بالطوباوية يكمن هنا، وانتظرت أن يتحقق الحلم.
0: لم تكن نيويورك بالنسبة لنا أكثر من ناطحات سحب مثل الأشجار العالية الجوفاء.
1: كان يجب أن أعبر عن ذلك في ديواني شاعر في نيويورك.
0: كان يجب أن تعود إلى غرناطة،
1: وها أنا موجود في غرناطة أكتب من جديد.
0: هل صحيح أنك قاربت على الانتهاء من مسرحية جديدة؟
1: نعم، إنها عرس الدم. سأدعوك يا صديقي بابلو نيرودا لحضور العرض الأول.

0: نعم، اتقوا شر الشاعر إذا وقف في الضد.
1: انظر ما كتبه في نصه المسرحي الأخير.
0: ها. في هذا الزمن المأساوي في العالم يجب على الفنان أن يضحك ويبكي جمهوره، ويجب أن يترك الزنبق الأبيض مامورا حتى وسطه بالوحل، وذلك لمساندة الذين يبحثون عنه.
1: لوركا بمثل هذه العبارات يساند الذين وقفوا ضد الجنرال فرانكو.
0: ومن يقف ضد الجنرال يجب
1: أن يتم القبض عليه
0: وإلقاؤه في كهف مظلم،
1: وإطلاق الكلاب الجائعة عليه تنهشه،
0: وتعليق جثمانه في ميدان عام ليكون عبرة.
1: لقد سافر لوركا من غرناطة إلى مدريد ليعلن عن موقفه،
0: ونحن كفيلان أن نخرس له صوته الصداح.

0: في هذه الأوراق لا يكون دليلا على إدانتي يا حضرة الضابط.
1: يا حضرة الشاعر، الشعراء يقرؤون الوثائق بشكل مختلف عن رجال الأمن.
0: أن تقرأها بما هو ليس مقصودا منها. أعد القراءة عشرات المرات ولن تتمكن من إدانتي.
1: أنت سوف تتم إدانتك سواء في هذه الصفحات أم لا.
0: لن تعثر على أي شيء يدينني.
1: ولو، نحن لنا أساليبنا يا لوركا.

0: كنت حريصا أن أغلف كلماتي.
1: وسوف ننزع عن كلماتك أغلفتها وكذلك أغطيتها. قل أنت ما تشاء ونحن سنفعل ما يحقق لنا أهدافنا. الوداع يا لوركا.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. برنامجنا تغاريد، ما زلنا معكم أعزائي المستمعين نقدم في هذه الحلقات الفنون البدوية العمانية. قدمنا لكم مجموعة من الفنون في الحلقات الماضية. اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى الفن الأول عند البادية العمانية. أينما تذهب في عمان تجد هذا الفن، وهو فن التغرود، وهذا الفن اللي سمينا هذا البرنامج باسمه تغاريد. اليوم احنا في صحار أعزائي المستمعين، ومعنا مجموعة من الأخوة: محمد بن راشد بن سالم البادي، وسليمان بن مطر البادي، ومحمد بن علي بن راشد المقبالي، وسالم بن راشد الشبلي. كيف حالكم جماعة؟
1: الحمد لله.
0: طيبين بخير، الله يعطيكم الخير والسرور. كيف البادية؟
1: الحمد لله.
0: وكيف الفنون البدوية؟
2: طيبة.
0: محمد بن راشد.
3: نعم.
0: أسمعك ما تتكلم.
3: أتكلم طال عمرك.
0: ها؟
3: أتكلم.
0: هات علومك.
3: ها؟
0: هات علومك.
3: ماشي علوم.
0: ماشي علوم.
3: بهو.
0: ماشي أخبار.
3: ما سمعنا شيء.
0: ما سمعت بشيء.
3: ما صار الله خير.
0: دامت.
3: شو شيء علوم.
0: بهو.
3: ماشي أخبار.
0: علوم الخير.
3: يا مرحبا.
0: كيف التغاريد؟
3: تغاريد.
0: ها؟
3: زينة شابكة تغاريد.
0: رعبوش أنت رعبوش؟
3: والله هي.
0: ها؟
3: رعبوش نعم.
0: رعبوش.
3: نعم.
0: للسباق ولا للإنتاج؟
3: للإنتاج.
0: إنتاج. كيف البيع؟
3: البيع والله زين.
0: زين.
3: زين.
0: يمشي يمشي.
3: يمشي يمشي الحال.
0: يمشي الأمور.
3: يمشي الحال.
0: إيش من فخايف معك؟
3: معنا فرحات.
0: معك فرحات؟ لا يمشي الفرحات.
3: وعرقات.
0: وعرقات. فرحات وعرقات.
3: نعم.
0: يمشي. تدخل في سباق المزاين؟ مزاين
3: أبوش؟ مزاين لا. ما أدخل أي سباق.
0: ما أدخل أي سباق.
3: لا.
0: بس فقط
3: بس.
0: إنتاج.
3: بس.
0: نعم. كيف التغاريد؟
3: تغاريد. توش معنا.
0: تغرود ما الأول نبغى.
3: إن شاء الله.
0: ها؟
3: إن شاء الله.
0: هذيل اللي عندهم إنتاج. أكثر عندهم تغاريد.
3: إن شاء الله.
0: أكثر من هلا هلا تلقاها ولا مشغولين لف لف أبوش، واللي كم بتجيب ناقته وكم بتبتاع اليوم وكم.
3: هي
0: لكن
3: نعم.
0: اللي عنده إنتاج ويربي أبوش من أول، يعني هذا هذا أكثر يعني متفرغ.
3: صحيح.
0: ها؟
3: صح.
0: مرتاح.
3: نعم.
0: حياك الله. كيف بتقول إن تغرودة؟ قلنا عدنا يا عد عد أول شيء.
3: أول شيء قالت واحدة: يا ليت صنع الهين متفيك.
0: من قال؟
3: يا ليت صنع الهين متفيك.
0: لا من قال؟ من قال هذه تغروده؟
3: هاي تغروده.
0: يا ليت
3: صنع الهين متفيك وركوبهن شرغه على المضيق.
0: الله.
3: لي قابلك عود طويل ونايف وهناك ربع يزبنون الخايف.
0: خايف.
3: ما بعت فرحه يا حمد من طيبه.
0: من طيبه.
3: لكنهن حياه الزمان صعيبه.
0: ما بعت فرحه.
3: ما بعد كان حياة الزمان صعيبة على
0: ما بعد فرحة يا حمد
3: من طيبة
0: من طيبة
3: لكن حياة الزمان صعيبة
0: ما تنباع فرحة
3: ما تنباع
0: ما تنباع
3: لكن
0: فرحة
3: حاجة
0: يا محمد ما تنباع
3: الحاجة بيعته
0: الحاجة
3: هي الحاجة
0: الله يرك على الحاجة إن شاء الله.
3: شو قال؟ قال ما بعد فرحة يا حمد من طيبة
0: من طيبة
3: لكن حياة الزمان صعيبة.
0: الله. شو يعني كلامهم أول يعني هي. هذا شعر مالأول هذا تقاريد مالأول
3: نعم.
0: يعني كل تقاريدهم جاتي يعني على أبواب مبوب مبوب.
3: نعم نعم, نعم.
0: زيدنا بعد زيدنا زيدنا.
3: ليذم عرقه ويمدح الخوارة.
0: ها.
3: ويدوس فضل الله بقدم يساره.
0: ليذم عرقه
3: ويمدح الخوارة.
0: ها.
3: ويدوس فضل الله بقدم يساره.
0: ليش عاد؟ ليش يذم عرقه ويمدح الخوارة؟
3: كل حد كل حد سلعته أخير عن سلعة الثاني.
0: لكن الخوارة الخوارة
3: خوارة. خوارة صح خوارة يذهب بدور ولك عاد إيش؟
0: خوارة.
3: يوم سأل عن كذا.
0: ها.
3: قال كيف يعني عرقه ما زينة. أخير الخوارة. قال عاد قال لي يذم عرقه ويمدح الخوارة ويدوس فضل الله بقدم يساره.
0: أكيد أكيد كلهن عطايا الله زينة.
3: كلهن طيبات.
0: كلهن طيبات.
3: ما تنعك منها.
0: بعد زيد.
3: كلهن أصايل.
0: أصايل نعم.
3: هي نعم.
0: أصايل. بنشلهن.
3: إن شاء الله.
0: ها؟
3: إن شاء الله.
0: يعني أنت ومعاك الجماعة.
3: يعني يتابع نشلهن يتابع.
0: ها شلهن شلهن يتابع لأن هي من التراث.
3: ما شاء الله.
0: هي شلات تراثية قديمة.
3: إن شاء الله.
0: يوم ما موجودة هذه الشلات. وبيكون معاك الاخوان بيكون معاك سليمان بن مطر البادي وبيكون على معاك علي محمد بن علي بن راشد المقبالي وسالم بن راشد الشبلي
3: ان شاء الله
0: زين
3: نعم.

وقت العصير المهوس ليتهم وقت العصير المهوس ليتهم وقت العصير المهوس ليتهم وقت العصير المهوس ليتهم وقت العصير المهوس ليتهم وقت العصير المهوس ليتهم وقت العصير تلقى العرب في ساحته يا الهيس تلقى العرب في ساحته يا الهيس تلقى العرب في ساحته يا الهيس تلقى العرب في ساحته يا الهيس تلقى العرب في

هم يزن بدون الباناس غزلان هم يزن بلا الباناس غزلان هم يزن بلا الباناس غزلان هم يزن بلا الباناس غزلان

0: يلي خذن عقلي وكل احساس يلي خذن عقلي وكل احساس يلي خذن عقلي وكل احساس يلي خذن عقلي وكل احساس يلي خذن عقلي وكل احساس يلي خذن عقلي وكل احساس يلي خذن عقلي وكل احساس يلي خذن عقلي وكل احساس يا بات ليلي افتكر وقايا يا بات ليلي افتكر وقايا وبات ليلي افتكر وقايا سيابات ليلي افتكر وقع يا سيابات ليلي افتكر وقع يا سيابات ليلي افتكر وقع يا سيابات ليلي افتكر وقع يا سي مدري يهد ولا عيون الناس سي مدري يهد ولا عيون الناس
1: محمد بن راشد.
2: نعم.
1: الله ينعم عليك، ما قصرت بهالتغرود هذه.
2: الحمد لله،
1: بارك الله فيك، سنت على هالتغرود الجميل. وكان معك سالم بن راشد الشبلي.
3: احسنت لك اخي، جزاك الله خير.
1: احسنت يا سالم،
3: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك.
3: الله يسلمك.
1: كيف قال التغرود هاي الاخيره؟
3: الله يقول اهل البوادي شاغلين الناس لبيوتهم ضلقاب لا حراسي، لقيتهم وقت العصير الماسي تلقى العرب في ساحته يلاسي غزلانهم يزهن بدون الباسي اللي خذن عقلي وكل احساسي هبات ليلي افتكر واجاسي ما ادري يهد ولا عيون الناسي. سلمت يا
1: سالم. انت سالم، الله يعطيك الخير. هو التغرود يعني يستوي مثل القصيدة ويستوي يمكن بيتين.
3: نعم
1: بيتين يعني.
3: نعم نعم.
1: وممكن تسوي قصيدة وفي قصيدة
3: مراسلات. أصلها قصيدة لو كان طلع التغرود. كان الشياب يقول في قصيدنا قديم، يقول بعد الحصى طاح تراب اللين مثل السباعيات يوم يهين.
1: السباعيات
3: يوم يهين مهايرة وخزامها مالاني حرة وهي من نس الظبياني. يعني لو جيت حل الغيرود
1: تغرود أول،
3: لو جيت حل التغرود
1: للذة
3: للذة
1: للذة.
3: الناس بتركب البوش.
1: نعم نعم.
3: ولا بالونة ولا بالغيرود ولا بالطارق.
1: أكيد أكيد.
3: يعني الناس سبحان الله
1: أكيد أكيد أكيد.
3: قلوب مريحة ما عندهم شيكات وما عندهم مشاكل مقاولات.
1: ما عندهم مشاكل اليوم.
3: ما شيء.
1: الله يبارك. نعم. لا هو روح التغرود لذة لذة لأنه فعلا له معاني. التغرود تكلم فيه في الغزل، تكلم فيه في الوطن، تكلم في مدح البوش. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد التغرود، طبعا من أجمل الفنون العمانية البدوية وكل الفنون البدوية، يعني فنون جميلة، ولكن التغرود هو يأتي في المقام الأول بالنسبة للبادية العمانية. كان عندي في هذا اللقاء أعزائي المستمعين الأخ محمد بن راشد بن سالم البادي. نشكرك يا سالم. محمد نشكرك. أحسنت. وكان عندنا الأخ سليمان بن مطر البادي، ونشكرك يا سليمان، بارك الله فيك. أحسنت سليمان. وكان عندنا الأخ محمد بن علي بن راشد المقبالي، أيضا نشكره. وكان عندنا أيضا الأخ درويش بن مطر البادي، أيضا شاركنا في التغرود. ونشكر بكل سرور الأخ سالم بن راشد الشبلي.
3: الله يسلمك.
1: جزاكم الله خير.
3: جزاك الله خير.
1: أحسنتم إن شاء الله.
3: نترقب بإذن الله دائما تكون
1: إن شاء الله.
3: تعاد دائما إن شاء الله هذه الحلقات
1: إن شاء الله.
3: على أيضا من شان تذكير للناس يعني.
1: نعم.
3: الآخرين. جزاك الله
1: جزاك
3: خير.
1: جزاك الله خير. جزاك الله خير.
4: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: مع تحيات
1: عيد بن حارب المشيفي
0: وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: التمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
1: شارينا بتسعين ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
2: ما معنى إني ما حصلت وظيفة؟ إني أنتظر وحاطة إيدي على خدي.
3: احمدوا ربكم إنه واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
4: الحل يا أيوب إنك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
5: احمد ربك إن المسألة جات على سرقة وبس، وما حرقت لكم البيت بكل اللي فيه وهربت.
6: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
0: تمثيلية الأسبوع، التأليف الدرامي رشا البلوشية، الموسيقى التصويرية صلاح الرئيسي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
7: الوسواس.
2: غسلت إيدك قبل لا تجلس؟
8: طبعاً غسلتها.
2: ما مداك؟ المفروض 20 ثانية على الأقل، وأنت ما كملت 5 ثواني.
9: يا أسماء الله يهديك، الولد يقول لك أنه غسل إيده.
2: أعرف أنه غسل إيده، لكن الوقت اللي غسلها فيه ما كافي لموت الجراثيم، وبعدين يمرض ويتعب وإحنا نتعطل عن شغلنا، نوديه المستشفيات ونحاتي، فليش ندخل في دوامة إحنا في غنى عنها؟ كفاية هذا النقاش اللي أخذ من وقتنا ما أخذ، وكان المفروض نستغله في شيء أكثر فائدة.
9: خلاص أبوي خلاص، قومي على حبيبي، قوم اغسل إيدك 20 ثانية، ها ولا تنسى هذا الدرس.
8: إن شاء الله.
9: إحنا زمان كنا نلعب في التراب وبدون ما نغسل ايدينا نرجع وناكل ونشوف، الحمد لله ما صار فينا شيء.
2: زمان ما كان في كثافه سكانيه نفس الحين، ولا في فضلات تهدد البيئه بسبب الكثافه السكانيه، ولا في غزو فيروسات وكائنات بسبب التجارب الصناعيه والبيولوجيه والتكنولوجيه. وبعدين انت ايش دراك انك خالي من الامراض؟ يمكن في امراض انت ما مكتشف انها.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله، قولي بسم الله وخلينا ناكل.
2: لحظة، أنا ما شفتك تغسل يدينك.
10: حي الله من زارنا، نورتوا البيت.
2: منور بأصحابه يا الغالية.
9: يا سلام يا الغالية، ريحة طباخك واصلة برا البيت.
10: زايريننا الحبايب، كيف ما أسوي لكم ما لذة وطاب؟
8: عيالك كيف سويتي لي اللقيمات اللي أحبها؟
10: سويت لك لقيمات أم علي ورز باللبن ولا أقول لك، بخلي بعدين مفاجأة إلى بعد الغداء.
9: أنا عاد شبعت من الحين.

0: تفضلوا تفضلوا، هنا وعافية إن شاء الله.
1: يلا بسم الله.
2: لحظة لحظة، ليش حطيتي قصدير على الأكل يا عمتي؟
0: متعودة حبيبتي أحط قصدير عشان يحفظ الأكل.
2: أهم شيء ما تكوني حطيتيه على الأكل وهو على النار، لأن القصدير فيه مادة ألمونيوم ممكن تؤدي لأمراض خطيرة إذا تسربت للأكل.
0: لا حبيبتي، حطيته بعد ما خلصت الأكل. زين يوم خبرتيني يا بنتي.
3: حطي لي من الخبز العماني يا أمي.
2: الخبز مغطتنه بورق بلاستيك عمتي؟
0: أيوة، طول عمري أغطيك ذاك، في مشكلة؟
2: طبعاً يا عمتي، لأن البلاستيك يتفاعل مع الحرارة وممكن أنه ينتج مواد مسرطنة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله يا أسماء، أمي طول عمرها عندها هذا النظام تحفظ فيه الأكل، وكنا ناكل ما صار فينا شيء. أنت خلي عنك الوسواس وسميه وقولي بسم الله.
2: هذا ما وسواس، هذا كلام العلم والوقاية.
0: ما في بأس يا بنتي، أنا الحين غلفته بس عشان ما يصير يابس، وعندي داخل خبز حطتنا في الفرن، ما علي لا بلاستيك ولا قصدير، بصير أجيب الأشياء.
3: ما لازم تتعبي نفسك جدتي، باكل سلطة الحين وبعدين بروح أجيب الخبز.
0: السلطة مغلفتنها بورق شفاف، أخاف بعد فيها مشكلة. خلينا نشوف رأي أمك.
2: لا لا لا لا، إذا كانت ساخنة هنا تكمن الخطورة، لكن طالما السلطة باردة فما في بس. تسلم إيدك يا عمتي.

0: عسى بس إن شاء الله عجبكم الأكل.
1: تسلم إيدك يا الغالية، ما قصرتي
2: بصراحة. أم علي ما في أحلى منها.
0: كلها لك، هنا وعافية.
3: استخدمتي فيها السكر الأبيض أو الأسمر؟
0: السكر اللي دايما أستخدمه لونه أبيض يا بنتي. إيش بعد، في مشكلة؟
3: السكر الأبيض أصلا بكبره مشكلة، لأن ما في أي مواد مغذية، بالعكس في احتمالية أنه يضعف مقاومة الأنسولين وبعدها يصاب الإنسان بالالتهابات.
1: بس إحنا ما بناكل كل يوم أم علي، وما بيضر علي يعني إذا أكل منه شوية.
3: ومن قال لك أن الشوي ما يكون في ضرر؟ كل شيء ما مفيد وما يحتوي على ألياف ومعادن يكون دخوله للجسم بمثابة عدو.
0: سامحوني يا بنتي، ما عندي أنا هذه الثقافة. كان الهدف أني أرضيكم في الأكل وتطلعوا من بيتي شبعانين.
1: ما لا داعي تعتذري يا الوالدة، أنتي ما قصرتي.
3: لا يا عمتي، أنتي تعبتي نفسك وما قصرتي، والله أكلك لذيذ ولا يقاوم. بس تعرفي علي ولدي مناعته شوي ضعيفة وبسرعة يلقط الأمراض ويتحسس، فعشان كذا أنا حريصة عليه من هذه الناحية.
2: أنا أصلاً من آكل أكل جدتي تصير عندي طاقة أكثر وذهني يتفتح وصير أذكى.
0: الله يحفظك يا ولدي، الله يحفظك.
3: ما في باس حبيبي، أكل بس لا تكثر. ها،
1: الحمد لله، سمحتنا الملكة أن ناكل. الوالدة لو سمحتي أعطيني قهوة.
3: أعتقد أنه ما في داعي تشرب القهوة.
1: عاد أنا للحين شارب 4 فناجين، ما تكلمتي قبل، كنت ساكتة.
3: سمحت لك تشرب الكمية والجرعات المناسبة، وأربع فناجين كمية كافية جدا، وأكثر من كذا ممكن يسبب لك صداع وقلق وطنين في الأذن وخلل في ضربات القلب.
0: أسألك يا ولدي،
1: ها،
0: أنتو مو تاكلوا في

0: عبد الرحمن، انت بعدك ما خلصت تلبس؟ علي بيتأخر عن المدرسة.
1: زي جالسة تمصر يعني ما تشوفي؟
0: كان المفروض من بدري.
1: ما كان من الأفضل أن نوفر له باص؟ بدل هذا لا أقوم أنا من الصباح وأوصله ودوامي باقي له ساعتين.
0: أنت تعرف رأيي في موضوع الباص والاختلاط وسرعة انتشار الأمراض.
1: يعني كل هذيل اللي يروحوا في الباصات مرضى؟
0: الوقاية خير من العلاج؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. إنزين خلصنا، يلا يا علي.
2: أنا جاهز.
0: لحظة لحظة لحظة، وين مطارتك مال الماي؟
2: انكسرت بس ما مشكلة، عبيت غرشة بلاستيك بماي من الزجاج اللي عندنا.
0: أنت كيف تتصرف كذا؟ كل عبوات الماي البلاستيكية مخصصة للاستخدام الفردي لمرة واحدة فقط، وفي الحقيقة هي مضرة.
1: أسماء لا تكبريها وهي صغيرة، يعني إيش فيها لو عباها مرة ثانية؟ تراها ما نهاية العالم.
0: أنت ما تعرف لإيش تعرضت هذه العلبة البلاستيكية، ممكن يكون تسرب داخلها مواد كيماوية مما يسبب اضطرابات في الغدد الصماء ومضاعفات والتهابات.
1: خلاص خلاص خلاص يا أسماء، ترى شهلكتينا من الشك والوسواس في كل شيء، ما نقدر نعيش بشكل طبيعي، والسبب الشك والوسواس، وهذا صح وهذا غلط. خلاص بس، يلا يلا يا علي، خلع عني تأخر.

0: أخاف تكون أمي زعلت لأنك عصبت عليها.
1: لا لا لا يا حبيبي، لا عصبت ولا شيء، كان مجرد نقاش حاد. المهم بمر عليك اليوم المدرسة الظهر، أخذك وأرجع الدوام لأن عندي شغلة خلصة، وبعدين نرجع البيت نفس الأسبوع الماضي، لأنه عادة يعني يكون عندي اجتماعات في مثل هذا اليوم الأسبوع.
0: يا سلام.
1: وليش كل هذه الفرحة؟
0: معناها غدانا بيكون من برا.
1: شكله عجبك الأكل المرة الماضية.
0: أوهو لذيذ.
1: هذا مطعم صديقي، واللي يشتغلوا فيه حريم متقاعدات وباحثات عن عمل، وأخته هي اللي تشرف عليهم.
0: ما شاء الله، حبيت أكله كثير.
1: أرجوك اسكت، لا تسمعنا أمك.
0: والله يا أبوي الأكل من مطعم صاحبك لذيذ، فيه ملح وبهارات عكس أكل أمي كنها على العداوة مع اللذاذة.
1: خلاص إذن لا تأكل أبدا الأكل اللي خذيته معك من البيت عشان تضرب بالخمس.

0: ممكن أعرف إيش اللي سويته حضرتك؟
1: خير، إيش في؟
0: كيف تأكلوا من برا؟ يعني الأكل اللي سويته أرميه في الزبالة؟
1: نحن ما أول مرة نأكل برا.
0: أنا طوفت لكم المرة الماضية، بس ما معناه إنكم تكرروها.
1: بذمتك الأكل اللي تسويه يتاكل؟
0: أنتوا ما يعجبكم الأكل الصح.
1: الأكل الصح على قولتك فيه أنواع وفيه خيارات، ولازم يكون فيه عامل جذب.
0: يا سلام، هذه أول مرة أسمعها.
1: طبعا، لأنك تشوفي من زاوية واحدة فقط.
0: أنت أصلا إيش دراك؟ أنا دايما أحرص أني أكون صحية في الأكل من خلال قراءاتي واستشاراتي ودراستي في أهمية الغذاء الصحي.
1: شوفي يا أسمع، أنا سكت كثير وقال وقت أني أكلمك بكل صراحة، لأنه خلاص السالفة صارت تضايقنا.
0: اهتمامي فيكم يضايقكم؟
1: ترى احنا بعد مثقفين ونقرأ ونعرف ايش يعني الأكل الصحي والمواد والمنتجات النافعة والضارة، لكن ما نخليها تأثر على حياتنا بشكل سلبي لدرجة يعني أنها تؤرقنا، وكأن لو اتبعنا شيء ثاني بتكون نهاية الحياة. وبعدين في أكلات صحية فيها بهارات وأملاح ومواد، لكن بشكل متزن. لكن أنك تأكلين أكل ماسخ بحجة أنه صحي، لا سمحي لي، أنا ما مستعد استمر في المجاملة أكثر.
0: وأنا ما مستعد أني أتلف نظام حياتي لنزوات النفس.
1: يا ربي، نزوات النفس مرة واحدة؟ إيش هذا السلبية اللي فيك؟ الإنسان يتعامل مع الحياة بشكل إيجابي، ما يقدم الشر على الخير ويتصور أشياء ما صارت ويحطها كذا قدام عينه. أنت كل شيء تستنتج منه السيء حتى لو كان يحمل جوانب جيدة. طول عمرنا نستخدم أشياء وناكل وعايشين، وكثير من البشر مرتاحين، ما لأنهم صحيين، لأنهم عايشين بإيجابية وبطمأنينة من غير وساوس واحتمالات سلبية.
0: أنتوا كذا ما تحبوا الحرص ولا الوقاية.
1: ما في شيء أصلا يخليش تكوني حريصة، أنت تكوني معتدلة وهذا هو المطلوب منك.
0: يعني تريدوني أرميكم للتهلكة؟
1: هذه هي السلبية بعينها يا حرمة. إحنا عايشين وسط الناس وبين الناس، ولنا عادات وتقاليد بعضها نافع وبعضها مضر، واللي يريد يحافظ على نفسه يتبع الوسط. وبعدين كثير من الأشياء اختلف عليها العلماء، ودائما في بدائل. يعني بدل لا تحرمينا من السكر، استخدم السكر النباتي، والملح فيه ملح عماني طبيعي، والبهارات استخدم الصحيحة، وعلب الماء إذا كررنا نشرب فيها مرة ثانية ما معناته أننا بنموت، قدم النصيحة والباقي علينا. أما أسلوب التهويل حرام عليش، ولدش صغير وقام يخاف من ظله وكأن العالم كومة من الأمراض.

0: تعال شوف يا بوي، أمي إيش مسوية؟
1: لا لا لا لا لا، أنا أخاف أن نحن غلطانين في البيت.
0: لا والله، هذه التبولة اللي أحبها
1: وسلطة القرقير مع الرمان.
0: شوف الغداء كبسة وريحتها خطيرة، ما أقدر أنتظر.
2: هنا وعافية.
1: لحظة لحظة،
0: وش في؟
1: ما غسلت إيدك؟
2: ما مشكلة، عادة الأطفال الجهاز المناعي عندهم يكون كافي إنه يقاوم بعض أنواع البكتيريا ويكافح العدوى.
1: سمع من يتكلم.
0: بس ما يمنع إني أحافظ على نفسي أكثر. عن إذنكم بروح أغسل إيدي.
1: ها لا تنسى 20 ثانية.
3: تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية. تمثيلية الأسبوع. إذاعة سلطنة عمان.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشكل شبه مفصل عن سحب الخريف، هذه السحب القادمة من بحر العرب والتي تصطدم بجبال ظفار وتأثيراتها على المناطق الجغرافية المختلفة. نحن تحدثنا عنها وكأنه الخريف سحابة واحدة، هذا المرور ماذا يحدث فيه في السهل، ماذا يحدث فيه في الجبل، ماذا يحدث فيه في الهضاب الجافة، ثم في ظل الخريف، ثم ينتهي الخريف ويأتي الصرب خلال عدة حلقات. هذه الفترة التي تحدثنا عنها نحن وكأنها سحابة واحدة هي تمر بمراحل زمنية مختلفة. أولها شهر زيون، تحدثنا نحن سابقا في حلقات سابقة عن الانتقال من القيض إلى الخريف، من الصيف في محافظة ظفار إلى الخريف في محافظة ظفار، وكيف يدخل بحر العرب إلى جبال ظفار على هيئة الرياح رطبة وضباب ورذاذ وسحب منخفضة. واليوم نتحدث عن الشهر الأول من الخريف، الشهر الذي يعرف محليا باسم زيون، وهو من أكثر شهور الموسم حساسية، لأنه لا يمثل بداية الخضرة فقط، بل يمثل اختبارا حقيقيا للإنسان والحيوان والنبات والتربة في جنوب الجزيرة العربية. في هذه الفترة يكون الجميع وصل إلى مرحلة الصفر، الجدب في أصعب مراحله، قلة المرعى في أشد حالاتها، الماء في أقل مستوى للمياه تدفق العيون، الغذاء للمواشي في الحد الأدنى من البرية منتهي إلى حد ما، يجب أن يتم جمعه سواء من الأوراق الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة، ويسمى جثرير في هذه الحالة، يسمى جثرير لما يتم تجميع هذه الأوراق وإطعامها للمواشي الحلوبة للحصول على الحليب لإطعام الصغار. هذه سلاسل التوريد الموجودة في جنوب الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، التكافل بين الإنسان والحيوان. فتوفير الغذاء من جثرير هذه الأوراق الخضراء من نباتات مثل سير، مثل طيك، مثل كيلت، هذه النباتات ذات اللون الأخضر الدائم، يتم تجميع هذه الأوراق إطعامها للمواشي من أجل الحصول على الحليب، وتترك الأبقار والإبل اللي ما فيهن حليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف، ما عندنا لها شيء. هذا كانت الحياة صعبة إلى هذا الحد، وكانت الأبقار تكون في أصعب ظروفها وأصعب حالاتها، هزيلة جدا، وتموت أحيانا إذا كان عدد هذه الأبقار أكبر من استيعاب المرعى تموت. لذلك يظهر هنا مفهوم التوازن في النظم البيئية. في السابق كانت النظم البيئية تقتل الحيوانات التي تزيد عن العدد المطلوب، سواء كانت بقر أو حيوانات برية أو إيش ما كانت، لأن الشبكة الغذائية لا تتحملها. لكن عندما تدخل الإنسان وتحسنت الظروف الاقتصادية للإنسان وبدأ يوفر شبكات غذائية مختلفة واشتغلت سلاسل التوريد العالمية وصارت فيها أعلاف وفي مياه، فهنا صارت الثروة الحيوانية أعدادها أكثر من المطلوب، فصار الآن العكس اللي هو أصبحت النظم البيئية لا تجبر المواشي على الموت جوعا، بل العكس، أصبحت المواشي تجبر النظم البيئية على الموت انقراضا بسبب الاستهلاك الهائل للأشجار والأعشاب وإلى آخره، حتى لا يعطى الغطاء النباتي الفرصة الكاملة لاستعادة عافيته أو تجديد دورة حياته. يتم مباشرة الرعي المبكر من جهة، الرعي الجائر من جهة، الاستهلاك الخاطئ من جهة أخرى، الأنشطة البشرية غيرها، في تفاصيل كثيرة جدا، التغيرات المناخية كلها تضغط على هذه النظم البيئية من مختلف الاتجاهات، والإنسان يحاول، لكن هذه المحاولات ليست بقدر ما تعطينا هذه النظم البيئية. هذه النظم البيئية والخريف في محافظة ظفار يوفر أكثر من 100 مليون ريال عماني سنويا، لكن كم يتم الصرف على البيئة حتى نحافظ عليها؟ كم شجرة زرعنا؟ كم كرات بذور صنعنا ونثرنا ورمينا؟ عندما نتحدث عن الأعداد الموجودة حاليا، أعداد متواضعة جدا. اللجنة التوجيهية لمكافحة نبتة البارثينيوم في محافظة ظفار نثرت أكثر من 14 مليون كرة بذور، وأنا كنت مشارك ومطلع على هذه التفاصيل وعلى هذه الأرقام. الرقم خيالي جدا يراها البعض، لكن في نظر البيئين هذا رقم متواضع جدا. هذه الأرقام يجب أن تصل إلى المليارات، إلى مئات المليارات ملايين البذور، يجب أن تصل إلى ملايين الأطنان من البذور أن تنثر في جبال ظفار، الأشجار يجب أن تزرع بالملايين سنويا حتى نحافظ على هذا القطاع النباتي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار 11 نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو إن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي، بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. إلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية لقاء ثنائيا في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. جرى خلال هذا اللقاء بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه بمدينة باريس. وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا وشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والموانئ ومترو مسقط

ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فوريسييه الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية. ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في محافظات مسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه من جهة، والمركز الوطني للطاقة، هذا من الجانب العماني، ومجموعة السويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي. ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وعبد الله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة، ومن الجانب الفرنسي إكزافيي جير الرئيس التنفيذي لمجموعة سويز، وتوني جورجيو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسة لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة CMA CGM الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودولف سعادي الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM. كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا واط للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة IDF لحلول الطاقة الفرنسية. ووقع عليه من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لشركة IDF لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة IDF الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة IDF لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن F لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي إلوك بيراش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس، وروكسان فازرا المديرة العامة للستيشن اف. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس

0: إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي بمدينة باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وأشاد جلالة السلطان أيده الله خلال المنتدى بما تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من نمو وتطور على مختلف القطاعات، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة واعدة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ومنظمة اتحاد الشركات الفرنسية الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وشملت مجالات الطاقة والصناعة والسيارات والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا والطيران والفضاء والطاقة المتجددة وصناعة العطور. ففي قطاع الفضاء وقعت شركة إطلاق العمانية للميناء الفضائي على اتفاقية مع شركة لاتيتود الفرنسية للتعاون في إطلاق الصواريخ الخفيفة من ميناء إطلاق الفضائي في سلطنة عمان، فيما وقعت شركة إم بي سات على مذكرة تفاهم مع شركة تيليس بازيو لتقديم حلول وخدمات تشغيل المحطات الأرضية للأقمار الاصطناعية. أما في قطاع الطيران فوقعت شركة العنقاء للفضاء والتكنولوجيا على اتفاقية مع شركة ثاليس الفرنسية كمقاول رئيس عن الجانب العماني لصالح هيئة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل الجيل الجديد من أنظمة رادارات مراقبة الحركة الجوية. وفي قطاع النقل وقعت مجموعة الحشار على اتفاقية مع مجموعة رينو الفرنسية لتوزيع سيارات رينو في سلطنة عمان، كما أبرمت مجموعة محسن حيدر درويش اتفاقية تجارية مع مجموعة ميشلان الفرنسية لتوريد الإطارات إلى السوق العمانية. أما في قطاع الطاقة والصناعة فوقعت الشركة الوطنية للطاقة والهندسة على اتفاقية مع مجموعة سيجم كوم الفرنسية لتجميع العدادات الكهربائية الذكية في مدينة الرسير الصناعية، فيما وقعت شركة الفجر العالمية على اتفاق مع مجموعة سان جوبان الفرنسية لبحث الاستثمار في قطاع الجبس الطبيعي في سلطنة عمان. وشملت الاتفاقيات كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أمواج العمانية وشركة لوريال الفرنسية في مجال صناعة العطور الراقية وتنمية الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات في هذا القطاع. أما في مجالات التعليم والتقنيات الحديثة فوقعت شركة غبيراء الدولية على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وشركات فرنسية شملت التعليم الإلكتروني وتطوير المدارس ومنح شهادات الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. وأعلن خلال أعمال المنتدى عن مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجا واط الذي تم التوقيع على عقده في ديسمبر من 2025 بالشراكة بين مجموعة بهوان ومجموعة IDF الفرنسية. كما أعلن عن عقد لتطوير مشروع الأقمار الصناعية بين شركة تقنية الاتصالات الفضائية من سلطنة عمان وشركة إيرباص للدفاع والفضاء استناداً إلى اتفاق موقع عليه مسبقاً بين الجانبين. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للجمهورية الفرنسية. ولدى وصول جلالته إلى مقر المنظمة كان في مقدمة مستقبليه معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من المسؤولين بالمنظمة، حيث رحبوا بالمقدم السامي لجلالته معربين عن اعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة. عقب ذلك اطلع جلالته حفظه الله ورعاه على معرض عمان واليونسكو الذي يبرز التعاون الأصيل بين سلطنة عمان والمنظمة وما حققه من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث. بعدها توجه جلالة السلطان إلى القاعة الرئيسة للمنظمة، حيث ألقى معالي الدكتور المدير العام لمنظمة اليونسكو كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم، معربا عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارة جلالته للمنظمة، وأشاد بالدور الحضاري والثقافي الذي تطلع به سلطنة عمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب. عقب ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أعزه الله بإلقاء كلمة سامية فيما يأتي نصها:
1: معالي الدكتور المدير العام لليونسكو، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتوجه إليكم بخالص الشكر لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وما عبر عنه معالي الدكتور مدير عام المنظمة في كلمته من مشاعر طيبة تنم عن عمق العلاقة التاريخية بين سلطنة عمان ومنظمة اليونسكو. وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نكون اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي شكلت عبر تاريخها الطويل أحد أهم أعمدة السلام العالمي وبناء الجسور بين الثقافات، انطلاقاً من رسالتها القائمة على خدمة الإنسانية جمعاء في مجالات العمل المختلفة التي تطلع بها. تأتي زيارتنا هذه تجسيداً للنهج الثابت لسلطنة عمان في دعم المنظومة الدولية وتفعيل دور المنظمة في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي في تعزيز الحوار بين الحضارات وتكريس ثقافة التفاهم والتعايش ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يخدم استقرار الشعوب وازدهارها. تواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إلى هذه المنظمة في عام 1972، انطلاقاً من إيمانها بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل. وقد تجلى ذلك من خلال حفاظ بلادنا على إرثها الحضاري وتسجيل عدد من مواقعها الثقافية والطبيعية على قائمة التراث العالمي وعدد من الشخصيات والأحداث التاريخية العمانية في برنامج الاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للشخصيات والأحداث المؤثرة عالمياً، بما يعكس إسهام الحضارة العمانية في مسيرة الإنسانية. وتجسيداً لاهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسراً للحوار والتفاهم بين الشعوب، نعلن اليوم إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي التي تسهم في تقدير جهود المؤسسات والمنظمات والمراكز والمعاهد العلمية والثقافية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى استمرارنا في دعم جهود صون البيئة والبحث العلمي وتطوير المعرفة من خلال احتضان الكراسي العلمية التابعة لليونسكو. كما نؤكد الدور المحوري لليونسكو في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التعليم الجيد والشامل بما يمكن الشباب من الإسهام الفاعل في التنمية وترسيخ قيم الحوار والتفاهم وتشجيع مبادراتهم الإبداعية وتعزيز دورهم في ريادة العمل المجتمعي. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة، تتناغم سياسات سلطنة عمان مع جهود اليونسكو في ترسيخ الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بما يصون حقوق الإنسان وكرامته في العصر الرقمي، ويعزز في الوقت ذاته ثقافة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لبناء مجتمعات أكثر وعياً وتماسكاً. وتؤمن سلطنة عمان بأن مواجهة التغير المناخي تمثل مسؤولية جماعية تتطلب شراكات دولية فاعلة وحلولاً مبتكرة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. وانطلاقاً من هذا النهج، تواصل بلادنا جهودها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الابتكار في التقنيات النظيفة. إن تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ومن هذا المنطلق، يكتسب ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر والتسامح معه والانفتاح على التنوع الإنساني والحوار أهمية محورية بوصفه المسار الأمثل نحو بناء عالم أكثر استقراراً وإنسانية تسوده العدالة ويزدهر فيه التعايش وتترسخ فيه قيم السلام المستدام. وإذ نتابع باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في مسار تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز كفاءتها وفاعليتها، لنثمن ما تقوم به من جهود متواصلة في دعم أولوياتها الجوهرية التي تمس حاضر البشرية ومستقبلها، مجددين التأكيد على التزام سلطنة عمان الراسخ بدعم رسالة منظمة اليونسكو السامية التي تنسجم مع رؤية عمان 2040، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز دور المنظمة المحوري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام المستدام وتعزيز قيم التسامح والتفاهم ودعم مسارات التنمية والازدهار الإنساني في عالم أكثر توازناً وعدلاً واستقراراً، معربين عن اعتزازنا بهذه المنظمة الدولية العريقة، موجهين الشكر لمعالي الدكتور مدير عام المنظمة والقائمين عليها على جهودهم في خدمة الإنسانية، آملين للمنظمة دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها ومواصلة إسهاماتها في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعاً.
0: بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمنظمة، معبراً عن شكره البالغ على ما تبذله المنظمة من جهود بارزة في ترسيخ قيم التربية ودعم التعليم وصون التراث الثقافي العالمي. وفي الختام قدمت هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تفضل جلالته أعزه الله بتقديم هدية تذكارية للمنظمة عبارة عن مجسم لسفينة شباب عمان. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مساء أمس تحرسه عناية الرحمن الجمهورية الفرنسية الصديقة، متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه معالي نيكولا فوريسيه وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء من سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الفرنسي، معربا خلالها عن بالغ تقديره لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لفخامة الرئيس الصحة والسعادة وللشعب الفرنسي الصديق دوام التقدم والرخاء. أكدت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030 في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وفيما يأتي نص البيان:
2: في 28 من يونيو 2026 قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتعكس هذه الزيارة الأولى لجلالة السلطان المعظم إلى فرنسا العلاقات الثنائية طويلة الأمد والقائمة على الثقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، والتي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما افتتحت القنصلية الفرنسية في مسقط عام 1894. وعقد جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات رسمية أشادا خلالها بتكثيف الاتصالات الثنائية خلال العام الماضي على جميع المستويات، وأكدا على التزامهما المشترك بتعزيز شراكاتهما الثنائية الشاملة والمتطلعة إلى المستقبل في مجموعة متنوعة من المجالات، ورحبا بالنتائج الإيجابية للحوار الاستراتيجي الأول الذي عقد في باريس في 14 من إبريل 2026، وكذلك الزيارات الوزارية الأخيرة بما في ذلك زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى مسقط في الأول من مايو، وأسفرت عن تقدم ملموس في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية. وافتتح جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي المنتدى الاقتصادي الفرنسي العماني الذي جمع أكثر من 60 شركة عمانية وفرنسية، وأسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وأدى إلى التوقيع على عقود اقتصادية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والطيران والفضاء. وأشاد الجانبان بديناميكية العلاقات الاقتصادية الثنائية وأعربا عن رغبتهما في توسيعها بشكل أكبر من خلال تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل التدفقات التجارية بين سلطنة عمان وفرنسا، كما جددا التزامهما المشترك بتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المتبادل استنادا إلى الحضور طويل الأمد للشركات الفرنسية في سلطنة عمان. وأكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشددين على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين، وسيتم تحقيق ذلك من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والبنية الأساسية البحرية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والنقل والسياحة والثقافة وصناعة الفضاء. وفي هذا السياق رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، واتفقا على الاستفادة منها كأداة تنفيذية رئيسة لترجمة هذه الطموحات إلى واقع وتسهيل التدفقات الاستثمارية الملموسة. كما أكد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي مجددا على التزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية للطيران المدني والفضاء، ولهذه الغاية شددا على أهمية التوقيع على اتفاقية تعاون فني بين هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان والمديرية العامة الفرنسية للطيران المدني، ورسالة نوايا ومذكرة تفاهم بشأن النقل بما في ذلك التعاون في النقل الحضري وأنظمة المترو. كما ترحب فرنسا بالشراكة القائمة بين سلطنة عمان وشركة أيرباص لبناء أول قمر صناعي لسلطنة عمان، وبالشراكة بين مجموعة CMA CGM ومجموعة أسياد لتوسيع ودمج شبكاتها اللوجستية حول موانئ سلطنة عمان، وبالشراكة الموقع عليها أخيرا بين سلطنة عمان وشركة سويز لإدارة المياه في منطقة مسقط الكبرى، وأول إنجاز تحقق بين شركة EDF وسلطنة عمان في تطوير قدرات التخزين الكهرومائي بالضخ في سلطنة عمان. وأشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، وأكدا على التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية العمانية الفرنسية. ورحب في هذا الصدد بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية والعلمية والأكاديمية بما في ذلك تنقل الطلبة والباحثين وعلم الآثار والمتاحف والصحة. وعلى صعيد التعاون التعليمي اتفق الجانبان على بذل الجهود لزيادة تسجيل جميع الطلبة الذين يستوفون شروط القبول في المدرسة الفرنسية الدولية بمسقط وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة التعليم في سلطنة عمان، كما شددا على أهمية زيادة تنقل الطلبة إلى فرنسا في إطار مشروعات التعاون الأكاديمي المشتركة بما في ذلك إنشاء آلية ممولة بشكل مشترك تضم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من البلدين وتعزيز مشروعات البحث التعاوني التعاوني وتطوير برامج الدرجات المزدوجة وتوسيع برامج المنح الدراسية القائمة للطلبة العمانيين الذين يتابعون دراسات قصيرة وطويلة الأجل في فرنسا بما يتماشى مع أولويات رؤية عمان 2040، وأبرز أهمية تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في سلطنة عمان من خلال توسيع البرنامج التجريبي للغة الفرنسية في المدارس الحكومية العمانية والتطوير المهني لمعلمي اللغة الفرنسية العمانيين وتشجيع الترجمة الأدبية والأكاديمية كوسيلة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي. كما رحب بالشراكة الطويلة الأمد بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمركز العماني الفرنسي في مسقط، مما يعزز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ونوه بمساهمة المركز في تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العمانية وتوفير فرص التدريب اللغوي وتنظيم مبادرات تنقل الطلبة بما في ذلك البرنامج الصيفي السنوي في فرنسا للطلبة العمانيين. وفي قطاع المتاحف اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بقطاع المتاحف ومواصلة الجهود المشتركة لافتتاح المتحف العماني الفرنسي بيت فرنسا الذي يبرز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين. وفي قطاع الآثار اتفق الجانبان على التعاون المشترك في البحث العلمي وتعزيز مخرجاته من خلال المنشورات الأكاديمية في كل من فرنسا وسلطنة عمان. وفيما يتصل بالتعاون العلمي أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العلمي في مجال العلوم الإنسانية من خلال أنشطة مكتب المركز الفرنسي للبحث العلمي في شبه الجزيرة العربية في سلطنة عمان. وناقش جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، مشيدين بجودة التعاون العسكري الثنائي لا سيما دمج المعدات الفرنسية ضمن القوات المسلحة العمانية، بالإضافة إلى إجراء مناورات مشتركة منتظمة لكافة القوات وزيارات السفن الحربية الفرنسية إلى مختلف المواني في سلطنة عمان. وشدد على التزامهم المشترك بتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية الرئيسة لا سيما الأمن البحري ومكافحة الاتجار غير المشروع، وانطلاقا من التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة بما في ذلك من خلال الانتشارات البحرية متعددة الجنسيات، التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات البحرية والمراقبة البحرية وحماية طرق التجارة، واتفق على استكمال العمل الذي بدأ في عام 2022 بشأن اتفاقية تبادل وحماية المعلومات السرية والمحمية بصورة متبادلة في مجال الدفاع. كما اتفق على استكمال الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات بين إدارتي الاستخبارات العسكرية في البلدين. وفيما يتصل بالوضع الإقليمي والدولي أكد القائدان مجددا على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل فضلا عن تأمين الطرق البحرية. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالتعددية الدولية، كما أكد على التزامهما بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي. وعلى وجه الخصوص جدد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال تشكل الإطار القانوني الناظم لمجالات البحر بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة في المنطقة، وأشاد بالدور البناء الذي يطلع به البلدان في هذا الصدد، وأكدا على الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. كما رحبا بمذكرة التفاهم المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران ودعمهما للمفاوضات الجارية الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. ورحبت فرنسا بوساطة سلطنة عمان في الملف النووي وكذلك بجهود سلطنة عمان الرامية إلى حل الأزمة في مضيق هرمز، فيما ترحب سلطنة عمان بجهود فرنسا لدعم الاستئناف السريع لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأكدا مجددا التزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما في ذلك حق المرور العابر وفقا لقانون البحار. واتفق الطرفان على العمل بصورة تعاونية مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حرية الملاحة مستقبلا. وأعاد الجانبان التأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني تستند إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا. كما أكد في هذا الصدد على دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين الذي أيدته 142 دولة في عام 2025، والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803 بالكامل، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ومن دون تأخير. وجدد الطرفان دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، واتفقا كذلك على الأهمية الكبرى لدعم جميع الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تحقيق حل شامل وجامع للأزمة اليمنية، كما أقر بالأهمية الاستراتيجية لاستقرار منطقة البحر الأحمر بالنسبة للاقتصاد العالمي وما يرتبط بذلك من أهمية لحرية الملاحة باعتبارها متطلبا دوليا. وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد مجددا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وأعربت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية عن إيمانهم الراسخ بأن روابطهما التاريخية والتزامهما المشترك بالقانون الدولي والحوار البناء بينهما يوفر أساسا متينا لشراكة طموحة ودائمة ومعززة. وأعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى فرنسا، كما وجه جلالته دعوة إلى الرئيس ماكرون لزيارة سلطنة عمان.
0: هكذا مستمعي الكرام نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو أن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. هكذا مستمعي الكرام قدمنا لكم نشرة أخبار 11، كان في التحرير سامي بن رجب السلومي، في التنفيذ على الهواء مباشرة محمد بن عبد الله الشبيبي، وقدمتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594224.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: مريض الوهم،
3: مولير.

0: اسمه جون باتيست بوكلان ولقبه مولير. عاش ما بين عامي 1622 وعام 1637، وهو مؤلف كوميدي وشاعر فرنسي، ويعد أهم كتاب الكوميديا في تاريخ الفن المسرحي في أوروبا ومؤسس الكوميديا الراقية.
1: قام بتمثيل 95 مسرحية، منها 31 مسرحية من تأليفه، وتمتاز مسرحيته بالبراعة في تصوير الشخصيات وبناء المواقف المضحكة. ومن أشهر مسرحياته البخيل، مدرسة الأزواج، عدو البشر، طبيب رغما عنه، النساء العالمات، مريض الوهم، طرطوف.
0: وقد تسببت المسرحية الأخيرة طرطوف التي تتناول نفاق رجال الدين بغضب الكنيسة، حتى أن بعض الكهنة المتعصبين قد دعا إلى إعدام مولير حرقا، لكن الملك لويس الرابع عشر قام بحمايته.
1: كان مولير المدير الفني لفرقته المسرحية، وهو الذي يكتب لها المسرحيات ويقوم بإخراجها، كما يقوم بدور البطولة، وهذا ما أنهكه وأتعبه، وتوفي كما قيل على خشبة المسرح وهو يمثل آخر مسرحية له، وهي مريض الوهم، وكان في 51 من العمر.
0: كان لدى مولير روح المساعدة للناس والكرم، ويستحق مكانا بارزا بين عظماء الفنانين على مستوى أوروبا والعالم. كان حريصا على أن يسود فرقته المسرحية التفاهم والانضباط، وقد قام في مسرحه بترسيخ قواعد الكوميديا الشعبية التي تهتم بالترويح عن الناس وإضافة جو المرح، كما أنه أسس الكوميديا الراقية الرفيعة وفتح لها الطريق على المستوى العالمي.
1: لقد زرعت أعمال مولير الابتسامات والضحكات على وجوه الناس من جميع الثقافات التي ترجمت إليها مسرحياته أو اقتبست منها.
0: مريض الوهم هي آخر مسرحية قدمها مولير في باريس عام 1673، وهو ينتقد فيها أولئك الأشخاص الذين يتوهمون أنهم مرضى من خلال شخصية أرغان البطل الرئيسي في المسرحية، الذي يتوهم أنه مريض ويبالغ في مراجعة الأطباء وتناول الأدوية المختلفة، وهو يريد تزويج ابنته من طبيب عرف بادعائه وجهله، في الوقت الذي تحب فيه الابنة الشابة الوسيمة الذكي كليانت، كما أن الأطباء الجهلة يستغلون وهم المرض عند أرغان أبشع استغلال.
1: شخصية المسرحية أرغان عجوز ثري وهو مريض الوهم.
0: بالين زوجته الشابة بعد وفاة زوجته الأولى.
1: أنجليك ابنة أرغان من زوجته الأولى، وهي تحب الشاب كلاين.
0: توانيت قادمة ذكية ومرحة وخفيفة الدم.
1: كليانت شاب يحب أنجليك ويتقن الموسيقى والغناء.
0: بورغون طبيب يستغل أرغان وهو جاهل.
1: توماس طبيب شاب جاهل وغبي وهو ابن بورغون.
0: فلوران صيدلي.
1: بيرالد شقيق أرغان.
0: بونفا الكاتب بالعدل. في المشهد الأول نرى أرغان يجلس في الصالة وأمامه طاولة عليها قصاصات فواتير الأدوية التي اشتراها من الصيدلي خلال أسبوع.
2: خمسة فرنكات ثمن الحقنة الملينة، خمسة عشر فرنكا ثمن شراب الزنجبيل لغسل الكبد، وأحد عشر فرنكا ثمن عسل ودهن الماعز لتطهير الأمعاء والمعدة، عشرون فرنكا شراب قرفة وخردل هندي لتقوية شرايين القلب، 17 فرنكا ثمن برشام مسكن لوجع الرأس، 9 فرنكات جرعة من أعشاب النعناع والزعتر والبابونج لتنقية الكبد والصفراء، 17 فرنكا ثمن حقنة بالعضل لإكثار البول،
3: ومع ذلك لم أستفد شيئا، أنا ما زلت مريضا بل ويزداد مرضي. يجب أن أستشير الدكتور بورغون، عليه أن يسعى بشفائي، ورغم أنني مريض فهم يتركونني وحدي.
2: توانيت،
3: توانيت، توانيت، هل تريديني أن أموت يا محتالة؟ توانيت يا طرشاية الصماء.
4: شبيك لبيك، الخادمة توانيت قادمة كالبرق يا سيدي إليك.
3: أين كنت أيتها اللائمة الكسولة؟ ما بك أيتها المخادعة الماكرة؟
4: لقد اصطدمت بالباب. ألا تستطيع الجلوس وحدك قليلا دون مناداتي؟
3: لقد بحصوت وأنا أناديك.
4: وأنا جرحت رأسي بالباب، ألا تشبع من الصراخ؟
3: لا أرتاح أبدا إلا إذا صرخت في وجهك.
4: اصرخ قدر ما تستطيع.
3: هل موعد الحقنة من أجل المرارة الصفراء والبنكرياس هذا اليوم؟
4: وما علاقتي بذلك؟ اسأل الصيدلي فلوران، إنه يعرف كيف يستغلك مع صديقك الطبيب مارغون.
3: إياك أن تذكريهما بسوء أمامي أبدا يا جاهلة.
4: أصارحك القول، إنهما قد جعلا منك بقرة حلوبة، وحين أسألهما ما مرض سيدي ولماذا كل هذه الوصفات الطبية يشتمانني ويصرخان في وجهي.
3: ومن أنت حتى تحشري نفسك بهذه الأمور الطبية؟ اذهبي ونادي ابنتي أنجلك لأمر هام.
4: ماذا تريد منها؟ ها؟
3: من أنت حتى تسأليني هذا السؤال؟ هيا ناديها.
4: ها هي قادمة، ولكن ما هو هذا الأمر الهام؟
3: اخرسي وانصرفي من هنا.
5: مرحبا يا أبي، كيف أصبحت اليوم؟
3: لست على ما يرام يا ابنتي، أعاني من تقلص في المعدة وخفقان في القلب.
5: سلامتك يا أبي.
3: أردتك يا ابنتي لأمر هام، أود أن أزف إليك بشرى.
5: ما هي يا أبي؟
3: إنهم يطلبونك للزواج يا ابنتي.
5: كما تريد يا أبي.
3: خالتك بالين تريدك أن تكوني راهبة أنت وشقيقتك الصغرى لويزون، وهي تحضني على ذلك كل يوم.
5: هذه فكرة قاسية ظالمة.
3: لكنني أقنعتها بزواجك.
5: شكرا يا أبي، وأصارحك القول أنني تعرفت عليه منذ 10 أيام، وقد أحببنا بعضنا وتفهمنا على كل شيء.
3: لم يصرح لي أحد بهذا الشيء. خطيبك طويل وباسم وحي دائما.
5: هذا صحيح يا أبي،
3: وهو طيب النية وشريف.
5: إنه في غاية الشرف.
3: وهو يتقن اليونانية واللاتينية.
5: لم يطلعني على ذلك. من أخبرك يا أبي بهذا الأمر؟
3: الدكتور بورغون.
5: وهل يعرف عريسي الدكتور بورغون؟
3: يا له من سؤال سخيف، إنه ابن الدكتور بورغون.
5: وهل حبيبي كلاينت ابن الدكتور بورغون؟
3: وما شأن هذا المدعو كلاينت بهذا الأمر؟
5: إذن من تقصد يا أبي؟
3: أقصد الدكتور الشاب توماس ابن الدكتور بورغون.
5: ومتى أبرمتم هذا الاتفاق دون علمي؟
3: اليوم صباحا عندما كان يقيس لنبضي ويطمئن على ضغط الدم.
5: اسمح لي بالذهاب يا أبي.
3: أنجليك، يا أنجليك،
4: كيف تزوج ابنتك دون علمها وإرادتها؟
3: وما شأنك في هذا الأمر أيتها الواقحة؟ انصرفي من هنا.
4: أنت لا تحتمل النقاش أبدا.
3: أنا رجل مريض وقلبي لا يحتمل النقاش والأخذ والرد.
4: أسألك، ما الداعي لهذا الزواج؟ قل لي، ما هو عذرك؟
3: عذري أنني مريض، وهكذا يكون قربي طبيبان بشكل دائم، الدكتور بورغون والدكتور توماس.
4: معك حق، هذا إذا كنت مريضا، ولكنك لست مريضا.
3: اسكتي يا مجرمة، أنا في أشد حالات المرض.
4: أنت تريد طبيبا إلى جانبك دائما، فما علاقة مصير ابنتك بهذا الأمر؟
3: البنت المطيعة الأصيلة تفرح لسعادة أبيها.
4: أنا واثقة أنها لن تقبل بهذا الزواج.
3: إما الزواج وإما دخول الدير.
4: أليس لك قلب؟
3: كلامي واضح، الزواج من الدكتور توماس أو الدير.
4: أنا سأمنع هذا الزواج.
3: أنت يا لك من وقحة جريئة، تتطاولين على سيدك أيتها الحمقاء حين تجرني هذه الخادمة اللعينة للنقاش. أنا الأحمق.
4: عندما يكون رب البيت فاقدا لعقله فمن واجب الخادمة أن توقظه من جنونه.
3: أنا مجنون؟ خذي خذي.

0: وتأتي الزوجة بالين على صراخ زوجها وشجاره مع الخادمة، وهي تظهر دائما الحب والخوف على زوجها.
1: ما بك يا زوجي العزيز؟ لماذا تصرخ؟ هذا يضر بصحتك كثيرا.
2: هذه الخادمة قد تمادت كثيرا يا بالين.
1: هون عليك يا عزيزي، إنها ليست سوى خادمة.
2: إنها تثير غضبي وتقمعني في كل ما أريد فعله، وأنا لا أحمق أن جر معها في النقاش.
1: هون عليك ولا تزعج نفسك هكذا.
2: أكثر ما يغضبني أنها زعمت بأني لست مريضا.
1: هذه وقاحة حقا.
2: اطردها حالا.
1: ليس هناك من خدم الآن، هي نشيطة وذكية وأمينة، وهذا أهم شيء. أنا سأتكلم معها. توانيت؟ توانيت؟
3: نعم يا سيدتي.
1: لماذا تثيرين غضب زوجي الغالي هكذا؟
3: مستحيل يا سيدتي، أنا أسعى لإسعاده وسروره دائما.
2: يا لها من كاذبة.
3: لقد أعلمني أنه يريد تزويج ابنته أنجليك من الدكتور توماس ابن الدكتور بارغون، فنصحته وقلت له إنه من الأفضل أن يدخلها الدير، فصرخ وغضب.
1: إنها تقول الصواب، فلماذا غضبت منها؟
2: يا لها من مخادعة ماكرة، تصدقينها؟ إنها مصيبة داهية.
1: اسمعي يا توانيت، إذا أغضبت زوجي مرة ثانية فسوف أطردك، هل فهمتي؟
3: حاضر يا سيدتي.
1: هاتي المعطف والقبعة وألبسيهما لزوجي، الدنيا برد وأخاف أن يصاب بالرشح.
3: حاضر. أتريدين شيئا آخر يا سيدتي؟
1: كلا، هيا انصرفي.
2: يا زوجتي الغالية، كم أنا شاكر لك بما تحيطيني به من عناية ورعاية.
1: أنت أغلى شيء في حياتي، فكيف لا أحوطك بالرعاية والعناية؟
2: وأنا إقرار بحبي لك واعتراف بفضلك، سوف أكتب وصيتي لك.
1: لا لا أرجوك، كلمة وصية تجعلني أرتجف وأفكر في أشياء مخيفة لا سمح الله.
2: هذا أفضل، أرجو أن تفاتح الكاتب بالعدل بهذا الموضوع.
1: يا للمصادفة، إنه هنا، لقد جاء لزيارتي هذا اليوم.
2: ناديه ليأتي إذن.
4: كيف أنت يا سيد أوغان؟
2: أنا مريض والأطباء يعطونني ما يلزم، وثقتي بهم كبيرة.
4: أتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله.
2: هذا صعب، ما أكاد أتخلص من مرض حتى يهاجمني مرض أشرس.
4: أتريد مني شيئا؟
2: طبعا، أريد أن أكتب وصية بأملاكي ومالي لزوجتي.
4: للأسف يا سيدي، لا يمكنك أن تهب شيئا لزوجتك ما دمت على قيد الحياة، وما دام لك أبناء من الزوجة الأولى.
2: أحقا ما تقول؟
4: هذه هي القوانين يا سيدي.
2: وما العمل؟
4: نحتال على هذه القوانين السخيفة.
2: كيف؟
4: تسلم صكا بالوصية لأحد الأصدقاء الموثوقين، ثم يقوم بنقله لزوجتك فيما بعد، ويمكنك أيضا أن تكتب لها سندات دين تضع عليها صيغة تدفع لحامله، كما يمكنك أن تحول لها بعض الديون التي هي مستحقة لك على أصدقائك، وتوصيهم أن يحولوها لزوجتك بعد وفاتك.
1: أرجوكم، أرجوكم لا تذكروا أمر الوفاة أبدا، فأنا لا طاقة لي على العيش من بعد زوجي، أرجوكم.
2: رفقا بنفسك يا عزيزتي، إنك تمزقين قلبي.
1: كنوز الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمام حبي لك.
4: هل أبدأ بكتابة الوصية يا سيدي؟
2: هيا إلى مكتبي.

0: وتدرك أنجليك ما تعده زوجة أبيها من مؤامرات ودسائس تحوقها لنهب ثروة الأب وتزويجها من الطبيب توماس أو رميها سجينة في الدير، فتعدها الخادمة توانيت بالمساعدة. وحين يعلم الشاب كليانت حبيب أنجليك بأمر الخطوبة والزواج، يتنكر بصفة مساعد لأستاذ الموسيقى الذي يدرس أنجليك، وهو يأتي إلى البيت فتستقبله الخادمة توانيت.
1: كليانت، يا لها من مفاجأة، لماذا جئت؟
2: لماذا جئت؟ لقد سمعت أخبارا سيئة عن زفاف منكود قادم، فجئت لأختبر النوايا. أين أنجليك؟ هل أستطيع مقابلتها؟
1: هذا مستحيل الآن، فهي تخضع لرقابة مشددة وحجز تام ورقابة على الكلام. أخبرني بأي صفة أنت قادم إلى هنا؟
2: جئت بصفتي مساعدا لأستاذ الموسيقى الذي يعطي الدروس لأنجليك.
1: وكيف سمح بأن تكون مكانه؟
2: أنا أتقن العزف والغناء، وهو صديقي الحميم.
1: ها هو أبوها قادم، إنه يسير بانتظام.
3: لقد وصف لي الدكتور بورغون المشي في الصالة 20 مرة ذهابا ومثلها إيابا، ولكن هناك مشكلة.
1: وما هي المشكلة؟
3: لم يخبرني هل أمشي الخطوات في طول الغرفة أم عرضها.
1: أعتقد أنها 10 مرات في الطول ومثلها في العرض.
3: معك حق، يجب أن أسيرها هكذا، لكن هناك مشكلة.
1: ما هي يا سيدي؟
3: لقد أضعت العهد.
1: ابدأ من جديد.
3: أنت تريدين هلاك حتما، قلبي لا يحتمل. ها، من هذا الشخص؟
2: أنا مساعد أستاذ الموسيقى.
1: لا ترفع صوتك كثيرا يا مساعد أستاذ الموسيقى، السيد أرغان يؤلمه رأسه من الأصوات العالية.
2: كيف حالك يا سيدي؟ أرجو أن تكون في صحة جيدة.
1: من أين له الصحة الجيدة؟ انظر إلى وجهه الشاحب كالليمون.
3: هذا صحيح، وجهي شاحب كالليمون. لماذا أنت هنا؟
2: أخبرتك أنني مساعد أستاذ الموسيقى، وقد أرسلني عوضا عنه لمدة أسبوع.
3: وهل هو مريض مثلي؟
2: كلا، لقد اضطر للذهاب إلى الريف لبعض الأعمال.
3: توانيت.
1: نعم سيدي.
3: نادي أنجليك لأخذ الدرس.
1: الأفضل أن تأخذه في غرفتها.
3: بل يجب أن يكون هنا في الصالة، فأنا أحب الموسيقى والغناء. هيا نادها بسرعة.
1: لا داعي لذلك، قد جاءت.
3: تعالي يا ابنتي، أستاذ الموسيقى مسافر في الريف، وهذا الشاب هو الأستاذ المساعد.
4: يا إله السماء.
3: ما بك يا ابنتي؟
4: إنه هو.
3: ما الذي جرى لعقلك؟
4: يا لها من مصادفة عجيبة يا أبي.
3: وما هي هذه المصادفة؟
4: لقد رأيت في حلمي البارحة أن عفريتا بشعا قد خطفني من هنا وطار بي في الفضاء عاليا فوق البحر، ثم رماني، فهويت، وقبل أن أسقط في البحر انشق البحر عن زورق فيه صياد يشبه هذا الشاب تماما، فتلقاني بين ذراعيه، ثم أبحر بالزورق حتى الشاطئ ووضعني هناك فوق الرمل بأمان. انظر يا أبي، انظر، ها هو الشاب أمامي.
2: كم أنا سعيد لإنقاذ إياك من السقوط يا أنستي.

0: وأثناء هذه المحادثة يصل الدكتور بورغون وابنه توماس بقصد الخطوبة وطلب يد أنجليك، فيفرح أرغان لقدومهما ويطلب من كليانت البقاء لرؤية عريس أنجليك.
1: العريس طبيب ابن طبيب، وسوف يكون الزواج بعد 4 أيام. أرجو أن تتشرف أنت أيضا بمقابلتهم.
2: يسرني ذلك يا سيدي.
3: استعدوا لمقابلتهم، لقد وصلوا.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا آسف يا حضرات الأطباء لأنني لم أكشف عن رأسي حتى لا أصاب بنوبة برد. أنتم أطباء وتعرفون ذلك.
4: نحن الأطباء لا نرغم المريض على سلوك يعرضه للخطر. أقدم لكم ابني الدكتور توماس، خريج كلية الطب حديثا.
1: تشرفت بكما.
4: لم أعهد أبدا مثل هذا الاستقبال الجميل في حياتي.
5: أنا مذهول يا أبي مثلك من هذا الاستقبال التاريخي العظيم.
4: هيا هيا هيا قدم التحية لوالدي زوجتك.
5: حسنا، هل أقبل يدك؟
4: كلا كلا، تقبيل اليد للنساء فقط. هيا إلقي كلمتك يا بني.
5: حسنا، أنا أعتبرك يا سيدي أرغان أبا ثانيا لي. أبي الأول هذا وقد أتى بي إلى الحياة بسبب حاجة جسدية، أما أنت اخترتني لأنك تحبني، روحانيات تسمو على الجسديات.
2: عاشت المدارس التي خرجت مثل هذا الشاب اللذعي، هنيئا لكم به.
5: كيف كانت خطبتي يا أبي؟
4: تفوقت على المتفوقين.
5: هل تسمح لي بتقبيل يد هذه السيدة؟
1: نعم، لكن بلطف.
5: أشكرك يا أيتها السماء لأنك سمحت لي بتقبيل خالتي. هل تسمحين لي يا سيدتي أن أناديك يا أمي الحلوة؟
1: هذه ابنتي أنجلك يا دكتور توماس، وليست زوجتي.
5: هذه عروسي إذن.
2: يا له من ذكاء مفرط.
5: أين خالتي إذن؟
1: إنها قادمة.
4: علينا الآن إلقاء كلمة كتحية للآنسة.
5: نعم، آنستي

0: يا مساعد أستاذ الموسيقى،
1: إنه آية في جمال التعابير وصنع العقاقير.
2: أسمعت يا آنسة أنجليك؟ الجميع معجب بابني.
0: أليس في نيتك يا دكتور أن توظف ابنك في القصر الملكي؟
2: مالي ومال البلاط والقصور، فأي خطأ طبي هناك يعرضك للمحاسبة والمساءلة. الأفضل هو العمل بين عامة الشعب، فلا حساب علينا إن أخطأنا. ولا يسألونك ماذا أعطيناهم من أدوية ولماذا رفعنا الأجر. وإذا مات أحد منهم فهذا أمر طبيعي، قضاء وقدر.
1: الفقراء أوباش.
3: إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان المؤتلف الإنساني، هندسة التوازن العالمي. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، بعد هذا المسار الطويل من التأمل والتحليل، نصل إلى نقطة تتجمع عندها الخيوط التي نسجت حلقات هذا الموسم كله. فقد بدأ النقاش بسؤال بسيط في ظاهره: كيف يمكن للبشر أن يعيشوا معا في عالم يزداد اختلافا وترابطا في آن واحد؟ ومع تقدم الحلقات اتضح أن المشكلة الأساسية ليست في وجود التعدد، وإنما في كيفية تنظيمه داخل بنية تسمح له بالاستمرار دون أن يتحول إلى صراع دائم. فالعالم المعاصر لم يعد مجرد تجمع لمجتمعات منفصلة، العالم المعاصر شبكة مترابطة من المصالح والثقافات والقرارات. وتشير تحليلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن معظم التحديات الكبرى في القرن 21، من النزاعات إلى الأزمات الاقتصادية، تتجاوز قدرة أي دولة على التعامل معها منفردة. من هنا تظهر فكرة المؤتلف الإنساني كإطار فكري يسعى إلى فهم العالم المشترك بوصفه نظاما متعددا يحتاج إلى قواعد جديدة تسمح له بالعمل في اتجاه الاستقرار. أيها المستمعون والمستمعات، العالم في القرن 21 أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى، فالتكنولوجيا والاقتصاد والاتصال جعلت المجتمعات متصلة بشبكة معقدة من العلاقات المتبادلة. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية إلى أن التحديات الكبرى في العصر الحديث كالأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي لا يمكن فهمها أو معالجتها بمعزل عن بعضها. فالأزمة البيئية مثلا ترتبط بالاقتصاد، والاقتصاد يتأثر بالسياسة، والسياسة بدورها تتأثر بالبنية الاجتماعية والثقافية، وهكذا. هذا الترابط يغير طبيعة التفكير في النظام العالمي، فلم يعد من الممكن التعامل مع المشكلات الكبرى بمنطق السيادة المنعزلة أو المصالح الضيقة. في الوقت نفسه يكشف هذا الترابط عن مفارقة مهمة: كلما ازداد العالم اتصالا ازداد وعي المجتمعات بهوياتها المختلفة. وهذا يعني أن النظام العالمي لا يمكن أن يقوم على فرض التشابه بين البشر، وإنما على تنظيم اختلافاتهم داخل إطار يسمح بالتعاون. وهكذا يظهر العالم المعاصر كنظام متعدد الطبقات يحتاج إلى هندسة جديدة للعلاقات بين المجتمعات.
3: حديث المؤتلف.

0: أعزائي المستمعين والمستمعات، من خلال المسار الفكري الذي امتد عبر هذا الموسم يمكن تلخيص نموذج المؤتلف الإنساني في مجموعة من الركائز التي تسمح للعالم المتعدد بأن يعمل دون أن يفقد توازنه. الركيزة الأولى هي تحويل الاختلاف إلى ائتلاف، فالتعدد في الرؤى لا ينظر إليه كخلل ينبغي احتواؤه، بل كتنوع يمكن أن يصبح مصدر تكامل بين المجتمعات. الركيزة الثانية هي توسيع دائرة المسؤولية الإنسانية، فالفرد في العالم المعاصر لم يعد فاعلا محليا فقط، هو جزء من شبكة تأثير عالمية تتداخل فيها القرارات والنتائج. الركيزة الثالثة هي إعادة تعريف القوة، بحيث تتحول من أداة للهيمنة إلى قدرة على الإسهام في استقرار النظام العالمي. أما الركيزة الرابعة فهي بناء الثقة، بوصفها البنية غير المرئية التي تسمح للعلاقات بين المجتمعات والمؤسسات بأن تستمر رغم الاختلاف. ثم تأتي الركيزة الخامسة في توجيه القرار بالقيم، بحيث لا تفصل السياسات الاقتصادية والاجتماعية عن المعاني الإنسانية التي تمنح شرعيتها. هذه الركائز لا تمثل نظاما مغلقا، هذه الركائز إطار يسمح للعالم بأن يتحرك داخل توازن متجدد يحفظ تعدده دون أن يتركه يتحول إلى فوضى. أيها المستمعون والمستمعات، القيمة الحقيقية لأي تصور فكري لا تكمن في جماله النظري، وإنما في قدرته على إلهام الممارسة. والمؤتلف الإنساني لا يطرح كفكرة مجردة، وإنما يطرح كطريقة جديدة للنظر إلى العلاقات بين البشر والمجتمعات. تشير دراسات معهد بروكينغز حول الحوكمة العالمية إلى أن التحديات المعاصرة تتطلب نماذج تعاون تتجاوز حدود المؤسسات التقليدية للدول، فالعالم أصبح أكثر تعقيداً من أن يدار عبر أدوات القرن الماضي وحدها. في هذا السياق يصبح المؤتلف الإنساني إطاراً يساعد على إعادة التفكير في طبيعة التنافس بين المجتمعات، فبدل أن يكون التنافس على الهيمنة يمكن أن يتحول إلى تنافس على الإسهام، أي القدرة على إنتاج المعرفة أو بناء مؤسسات مستقرة أو تطوير نماذج ناجحة للتنمية والتعايش. هذا التحول يفتح أفقا حضاريا مختلفا، حيث يصبح التقدم الإنساني نفسه شكلا من أشكال القوة. فالمجتمع الذي ينجح في تحويل التنوع إلى مصدر استقرار يقدم نموذجا يمكن أن يلهم الآخرين دون أن يفرض نفسه عليهم.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، في عالم يزداد ترابطا واتساعا في آن واحد، لم يعد مستقبل البشرية يتحدد فقط بما نملكه من قوة أو موارد، وإنما بما نملكه من قدرة على تنظيم اختلافنا داخل نظام يحفظ كرامة الإنسان ويصون استقرار العالم. من هنا يطرح المؤتلف الإنساني نفسه بوصفه نموذجا فكريا وعمليا لإعادة تصميم العالم المشترك، نموذجا لا يقوم على إزالة تعدد الرؤى بل على تحويله إلى طاقة تعاون، ولا على الهيمنة وإنما على الإسهام في بناء الاستقرار. إنه دعوة إلى انتقال حضاري من صراع القوى إلى تكامل المسؤوليات، ومن إدارة الأزمات إلى هندسة التوازن. فالعالم المتعدد لا يحتاج إلى قوة تفرض وحدته، بل إلى رؤية إنسانية قادرة على تنظيم اختلافه وصناعة مستقبله المشترك. وبهذا نبلغ ختام هذا الموسم من حديث المؤتلف، رحلة حاولنا فيها أن نتأمل الإنسان والعالم المشترك من أفق الفهم إلى أفق البناء، ومن إدارة الاختلاف إلى تصور عالم أكثر توازنا واتساعا للإنسان. نسأل الله أن يكون فيما قدم ما يفتح باب التأمل ويثري معنى العيش المشترك. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.
2: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
0: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
2: وعبر هذه الحلقة نتأمل في كتاب النمل.
0: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: تقول إحدى الحكم الهندية القديمة: راقب كيف تعلو بيوت النمل بإضافة القليل إلى القليل، فعش واعطي وتعلم بمرور الحياة.
1: ومن الأمثال نقتطف هذه الكلمات: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.
0: إن النملة، هذه الحشرة الصغيرة، ترمز إلى الجد والاجتهاد في التراث الشعبي، ويكتب عنها إيسوب في حكاياته الخرافية كثيرا من القصص، كالنملة والجندب والنملة والحمامة وغيرها، كرمز للجد والاجتهاد.
1: ويصف اليابانيون النملة بأنها تمثل العدالة والرقة وعدم الأنانية، لكنها على العكس عند هنود أمريكا الشمالية حقودة ومسببة للأمراض.
0: ويعتقد الأفريقيون في غرب أفريقيا أن بيوت النمل هي مساكن الشياطين والأرواح، وترمز النملة في المعتقدات الهندوسية إلى تفاهة الأشياء جميعا.
1: ومن الغرائب أن مجتمع النمل أنثوي محض، مؤلف فقط من الأمهات والبنات، فقد تحتوي جماعات النمل على 1,000,000 نفر، لكن كلها من الإناث لا غير.
0: ولا تعرف الملكة إلا عرسا واحدا تختزن أثناءه كمية كبيرة من المني، ثم تطمر نفسها في التراب إلى الأبد، وتنتج خلال حياتها التي قد تدوم عدة سنوات عشرات الآلاف من البيض المخصب بواسطة بنك المني المحفوظ في جسمها.
1: وكل هذا البيض المخصب لا يلد منه إلا الإناث، بيد أن الملكة تنتج مرة في السنة ولحقبة قصيرة بيضا غير مخصب، وهذا البيض لا يعطي إلا ذكورا مجنحة ما إن تبلغ نموها حتى تطير. مفتشة عن ملكة شابة، ثم بعد إذ ما تلبث أن تموت لأنها تصبح غير نافعة للمجموعة. فهكذا عالم النمل إذن، مؤلف من الأمهات والبنات.
0: ويؤكد البعض خطأ الافتراض القائل بأن النملة تشتغل كل الصيف لتجمع الطعام تحسبا للشتاء، فهذا النوع من النمل نادر. أما أغلبية النمل فتعيش من طعام لا يمكن تخزينه ولا بأي شكل، ولو افترضنا أنه أمكن ذلك لاهترأ في الشتاء. أما الصرصار المفروض حسب الشائع فيه أن يستجدي النملة، فإنه كثيرا ما يقع ضحية النمل الذي يسلبه طعامه.
1: ويستعمل أهالي جزيرة بالي الأندونيسية عقاص بعض أنواع النمل في معالجة الجروح الخطيرة، حيث يضعون رأس النملة على الجرح بشكل يسمح لإحدى كلابتيها بأن تقرص طرف الجرح، بينما تقرص الكلابة الثانية الطرف الآخر، فتغلق الحشرة فكيها، وفي هذا الوقت بالذات يقطعون الرأس.
0: وإذ تبقى الكلابتان ثابتتين هكذا على الجرح، ينتج عنهما التئام طبيعي، وباستخدام 5 إلى 7 نملات يمكن لأم جروح يبلغ طولها 10 سنتيمترات. ومن المعلوم أن هذه الطريقة مورست في فرنسا وفي إيطاليا حتى عام 1780 للميلاد.

0: من الأمثال الأشورية القديمة هذه المقولة: عندما يضرب النمل لا يأخذ الأمر ببساطة، وإنما يعض اليد التي ضربت.
1: وعبر التاريخ ظهر الكثير من الطغاة الذين كانوا من قبل توليهم الحكم يأنفون من قتل دجاجة أو دوس نملة، لكنهم بعد ذلك عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا.
0: وقد قيل بأن الزهري الفقيه قال لعبد الملك بن مروان: بلغني أنك شربت الطلاء. فرد عليه الخليفة الأموي: أي والله والدماء.
1: وقد ذكر عبد الملك بن مروان ما يلي عن نفسه: كنت أتحرج أن أطأ نملة، وإن الحجاج يكتب اليوم إلي في قتل فئام من الناس فلا أحفل بذلك. والفئام هي الجماعة الكبيرة.
0: ومن الحكايات الخرافية لإيسوب حكاية النملة والحمامة، وهي تروي أن نملة ذهبت في يوم قائض إلى النهر لتشرب، فسقطت في الماء ولم تستطع أن تخرج منه، فرأتها حمامة فقطعت بمنقارها ورقة من أوراق الشجر وألقتها إلى النملة التي تسلقت ونجت من موت محقق، فحفظتها النملة جميلا للحمامة.
1: وذات يوم جاء صياد إلى الغابة وأعد قوسه ليصطاد الحمامة، لكنه قبل أن يطلق السهم لسعته النملة في ساقه فقفز وانحرف السهم بعيدا عن الحمامة. والمغزى الأخلاقي من هذه الحكاية هو: لا يبلغ مخلوق من الضآلة حدا يجعله لا يكون مفيدا.
0: ومن الحكايات الخرافية لإيسوب أنه في يوم الخريف كانت نملة منهمكة في العمل، إذ كانت تقوم بتخزين حبات القمح التي جمعتها أثناء الصيف لتتغذى بها في فصل الشتاء، عندما جاءها جندب يتضور جوعا فسأل النملة أن تعطيه وجبة طعام من القمح الذي تختزنه ينقذ به حياته.
1: وهنا سألته النملة: أين كنت طوال الصيف عندما كنت أكد وأكدح لجمع هذا القمح؟ فأجاب الجندب: لم أكن عاطلا، لكني كنت أغني وأزخزق طوال النهار. فقالت النملة وهي تغلق مخزن الغلال: حسنا، إن ذلك يعني أن عليك أن ترقص طوال الشتاء. والمغزى الأخلاقي هو: من الحكمة أن تعد اليوم ما تحتاجه غدا. وكانت أولى حكايات لافونتين عن الصرصار والنملة.

0: يذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة أن النمل عمول مواظب، فإذا جمع الحب قطعه كي لا ينبت إذا أصابه الندى والبلة، ويخرجه ويبسطه عند فم الجحر، فإذا يبس أدخله.
1: ويضيف أبو حيان قائلا: من جرب طبائع النمل أدرك علم أزمان المطر والصحو. كما يذكر أبو حيان أن النمل لا يولد من تزاوج، ولكنه يخرج منه شيء قليل صغير فيقع في الأرض فيصير بيضة، ثم يتصور من البيض بالهيئة التي ترى، وإذا شمت الوردة موتت وأجنحتها مدمجة لاصقة بها.
0: أخيرا، فإن النمل في عالم الأحلام نذير شؤم، فعلى من يحلم بالنمل أن يتوقع الكثير من المنغصات الثانوية الصغيرة خلال النهار وهو يتعقب الهموم الصغيرة، ويجد استياء عاما في جميع الأشياء.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
4: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
4: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنفصل الجاذبية الكونية ونقطع الحبل الذي يربط كوكبنا بالشمس لننطلق في رحلة مجهولة ومثيرة. ماذا لو أصبحت الأرض كوكبا رحالا ترك مدار الشمس؟ كيف سيبدو الابتعاد عن الدفء الحنون؟ وما الذي سيحدث للبشرية وهي تبحر في ظلمات الفضاء السحيق كسفينة مهجورة؟
3: هذه الفرضية الفلكية تنقلنا إلى مفهوم الكواكب المارقة أو الرحالة، وهي أجرام فقدت جاذبية نجومها نتيجة تصادمات كونية أو مرور نجم عملاق قريب. علمياً وفيزيائياً، عندما تتحرر الأرض من مدارها الشمسي لن تتوقف عن الدوران حول نفسها، لكنها ستسير في خط مستقيم نحو عمق المجرة ليبدأ عصر جديد يتلاشى فيه مفهوم السنة والفصول الأربعة تماماً.
2: نعم، وأول التداعيات البيئية الفورية هي انخفاض درجات الحرارة بشكل جنوني متسارع. خلال الأيام الأولى من الرحيل ستبدو الشمس في السماء كنجم صغير خافت يفقد ضوءه شيئاً فشيئاً، وتتجمد المياه على السطح بالكامل، وفي غضون أسابيع قليلة ستهبط الحرارة إلى 200 درجة تحت الصفر، مما يعني أن هواء الغلاف الجوي نفسه بما فيه النيتروجين والأكسجين سيتكاثف ثم يتجمد ليسقط على الأرض كثلج غازي طامس.
3: هذا المشهد الجليدي السطحي يعني الموت الحتمي لكل النباتات والحيوانات الخارجية، ولكن الحياة البشرية قد لا تنتهي فورا لو كنا مستعدين تكنولوجيا للبقاء على قيد الحياة. سيكون الملجأ الوحيد للبشر هو النزول إلى أعماق الأرض بالقرب من نواة الكوكب المنصهرة، أو بناء مدن معزولة تحت الماء تعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية القادمة من البراكين من باطن المحيطات، حيث تبقى المياه العميقة سائلة بفضل دفء الأرض الداخلي.
2: هذا يعني أن حضارتنا ستتحول إلى حضارة جوفية تعيش تحت طبقات هائلة من الجليد الكوني. سنعتمد كلياً على الطاقة النووية والحرارية لتوليد الضوء الصناعي وزراعة النباتات في غرف مغلقة لتأمين الغذاء. ستصبح رؤية النهار أو السماء الزرقاء مجرد أسطورة نحكيها للأجيال الجديدة، وتتحول بيولوجيا الإنسان لتتكيف مع الحياة في الظلام الدائم.
3: صحيح، ومن الناحية الفلكية لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي النادر، فإن غياب ضوء الشمس الصاخب والغلاف الجوي المشحون سيمنح علماء الفلك رؤية كونية بانورامية لا مثيل لها. ستظهر المجرات والنجوم البعيدة بسطوع ناصع جدا يملأ السماء بألوان السدام المجري، وسنرى الكون على حقيقته العارية دون حجاب النهار.
2: ولكن الخطر الأعظم في هذه الرحلة المارقة يكمن في المجهول، فالمجموعة الشمسية كانت بيتنا الآمن المحمي، أما في الفضاء المفتوح فإن الأرض الرحالة ستكون عرضة للاصطدام بكواكبات تائهة أو الدخول في حقول إشعاعية قاتلة ناتجة عن انفجار النجوم، وقد تستمر هذه الرحلة ملايين السنين حتى تقترب الأرض من نجم جديد تلتقطها جاذبيته لتدخل في مدار آخر وتبدأ رحلة الدفء من جديد.
1: ماذا لو؟
3: حينما نتأمل هذه الرحلة الباردة ندرك النعمة العظيمة المحجوبة في هذا الاستقرار المداري اليومي. لقد جعل الله مسافتنا من الشمس محسوبة بمقدار دقيق، لا نقترب فنحترق ولا نبتعد فنتجمد. هذا الوطن الكوني الذي نعيش فيه ليس جامدا، بل هو حضن رباني دافئ يحملنا بأمان وسط عواصف الفضاء المظلم.
2: بالتأكيد، فالرحيل عن المدار هو رحيل عن الحياة كما نعرفها. نحن اليوم حينما نرى شروق الشمس كل صباح، يجب ألا نراه كحدث رتيب، بل كمعجزة متجددة تبقي أنهارنا جارية وأشجارنا خضراء ودماؤنا دافئة. نعمة الجاذبية الشمسية هي القيد الجميل الذي يمنحنا حرية الحياة على سطح الأرض.
3: شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه الإبحارات التخيلية في ظلمات الفضاء قد جددت دهشتكم بالنهار العادي. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي العز بن صلاح بن مبارك الحسني، بالصف الثالث بمدرسة كعنان للتعليم الأساسي، عمري 9 سنوات.
11: العز يهوى القراءة وإلقاء الشعر والفروسية والألعاب الإلكترونية، ويتمنى أن يصبح في المستقبل رجل أعمال ويوتيوبر. مرحبا العز.
12: أهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من جعلان؟
12: أيوة نعم.
11: أريدك تسمعني القصيدة اللي قلت لي أنت اللي ألفت هذه القصيدة؟
12: أنا وأبوي بمساعدة أبي.
11: آها، بمساعدة والدك. إيش قلت فيها؟
12: يقول العز وهو الحسني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، وبعد فنية قد عقلت، والقارئ الصغير قد قصدت، فكان من جعلان انطلاقي، دار التي كثيرة العشاق، إلى لقاء سليمان المعمري، مبدعنا على الأثير الأشهري. وكان ذاك في يوم الخميس، يقال عنه أنه ونيسي، وقت الضحى كان الوصول مسقط، أجمل بها مشاعرا لا تغبط، جئت مشاركا بالبرنامج وهو برأيي أفضل البرامج. شكرا لكم يا مبدع الإذاعة على الضيافة وعلى البراعة.
11: ما شاء الله عليك يا عز، يعني هذه خلينا نقول أرجوزة سويت لنا في البرنامج. جميل. أنت تحب تحفظ الشعر من زمان؟
12: من زمان أيوة كنت أحفظ.
11: كنت، والحين؟
12: الحين أنا صرت أكتب وأحفظ مع بعض.
11: تألف شعر يعني؟
12: ألف بمساعدة أبوي.
11: جميل إن شاء الله.
12: لأن قديما كان شاعر.
11: أبوك كان شاعر؟
12: نعم. كان 96-97 كان وايد يقرأ الشعر. وايد.
11: والحين توقف وليش؟
12: الحين لا، بعد يألف بس خلاص.
11: ما مثل الأول؟ ليش ما تشجع؟
12: يألف، أنا أشجع يألف هو بس أحسن من أمور يعني.
11: طيب الحين يعني أنت تألف شعر وأبوك يألف شعر، صح؟
12: هو يساعدني وأنا أساعده.
11: من أفضل شعره، أنت ولا أبوك؟
12: أكيد أبي.
11: أبوك؟
12: الوالد. الوالد قائد على قولهم.
11: يعني زين، إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أنت بتصير شاعر أكبر منه وتتفوق عليه. زين؟
12: يمكن.
11: إن شاء الله. جميل. والقراءة، من يقرأ أكثر، أنت ولا أبوك؟
12: يمديك تقول نص نص، أنا مرات هو، مرات هو يساعدني، مرات أنا أساعده إذا هذا غلط أو تشكيل أو شيء.
11: جميل. هو أحيانا يغلط في التشكيل؟
12: أحيانا إذا ما شاف التشكيل. إذا ما شافها فأنا أساعده فيها.
11: أنت يعني ما شاء الله إذا يعني تفهم في اللغة العربية والتشكيل كذا؟
12: نعم.
11: شاطر في اللغة العربية؟ وإيش المواد اللي شاطر فيها بعد في المدرسة؟
12: شاطر بالرياضيات والعلوم والرياضة والتقنية المعلومات، تقريبا كل المواد.
11: معظم المواد ما شاء الله. جميل. والقراءة، إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الحكايات، القصص للصغار طبعا. وأحب يعني القصص الكبيرة هذه اللي في المجلدات.
11: جميل. إيش قريت من القصص الكبيرة اللي في المجلدات؟
12: قريت اسمي فلسطين وخاتم السلطان.
11: خاتم السلطان، هذا ما من قصص كبيرة. اسمي فلسطين قصة قصيرة يعني تعتبر.
12: أيوة بس من الكبار الكبار خاتم السلطان.
11: خاتم السلطان. إيش حكاية أول شيء اسمي فلسطين، تعرف تألف من؟
12: من بدرية البدري.
11: بدرية البدري. عن إيش تتكلم؟
12: تتكلم عن تحدثنا نحن كأطفال عن فلسطين وحال فلسطين. وعجبني في نهاية الكتاب أن في نشاط تفاعلي. فذه النشاط.
11: يعني هي توجه كلامها إلى القراء صح؟
12: أيوة. وكان هناك فذاك النشاط خارطة صماء لفلسطين.
11: جميل.
12: أنت تشيل الاستيكر وتركبه مثل الخارطة. وترجعها.
11: ممتاز ممتاز يا عز. وخاتم السلطان إيش حكايته؟
12: خاتم السلطان كان في سائق خواتيم اسمه مرزوق. كان دائما عند كل صباح أو ما قبل أن تشرق الشمس يقول يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، ما من شيء في البحر يسقط إلا بقدرتك يعود إلى البر. فانزعج السلطان فقال ائتوبي بهذا. فذهب لعنده وقال أزعجتني بهذا، فاصنع لي مثل هذا الخاتم. أعطاه خاتمه ولكنه أخذه سرا. وعندما أخذه سرا رماه في البحر واختبره. جميل. وقال أن لديه 3 أيام.
11: جميل.
12: بعد هذه 3 أيام إن لم يعطيه الخاتم ويصنع له خاتم مزيف آخر فسيقطع رأسه.
11: جميل.
12: فكان مرزوق خائف لأنه لم يجد الخاتم الحقيقي لأن السلطان رماه في البحر سرا.
11: كيف تصرف بعدين في هذا الورطة؟
12: هو كان خائف وبعدين بالصدفة سبحان الله قالت له زوجته اذهب واشتري سمكة. فهو في البداية كان رافض وكذي إلين ما خلاص رضع واشترى سمكة، ولقى الابن الصغير محمود في داخل بطن السمكة هذه لقى هناك الخاتم مال السلطان. يعني سبحان الله ابتلعت السمكة.
11: شوف كيف الصدفة يعني.
12: سبحان
11: ياخذ
12: الله.
11: سمكة يحصل في داخل هال.
12: وبعدين منك فرح مرزوق جدا وقضى كل الليل بصناعة خاتم مزيف لأنه قال لها السلطان. وثم قال الدعاء مرة ثانية وأيقظ وأفزع السلطان وقال له اذهبوا لعنده. فذهبوا لعنده وقال أين خاتمي وأين الخاتم المزيف. فأعطاه الخاتم هو والخاتم المزيف. وثم قال عجبا.
11: استغرب طبعا
12: وقال عجبا كيف جئت بهذا الخاتم الحقيقي وكان برفقته الوزير. فسأل الوزير هل هذا مثل هذا خاتمي؟ فقال الوزير نعم إنه مثله ويشبهه. وجاء بالمزيف جابه له وأعطاه إياه وقال لها هذا يشبهك كثيرا. فقال لها هل أسعفتك ذاكرتك أو ماذا؟ فقال له لا هذا دعائي. دعاء هو اللي خلاها يلي خاتم.
11: إذن هذا القصة الاستفادة منها أن الدعاء هو الذي يجلب لك المنفعة صح؟
12: نعم.
11: ويدرع عنك الضر صح؟
12: صح.
11: ممتاز. نعم. ممتاز يا عز ما شاء الله عليك.
12: وأيضا يوجد حكمة من هذه القصة.
11: ها حكمة ثانية بعد؟
12: نعم.
11: إيش؟
12: استعن بالله.
11: استعن بالله.
12: لا تفقد الأمل.
11: أيوة طبعا طبعا لما تدعو الله معناها أنك في الدعاء أنت تستعن بالله صح؟
12: أيوة.
11: تستعين بالله.
12: ولا تفقد الأمل. هو فقد الأمل بس بعدين استرجع الأمل لأنه لقى الخاتم في بطن سمكة.
11: صحيح. كأن الله سبحانه وتعالى يقول له لا تيأس يعني.
12: نعم.
11: ممتاز يا عز ما شاء الله عليك. طيب غير القصص يعني تقرأ كتب أخرى غير القصص؟
12: يمكن في وحدة.
11: يمكن ولا تقرأ يعني أنت ما متأكد؟
12: قرأت أنا كتاب هناك ل مثل الكرتون بس يسمونها عالم الأنمي.
11: عالم الأنمي.
12: أيوة.
11: عن ايش
13: هذا
11: الكلام؟
13: في اكثر من شخصيه في الانمي، كثير الكثير. وانا قرات عن شخصيه اسمها ناروتو.
11: ايوه معروفه
13: هذه. ايوه نعم، هذه معروفه ما بين
11: اليابانيه
13: الكبار.
11: صح.
13: ايوه نعم، من تاليف اليابانيين. وهذه فيها عادي، ما كان لازم اني اشتريها، كان عادي يمديني اشوف على اليوتيوب، بس انا قلت ابى اشوف الملخص. كان في الملخص صور، وكان فيها يعني صور وحكاية، تقريبا حكاية.
11: أيوة.
13: وهذه الحكاية صراحة وايد طويلة، ما أقدر أذكرها.
11: بعد من هواياتك الفروسية صحيح؟
13: نعم.
11: يعني أنت عندكم خيل في البلد؟
13: ولا أيوة عندي. عندنا هناك هو بجوار منزلنا. بجوار بيتنا. هناك أغلب الناس اللي مشاركين فيها كلهم صغار.
11: ما تخاف أنت لما تركب الحصان؟
13: الصراحة لما كان في البداية ما كان متعرف علي، كان بادي يتعرف علي.
11: عاد لما يتعرف عليك الحصان خلاص يعني.
13: المفروض يكون صديقي، بس ما شاء الله عليه سوى.
11: إيش سوى؟ إيش هذا فيه صبعك؟
13: عظمي.
11: عظمك؟
13: بس منك تفت، بس عادي. منك تأدبت منك.
11: لكن عموما انت الحين ما شاء الله بديت يعني تكون
13: بادي اكون صديق له. ووقفت بس عشان قرحي.
11: عشان قرحي.
13: أيوه.
11: هذا اصابة عجيبة، الناس تطيح من فوق الحصان، لكن يعض الحصان هذا جديد علي.
13: لا وايد وايد يعض
11: والله.
13: نعم. هو اصلا من عشان يتعرف عليك من بعض الاشياء انه يلحسك على يدينك، بس على يدينك، ما يلحسك في كبرك.
11: عشان يتعرف عليك.
13: لو يشمك حتى بنفس الوقت.
11: ما شاء الله عليك، انت عندك خبرة ما شاء الله صرت.
13: حاول بس لما عذيه ما تدخل عذيه لانه بيعضك. انت بس من بعيد كل ما قرب منك نزل.
11: ايوه نزل
13: يدك. لما يتعرف عليك.
11: كل ما يقرب منك تنزل يدك.
13: نعم. عشان ما يعضك ويدخل يدينك.
11: طيب ممتاز، هذه نصيحة جميلة منك لهواة الفروسية.
13: الناس الجدد اللي بيشاركوا خذوا هذه النصيحة، يمكن بتستفيدوا.
11: أكيد. طيب إيش أمنيتك في المستقبل؟
13: من غير اليوتيوبر أبا أصير رجل أعمال.
11: يعني تريد تكون يوتيوبر ورجل أعمال؟ ليش يوتيوبر؟
13: يوتيوبر عشان أراويهم يعني
11: مواهبك مثلا.
13: نعم.
11: انت عندك قناة في اليوتيوب؟
13: حاليا لا، بس اول ابويا كان عنده.
11: زين، خلى ابوك يدخلك في القناة ماله يعني.
13: انا ما كنت موجود، انا ما كنت موجود في الحياة الدنيا.
11: لسه بعدك ما مولود يعني.
13: كانت عندي قناة. القناة توقع لحد الحين موجودة، بس حذفها. لان ما كان ينزل فيها شيء.
11: ايوه، وانت ان شاء الله بتكون عندك قناه وبتنزل فيها شيء صح؟
13: نعم.
11: ايش بتنزل؟
13: بنزل فيها اكثر من محتوى. في هناك محتوى يسموه اليوتيوبرز يسموها فلوج.
11: فلوج.
13: الفلوج اللي هو للناس اللي ما تعرف الفلوج. الفلوج هو يعني انك تتمشى وتراوي المتابعين المكان اللي بتتمشى فيه.
11: ايوه.
13: مثلا انا حاليا انا هني
11: في الإذاعة.
13: في الإذاعة حاليا، أنا في القارة الصغير. الكاميرا إذا صورتنا الحين تقريبا هذا يعتبر فلوج، لأن تراوي الناس لمكان جديد ما يعرفوا.
11: يعني أشبه بالنقل المباشر على الهواء صح؟
13: نعم.
11: ممتاز ممتاز يا عز. طيب ورجل أعمال ليش تتمنى تكون رجل أعمال؟
13: أطلع المال، أطلع
11: الفلوس.
13: أطلع وبعدين ترى حتى أكيد من الفلوس فايدة.
11: صح طبعا. أكيد. طبعا طبعا، عجبتني صراحتك، يعني تتمنى تكون رجل أعمال علشان الفلوس صح؟
13: مو عشان الفلوس بس، عشان يعني أشتغل حتى
11: عشان يكون عندك وظيفة، وأيضا تكون حر نفسك يعني بدل الوظيفة الحكومية مثلا صح؟
13: أنا من كل فترة، وحتى بعطيك معلومة عني، أنا من كل فترة الفترة مرات أغير رأيي.
11: تغير أمنيتك. أيوة. هذا طبيعي الواحد. أيوه. كل ما يكبر
13: يعني
11: في السن.
13: بس أنا الله أعلم إيش فيه.
11: يمكن بتتغير في المستقبل هذه الأمنية.
13: يمكن أنا ما أعرف الحين، يمكن أبغى طاقة الأعمال في المستقبل أصير طبيب
11: مثلا،
13: أعالج أمي وأبوي وأعالج الناس.
11: صحيح. إن شاء الله إن شاء الله عموما تتحقق كل أمانيك يا رب. إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك العز، أطلب منك حكمة.
13: أنا بعطيك شعر عن المتنبي، في حكمة.
11: شعر للمتنبي؟
13: نعم.
11: جميل، نستمع.
13: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
11: جميل جميل.
13: الحكمة من هذا الموضوع، أعرف أنك بتسألني كذا فأنا جاوبتك على طول.
11: سبقتني يعني.
13: الحكمة من هذا الموضوع أن أنت شفت لما أنا قلت سرج سابح أعز مكان.
11: أيوة.
13: أعز مكان في الدنيا، أنا بشرح لك معناته. أعز مكان في الدنيا السرق، سرق السابح، السرق اللي هو الأدام التي تضع على ظهر الحصان.
11: أيوة.
13: والسابح
11: هو الحصان،
13: الحصان السريع.
11: جميل.
13: نعم. والبيت الثاني
11: وعز وخير جليس في الزمان كتابه،
13: يعني أنك تكون قارئ.
11: طيب أنت بالنسبة لك أنت الحين خير جليس في الزمان كتابه ولا تلفونه؟
13: كتابه.
11: آه. آه زين. وفي غيرك يقول تلفون، والحين يحب التلفون أكثر. أنت تحب تلفون ولا الكتاب؟ أوه. ولا الاثنين مع بعض؟
13: الصراحة اثنينهم.
11: اثنينهم. جميل يا عز.
13: يعني أنا قصدي بالنسبة، شفت هناك بالمية هذيك النقطة والفلاش بالنقطة.
11: أيوة.
13: 50-50 50-50 مثل ما يقولوا.
11: يعني 50% للكتاب، 50% للتليفون.
13: النص بالنص.
11: جميل. زين، بعد انه في شيء نص للكتاب.
13: لان حتى التليفون يمديك منك تستفيد منه.
11: صحيح.
13: من الحين
11: ممكن ممكن تقرا كتاب في التليفون. صح؟
13: صح.
11: صحيح. اذا العز بن صلاح بن مبارك الحسني، الطالب الرائع في مدرسة جعلان للتعليم الاساسي، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
13: العفو.
14: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا الكرام
1: من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرو رئيس الجمهورية الفرنسية لقاء ثنائي في قصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس. جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزي بمدينة باريس. فقد وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي مع جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والمواني ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني مع علي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي مع علي فيليب تابرو وزير النقل. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية، ووقع عليها من الجانب العماني مع علي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي مع علي نيكولا فورسيه الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني مع علي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي مع علي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي مع جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي مع جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد المساعدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي مع جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في محافظات مسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نما لخدمات المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة سويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي. ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نما لخدمات المياه، وعبد الله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة، ومن الجانب الفرنسي كزافيه غير الرئيس التنفيذي لمجموعة سويز، وتوني جورجيو الرئيس

عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات للمرحلة الأولى بين شركة نمال لشراء الطاقة والمياه وشركة EDF لحلول الطاقة الفرنسية. ووقع عليه من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نمال لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لشركة EDF لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة EDF الفرنسية. ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة EDF لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن اف لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي إلويك بيراش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس وروكسان فازرا المديرة العامة لستيشن أف. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي بمدينة باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وشهد جلالة السلطان أيده الله خلال المنتدى بما تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من نمو وتطور على مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة واعدة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى من قبل غرفة التجارة وصناعة عمان ومنظمة اتحاد الشركات الفرنسية الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار وجهاز الاستثمار العماني لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وشملت مجالات الطاقة والصناعة والسيارات والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا والطيران والفضاء والطاقة المتجددة وصناعة العطور. ففي قطاع الفضاء وقعت شركة إطلاق العمانية للميناء الفضائي على اتفاقية مع شركة لاتيتود الفرنسية للتعاون في إطلاق الصواريخ الخفيفة من ميناء إطلاق الفضائي في سلطنة عمان، فيما وقعت شركة إم بي سات على مذكرة تفاهم مع شركة تيليسبازيوم لتقديم حلول وخدمات تشغيل المحطات الأرضية للأقمار الصناعية. أما في قطاع الطيران فوقعت شركة العنقاء للفضاء والتكنولوجيا على اتفاقية مع شركة ثاليس الفرنسية كمقاول رئيس عن الجانب العماني لصالح هيئة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل الجيل الجديد من أنظمة رادارات مراقبة الحركة الجوية. وفي قطاع النقل وقعت مجموعة الحشار على اتفاقية مع مجموعة رينو الفرنسية لتوزيع سيارات رينو في سلطنة عمان، كما أبرمت مجموعة محسن حيدر درويش اتفاقية تجارية مع مجموعة ميشلان الفرنسية لتوريد الإطارات للسوق العمانية. أما في قطاع الطاقة والصناعة فوقعت الشركة الوطنية للطاقة والهندسة على اتفاقية مع مجموعة سيجمكوم الفرنسية لتجميع العدادات الكهربائية الذكية في مدينة رسيل الصناعية، فيما وقعت شركة الفجر العالمية على اتفاق مع مجموعة سانغوبان الفرنسية لبحث الاستثمار في قطاع الجبس الطبيعي في سلطنة عمان. وشملت الاتفاقيات كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أمواج العمانية وشركة لوريال الفرنسية في مجال صناعة العطور الراقية وتنمية الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات في هذا القطاع. وفي مجالات التعليم والتقنيات الحديثة وقعت شركة غبيرة الدولية على مجموعة

من اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وشركات فرنسية شملت التعليم الإلكتروني وتطوير المدارس ومنح شهادات الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. وأعلن خلال أعمال المنتدى عن مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات الذي تم التوقيع على عقده في ديسمبر 2025 بالشراكة بين مجموعة بهوان ومجموعة اي دي اف الفرنسية. كما أعلن عن عقد لتطوير مشروع الأقمار الصناعية بين شركة تقنية الاتصالات الفضائية من سلطنة عمان وشركة إيرباص للدفاع والفضاء استنادا إلى اتفاق موقع عليه مسبقا بين الجانبين. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الجمهورية الفرنسية. ولدى وصول جلالته إلى مقر المنظمة كان في مقدمة مستقبلي معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم وسعادة السفيرة آمنة بن سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من المسؤولين بالمنظمة، حيث رحبوا بالمقدم السامي لجلالته معربين عن اعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة. عقب ذلك اطلع جلالته حفظه الله ورعاه على معرض عمان واليونسكو الذي يبرز التعاون الأصيل بين سلطنة عمان والمنظمة وما حققه من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث. بعدها توجه جلالة السلطان إلى القاعة الرئيسة للمنظمة حيث ألقى معالي الدكتور المدير العام لمنظمة اليونسكو كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم معربا عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارة جلالته للمنظمة وأشاد بالدور الحضاري والثقافي الذي تطلع به سلطنة عمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب. عقب ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عزه الله بإلقاء كلمة سامية. بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمنظمة معبرا عن شكره البالغ على ما تبذله المنظمة من جهود بارزة في ترسيخ قيم التربية ودعم التعليم وصون التراث الثقافي العالمي. وفي الختام قدمت هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تفضل جلالته عزه الله بتقديم هدية تذكارية للمنظمة عبارة عن مجسم لسفينة شباب عمان. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مساء أمس تحرسه عناية الرحمن الجمهورية الفرنسية الصديقة متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه معالي نيكولا فورسيه وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية وسعادة السفيرة آمنة بن سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء من سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الفرنسي معربا خلالها عن بالغ تقديره لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لفخامة الرئيس الصحة والسعادة وللشعب الفرنسي الصديق دوام التقدم والرخاء. أكدت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الانتاجية في كلا البلدين وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030. في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية.
نهاية عرض الواحدة مستمعين الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة ولكن كمعنى وقصة. أحياناً نحن نقف أمام مباني لأول مرة نشوفها، مباني ما قرأنا عنها، ما سبق لنا أن شفناها أو حد كلمنا عنها، ولكن رغم هذا اللقاء الأول تشعر أن بعض المباني تضفي عليك شعور من الهيبة. بعض المباني كذا يعني من الجمال تدعوك أنك ترفع الهاتف وتقوم بالتصوير معها. هذه المشاعر ليست وليدة الصدفة، هذه رسالة قصدها المهندس المعماري الذي صمم هذا المبنى. هذه لغة يقوم من خلالها المهندس المعماري بالتخاطب معك. هذه اللغة تكتب من الحجر ومن الضوء ومن الفراغ بل ومن الزمن، ولكن كيف نقرأ هذه اللغة المعمارية؟ من يملك مفاتيح فهم هذه اللغة؟ وهل كل واحد مننا قادر أن يفهم هذه اللغة؟ في حلقة هذا اليوم راح نتكلم عن العمارة ولكن من زاوية مختلفة قليلا مع ضيفتنا التي تقرأ المباني والتصاميم المعمارية مثل ما يقرأ الشعراء القصائد. اسمحوا لي أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها بالعراق، المهندسة المعمارية العراقية حميدة بنت إبراهيم مسلط. طبعا المهندسة حميدة هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس من جامعة جيهان في أربيل في العراق، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في تخصص نظريات العمارة من جامعة صلاح الدين أيضا في العراق، واليوم هي أكاديمية وباحثة وكذلك مهندسة معمارية، واليوم تتحدث إلينا في صوت العمارة. فأهلا وسهلا فيك مهندسة حميدة، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا أستاذ علي، شكرا على هذا التقديم الجميل، وأنا سعيدة بوجودي وياك اليوم. أتمنى يكون حديثنا خفيف ولطيف ويخلي المستمعين يتوقفون شوية من ينظرون للعمارة حتى ينظروا لها بعين مختلفة.
1: شرفتينا مهندسة حميدة، وبما أنك من العراق يعني من بلد المعماري الكبير محمد مكية، محمد مكية وجه له يوما ما سؤال، قالوا له عن سبب دخوله أو سبب نجاحه في العمارة، فقال مش كل واحد يدرس العمارة يعني ينجح وراح يكون معماري، وحسبي أنك واحدة من المعماريات الناجحات والمجيدات بالنظر يعني إلى تعليمك العالي وإلى يعني تواجدك في الوسط. فخليني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى مكية عن نجاحك في العمارة وسبب اختيارك لهذا التخصص.
2: أعتقد هذا السؤال يفترض أني أنا اللي اخترت العمارة، لكن بالحقيقة أشعر أن العمارة هي اللي اختارتني. علاقتي بها بلشت حتى قبل ما أعرف شنو يعني كلمة معماري. أذكر من كنت صغيرة بالمدرسة الابتدائية، وأتذكر رحلاتنا اللي كانت تنظمها المدرسة إلى أهم المعالم اللي موجودة ببغداد، وخصوصا نصب الشهيد والجندي المجهول، وأتذكر شلون كان المعلم يشرح لنا المكان وتعالوا طبوا منا وطلعوا منا، بس أنا كنت منشغلة بشيء آخر تماما. كنت أنظر للضوء، إلى الفراغ، إلى الكتل، إلى اللون الأزرق، إلى طريقة الحركة مالتنا، إحنا ليش كنا ندخل من هاي النقطة ونطلع من هاي النقطة. كنت دائما أسأل نفسي أقول ليش هذا المكان مختلف عن مدرستي، ليش هذا المكان مختلف عن بيتي، البيت اللي أنا موجودة بي وعايشة بي وأنام بي وأكل بي. ما قدرت ألاقي أي تفسير. مرت السنوات، أنهيت دراستي الإعدادية، وطبعاً الوالد رادني أدرس هندسة نفط، أنا رفضت واقترح الهندسة المدنية لأنه هما الخيارين الأكثر استقراراً بالبلد. وطبعاً أنا قلت ما أحب هذول الاختصاصين. قال لي شنو تريدين؟ قلت لي أريد هندسة معمار. في وقتها حتى أنا ما عرفت شنو السبب لاختياري للهندسة المعمارية، لكن بعد سنوات من الدراسة ومن البحث والتدريس أعتقد أني أنا فهمت اللي كان يجذبني هو مو شكل المبنى، إنما هي الأسئلة اللي كانت تثيرها في داخلي وما كنت مستوعبتها. لما دخلت المجال الأكاديمي ما كان السؤال إحنا شلون نصمم عمارة جميلة، عمارة ملفتة. صار سؤالي إنه شلون نفهم العمارة؟ هل إحنا جاي نقرأها ولا لا؟
1: إذن يعني أنت مهندسة حميدة، دخولك إلى العمارة كان في أسئلة تراودك من مرحلة مبكرة جدا بينك وبين نفسك في المباني، خصوصا المباني اللي هي ذات الطابع المتحفي والفني اللي ذكرتيها، مثل نصب الشهيد ونصب الجندي المجهول، وهذه تعتبر يعني من المعالم اليوم الرئيسة في هوية بغداد. ويعني ذكرتيني أنت تتكلمي بمقولة لأحد الفلاسفة كان يقول إنه العمارة هي الوحيدة من بين كل الفنون التي يعني أنت تعيش بها وتعبر من خلالها في آن واحد، ويعني أنت ما بس تنظر إليها من بعيد ولكن أنت يعني داخل هذه العمارة. فاليوم أنت دخلتي إلى هذه العمارة ودخلتي إلى عمقها، ولكن لموضوع حلقتنا لما نقول أن العمارة لغة، فهل فعلا أنه العمارة مثل يعني أي لغة أخرى تقرأ وتكتب ولها مفردات؟
2: أعتقد البداية أستاذ علي إحنا لازم نفرق بين مفهوم اللغة والقدرة على استخدام هاي اللغة، لأنه اللغة في جوهرها هي نظام حتى نتواصل به وحتى ننقل رسالة وننقل معنى معين. ولهذا السبب نصف الموسيقى على أنها لغة، نصف الرسم على أنه لغة، الفن الأدائي نقدر نصفه بأنه هو لغة، مع العلم أنه هاي اللغات كلها ما يستخدمون الكلمات. اللي يجعل هاي اللغة هو مو فقط وجود الحروف والكلمات والجمل والقواعد، هي شلون يقدرون يتواصلون مع الإنسان. طبعا من هذا المنطلق هي بلشت فكرة وصف العمارة كلغة، وهذه الفكرة مو جديدة، مو أنا اليوم جاية أحكي بيها. المعماريين والمنظرين بالعمارة طرحوا هاي الفكرة من منتصف القرن الماضي، مو لأنه العمارة يعني تتحدث بالكلمات، لا، لأنه هي لها نظام خاص تتواصل به من خلال الإنسان. هي تنقل أفكار، هي تنقل مشاعر، تنقل قيم اجتماعية، تعكس ثقافة المجتمع اللي أنتج هاي العمارة. لكن أنا بالنسبة لي كحميدة هاي الفكرة هي مو نهاية النقاش، بالعكس هي كانت البداية. والسؤال اللي شغلني، إذا قبلت أن العمارة تكون لغة، ليش ما نتعامل وياها مثل ما نتعامل ويا اللغات الأخرى؟ اللغة بحد ذاتها هي ما تكفي، إحنا نحتاج نكتسب القدرة على فهمها واستخدامها، يعني كيف نقرأها وكيف نكتبها. هنا عندنا فد مفهوم اللي هو الليتراسي، اللي هو المحو الأمية، أي أنه القدرة على القراءة، القدرة على الفهم، القدرة على التفسير، ثم القدرة على الإنتاج. فمثلاً عندنا الطفل أول ما يبلش يتعلم يبلش بالقراءة، بعدين يبلش بالكتابة، وبعدين يصبح قادر على إنتاج كميات من الكتابة والقراءة. وبهالحالة وبنفس السيناريو العمارة هي ليست استثناء. إحنا كثير من الأحيان نركز على الطلبة شلون يصممون قبل ما نعلمهم كيف يقرؤون العمارة، وهنا أنا بلش البحث. وهدفي أنا مو أضيف تعريف جديد للعمارة وأجي وأوصفها كلغة، بل أني أنقل هذا النقاش إلى خطوة أبعد وأوسع دائرة الحوار كيف نطور القدرة على القراءة والكتابة البصرية اللي هي تعرف بالفيجوال ليتراسي، لأن أنا أؤمن أنه كل كتابة جيدة هي تبدأ أكيد بقراءة جيدة، وهذا أكيد نفسه ينطبق على العمارة. فلما نقول أن العمارة هي لغة، السؤال الأهم مو هل هي لغة، هل نستطيع قراءة هذه اللغة؟ هل نحن قادرين على أن نكتبها بوعي أكبر؟ وهكذا يعني.
1: طيب مهندسة حميدة، إذن يعني من خلال يعني هذا السرد أنه مفهوم قراءة العمارة مش مفهوم جديد، ولكن يعني في الاصطلاح اليوم ولد مفهوم باللغة الإنجليزية اللي هو محو الأمية البصرية.
2: نعم.
1: قبل لا ندخل في هذا المفهوم، أنا أتذكر أنه المعمارية العراقية زها حديد في نهاية الثمانينات مع عدد من المعماريين اللي هم كانوا رواد الحركة التفكيكية، وأنت متخصصة في نظريات العمارة ولعلك أفضل مني وأدق في هذا الجانب، ففرانك جيري وغيرهم، أقيم في متحف الفن الحديث في نيويورك، كان هناك معرض لكن مستوحى من النصوص، فكانوا يأخذوا نصوص الفيلسوف جاك دريدا ويقوموا بتحويل هذه النصوص إلى أفكار معمارية ومن ثم قابلة إلى يعني التطبيق، ويكون لها حضور بصري كذلك. فيعني من هنا يعني إذا كانت اللغة العربية مثلا قوامها النقطة والخط في تشكيلات الحروف، فهل أستطيع أن يعني اليوم أن أعتبر المبنى أيضا نص بصري يعني يقرأ مثل القصيدة ومثل الجملة ويقدم لي معنى؟
2: نعم. أول شيء لازم إحنا نوضحه، لما نشبه العمارة باللغة إحنا ما نقول أنه هناك تطابق بين اللغة والعمارة، هو تشابه في الفكرة أو هو تشبيه استعاري. أنا ما أقول أن النقطة تعادل حرف باللغة، أو أن الخط يعادل كلمة، أو أن المبنى هو يعادل جملة. هاي المقارنات ممكن تساعدنا أنه نتخيل الفكرة، لكن هي مو القاعدة، مو القاعدة العلمية. العمارة تملك نظام خاص للتواصل وشابه للغة. احنا قلنا بالبداية اللغة هي نظام تواصل ونقل رسالة ومعنى، العمارة لها نفس النظام الخاص بها. أنا يعني أفضل أن أقول أنه العمارة هي تملك مفردات أكثر من امتلاكها أبجدية. شنو هاي المفردات؟ المفردات ممكن تكون هي الكتلة والفراغ، ممكن تكون الماتيريالز المواد المستخدمة، ممكن تكون الألوان، الحركة والانسيابية، هاي كلها عناصر، لكن هاي العناصر هي المفردات، لكن هي ما تعمل بشكل منفصل، هي تشتغل وتتفاعل مع بعضها على مود تصنع لنا فد مثل ما نقول تجربة معمارية. هاي التجربة المعمارية هو هذا النص اللي احنا بدنا نحكي عنه، وبالتالي هاي التجربة المعمارية من مجموعة المفردات أو من مجموعة هاي العناصر راح يحمل رسالة، هاي الرسالة تصل إلى المتلقي، لأنه نظام التواصل لازم يتوفر به المستلم والمتلقي. ولهذا نعم ممكن أن ننظر إلى المبنى ونقدر نوصفه بكأنه هو نص بصري، مو لأنه هو مكتوب بالحروف، لا، لأنه هو يحمل رسالة، وهاي الرسالة تنتظر أحد يقرأها. مثلا خلي أعطي لك فد مثال، عندنا نصب الشهيد ببغداد، ممكن شخص يشوفها عبارة عن قبة مقسومة قسمين ولونها أزرق مميز، لكن شخص ثاني يقرأها بطريقة جدا مختلفة، راح يركز على أنه هي ليش انقسمت قسمين، ليش برز العلم بالوسط، ليش هذا الفراغ. طبعا هذا فراغ مو عشوائي، هو جزء من الفكر، جزء من هاي الرسالة على مود توصل للمتلقي. وهنا أنا راح يطلع لنا فرق كلش حلو، اللي هو ما فرق بين مشاهدة العمارة وقراءة العمارة. المشاهدة المعمارية أنك تلاحظ الأشكال، تقول هاي قبة، أو مثلا تشوف شكل مثلث تقول هذا مثلث، تشوف دائرة تقول هاي دائرة، لكن القراءة المعمارية أنت حتى تعرف شنو السبب من اختيار المعماري لهذا الشكل بالذات.
1: طيب هذا يقودنا إلى سؤال آخر، لأن لما نتعامل مع النص اللغوي المكتوب عادة من يقرأ هذا النص يحتاج أن يتعلم القراءة، يعني نحن إذا عرفنا الأحرف وتهجئناها فيعني استطعنا أن نقرأ النص، ولكن في العمارة يعني يحضرني أحد علماء النفس يعني من المشتغلين في العمارة قال إن أدمغتنا نحن البشر تستجيب يعني شكل تلقائي وعفوي للأسقف المرتفعة، تعطيك نوع من الشعور إن في هناك رغبة في العلو وهناك في نوع من الحرية، ولذلك يعني بعض المباني الدينية كانت تعكس هذه الفكرة. طيب من هنا يعني هذه المسألة مسألة لم يتعلمها الإنسان، يعني هذه مسألة مباشرة أثارت فيه شعورا، فلما نأتي إلى العمارة يعني هل العمارة تقرأ بشكل فطري أم لابد أيضا أن قارئها يكون على يعني قادر على مهارة حصرية، وهل هذه المهارة يعني هي مهارة فقط حكر على المعماريين أم من الإمكان حتى للآخرين من غير دارسي العمارة؟ لأنه مثل ما يعني لغرض المقارنة فقط، مثل ما يعني نقول ليس كل من قرأ الشعر يستطيع أن يتذوق الشعر، فهل كل من يحاول قراءة العمارة أيضا لا يستطيع تذوق جمالها؟
2: أكيد هذا السؤال كلش حلو أستاذ علي. أنا أشوف أنه كل إنسان يقدر يقرأ العمارة، لكن مو كل إنسان يقرأها بالمستوى نفسه. إحنا كلنا ندخل المكان معين نقدر نحس بالراحة، ندخل لمكان ثاني نشعر بالرهبة، ممكن لمكان آخر نشعر بعدم الارتياح حتى لو ما عرفنا شنو السبب. هذا بحد ذاته قراءة، لكن هاي قراءة انطباعية ومليئة بمشاعر الشخص نفسه. أما القراءة اللي خلينا نقول اللي ما تكتفي بالشعور، اللي هي تروح تبحث ما شنو سبب هذا الشعور، فهنا نسميها قراءة واعية أو ما تسمى بالقراءة البصرية الفيجوال ريدينج، أي أنه هذا اللي دي يشوف هالأشياء ويحس هالأشياء عند القدرة على ملاحظة البيئة المبنية يفهم الرسالة اللي تحملها ويقدر يفسر القرارات اللي اتخذها المعماري وليش اتخذها المعماري. على فكرة هاي المهارة مع القراءة هي ما يولد بها المعماري، وهي مو حكر عليه، لا هي مهارة ممكن أي إنسان يقدر يطورها، المعماري وغير المعماري. هي مثلها مثل التذوق الموسيقي، أنت بعض الأحيان تستمع أو مجموعة من الناس يستمعون إلى مقطوعة موسيقية، لكن الموسيقي فقط يقدر يستمع إلى الطبقات، إلى علاقات النوتات ما بينها، ما يقدر المستمع العادي أو المستمعين الآخرين أن يصغون إلها. ليش؟ لأنه الموسيقي المحترف هو تدرب على الإصغاء. هذا نفس الموضوع بالعمارة.
1: طيب كيف المعماري يعني وين يفرق عن الشخص العادي في قراءة المكان وقراءة المبنى؟
2: أعتقد أنه الفرق ما بين المعماري وغير المعماري هي مو ليش حسب الراحة في مكان معين وغير الراحة في غير مكان، هي القدرة على تفسير هذا الإحساس. يعني مثلاً من يدخل لمكان راح يفهم ليش ارتفاع هذا المكان بنسبة معينة بأمتار معينة، راح يفهم علاقة فتحة الشباك بالمدخل، راح يفهم علاقة الألوان اللي مختارها المعماري. ولهذا أنا أؤمن أن قراءة العمارة ليست امتيازاً للنخبة، هي ثقافة إحنا ممكن نتعلمها، ممكن أن نقوم بتنمية هاي الثقافة.
1: أريد تعطيني نوع يعني مثال يعني نشرح للمستمعين ونقرب لهم الفكرة عن العناصر اللي تشكل لغة العمارة.
2: إحنا حكينا عن نظام التواصل وعن القراءة، لكن لازم نسأل في السؤال اللي هو إحنا شنو نقرأ أصلاً؟ ومثل ما ذكرت أن العمارة هي مثل أي لغة تملك المفردات الخاصة بها. مرة ثانية مثل ما ذكرت في بداية الحوار أن هاي المفردات هي مو حروف وكلمات، هي عناصر اللي هي الكتلة، الفراغ، الظل، الحركة والانسيابية والمواد المستعملة. هاي العناصر لا يعني ما تشتغل بشكل منفرد، هي تشتغل مع بعضها على مود تكون رسالة معمارية. فمثلا الضوء هو مو بس إنارة، هو ممكن يخلق إحساس بالرهبة، ممكن يخلق إحساس بالسكينة، وممكن يوجه حركة معينة. مثلا خلينا نقول المواد اللي نختارها، المواد هي ما احنا ما نختارها فقط لانه هي متينة او جميلة، لا، لان هي تترك فد انطباع معين عند المستخدم او المتلقي. مثلا الخشب راح ينطي شعور اكثر بالدفء على عكس الكونكريت والخرسانة المسلحة او اللي تكون اكسبوزد. كونكريت هي تنطي احساس اكثر بالصلابة، بالهيبة، على حسب طريقة استخدامها. كل عنصر من هاي العناصر هو إلى فت قدرة تعبيرية، لكن القيمة الحقيقية ما تكون لما نستعمل هذا العنصر لحاله بشكل منفرد، لكن بعلاقته مع العناصر الأخرى. فمثلا خلينا نتخيل أنه إحنا نصمم غرفتين، وهذول الغرفتين لهم نفس الوظيفة. غرفة رقم واحد يدخل الضوء بهدوء وبشكل طبيعي، وهاي غرفة رقم واحد نخلي لها نختار لها ألوان هادئة، سقف مرتفع، نستخدم بها مواد طبيعية. غرفة رقم اثنين راح نستعمل إضاءة صناعية، راح نقلل ارتفاع السقف، راح نستعمل ألوان داكنة، راح نستعمل مواد باردة باهتة. وظيفياً الغرفتين لهم نفس الغرض، لكن التجربة داخل كل غرفة منهم راح يكون مختلف تماماً. هنا المعماري ما غير الوظيفة، يغير الطريقة اللي يتواصل بيها المكان مع الإنسان. هاي العناصر هي مفردات هاي اللغة المعمارية، يعني هي مثلها مثل اللي يألف كتاب، هو يعني اللي يألف المؤلف مال الكتاب هو يصنع تجربة معينة وتحمل رسالة معينة. وبالنهاية العمارة ما نكتبها بخطوط فقط، إحنا نكتبها بجميع هاي العناصر، باستخدام الضوء والفراغ والمواد وكل شيء. كل قرار تصميمي يتخذ المعماري هو راح يتخذ عن وعي وعن غاية وعن هدف.
1: كان أستاذنا في مرسم العمارة دائما يقول لنا، وأنت اليوم أيضا أستاذة وتقومي بتدريس طلابك، كان يقول لنا ونحن على مقاعد الدراسة، قبل لا ترسموا خط لازم تسألوا أنفسكم عن معنى هذا الخط، إيش تريدوا لهذه الغرفة تكون. وهذا يقودني أيضا لحوار مترجم كان مع المعماري ألفارو سيزا اللي حصل على جائزة البريتسكر في التسعينات. فمن ضمن الحوار سألوه عن عناصر العمارة، فقال العمارة يعني إنما هي من عناصر بسيطة، وأبسط عنصر هو الباب، لأنه الباب يعطيك معنى مكان للدخول، ومن راح يدخل، ومتى راح يدخل، وكيف راح يتم استقبال يعني هذا الداخل. وأنت ذكرت الآن مجموعة من الأمثلة من خلال المواد، من خلال الارتفاعات، من خلال الإضاءة. طيب هذه العناصر وإن كانت جميلة، لكن هي بحد ذاتها هل تستطيع أن تقدم عمارة جميلة؟ يعني كما أن هناك من يمتلك معجم في يده وعنده كل الكلمات، هل يستطيع أن يعني يكون شاعر؟ هل الأداة وهل المادة وجودها يعني وجودها بحد ذاته كافي؟ يعني يقال ليس كل من كتب كلمة أو حرف يصبح شاعر، ولا كل من أمسك يعني كاميرا يصبح مصور. فهل كل من حاول رسم خط أو يعني أن ينتج مكعب من خشب أو من حديد يمكن له إنتاج عمارة ناجحة؟
2: هذا السؤال يلخص الفكرة كاملة اللي أحاول أوصل لها من البداية، وحتى من بداية بحثي للإجابة عن هذا السؤال. العمارة ما تبلش من نرسم خط، يعني العبارة تبلش لما يكون أكو سبب ومعنى لهذا الخط. ومو كل أي أحد يستطيع أن يرسم معناته هذا راح ينتج عمارة، مثل ما معرفة الحروف هي ما تجعل من الإنسان أديب أو كاتب، معرفة حتى النوتات الموسيقية ما راح تخلي الإنسان يكون مؤلف موسيقي، لا بالعكس. ممكن يعني لو افترضنا أنه الرسم هو الكتابة في هذا السيناريو اللي احنا قاعد نحكي عنه. فالكتابة هي مو الخطوة الأولى، ومثل ما ذكرت بالبداية أنه الطفل يبلش يتعلم القراءة بعدين الكتابة. هي الكتابة هي المرحلة الأخيرة. المعماري لازم يبلش أولاً بيقرأ، بعدين يفهم، يكتسب الأدوات، بعدين يصير قادر على الكتابة، ألا وهو الإنتاج المعماري. وشخص معين يقدر يمتلك في الثقافة بصرية عالية جداً، يستطيع قراءة المباني وتحليلها، وهذا بحد ذاته أمر مهم. لكن إنتاج العمارة يتطلب أبعاد أو معرفة أشياء أخرى، اللي هي معرفة بالوظيفة، معرفة بالإنشاء، بنوع البناء، بالمناخ وبالسياق المعماري، باحتياجات المستخدم، وشون يوازن بين كل هاي الاعتبارات بقرار تصميمي واحد. فإحنا نقول العمارة هي مو مجرد خطوط جميلة، العمارة هي سلسلة من القرارات، من القرارات المسؤولة. يعني المعماري ما يرسم بس لأنه الشكل جميل، لا، لأنه لازم كل خط، كل فراغ، كل مادة اختارها، كل فتحة شباك، فتحة باب، لازم تكون قادرة على تبرير وجودها، هي ليش موجودة هنا. فلهذا أنا دائما أقول القراءة البصرية هي مو بديلة عن التصميم، هي الأساس اللي يقوم عليه التصميم، أو تجي هي المرحلة اللي قبل التصميم. ما نقدر نكتب عمارة جيدة إذا ما قدرنا نقرأها بالأول، وبنفس الوقت القراءة البصرية وحدها ما تخلق من عندنا معماريين ممتازين. مثل ما أنه قراءة أي شخص يقرأ آلاف الكتب ما تجعل من عنده روائي، لكن أنه تمنح الأساس اللي يستطيع من عنده يبدأ بالكتابة.
1: طيب مهندسة حميدة، إلى أي درجة خلفية المتلقي الثقافية والاجتماعية تؤثر على فهمه للتصميم؟ يعني الآن لو عندنا تصميم مصمم، يعني هذا التصميم وضعناه في الولايات المتحدة في نيويورك، تلقيه هناك في مدينة اقتصادية بالمقارنة لو أخذناه إلى مدينة أخرى ذات طابع ريفي مثلا، فهل هذه الخلفيات لها تأثير في فهم التصميم من قبل الناس العاديين؟ وأعتقد أنتم لربما في العراق عندكم يعني حصل حراك جيد في هذا الجانب من خلال مبنى البنك المركزي في بغداد.
2: نعم، هاي نقطة كلش مهمة أستاذ علي، ولازم نبقى نتذكر أنه العمارة لما ترسل رسالة معينة هي ما ترسلها إلى فراغ، هي ترسلها للمتلقي ألا وهو الإنسان. هذا الإنسان لما يجي إلى فد مكان معين هو عنده عين، هو عنده عيون، يعني ما راح بس يشوفها ويقراها بعيونه الاثنين، لا، يعني قصدي انه هو راح يجي بذاكره معينه، راح يجي بثقافه معينه، راح تكون عنده تجربه حياتيه مختلفه عن الانسان الثاني، راح يجي بمشاعر مختلفه. فالقراءه المعماريه ما تعتمد على المبنى وحده، بل تعتمد على الشخص اللي دي يقراه، اللي هو المتلقي، اللي هو ممكن يكون الواحد من الجمهور المتذوقين للعمارة او واحد من المستخدمين. المعماري قد يقصد رسالة معينة، لكن الطريقة اللي تستقبل بها هاي الرسالة هي تختلف من شخص إلى آخر. مثلاً خلينا نأخذ اختيار اللون الأبيض. بعض الثقافات يرتبط اللون الأبيض بالبدايات الجديدة، لكن بثقافات أخرى هي مرتبطة بالوداع. هو اللون نفسه ما تغير، لكن الخلفية الثقافية هي اللي غيرت طريقة القراءة. نفس الموضوع بالعمارة. مثلاً الشخص اللي نشأ ببيت تقليدي ويقرأ الفناء الداخلي بالبيت باعتباره رمز للخصوصية، رمز لتجمع العائلة، لكن شخص آخر يشوفه مجرد مساحة مفتوحة. ليش؟ لأنه ما عاش نفس التجربة بتجربة الشخص اللي نشأ بهذا البيت التقليدي. هنا يكمن نجاح العمارة. يعني النجاح أنه مو الكل يقرأ الرسالة بالطريقة نفسها، لأنه هذا يكاد يكون مستحيل. المبنى يكون قادر على فتح مساحة للتواصل، يحمل رسالة ممكن الناس يتفاعلون وياها، لكن كل واحد من زاوية مختلفة وكل واحد من منظور مختلف. وهنا برأيي الشخصي أنا هي روعة العمارة وروعة القراءة المعمارية.
1: ماذا عن الوظيفة مهندسة حميدة؟ يقال يعني أنه الشكل يتبع الوظيفة، فإن المبنى يعني لابد أن يكون وظيفيا ناجح حتى يعني يقدم لنا صورة بصرية جيدة أيضا.
2: أكو فرق، يعني ليس أنه مو واحد أهم من الثاني، الوظيفة هو شرط أساسي لنجاح أي مبنى، لكن إذا هذا المبنى ما قدر يؤدي الغرض أو الوظيفة اللي تصمم من أجله، إحنا من الصعب أنه نعد هذا المبنى هو عمارة ناجحة، لو مهما كان شكل هذا البناء جميل وملفت. وأعتقد أنه العمارة المميزة ما تتوقف يم الوظيفة، الوظيفة هي إحنا من خلال الوظيفة نجاوب عن سؤال هذا المبنى شنو يسوي، القصة هي شنو يتكلم هذا المبنى، شنو دا يقول. ومرة ثانية نرجع على تشبيه العمارة باللغة، هي أكو جملة ممكن تكون صحيحة نحويا ما تترك أي أثر عند القارئ، وقد تكون صحيحة وتحمل في وقت في نفس الوقت فكرة معينة، لكن هي تبقى في الذاكرة.
1: أنت مهندسة حميدة وأنت تتكلمي عن الوظيفة، يعني على ذكر المهندس لويس خان قلنا أنه يقول أن الشكل يتبع الوظيفة، يعني لما عندي هنا نافذة وظيفتها إدخال النور، فبالتالي هذا راح ينعكس على الشكل، راح تكون عندي فتحة هنا. ولكن فيما بعد كان هناك في حوار مع المعماري ريم كولهاس كان يقول أن الوظيفة هي أقل شيء عند المعماري أو أدنى حاجة، لأن عندك مشكلة قدم لها حل، ولكن بعد ما تقوم بحل المشكلة من هناك يعني تبدأ العمارة. فهذا يقودني إلى سؤال، هل تعتقد أن المعماري اليوم يعني هو يقدم رسالة بصرية غير عن الجانب الوظيفي في حلحلة وفي توزيع المساحات والوظائف داخل المبنى؟ هل العمارة اليوم تحكي لنا قصص؟ هل هي قادرة على رواية القصص؟ وهل عندك أمثلة على مباني قدمت رسائل من خلال التصميم البصري؟
2: أكيد طبعا، العمارة هي لها القدرة على أن تروي قصة معينة، لكن مو نفس الطريقة اللي تروى بها الروايات، لأن العمارة هي ما تتكلم بالكلمات، هي من خلال التجربة اللي يعيشها الإنسان في داخل هذا المكان، لأن كل مبنى يحمل قصة على مستويين. القصة اللي يكتبها المعماري لما اتخذ كل هاي القرارات التصميمية، ليش اختار هذا الشكل، ليش اختار هذه الإضاءة، ليش اختار هاي المادة. المستوى الثاني من القصة اللي هي اللي يكتبها الناس لما يعيشون ويستخدمون هذا المكان، لما يبلشون يصنعون بذكرياتهم وتجاربهم. ولهذا السبب العمارة هي مو مجرد مبنى، هي نقدر نقول وعاء للذاكرة. خليني أخذ فد مثال عن البيت الطفولة، خليني أسميه. إحنا كنا نشأنا من كنا صغار، نشأنا في بيت معين، من كبرنا الأغلبية تغيروا أماكن سكنهم. هذا بيت الطفولة هو مو أحلى بيت، مو أجمل بيت ولا أكبر بيت، وممكن ما يكون في تحفة معمارية، لكن بالنسبة للصاحبة اللي نشأ وكبر بيه راح يحمل إلى قيمة ولا ممكن أي مبنى ثاني على وجه الأرض أن يعوض هاي القيمة. ليش؟ لأنه ارتبط بذكرياته الأولى، بتجربته الأولية بهاي الحياة. هذا طبعاً نوع من أنواع السردية. وأكو مباني أخرى هي ممكن تروي قصة مجتمع بأكمله، يعني مثلاً إذا نشوف نصب تذكاري يخلد فد حدث تاريخي، نقدر نشوف متحف هو يحفظ ذاكرة حضارة أو مجتمع كامل. وبهاي الحالات إحنا ما نقدر نقول إنه العمارة هي مجرد إطار لقصة معينة، لا، هي جزء من القصة نفسها. هل هي قادرة على رواية القصص؟ نعم، هاي أجيب للمرة الثانية، العمارة هي لا القدرة على أن تروي قصة، مو لأنه هي تتحدث، لكن هي لأن تمنح الإنسان تجربة تحمل معنى، تحمل رسالة وتبقى بالذاكرة. ولهذا السبب إحنا اليوم أكو بعض المباني حاضرة في وجدان الناس اللي عقود طويلة، بينما أكو مباني أخرى تنسى لأنها ما أدت الوظيفة نفسها، ما بقت بذاكرة الناس.
1: لما نحن نتكلم مهندسة حميدة يعني في هذا الخصوص، أن العمارة صارت من خلال اللغة البصرية تروي لنا قصص وتوصل معاني، هذا ما أيضا بالضرورة أيضا أنه هناك مباني جيدة التصميم وظيفياً ولكن هي يعني لا تحمل عمارة ولا تحمل فكرة وتفشل في إيصال رسالة معمارية من خلال التصميم البصري. هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا هذا أليس أيضا نوع من الدعوة الغير المباشرة أن نحن نختزل العمارة في الجماليات؟
2: بالتأكيد، وهذا لأن جودة العمارة ما نقيسها بجودة تفاصيلها وطريقة إنشائها. بهذا السيناريو اللي إحنا نحكي به هي قدرتها على التواصل مع الإنسان، وإحنا تحدثنا ببداية الحوار على أنه ننظر إلى العمارة بوصفها نظام تواصل. هذا النظام أو هاي عملية التواصل ممكن تنجح وممكن تفشل. المعماري ممكن يحمل فكرة تكون جدا عميقة، لكن إذا العمارة ما استطاعت أن تنقلها بطريقة صحيحة إلى المستخدمين أو تعارضت مع احتياجات المستخدمين أو لم تتوافق مع السياق اللي نوضعت به، فجزء من الرسالة راح يضيع، جزء من هذا التواصل راح يفشل. أحياناً يكون السبب إنه المعماري ركز على الشكل أكثر من التجربة الإنسانية، أو ركز على الفكرة أكثر من تجربة الإنسان أو تجربة المستخدمين، أو هو صمم المبنى بس حتى يطلع حلو، يطلع جميل، يتم قراءته فقط من الخارج، يتم قراءة الواجهات الجميلة، لكن هو ما فكر شلون راح يعيش بداخل الإنسان. هذا فرق مهم. العمارة هي مو لوحة إحنا نعلقها على الحائط، لا، هي أعمق وأكبر من هالشكل، هي مكان نعيش فيه كل يوم، نستخدمه كل يوم. ولهذا فإنه نجاحها ما يتحقق لما تعجبنا هاي الصورة، لا، يتحقق لما تنخلق تجربة إنسانية متكاملة. من جهة ثانية إحنا لازم نتذكر أن الرسالة ما تعتمد على المعماري وحده، لأنه قلنا هي نظام تواصل، فلازم يكون بها طرفين. هي تنجح في لما فئة من الناس توصل لهم هاي الرسالة، طبعا باختلاف الثقافات وباختلاف الخلفيات وباختلاف الوعي وباختلاف التجارب. الفشل الحقيقي أستاذ علي برأيي هو لما المبنى يفقد قدرته على التواصل. شلون؟ لما لا يثير أي سؤال، ما يخلق تجربة، ما يترك أثر، وهنا يكون فقد المعنى الأساسي وفقد أحد أهم الأدوار اللي تملكها أي عمارة.
1: في حلقة سابقة في صوت العمارة كان ضيفنا المعماري العراقي الكبير معاذ الألوسي، نوجه له التحية، فسألت عن هدف المعماري اليوم إلى المجتمع. قال الهدف أنه يرفع الذائقة، أنه اليوم العمارة هي التذوق والهدف هو تذوق العمارة. فمن انطلاقا من ذلك ومن هذه الجماليات، هل يمكن أن نقول أن الجمال والتذوق اليوم واحدة من الوظائف المعمارية؟ لأن نحن كنا نفرق ما بين الوظيفة وما بين الصورة البصرية، ألا يمكن الآن أن نعتبر الجمال واحدة من الوظائف التي يعمل عليها المعماري، مثلها مثل الحركة، مثلها مثل الإضاءة والتهوية؟
2: الجمال هو واحد من أهم الأعمدة بالثالوث الفيتروفي اللي وضعها في الدروفيوس بالتوازن مع المتانة والوظيفة، مو هالشكل أستاذ علي؟ فاللي يعني حتى لما نوضعت بهذا الثالوث ما وضعها كعنصر منفصل أو وضعها حتى تنافس الوظيفة أو حتى تنافس متانة المبنى، لا، هو وصفها كمنظومة متكاملة. يعني ماكو قيمة لمبنى جميل إذا كان غير صالح للاستخدام، ولا قيمة لمبنى يؤدي وظيفة معينة إذا كان يفتقر إلى الجودة المكانية، إلى التجربة الإنسانية، وحتى المتانة وحدها ما تصنع عمارة. ولهذا أنا مو دائما أحب أنه ينطرح السؤال بصيغة هل نختار الجمال أم نختار الوظيفة، الفانكشن أو the form، لأن أعتقد العمارة الناجحة ما تختار بينهم اثنينهم، هي تحقق التوازن ما بين الجمال وما بين الوظيفة. إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية الإنسان، فرح حتى الجمال بحد ذاته هو يؤدي وظيفة، لأنه الإنسان ما يعيش داخل أبعاد وقياسات ومساحات، لا، الإنسان يعيش داخل تجربة، وهاي التجربة لازم تكون متكاملة.
1: هل تعتقدي مهندسة حميدة أننا اليوم في مدننا العربية و يعني أنت أستاذة جامعية ومعمارية عربية، هل تعتقدي أن عندنا من النماذج الكافية في مدننا ما تساعد المتلقي على رفع ذائقة المعمارية وما يساعده على تذوق العمارة؟
2: في بالمدن العربية احنا نمتلك أساس جيد وأساس قوي، لكن احنا ما زلنا بحاجة إلى أنه ننمي الثقافة البصرية تجاه العمارة، لأن الوعي بالعمارة بالمجتمعات العربية هو موجود، لكن كثيرا ما يصير التركيز على الانطباع الأول. دائما أول ما نشوف مبنى نقول حلو لو ما حلو، راح نقول هو حديث، هل هو فاخر، لكن نادرا ما نتوقف حتى نسأل نفسنا هو ليش صمم بهاي الطريقة، شنو اللي يحاول هذا المبنى أن يقوله، وكيف بيأثر بالإنسان، كيف بيأثر بالمدينة. هذا الأمر هو طبيعي لأنه إحنا ما تعلمنا أو ما نعرف شلون نقرأ العمارة مثل ما نتعلم نقرأ الأدب، مثل ما نتعلم نقرأ الفن، نتعلم نقرأ الموسيقى. ولهذا السبب يعني من بداية الحوار كنت أأكد على قضية بالنسبة لي هي مو قضية ذوق، هي قضية ثقافة بصرية. هاي الذائقة ما تنولد مع الإنسان، هي تبنى بالتجربة، بالملاحظة، بالمقارنة، بالحوار وبالتعلم المستمر. هل أكو مباني تساعدنا على رفع هاي الذائقة؟ الإجابة رح تكون نعم. إحنا المدن العربية والعواصم العربية، كل الدول العربية مليئة بالأمثلة المعمارية القيمة، عندنا عمارة تاريخية تعكس هوية المكان، تعكس المجتمع، إلى وجود مشاريع حديثة معاصرة تحاول أن تقدم قراءات جيدة للهوية العربية. لكن وجود هاي المباني لحالها ما يكفي، ممكن شخص كل يوم يمر من يم مبنى تاريخي، من يم ساحة عامة، من يم معلم معماري مهم، وما ينتبه إلى قيمة هذا المبنى أو هاي الساحة أو هاي المعلم. مو لأنه هذا المبنى ما يحمل معنى أو ما يحمل رسالة، لا، لكن المتلقي أو هذا الشخص ما يمتلك الأدوات اللي تساعده على قراءة هذا المعنى أو على قراءة هاي الرسالة. لهذا أنا أشوف أنه تنمية الثقافة المعمارية هي مسؤولية مشتركة، هي تبدأ من المدرسة، نبدأ نعلم الأطفال شلون يلاحظون الأماكن من حولهم، إلى الجامعات، الإعلام، حتى البرامج الثقافية، منصات التواصل الاجتماعي اللي ممكن تتحول من منصة تعرض بها الصور إلى منصة نعلم بها الناس كيف يقرؤون العمارة. أنا أؤمن أنه المجتمع اللي يتعلم شلون يقرأ العمارة ما راح يكتفي بالإعجاب بها فقط، راح يقدر يصبح أكثر قدرة على النقد، راح يطالب بعمارة أفضل، راح يحترم الهوية أكثر، يحترم الإنسان ويحترم المدينة.
1: هذه
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذه أخبار عمان نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوروندي ورئيس جمهورية الصومال بالعيد الوطني لبلديهما. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. سلطنة عمان تشارك في الدورة 50 من معرض السلام الدولي للتجارة في جمهورية تنزانيا المتحدة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان المعظم بعمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الشقيق بتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من استقرار وازدهار. عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة صباح اليوم اجتماعاً لاستعراض أعمالها ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية لهذا العام، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بآليات تطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. ترأس الاجتماع معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين قطاعات اللجنة واللجان الفرعية بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة، كما أثنى على تعاون المجتمع مع اللجنة الذي يشكل ركيزة أساسية في تسهيل أداء مهام منظومة إدارة الحالات الطارئة وتحقيق أهدافها. تشارك سلطنة عمان في الدورة 50 من معرض السلام الدولي للتجارة في جمهورية تنزانيا المتحدة بهدف ترويج المنتجات العمانية في الأسواق العالمية والتعريف بالبيئة الاستثمارية والحوافز المقدمة للمستثمرين بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات وتوطينها.
1: بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان ويتيح للشركات الوطنية عرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم، بدأت سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص. الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يعتبر هذا المعرض هو عمره 50 الآن معرض عريق، وهي فرصة مواتية للشركات والمصانع العمانية باعتباره منصة مهمة للوصول إلى أسواق شرق أفريقيا والترويج للمنتجات العمانية في قطاعات متعددة. وتسهم هذه المعارض في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
1: ويمثل المعرض منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع المستثمرين والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتقدمة في سلطنة عمان وما توفره المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن من بنية أساسية حديثة وخدمات لوجستية وتشغيلية داعمة.
3: خالد عبد الله الحوسني، رئيس تنفيذي لشركة تياترونيك الشرق الأوسط. الشركة

0: في الأسواق الخارجية.
1: عادل حبيب موسى، الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية، شاركتنا نحن كشركة أو كشركات عمانية مهمة جدا في هذه المعارض، عشان هي منصة للترويج وللمعارف، عشان نحصل على موزعين للشركات يعرفوا المنتجات العمانية ونقوي الصادرات العمانية في الدول الأفريقية، لما تعكس عليها علاقتنا القديمة بين عمان وأفريقيا.
0: ويعد معرض سابا سابا من أبرز المعارض التجارية في منطقة شرق أفريقيا، ويشارك فيه هذا العام نحو 3900 عارض من أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة والدول المجاورة.
2: تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أقيمت في ولاية منح بمحافظة الداخلية الجلسة الحوارية ميثاق الأمان، التي ناقشت القضايا والتحديات والتوعية المجتمعية في هذا الجانب وكيفية الاستجابة المبكرة لمشكلة المخدرات العالمية.
3: الجلسة الحوارية جاءت لتجسد روح الحوار بين أفراد المجتمع لتجاوز الظواهر السلبية والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وأثارها، وتعكس الحراك المجتمعي من أجل الوعي وسلامة المجتمع.
4: الرائد عبد الله بن حمود بن حميد البادي، مساعد مدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة قيادة شرطة الداخلية، هذا اليوم وهذه المناسبة للوقوف على آخر المستجدات والتحديات اللي تواجهنا في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
5: يحيى بن صالح بن سعيد الريامي، ممرض متخصص الصحة النفسية، المكتب التنفيذي للجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. جاءت مشاركتنا في الجلسة الحوارية ميثاق الأمان ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026. ركزنا في الحوار على التعريف بإنجازات لجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل. كذلك عرفنا بالصحات العلاجية الحكومية والخاصة وطرق العلاج المتبعة في السلطنة.
6: سيف السلامي، مراقب اجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.
7: طبعا دور المؤسسات الاجتماعية وخصوصا وزارة التنمية الاجتماعية دائما هو داعم وبشكل مباشر من حيث نشر الوعي الأسري والبرامج التوعوية التي تشمل التعامل الأسرة مع الأبناء للتعامل مع هذا النوع من الظواهر السلبية في المجتمع.
3: جوانب متعددة تطرق إليها المتحدثون وجسدت الحرص على نشر المعرفة وتعزيز الوعي. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني، ولاية منح.
2: ختام النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوروندي ورئيس جمهورية الصومال بالعيد الوطني لبلديهما. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. سلطنة عمان تشارك في الدورة 50 من معرض السلام الدولي للتجارة في جمهورية تنزانيا المتحدة. حرر النشرة الزميل غانم بن عيسى النبهاني، نفذها على الهواء الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو ظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. خلال اليومين الماضيين كنا معكم في تغطية للزيارة السامية لجلال سلطان هيثم الطارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، وتابعنا مخرجات هذه الزيارة والاتفاقيات التي تم توقيعها، بالإضافة إلى زيارة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى منظمة اليونسكو وإلقاء لكلمة. هذه الزيارة تعتبر من الزيارات التاريخية، كانت الزيارة الأولى لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في 1989، وزيارة جلالة السلطان هيثم يوم أمس للمنظمة تعتبر فعلا زيارة تاريخية، ألقى فيها كلمة ذات أبعاد كثيرة وركز فيها على جوانب عديدة، وتم الإعلان عن انطلاق جائزة السلطان هيثم اليونسكو. وفي كلمة جلالة السلطان أشار إلى مضامين كثيرة، تحدث فيها عن أهمية هذه المنظمة، أهمية اليونسكو ودعم سلطنة عمان لأعمالها، التي وصفها جلالة السلطان أنها منسجمة مع أهداف رؤية عمان 2040، وركز كذلك جلالته على أهمية التركيز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ودعم الفرص للشباب، وتحدث عن نقطة في غاية الأهمية وهي الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتحدث كذلك عن الأثر التاريخي والتراثي الكبير لسلطنة عمان من خلال توثيق عدد من المواقع التراثية في قائمة اليونسكو، وكذلك تسجيل عدد من عناصر التراث غير المادي. نحن إن شاء الله سنستمر في هذه التغطية، وستكون لنا وقفة مع سعادة السفير سعادة أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية، وسنتحدث عن المخرجات النهائية لهذه الزيارة. وكان هناك بيان مشترك طبعا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية شمل عدة جوانب، وذكر خلاصة الاتفاقيات التي تم توقيعها في المجالات الاقتصادية، وكذلك أبرز النقاط التي تم نقاشها في الجوانب السياسية والقضايا الإقليمية والدولية، وأهم الاتفاقيات في الجوانب الثقافية، واتفاقيات كذلك مرتبطة بالدفاع، وغيرها من الاتفاقيات التي تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كذلك مستمعينا سيكون معنا ضيوف في الاستديو، كما عودناكم دائما نستثمر زيارة ضيوف من مختلف الدول العربية إلى سلطنة عمان لتكون لهم مساحة في برنامج استديو الظهيرة. سيكون معنا اليوم إن شاء الله الأستاذ جواد أمين محمود العمري ضيفنا للحديث عن الاستراتيجيات الإعلامية للمؤسسات الإعلامية، وسنتحدث عن عدة محاور أهمها الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الإعلامية الحديثة، وسنتحدث عن مستقبل المؤسسات الإعلامية وقيادة غرف الأخبار. والأستاذ جواد خبرة طويلة جدا، سنستفيد إن شاء الله من وجوده معنا في الاستديو. والأستاذ لينا هاي العجيلات سنتحدث معها عن فن السرد الصحفي والكتابة الإبداعية وصناعة التأثير من خلال السرد الصحفي، وكذلك الصحافة المتعمقة وصحافة البيانات. ضيوفنا لهم مسيرة طويلة في الجوانب العلمية والعملية، وكذلك محطات كثيرة في مسيرتهم المهنية.

إذن مستمعينا هذه محطاتنا لليوم، ونرحب بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال رقمنا في الواتساب على 7244-2010. هذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في الإخراج المرئي مهلا بالعمري، في التقديم عبدالله السعيدي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. فاصل قصير ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. موضوعنا لليوم إن شاء الله سنتحدث عن الإعلام من مسارات مختلفة وتأثيرات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على الإعلام. معنا في الاستديو مباشرة الأستاذ جواد أمين محمود العمري. أهلا وسهلا بك الأستاذ جواد، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو وبوجودك معنا في سلطنة عمان.
1: أهلا بك،
0: حياك الله. طبعا الأستاذ جواد حاصل على ماجستير الإعلام الحديث من معهد الإعلام الأردني وبكالوريوس الصحافة والإعلام، تخصص راديو والتلفزيون من جامعة اليرموك، عمل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لمدة 10 سنوات كمحرر ومذيع ومعد ومقدم برامج، كما عمل في العديد من الصحف آخرها مدير تحرير في صحيفة الغد الأردنية ورئيسا للتحرير في عدد من المواقع من بينها CNN بالعربية، وتنقل بين عدد كبير من قنوات التلفزة أبرزها قناة الجزيرة، سكاي نيوز عربية، الإخبارية السعودية، وقناة الآن، وقناة أورنت، واشتغل في تدريب وتأهيل الطواقم الصحفية. أهلا وسهلا بك الأستاذ جواد، مسيرة علمية وعملية حافلة، طبعا ذكرنا جزء منها فقط.
1: أهلا وسهلا بك،
0: حياك الله. نرحب بالأستاذة لينا هاي العجيلات. أهلا وسهلا بك الأستاذة لينا، وسعيدين بوجودك معنا في سلطنة عمان، وجودك معنا في استديو الظهيرة.
2: شكرا.
0: أهلا وسهلا بك الأستاذة لينا، محاضرة في برنامج الماجستير في معهد الإعلام الأردني، تدرس الإعلام الرقمي والكتابة والتحرير وصحافة البيانات، هي كذلك المحررة التنفيذية لمجلة حبر الإلكترونية، وشاركت في تأسيس الموقع كمدونة ومنصة لإعلام المواطن في 2007، ومسيرة طبعا في الكتابة والتحليلات والمقالات في قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية من الأردن والمنطقة العربية. أهلا وسهلا بك الأستاذة لينا مجددا، وسعيدين أن يجمعنا هذا الحوار وهذه المساحة من النقاش حول قضايا الإعلام. قضايا الإعلام دائما متغيرة ومستجدة وتطرأ عليها كثير من الظروف. نبدأ يعني معك الأستاذ جواد، وقبل لا ندخل يعني في قضايا الإعلام، نتحدث عن زيارتك لسلطنة عمان وتجربتك، يعني سواء كانت الأولى أو زياراتك كذلك السابقة في مهام مختلفة. الإعلاميين دائما يعني في حراك ودائما زياراتهم مستمرة. يعني
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أود أن أشكرك أستاذ عبد الله على هذه الاستضافة، وأود أيضا أن أرحب بالجمهور العماني الذي يسمعني لأول مرة عبر هذه المنصة التي تعبر عن عمان وعن السلطنة. الواقع أنه هذه الزيارة الثانية لسلطنة عمان، وكنت أتطلع لها لأني الزيارة الأولى تركت لدي انطباعا لا يمكن وصفه. جئت إلى عمان قبل حوالي سنتين، وكانت لدي تدريبات في التلفزيون العماني للزملاء لمدة أسبوعين في مسقط وأسبوع في صلالة. فالانطباع الذي تركته لدي هذه الزيارة حفزتني إلى أن أقوم بزيارة أخرى، ولو زيارة سياحية بحيث لا يكون لدي ارتباط، ولكن شاءت الظروف أن أعود مرة أخرى في مهمة تدريبية الآن مع مركز التدريب، لألتقي بزملاء يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة. فهذه الانطباعات الأولية عناوين فقط، ولكن التجربة كانت أكبر من ذلك بكثير.
0: نتشرف بك الأستاذ جواد، وسعيدين بوجودك. الأستاذة لينا، تجربتك وزيارتك لسلطنة عمان، يعني هل هي شحيحة وقليلة مثل الأستاذ جواد ولا؟
2: والله أصلا حتى أقل، يعني أنا أقل. هذه زيارتي الأولى.
0: زيارتك الأولى.
2: حقيقة يعني كنت يعني على قدر ما أنا متحمسة للتدريب، ولكن يعني كان تحمسي الكبير هو لأنه من يعني عمان هي بلد من زمان نفسي إني أزوره، وعمان يعني معروفة جدا لدينا على أكثر من صعيد، بس يعني إنه هي فعلا مكان جميل جدا ومميز جدا، وهاي الزيارة أصلا حفزتني إنه إن شاء الله تكون يعني بوابة للمزيد من الزيارات بإذن الله.
0: هذا اليوم رقم كم؟
2: اليوم هو الثالث.
0: اليوم الثالث. ما أعرف بدري نسألك عن الانطباع الأول، أكثر شيء لفتك ها
2: لا
0: ولا
2: لا لا مش
0: انشغلتي على طول
2: بدري.
0: في البرنامج؟
2: هو أنا يعني هو البرنامج أكيد يعني حافل ومضغوط، بس لحسن حظنا إنه إحنا وصلنا قبل بيوم، فيعني كان عندنا هيك القليل من الوقت، فأنا عملت شوية بحث وحاولت
0: آه ما
2: أشوف
0: شاء الله زين.
2: شو حاولت أشوف يعني شو ممكن أعمل في وقت محدود. فرحت زرت جزر الديمانيات والسلاحف البحرية، وقرأت عن إنه كيف عمان هي يعني من أهم مواطن السلاحف البحرية في العالم، وأنه في أنواع مهددة بالانقراض فيها. ف يعني حقيقة يستهويني جانب الطبيعة، وبعتقد أنه هو شيء مميز جدا هون. يعني ما صح لي غير أتذوق، ولكن إنه إن شاء الله تكون
0: لا لا احنا
2: بداية.
0: نعتبر لياقتك جيدة، يعني إذا وصلت إلى الديناميات وأنت في ثالث يوم يعني هذا خبر ممتاز جدا. الأستاذ جواد يعني أكيد سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية تجمعهم قواسم كثيرة يعني وعلاقات قديمة، يعني نحن يكفي إنه يجمعنا نفس الاسم يعني ما بين
1: صحيح.
0: العاصمة الأردنية وما بين سلطنة
1: نعم
0: عمان،
1: نعم
0: تجد
1: صحيح نعم صحيح
2: الخلط
0: بالتشكيل والشد دائما يجمعنا. يعني من خلال خبرتك الطويلة في الإعلام، ما هي أبرز القواسم المشتركة بين عمان والأردن؟
1: الواقع أنه يعني هناك ليست قواسم، هي تشابه وربما تطابق في الحياة الاجتماعية، في الثقافة بين الشعبين، في أسلوب التعامل. طبعا هذا تاريخ بني على سياسات سابقة. أنا أتذكر الزيارات التي كان يقوم بها جلالة الملك حسين الله يرحمه وجلالة السلطان قابوس، كانت علاقتهم موصوفة بأنها مميزة.
0: صحيح.
1: وهذا تقارب يعني الأردن من السبعينات كان أرسل قوات لدعم الاستقرار في سلطنة عمان. أيضا هناك جالية أردنية يعملون في سلطنة عمان، الانطباع لديهم جميعا هو الانطباع الذي تكون لدي في أول زيارة لدى عمان، إنه لا يعني لا يشعرون بغربة هنا، يودون البقاء لأطول فترة ممكنة، يشعرون أن عمان بلدهم. هذا الارتباط لا يأتي من فراغ، لابد أن يكون هناك قواسم مشتركة، لابد أن يكون هناك راحة للإنسان العربي خلينا نقول الذي يعيش في هذه السلطنة. والواقع أنا لو خيرت، وهذا ليس لا نفاقا ولا مجاملة، لأني تكلمت فيها سابقا بعد زيارتي الأولى لأصدقائي في الأردن، إنه لو خيرت في دولة أعيش فيها لاخترت سلطنة عمان. وهذه حقيقة واقع، لأني ما يعني الآن أجتني الفرصة مرة أخرى إني أحكي عن تجربتي. يا أخي شعب يعني من أول اختلاط فيه من المطار لغاية ما تسافر لا تجد عليه أي ملاحظة، شعب راقي، شعب مهذب، شعب مثقف، شعب واعي، شعب. فهذه الصفات يعني خلقت على أو تعززت وعززت النظرة الإيجابية بين الأردن وبين، عززت الصداقة أيضا بين الأردن وبين عمان. فهذا يعني الذي
0: هذا
1: أحببت أن
0: كرم
1: أقوله.
0: تقديرك، بارك الله فيك. الأستاذة لينا، يعني عيون الصحفي ماذا تلتقط عند زيارة أي مكان لأول مرة؟
2: يعني هو جميل سؤالك، لأنه واحدة من الأشياء اللي أصلاً كنا بنحكي فيها بالدورة، إنه إنك أنت لما تكون صحفي، يعني أنت مش صحفي فقط في ساعات دوامك، أنت خلص يعني هذا الدور هو أنت تلبسه كل الوقت. ففي يعني في كل مكان في كل سياق بتكون تبحث عن القصص وتجذبك القصص. وحقيقة يعني كثير الشغلات اللي استوقفتني، يعني إذا بقدر هيك أحكي بانفتاح، أنا يمكن ما زرت كل دول الخليج العربي، لكن زرت بعضها، ووجدت إنه استوقفني إنه في شيء مميز ومختلف في عمان ما وجدته في أماكن أخرى، هي إنه المواطن العماني هو موجود في كل مكان، يعني موجود من لحظة ما تصل إلى المطار وتركب في السيارة وتروح على الفندق، يعني في كل المساحات اللي بتتحرك فيها. وأنا صدقا يعني بشوف إنه هذا الشيء مميز ويعطي شعور مختلف، وكمان يعني يقول شيء عن فكرة إنه القطاعات المختلفة، قطاعات العمل اللي بيشتغلوا فيها الناس، التنوع الموجود. فهذا مثلا كان من إحدى الأمور اللي لفتت انتباهي
0: نعم،
2: بداية.
0: إذا هناك كثير من القصص إن شاء الله
2: إن شاء الله.
0: لترويها. ندخل في موضوعنا، ويمكن من خلال التنسيق المشترك بينكم وبين مركز التدريب الإعلامي في التوافق على اختيار اسم للبرنامج التدريبي، لكن نريد نتحدث يعني الأستاذ جواد معك عن أهم التحولات التي حدثت على المؤسسات الإعلامية وطريقة إدارة هذه المؤسسات الإعلامية. التغير والتطور يعني سريع للغاية، يعني تريد أن تدرك شيء تكتشف أن شيء جديد قدم كذلك.
3: فعلا فعلا هو تغير يعني صعب اللحاق به بالوسائل الطبيعية العادية. اليوم احنا أمام ليس ثورة رقمية، بل أمام ما هو أكبر من الثورة، هو انفجار. اليوم أصبحت وسائل وأدوات الذكاء الصناعي وصناعة المحتوى وإدارة الفرق وإدارة المشهد الإعلامي تطور نفسها بنفسها. يعني البرمجيات أصبحت الذكاء الصناعي يطور هو البرمجيات، فإذا كان المبرمج يحتاج إلى أشهر مثلا لتطوير برنامج أو لإضافة ميزة جديدة في البرنامج، اليوم الذكاء الصناعي يعملها خلال ساعات. فهذا يحتم علينا أن نسير بسرعة كبيرة جدا، لا مجال يعني إلى التردد، لا مجال للتباطؤ، لا مجال للتباطؤ. اليوم الإعلام مطلوب منه أن يلحق بهذه التطورات، وإلا سيصبح خارج المنافسة. نحن إذا شاهدنا على مدار سنوات أو عقود قليلة كيف انتقل التلفزيون من البث الأرضي إلى البث الفضائي إلى البث الرقمي، كل هذه حدثت في فترة وجيزة جداً. اليوم اختلف أيضا الجمهور، جمهوري ماذا يطلب وكيف يشاهدني وأين يكون وما هي مواصفاته وما هي احتياجاته. الآن الجمهور، قبل فترة وجيزة جدا كان الجمهور يجلس أمام التلفزيون يتابع مسلسل ويتابع أخبار ويتابع، الآن تجد لا أحد يجلس أمام التلفزيون لأنه يحصل على المعلومات والفيديوهات التي كان يتميز التلفزيون بثها يحصل عليها في كل وقت متاح له على
0: نعم. على الوقت الذي يريد. نعم.
3: إيه، أذكر أنه في جلسات سابقا كان الأسرة تجلس كلها تتابع مسلسل، ربما يحدث خلافات على من يستخدم الريموت، من يمتلك الريموت، الأب يريد أن يتابع نشرة أخبار، الأم تريد أن تتابع مسلسل، الشباب يريد متابعة مباراة رياضية. الآن إذا تفتح التلفزيون في الصالة وتجلس لن تجد أحد حولك يشاهد معك، وإذا كانوا جلوس كل واحد على يستخدم بالهاتف ويتابع أشياء خارج نطاق البرامج التي بثها التلفزيون، ربما تكون هي البرامج التلفزيون ولكن يشاهدها في الوقت الذي يريد هو على الوسيلة التي يستخدمها اللي هي وسيلة الهاتف. فاليوم التحول الرقمي هذا، إذا لم تتحول رقميا، يعني الصحيفي إذا ما في عندها محتوى رقمي هي صحيفة في النزع الأخير، بلاش نقول ماتت، هي في النزع الأخير. اليوم الإذاعة إذا ما في عندها محتوى رقمي ستقتصر متابعتها واستماعها على الناس الذين يستخدمون الراديو في السيارة. هي تحول الجمهور، جمهور الإذاعة تحول من جمهور يجلس يستمع إلى الراديو في المنزل إلى جمهور يسير في الشارع مع السيارة. الآن ربما صدفة أو نادر أو يمكن من الجيل القديم تجد شخص جالس في البيت وعنده جهاز راديو بفتحه.
0: نعم. الأستاذة هاي. لينا نعم تسمح لي أستاذ جوال. الأستاذة لينا تشاركينا هذا الحوار، يعني سابقا كنا نتحدث عن تحدي الوسيلة، يعني الوسائل تغيرت مثل ما ذكر الآن أستاذ جواد، يعني الصحيفة بطباعتها الورقية صارت موجودة على المنصات الرقمية، ولكن هناك من يتحدث الآن عن التغيرات والتحولات التي تعدت حدود الوسيلة إلى الإنتاج نفسه، إلى الجوانب الإبداعية التي كانت حصرا وحكرا على قدرات البشر الإبداعية. إلى أي مدى تعتقدي أن هذا التأثير يطال الجوانب الإبداعية الصحفية مع هذا التحول الكبير؟ كنا في هم الوسيلة، الآن نحن في تحدي أن هناك من يفكر ويبدع يعني بدلا منه.
2: يعني شوف أنا
0: يعني تتحاشي هذه المواجهة؟
2: لا لا لا لا بالعكس، أنا يعني حريصة أن لا أفهم خطأ أنه أنا عدوة التكنولوجيا لأنه أنا يعني صدقا يعني أنا أعمل في مجلة رقمية، أساسا كل خبرتي في الصحافة هي خبرة رقمية، يعني أنا لم أدخل عالم الصحافة إلا من خلال الإعلام الرقمي. فكان يعني كانت هاي المساحة هي الشيء الطبيعي بالنسبة لي، وأنا طبعا مقتنعة وإحنا إنه إحنا في لحظة فارقة في تاريخ البشرية، يعني الذكاء الاصطناعي إنه هو ليس فقط أداة جديدة، هو فعلا تحول كبير، ما زلنا نكتشف يعني جوانبه المختلفة، وأصلا ما زلنا في بداياته، وبعتقد لسه أمامنا يعني المزيد من تبعات هذا التحول. ولكن اللي أنا بدي أحكيه أنه أنا لا أعتقد تحت أي ظرف من الظروف أن الذكاء الاصطناعي سيلغي الحاجة للصحافة أو يستبدل الصحفي، على العكس إحنا يمكن الشيء الإيجابي إنه بعتقد إنه الذكاء الاصطناعي سوف يكرس الحاجة لصحفي متميز بينزل للميدان بيجد قصص مميزة، بكتب وبنتج وبيصور بقوالب سردية جذابة، لأنه الذكاء الاصطناعي في النهاية هو كل ما ينتجه هو مبني على المادة المتاحة له، مبني على المادة اللي هو المدرب عليها، فبالتالي انت سيكون عندك في عمليه لا نهائيه من، يعني اذا بدنا نعتمد على انتاج الذكاء الاصطناعي هو انتاج واعاده انتاج بناء على ما هو موجود، فهو عمليا مش شيء اوريجينال، ليس انتاج اصيل. والذكاء الاصطناعي يجب ان نتذكر انه هو اصلا هي هاي نماذج الذكاء الاصطناعي العام الكبيره، يعني بتعرف ب large language models، هي نماذج لغويه. الذكاء الاصطناعي ينتج لغه ولا ينتج معرفه، لا ينتج معرفه اصيله، فعشان هيك بعتقد انه بالعكس الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يروح على قريه نائيه في ظفار ويجد قصه مميزه لرجل او امراه ويسردها بطريقه جذابه، لو ممكن يالف بس في النهايه هناك حدود للتاليف، يعني واحنا بلشنا نلمس هذا الشيء، يعني انا بعتقد انه اي حدا فينا يقضي وقت على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع وكذا، يعني صار عندنا القدره لما نقرا النص نقول انه هذا النص اي اي، وهذا وصارت لغه رتيبه، يعني صار في شيء كمان مستهلك، وهذا واحنا ما زلنا في بداياته، يعني ما بالك للامام.
0: نعم، وطبعا بدأ الحديث بشكل كبير عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه يعطيك مساحة أحيانا في يعني انتهاك هذه الأخلاقيات من خلال يعني أنك تنسب لنفسك عمل لم تقم به أصلا. أستاذ جواد، كيف ترى عامل الزمن في القدرة على التحول؟ يعني هناك من تأخر حتى اقتنع أن يجب عليه أن يتحول رقميا في فترة من الفترات، بعدها أتأخر في مسألة التفكير أو قبول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتجويد عمله. كيف تجد أهمية عامل الزمن في مواكبة المؤسسات الإعلامية لهذه التحولات الكبرى؟
3: الواقع أنه يعني اللي بدأ مبكرا كسب الساحة، كسب المتابعين، كسب المشاهدين. عندما تبدأ متأخر يكون هناك من احتل هذا الفضاء بعدد أكبر من المتابعين والمشاهدين. إذا أرادت إنه أن تدخل وكان الوقت متأخر، لكن يعني أنا بقول إنه لم يفت الوقت، لكن عند دخولك هنا تواجه تحديات أكبر. يجب أن تدخل بقوة وبأكثر يعني بأحدث التقنيات وبأحدث وبطاقم مدرب وجيد، بحيث يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وربما تقدم عليهم خطوة كمان. يعني اليوم أنت إذا بدك تنتج سيارة، ما بدك تنتجها تبدأ من المبادئ اللي قامت عليها اختراع السيارة بالبداية وبعدين تطور وكذا، لا، بدك تشوف اللي موجود بالسوق، تشوف أحدث شيء وتنتج أنت شيء أحدث منه. طبعا التحدي هون أكبر، ولكن هاي ضريبة التأخير. أنت إذا لم تبدأ في الوقت المناسب تصبح الضريبة أكبر، يصبح التحدي أكبر. الآن التحول الرقمي ما زال مفتوح المجال للتحول الرقمي، لكن أنت أمامك منافسين كثر. أنا أذكر إحدى الصحف نصحتهم في 2013، يعني قبل 13 سنة، إنه اغلقوا أو إلغوا الطبعة الورقية وتحولوا إلى إعلام رقمي. تعرف الصحف أنه كان عندهم طبعة واحدة، وحتى لما تحولت إلى رقمي كانوا يصدروا طبعة الساعة 12 والساعة 1 بالليل، يصدروها وخلاص، ما في عليها تحديث، ما في عليها شيء. فنصحتهم في ذلك الوقت أنهم يتحولوا إلى صحيفة رقمية شغالة 24 ساعة بتحديثات ما أخذوا بهذه النصيحة، ونصحتهم بأن يعني يبنوا منظومة إعلامية، لأن هي كانت يعني من الصحف الكبرى بالأردن، أن يبنوا منظومة إعلامية وجمهور، بحيث يستطيع تستطيع هذه المؤسسة أن يكون عندها إذاعة وتلفزيون وموقع إلكتروني، بحيث أنت قادر على اكتساب الجمهور اللي رايح لعمله مثلا، اكتساب الجمهور اللي سهران في بيته، اكتساب الناس اللي بدوروا وبيبحثوا على الانترنت. انت اغلقت الدائرة كاملة. الواقع انهم بدأوا قبل اشهر قليلة بالعمل بهذه النصيحة، وبدوا بداية متواضعة، ورح ياخذ منهم زمن حتى انهم يصلوا للمستوى اللي كان مفروض يكونوا سابقين له وهم سباقين. فالتأخر له ضريبة، انه انت لازم تبدأ بقوة وبمناسبة شديدة. أما تبدأ ضعيف وتقول بتطور شوي شوي، بظلوا سابقينك، لأنه هم كمان سايرين في ركب التطور.
0: نعم الأستاذ لينا، موضوع السرعة والسبق يعني يجعل كل العاملين في المجال الصحفي تحت ضغط كبير، لأنه هناك من يسبقهم لم يعودوا هم مصدر للمعلومة كمصدر وحيد وهكذا، وبالتالي ينشروها متى ما أرادوا. كيف يعني تستطيع الصحافة والعمل الصحفي في أنه يحافظ على عناصره وعلى جودته، وفي نفس الوقت يلبي متطلبات السرعة هذه التي أصبحت تريد كل شيء في نفس اللحظة؟
2: يعني أنا عملت لفترة وجيزة في بدايات عملي الصحفي في وكالة رويترز للأنباء، وبتذكر أنه كان دائماً دائماً دائماً في هذا الهاجس أنه لازم نسبق بلومبرغ، مين سبق، وبيكون المقياس يعني بالثواني، عرفت كيف؟ وللأمانة عشان أكون صادقة معك، أنا هذا النوع من الصحافة عمره ما استهواني، لأنه أحياناً تشعر بالضبط زي ما أنت حكيت، أنه أنت يعني في سباق للسرعة، ولكن في نفس الوقت في لحظة ما خلص الكل رح ينشر المعلومة ورح تكون موجودة ومتوفرة، فيعني رح يفقد فكرة أنه السبق الصحفي يفقد قيمته. أنا شخصياً بشوف كمان أنه في عصر السوشيال ميديا يعني الانتشار الهائل والسريع للمعلومات، بعتقد أنه يمكن هذا انحيازي الشخصي، بعتقد أنه الجمهور بحاجة ماسة ومتعطش أكثر لشيء أعمق، لقصة وراء الخبر، لشيء إضافي، شيء يعطيك سياق أكتر، شيء يفسر لك هذا الخبر. فبعتقد أنه لو المجهود الأكبر ينصب على هذا الجانب، طبعا اكيد اكيد السرعه مهمه، لكن يعني مش السرعه عشان تسبق انت ببضع دقائق، السرعه عشان انك انت تبقى في سياق الراهن، في سياق اللحظه الراهنه، في سياق للاسف كمان احنا كلنا في الصحافه اليوم يعني نرتهن للخوارزميات شئنا ام ابينا، لانه الخوارزميات كمان هي في النهايه تتحكم شو المحتوى اللي يظهر للقارئ ويظهر للجمهور، فانت ما بدك تفقد اللحظه لانه انت بدك تنتج المحتوى، وهذا المحتوى يعني يبقى ضمن حسابات الخوارزمية لأنه الناس مهتمين فيه في هذا الوقت، عرفت كيف؟ بس هذا يعني زي ما حكيت لا يعني السرعة قبل كل شيء، يعني أن توازن ما بين الحفاظ على الراهنية ولكن أن تقدم شيء فيه قيمة. وأنا أعتقد اليوم إحنا في زخم ونحن مغرقين بالمعلومات، احنا بحاجة لشيء أبعد، احنا بحاجة لسياق، بحاجة لشرح، بحاجة لفهم، يعني يمكن ما نشوف هذا الشيء انه صار في شعبية كتير كبيرة لمثلا قنوات على يوتيوب على سبيل المثال، وحتى بودكاست، برامج، الناس عم تسمع بودكاست مدتها ساعة وساعتين، شيء مذهل، يعني شيء مذهل في عصر السرعة انه الناس مستعدة تقعد وتسمع هالقد شيء مطول، بس لانه كمان في تعطش ل شيء بطيء وشرح.
0: وهذا يناقض الفكرة اللي سيطرت خلال السنوات الماضية إنه الناس يريدوا السريع السريع جدا يعني.
2: انا بعتقد انه في مبالغة اكيد طبعا، يعني في هيك وفي هيك، انت بتكون جالس على تليفونك وبتعمل سكرولينج وبدك يعني تستهلك محتوى سريع، ولكن في نفس الوقت بصراحة الناس عم تحضر افلام وثائقية، الصحافة الوثائقية مثلا في مجال الفيديو يعني عم تلقى رواج مثلا اكثر، وزي ما حكينا مثلا البودكاست المطول. وانا كنت في كان في مهرجان الصحافه العالمي في بيروجيا بايطاليا، بيصير كل سنه بالربيع، وحضرت جلسه كتير يعني اعطتني دفعه من الامل، كانت بتحكي عن الصحافه المطوله، الكتابه السرديه المطوله، وكان في صحفيين متحدثين، من في واحده صحيفه من النرويج، وفي كان محرره مجله الفاينانشال تايمز اللي بتطلع الويكند اللي تابع على صحيفة الفاينانشال تايمز، وكان في كمان صحفي بيشتغل مع عدة صحف بكتب صحافة مطولة. هدول الأشخاص بيكتبوا مواد طول المادة ممكن يكون 3000 و4000 و5000 كلمة، وكانوا بيحكوا إنه القراءات تؤشر إلى إنه هاي المواد من المواد الأكثر رواجاً لدى جمهورهم، لأنها مواد مميزة، لأنه القصة مميزة، لأنه الكتابة جميلة والكتابة شيقة وممتعة. وكانوا بيحكوا إنه يعني الإحصاءات تخالف المتوقع، إنه الناس عم بيقضوا نص ساعة وهم يقرأوا المادة. فأنا بقول إحنا ما لازم نستسلم تماما لفكرة إنه السرعة هي كل شيء.
0: نعم الأستاذ جواد، هذا مضمار 100 متر يعني أرهقنا يعني. إذا كان عندك وجهة نظر كذلك في ما نناقشه يعني قبل قليل حول هذا التدافع نحو السرعة والسبق ما بين مؤسسات صحفية وإعلامية يتوقع منها أن تكون رصينة دقيقة للغاية، ودخولها في مضمار منافسة ربما حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، حسابات إخبارية بعضها اجتهادات من أشخاص وهكذا.
3: الآن الواقع يعني إنه أتاحت لنا التكنولوجيا الحديثة إنه نوازن بين الأمرين. يعني على سبيل المثال زمان كانت الصحيفة عندما طبع العدد وخلاص نزلت المادة مطبوعة، الناس بيقرأوها. الآن الخبر يبدأ وينمو، يعني أنت بتسابق في السرعة، خبر بيطلع، خبر عاجل على السريع يبث على عبر تطبيقات مثل تطبيق نبض مثل غيره، يصل لجمهورك اللي بينتظر انه انت تزوده باحدث الاخبار، يصل هذا الخبر. بعد ذلك يعني يكون هناك خبر في النشره او خبر موسع، بعد ذلك تعمل عليه تحديث، تحديث هذا ربما يكون تقرير، بعد ذلك ربما تثير هذه القضيه او هذا الخبر يثير ما تفضلت به الاستاذه لينا، بحاجه الى تعمق، بحاجه الى بحث، بحاجه الى دوكيومنتري ممكن تعمل عنه، وثائقي ممكن تعمل عنه تحقيق استقصائي. فالآن أنت مش مطالب منك أنه يا إما هيك يا إما هيك، أنت بدك تواكب يعني حاجات الناس لسرعة المعرفة وحاجتهم للتعمق وحاجتهم للفهم، لازم أنت توازن بينهم وتخدم هذه الاتجاهات وهذا الجمهور. في جمهور بس بده يسمع الخبر ما بده يقرأ حواليه.
0: نعم.
3: بهمه مثلا بعدين يسمع آراء محللين على التلفزيون. بس احنا اليوم امام تطورات انه الخبر لا يبث لمرة واحدة. هناك متابعات يعني خبر على سبيل المثال قصف إيران أو خبر دخول مقاتلين حماس لغزة، هذا الخبر استمر سنين، خبر غزة استمر سنين والعالم بتابعه. بدأ خبر عاجل بعد ذلك أصبح هناك تقارير، أصبح كذا، أصبح التغطيات لايف، أصبح فأخذ مساحة واسعة بقنوات كبرى على مدار 3 سنوات. فإحنا بحاجة إلى أنه نواكب جميع الأذواق أو نرضي جميع الأذواق ونقدم جميع المواد السريعة والمواد التحليلية والفيديوهات القصيرة والفيديوهات المعمقة والكتابات الاستقصائية والتحقيقات والتحليلات، كلها كل واحد له جمهوره ولها وقتها. أنا بيهمني الآن أسمع الخبر بعدين بقرأ عنه بعد ما أروح على البيت مثلا، لكن مو أكون خالي الذهن وأبدأ بقراءة مادة مطولة وكذا.
0: نعم.
3: فهذا هو الواقع أو الحال حاليا.
0: نعم. الأستاذة لينا، عندما نتحدث عن الصحافة المعمقة وصحافة البيانات وكيف يمكن أن تقدم مادة ترضي القارئ، يعني نعرف المستمع والمتابع بداية ماذا نقصد بصحافة البيانات، وكيف يمكن أن تكون يعني خيارا جيدا للقراءة في ظل هذا التسطيح، خلنا نقول التسطيح الصحفي والتسطيح المعرفي في مختلف الجوانب.
2: يعني أعتقد أنه أحيانا يساء فهم أنه ماذا نقصد بصحافة البيانات. أحيانا أنه إذا الواحد بيجيب رقم وبيحطه داخل المادة أو بيحطه في رسم مثلا بياني داخل المادة، يعتقد أنه هاي أصبح مثلا اسمها صحافة بيانات. لكن عادة ما نقصده إحنا لما نقول صحافة البيانات أنه منكون إحنا ننطلق من البيانات، والبيانات تساعدنا في بناء زاوية المادة، بناء زاوية المادة أو إثبات فرضية المادة. وهذا لا يعني أن المواد اللي بتستند إلى البيانات أو صحافة البيانات هي بالضرورة مواد جامدة أو مواد يعني فقط كلها أرقام، بالعكس. يعني هي، وهذا جزء من اللي إحنا كنا نتحدث فيه في الدورة اليوم، تحديدا في الدورة اليوم الثالث كنا نحكي عن إيجاد القصة في البيانات وكيف نأطر الزوايا التي تعتمد على البيانات وكيف نمثل هاي البيانات بصريا بأشكال جذابة وجميلة وسهلة الفهم على القارئ. وكمان يعني بعتقد أن التكنولوجيا كتير ساعدتنا بهذا الجانب، والمنصات المختلفة. يعني إحنا اليوم صرنا منشوف على إنستغرام، أنت بتقدر، بيصدر كل سنة عن معهد رويترز للصحافة دراسة مهمة بتحكي عن اتجاهات العالم في الإعلام الرقمي. والإشي اللي بتوصلوا له سنة ورا سنة إنه النسبة الأكبر من الناس بيحصلوا على الأخبار، وبالذات طبعا الأعمار الأصغر بيحصلوا على الأخبار من منصات التواصل الاجتماعي. أنا بشوف هذا الشيء حوالي بالذات من الجيل الأصغر، إنه بتلاقي كتير شباب وطلاب جامعات وكذا بالنسبة لهم مصدر الأخبار هو إنستغرام. فأنا قصدي إنه أنت كمؤسسة صحفية اليوم أنت بتقدر إنك تعمل مادة جادة وتقوم على البيانات وفيها بحث وفيها استقصاء وفيها سرد قصصي، لكن تقدر انك تعيد انتاجها في قالب بصري وجذاب وهيك يعني جميل يناسب هاي المنصة، ويعني وطبعا بتعيد قولبة المواد لتناسب منصات مختلفة. لكن كمان شغلة تانية اذا بقدر احكي لك، انا دائما بحكيها للصحفيين انه، وكمان يعني في المعهد الإعلام في الأردن مع طلاب الصحافة وكذا، دائما أواجه مقاومة لما نبلش نحكي عن صحافة البيانات. كتير في مثلا صحفيين بيصيروا يحكوا أوه هذا رياضيات، إنه هذا حساب. وأنا يعني بحاول أني أقنعهم بفكرة إنه أنت كصحفي اليوم لا يوجد أمامك خيار، ما بينفع أنك تتحسن

0: انه يكون عندك القدرة انك تساءل الارقام، وكمان لانه الرقم احيانا يستخدم كأداة للتضليل يعني.
1: صح
0: فاعتقد انه هذا مجال بالعكس مهم انه الصحفي يعني يستثمر بانه يطور نفسه فيه.
1: نعم، هناك مجموعة من المداخلات من مستمعينا على 7244-2010 عبر الواتساب، إن شاء الله سنستعرضها بعد فاصل قصير.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية وعبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا، وتحية للزملاء الإعلاميين والصحفيين، وجه لكم تحية. يعني
1: شكرا.
0: هذه من المرات النادرة أن نكسب مستمعين صحفيين،
1: جميل.
0: هم مشغولين بأعمالهم
1: جميل.
0: ولكن اليوم يستهويهم هذا الحوار،
1: هذا
0: وأنا
1: من
0: شاكر
1: حظنا.
0: تفاعلهم معنا وكذلك أسئلتهم وبعض المداخلات التي سنقرأها إن شاء الله بعد قليل. يعني أستاذ جواد، بعض المؤسسات الإعلامية إن صح التعبير الشهيرة وقعت في أخطاء انتقدت عليها بشكل كبير، يمكن لتهاونها أحيانا في التدقيق على محتواها، لأنها اكتشفت لاحقا أن بعض الصور والفيديوهات التي عرضتها هي من إنتاج الذكاء الاصطناعي، أو أنه بعض المواد حتى المكتوبة في بعض الصحف يعني اكتشف لاحقا أنها هي من إنتاج الـ AI. هل هذا يعني أنه ظهرت مستويات جديدة أو وظائف جديدة تحتاج لها المؤسسات الإعلامية في التدقيق على محتواها؟ لأنه كثير من المؤسسات الإعلامية هي تتعاون مع وكالات أنباء ومحطات عالمية في أنها تحصل على مواد، وبالتالي هذاك المستوى من التدقيق اللغوي والتدقيق انتقلنا إلى مرحلة يمكن أخرى في معرفة طبيعة هذه المواد التي نتعامل معها.
2: الواقع أنه ممكن الآن بالمرحلة الحالية أنه يكون هناك قسم مسؤول عن التدقيق، تدقيق الصور، هل هي أوريجينال، هل هي حقيقية، هل هي منتجة بالذكاء الصناعي. لكن هذه مع التطور يجب أن تكون مهارة لكل صحفي يتقنها، كما يتقن التدقيق على المعلومة، كما يتقن التدقيق في الصورة، كما يتقن التدقيق في الفيديو. لأنه أنت اليوم مهمتك كصحفي أنك تقدم لي مادة مضمونة الدقة، يعني أنا ما بدي أراجع وراك، أنت مؤسسة نالت ثقتي، فأنا اللي بشوفه عندك بعتبره يعني هذا
0: بس شيء. الجمهور يحاسب المؤسسة أحيانا أكثر مما يحاسب الصحفي نفسه
2: إذا أخطأ. نعم،
0: سمعة
2: إذا أخطأ
0: لأنه على تؤثر يعني
2: طبعا تؤثر على سمعة المؤسسة وتفقد ثقة الجمهور في هذه المؤسسة اللي هي رصيد مالها جمهورها، رأس مالها جمهورها. فإذا فقدت ثقة الجمهور خسرت كل شيء. فاليوم الذكاء الصناعي المشكلة فيه أنه أصبح يقترب من الواقعية لدرجة أنه أنت ممكن يأخذ صوتك، صوت عبد الله السعيد، وطلعه على فيديو أنت ما حكيته، أو على مقطع صوتي أنت ما حكيته.
0: صحيح.
2: لدرجة أنه هذا يهدد أيضا حتى موضوع العدالة. أنت ممكن يعني إذا وصلت الآن وصلت درجة التطابق ل90%، بعد شوي ممكن تصل ل100%. كيف نميز مثلا حتى إذا كانت في قضية فيها محاكمة إنه هذا حقيقي ولا غير حقيقي؟ فهذا بحاجة إلى تخصص دقيق للفصل في الأمور، وبحاجة إلى مهارة الصحفي إنه يعرف في مؤشرات بتعرفك إنه هذا فيديو حقيقي ولا غير حقيقي. مؤشرات. بعد هيك بدك أدوات، والذكاء الاصطناعي أنتج أدوات للتحقق من صحة الفيديو إنه منتج بالذكاء الاصطناعي.
1: يعني عم بتكون هاي الأدوات كمان
2: مضللة
0: أحيانا
2: ممكن تكون مضللة. الفيديو حقيقي ممكن بسبب مؤثرات يقول لك أو مشغول عليه شوي ممكن يقول لك هذا مش حقيقي. فاليوم إحنا أمام متاهة. متاهة هذه مطلوب تضافر جهود تقنية حتى إحنا نضمن إنه هذا الفيديو حقيقي، وهاي المهارات لازم يتدرب عليها الصحفي. أنا مو كل صحفي بدي أجيب له يعني قسم يدقق وراه. هاي المهارات يجب على المدى البعيد يكتسبها الصحفي، لكن الآن في المرحلة الحالية ممكن الاستعانة بخبراء في مجال الذكاء الصناعي إنه هل هالفيديو هذا صحيح ولا غير صحيح. أيضا هناك حصلت كما تفضلت أخطاء من محطات كبرى إنه تم بث فيديوهات على إنها حصلت اليوم في المكان الفلاني وهي حصلت في مكان آخر وزمان آخر. فهذه أيضا مطلوب أنه يتأكد منها الواحد ويدقق فيها ويدقق على مصادره. ما بصير أنت تأخذ من أي حدا غير موثوق، إلك مراسل في مكان ما ممكن يتأكد لك من الموضوع حدث ولا ما حدث. فهذا ربما غذى موضوع اللهاث خلف السرعة، أنه أنا بدي أحط بالبداية أنا وصلني فيديو هذا المحتوى بدي أنشره فورا قبل يسبقني حدا إله.
0: نعم.
2: فالمطلوب إنه إحنا ما نخسر ثقة الجمهورنا بسبب عدم التيقن، عدم التأكد من المواد اللي بنبثها أو ننشرها.
0: نعم. الأستاذ ليني هذا زميلنا مصطفى يسأل يقول هل يعني غزارة المعلومات الموجودة يجعل مسؤولية وسائل الإعلام أكبر؟ لأنه الآن أصبح البحث عن الحقيقة بسبب غزارة معلومات لا تعرف مدى دقتها، واللي يبحث عن الحقيقة يحاول أنه يذهب إلى المصادر الموثوقة ويعتقد أنه بعض وسائل الإعلام لن
1: صحيح.
0: تبث إلا ما هو موثوق.
1: صحيح.
0: هل هذه ممكن تكون نقطة قوة لوسائل
1: مية
0: الإعلام في
1: بالمية
0: ظل هذا
1: مية
0: الزحام؟
1: بالمية وأنا هذا اللي بشكره الأستاذ مصطفى على هذا السؤال، وهذا الإشي اللي كنت عم بحاول أحكيه قبل، اللي هو إنه أعتقد إنه يعني هي إحنا مررنا وما نزلنا نمر يعني بمراحل وتحولات. في لحظة يمكن إحنا شعرنا إنه كمؤسسات صحفية إنه نحن نفقد الجمهور لمنافسة من يعني كم هائل من الجهات غير الصحفية، منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها، ومنتجي المحتوى والمؤثرين وإلى آخره. ولكن يعني زي ما قلت لك، أنا بشوف إنه بسبب غزارة المعلومات الجمهور تعب، وإحنا بنشوف اليوم إنه في المصطلح اللي بسموه بالإنجليزي حتى هيك نيوز فتيج، وحتى يعني هيك كونتنت فتيج، إنه الناس تشعر بالإرهاق
0: نعم.
1: من من من هذا الموضوع. فبالتالي تشعر انت انه اذا انت وسيله اعلام قادر انك تبني علاقه مع جمهورك وعلاقه ثقه حقيقيه، وتكون طبعا فيها شفافيه. فمثلا اذا انت بتستخدم لنفرض ادوات ذكاء اصطناعي في شيء محدد، انك تكون شفاف تحكي للناس بالضبط بالضبط انت كيف استعملتها ولماذا، تكون شفاف بمعاييرك التحريريه بطريقه عملك، بعتقد انه علاقه الثقه هاي مهمة، ورح تخلي الناس فعلا يعني لما يجدوا وسائل إعلام هم قادرين أنهم يثقوا فيها بالعكس يلجأوا لها عشان ياخدوا الصافي.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ وبحب أنوه في هذا الجانب إلى أنه الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وكذا دفعت بالكثير من وسائل الإعلام إنها تبحث وراء الكليكس، بدها قراءات أكثر ومشاهدات أكثر وكذا. هلا من ناحيه مفهوم هذا الاشي، انه انت طبعا بدك يكون لك وصول وتاثير، ولكن للاسف الانجرار وراء المشاهدات طبعا ادى ببعض وسائل الاعلام انها يعني للاسف تنحدر بمستواها، انه تبحث فقط عن الاثاره، عن المحتوى اللي ممكن يجذب مشاهدات. لكن حتى احنا اليوم اذا بنطلع على البيزنس موديل تبع الصحافه، المشاهدات بطلت لها قيمة من ناحية إنه الإعلانات الرقمية قيمتها في تدني. أصلا إحنا ما عم نقدر كوسائل إعلام ننافس فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب فيما يتعلق بالإعلانات. عرفت كيف؟ فدخل وسيلة الإعلام كتير صعب إنه يجي بشكل أساسي من الإعلانات. فبتصير أنت تسأل حالك، طب إذا هيك لشو، لماذا الهوس بالقراءات؟ عرفت كيف؟ لماذا الهوس إنه إنك لازم يكون عندك أرقام كبيرة جدا؟ ويمكن هذا طبعا يفرض علينا إنه نعيد النظر، إنه نسائل. طبعا أنا ما عندي أجوبة قاطعة، ولكن قصدي في النهاية إحنا في مرحلة نسائل ونعيد التفكير بنموذج عمل الصحافة، يعني نموذج عملها، نموذج استدامتها.
0: أنا ما تعتقد أنه في خطر على الصحافة؟
1: يعني شوف، هو في خطر وفي فرصة في نفس الوقت،
0: لأن تونا كوننا نموذج جديد بالنسبة للصحافة عن طريق المشاهدات والإعلانات وهكذا الرقمية، يعني بتحولها إلى المنصات الرقمية.
1: بس أنت بتعرف،
0: لأن قد نفسنا أمام واقع أنه حتى هذا يعني بادي يتغير ويصير ما معيار.
1: بس هو تغير فعلا، يعني في كل دول العالم، وحتى في دول العالم اللي فيها انه الصحافه كانت يعني هيك مستقره وسوق مزدهر، واصلا حتى في دول العالم اللي كانت معتاده على انه المواطن يدفع مقابل المحتوى واشتراكاته وكذا، برضه هدول عم نشوف انه للاسف طبعا يعني عدد كبير من الصحف والمجلات اغلقت، غير قادره على الاستمرار. الوضع انه يعني الوضع صعب اكيد، وما في إجابات. يعني مثلا في الولايات المتحدة عم نشوف شيء ظاهرة مأساوية طبعا للصحافة ولاستقلالية الصحافة، اللي هي إنه مش انه يعني هم انه نموذج للصحافه المستقله ابدا، مش هذا قصدي، بس قصدي انه عم نشوف مثلا ظاهره الملياردير الذي ياتي لينقذ صحيفه ومن الافلاس، ولكن بالتالي بيصير هذا الشخص الملياردير هو المتحكم بسياستها التحريريه بقراراتها. وشفنا هذا الشيء مثلا بيصير بصحيفه مثل الواشنطن بوست، فما بالك اذا الصحيفه بهذا الحجم يعني كانت على وشك الإفلاس لو ما إجا جيف بيزوس واشتراها وانقذها من الإفلاس.
0: لكن هذا بحد ذاته خطر على الصحافة في
1: طبعًا
0: مضمونها
1: طبعًا
0: العميق.
1: طبعًا
0: يعني
1: طبعًا طبعًا هو خطأ، هو أكيد أكيد أكيد خطر. وأنا يعني ما لا أهون من خطورة هذا الموضوع، لكن من ناحية علاقتنا مع الجمهور أنا أعتقد وأزعم إنه الجمهور سيجد نفسه بحاجة أكثر وأكثر ل صحافة معمقة، مؤسسات صحفية يثق فيها بيقدر انه يرجع لإلها، ويعني بدنا نلاقي نماذج مختلفة لاستدامة هذا العمل.
0: نعم، عندما تحدث عن المؤسسات الإعلامية الأستاذ جواد، يعني أصبحت فكرة واضحة انه المؤسسات الإعلامية تعتمد على مموليها في سياساتها وخطوطها التحريرية، وبالتالي أصبح المتابع والمشاهد يقول إذا كنت أريد أن أستمع إلى هذه السردية فأنا سأذهب إلى القناة الفلانية، وإذا كنت ميولي هنا يعني هذا. لا تعتقد أنه تحول كذلك خطير في طبيعة ممارسات الإعلام، يعني في أنها المؤسسات الإعلامية تنجرف هذا الانجراف المحسوس، لأنه هو يعني الميل هذا طبيعي يعني البعض يعتقد، لكنه أصبح يعني فقط ركب اللوحة هذه على هذا قل هنا تجد السردية الفلانية.
2: أستاذ عبد الله يعني وضعت يدك على الجرح. الواقع أنه يعني استقلالية الإعلام في خطر، في خطر شديد جدا، لأن التأثيرات عليها يعني احنا الاستقلالية هي مفهوم طوباوي او مفهوم مثالي، لكن عمليا هناك تأثيرات كبيرة جدا. لتفضلت في الأستاذة لينا انه يجي ملياردير يشتري صحيفة، معنى ذلك هو بده يسير سياستها التحريرية، وهكذا بالنسبة للدول وبالنسبة للمستثمرين، كل واحد يريد ان يمرر ما يراه يعني وجهة نظر واحدة، لا يريد المخالف ولا يريد أن يعني يمرر وجهة النظر الأخرى اللي قد تكون هي الصواب، لا يريد أن يمررها. هذا وضعنا في مرحلة حرجة جدا. اليوم الصحيفة كمان أو وسيلة الإعلام أو الموقع الإلكتروني يؤثر عليه حتى المعلن. المعلن هو يشتري عدد المتابعين اللي عندك. أنا بقدر أوصل إعلانك لمليونين مواطن، بقدر أوصل إعلانك لخمس ملايين، بقدر أوصل إعلانك لبيتين ألف، فأنت على عدد متابعينك بكون قيمة الإعلان.
0: نعم.
2: اليوم المعلن نفسه يتحكم في سياستك التحريرية، إذا بتحط خبر بقول لك أنا بسحب إعلاناتي من عندك.
0: صحيح.
2: بسحب إعلاناتي من عندك. شركة معينة أنتوا بتعتمدوا عليها، بيعتمد عليها الموقع الإلكتروني أو التلفزيون أو إذا بتعتمد نص ميزانيتها جاية من هذه الشركة، هل تستطيع أن تتحدث بحيادية عن هذه الشركة؟ هل إذا جاءتها مثلا قضية فساد تتعلق بهذه الشركة تستطيع نشرها؟
0: لا.
2: فإذا في هناك محددات، وكل وسيلة إعلام هناك خلفها من يؤثر في سياستها التحريرية. ما في واحد بيجي بيقول لك أنا يعني خليها تشتغل حتى لو ضد مصلحتي، مستحيل.
0: نعم.
2: مستحيل.
0: نعم.
2: الدولة لها سياسة بدها تمررها. يمكن المؤسسات الوحيدة اللي الآن لا تسأل عن الربح والخسارة هي المؤسسات الممولة حكوميا.
0: نعم.
2: أي أما المؤسسات اللي ممولة من رجال أعمال واللي بتعتمد على التمويل الذاتي، هذه عرضة للتأثير، عرضة للتأثر.
0: نعم. هي حتى تفضلي.
1: لا كنت بس أضيف شغلة صغيرة إذا ممكن. هو في ترند جديد بعتقد مهم الالتفات له، يعني جديد ومش جديد في نفس الوقت. عم نشوف ظاهرة الصحفي المستقل اللي هو الصحفي الانفلونسر أو الصحفي سلاش المنصة. يعني كمان إحنا يمكن ما بنحكي كفاية على موضوع إنه يعني إحنا حكينا إنه الناس متعطشة لخطاب مستقل ومتعطشة للفهم والتعمق وإلى آخره وكذا. إحنا عم نشوف صحفيين إلهم جمهورهم. فبالتالي اليوم الصحفي هذا بقول لك إنه أنا ليش بدي، يعني ليش بدي أكون مثلاً رهينة سياسة تحريرية في مؤسسة؟ وهذا الحكي يعني هذا الحكي برضو في مناطق مختلفة عم نشوفه. لأنه الصحفي اليوم بيقدر إنه يتحول لإنفلونسر، يكون إله جمهوره بيجي بسمعه على قناته على يوتيوب على البودكاست الخاص فيه، وفي كمان سبستاك النيوزلترز النشرات البريدية. احنا صرنا نشوف صحفيين، وهو نموذج كتير مثير للاهتمام، انه سبستاك بيتيح لك انت ككاتب او صحفي انك يكون عندك نشرة بريدية بيشتركوا فيها الناس، وممكن يشتركوا فيها مقابل مبلغ مدفوع. فهم بيدفعوا، انت بتصير ملتزم بانك تبعت لهم نشرة اسبوعية او كل اسبوعين او الى اخره، فانت بتبذل مجهود فيها. بس طبعا يعني المفارقة انه ما في هذا المجهود تبع الفريق، ما في مجهود تحريري فيها الى اخره. بس هي بعتقد انه هي كمان يعني ظاهرة ملفتة ومثيرة للاهتمام.
0: كصحفية ما رأيك؟
1: كصحفية ما رأيي، شوف أنا بدأت من هذا المكان قبل 20 سنة بس بشكل مختلف، لأنه أنا بدأت دخلت عالم الصحافة من باب المدونات. حتى قبل ما أروح أكمل دراستي في الماجستير في الصحافة كنت طالبة هندسة، وكنت بشتغل في مجلة جريدة صوت الطلبة في الجامعة، ونشرت كتبت مقال ورئيس التحرير رفض نشره، يعني حذف المقال. فشعرت انه هاي المساحة يعني كتير صعب العمل فيها. اكتشفت عالم المدونات، واكتشفت انه انا بقدر اعمل مدونة واكتب اللي بدي اياه ويصير عندي جمهور، وهو ما حصل. واحنا يعني المجلة اللي بعمل فيها وبديرها حاليا مجلة حبر، هي تطورت الى مجلة احترافية من عالم المدونات. فقصدي انه يعني هذا الشيء بلش قبل 20 سنة، وانا اليوم عم بشوف انه في موضوع السبستاك النيوز النشرات البريدية او الصحفي الانفلونسر، يعني هو مش نفس الشيء، ولكن يعني في شيء شبيه. ما بعرف شو احكي لك، انا ما عندي كل الاجوبة على فكرة، بس يعني
0: بس واضح من الاجابة انه جيد، يعني خيار جيد.
1: يعني هو حقيقة قصدي اذا احنا بنحكي على الاستقلالية والخط التحريري وهيك، يعني في النهاية كمان القارئ اليوم عنده قدرة اكتر واكتر واكتر انه يشعر انه، وبالذات حرب الابادة اللي شفناها في غزة حقيقة كشفت للعالم حتى كذبة ما يسمى بالصحافة المهنية الموضوعية في الغرب. يعني هم والمؤسسات الغربية كانوا يجوا يقعدوا نظروا علينا في التدريبات وفي المش عارف إيش، وحتى في مؤسسات تطوير الإعلام الخاصة فيهم بيجوا بنظروا علينا في موضوع الحيادية والمهنية والمش عارف شو. هلأ يعني في ناس من البداية كانت شايفة أنه هذا الشيء هو غير حقيقي، ولكن في كتير ناس تكشف لهم هذا الشيء بعد حرب غزة، ويمكن هذا أصلاً صار يدفعهم إنه يبحثوا على وسائل بديلة ومنصات بديلة، وعم نشوف يعني نشوف هذا الإشي.
0: الأستاذ جواد، يعني الدول بدأت تنتبه إلى هذا المسار وهذه الفكرة التي ذكرتها الأستاذة لينا، في أنها يعني تركز على فكرة ممارسة الصحافة يا عبر مؤسسات أو عبر تراخيص معينة لتضبط الالتزام بالقوانين واللوائح وغيرها، يعني في ممارسة العمل الإعلامي. هل يعني تجد أن هذه الفكرة قد تكون مقبولة في ممارسة العمل الصحفي والإعلام المستقل؟ لأنه الآن كل واحد قناته في جيبه يعني يقدر.
2: صحيح صحيح. يعني أنا بعتقد أنه من الحكمة الالتفات إلى هذه الفئة التي تكلمت عنها الأستاذة لينا، إنه نستغلهم إحنا ونوظفهم في خدمة الإعلام الرسمي. إنه اليوم عندي أنا واحد عنده متابعين ربما يكون أكثر من متابعي كل منصات وزارة الإعلام، المشاهدات عنده أكثر من مشاهدات مؤسسة التلفزيون كلها. مثل هذه الطاقات، وهذه طاقات يعني لاقت قبول لدى الجمهور، فأنا بستغلهم واجيبهم، بنشر محتواهم، بستقطبهم إنه يكونوا جزء من رسالتي. هذا استثمار. كيف نادي بيشتري لاعب؟ أنا قاعد بجيب واحد مؤثر له جمهوره راح يتبعه، إذا كان يطلع عليه بشكل فردي البث تبعه بصير يوصلوا البث ونشره عندي على منصتي ويطلع على منصته هو ويطلع، فبصير أوسع انتشارا. هذه طاقات. أنا بعتقد أنه كل المؤسسات الإعلامية يجب أن تفكر بطريقة استقطاب الكفاءات وصناعة النجوم. أنا لابد لي كمؤسسة أن أصنع من الأستاذ عبد الله مثلا هذا نجم في هذا البرنامج، أعزز هذه هذا النموذج، أعززه من خلال زيادة ظهوره، توثيق حسابه لأنه هذا بمثل مؤسسة تبعي، مش أمنعه من أنه ينشر، أمنعه من الظهور فيه، لا أنا أعمل منه مشروع، هذا مشروع إلي، صناعة نجم، لأنه هذا بجيب لي جمهور. للأسف إحنا في بعض المؤسسات لما بشوفوا واحد إنه طالع أو كذا بيحاول يحطوا عليه قيود ويعني يخفضوا من ظهوره، أو فأنا بشوف إنه يعني استغلال الترند اللي طالع، يعني إحنا إذا بدنا نوقف أمام التطور لا، بصير واحد مؤثر يطلع ينسف كل رسالة وزارة كاملة، يطلع ينسفها. فأنا المفروض انه هذا موجود، المؤثرين موجودين والناس اللي لهم جمهورهم، انا استغلهم، ما اوقف بوجه، لانه هذا مد ما بنتهي. فمن الحكمه انه احنا نستغل هذه الظاهره.
0: هي التحديات حقيقه يعني لا يستهان بها اطلاقا. لفتني واحد من التعليقات يقول من الغرائب والعجائب التي قد تقف عندها إن مؤسسة إعلامية قد تقلب بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عنها، وهي تعتبر منصة بحد ذاتها كانت يوما ما الشركات والمعلنين يعلنوا من خلالها. إيش هذا اللي يصير؟ يعني أمر في غاية الغرابة، سنناقش ونتحاور حول إن شاء الله بعد الوقفة الدينية لأذان العصر بإذن الله.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم وأينما كانت وجهاتكم ومقاصدكم. نتمنى لكم وصول السلام، ونتمنى لكم أوقات جميلة ومفيدة معنا في استديو الظهيرة. وجدد الترحيب بضيوفي في الاستديو، الأستاذ جواد والأستاذ لين. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا فيك.
1: الوقت يعني يمضي سريعا جدا معكم، يعني الحوار في المجال الإعلامي وتغيراته يعني حوار وحديث شيق. الأستاذ جواد، أريد نتحدث عن، إن صح التعبير، غزو وسائل التواصل الاجتماعي. كيف اليوم الصحفي والإعلامي والمذيع يجب عليه أن يحافظ على توازنه، إن صح التعبير، في مسألة المسؤولية وتقديم المادة الإعلامية الرصينة، وبين كذلك حق المشروع في وجوده على المنصات الرقمية، وأن يحظى بقدر جيد من الشهرة، وهو يجد يعني كل هذه الأسماء التي تلمع أمام عينه وهو يعتقد أنها لم تبذل الجهد الذي هو بذله.
3: صحيح صحيح كلامك. الواقع إحنا يعني بدل ما إحنا دائما نحاول إنه التحديات نحولها لفرص. غزو وسائل التواصل الاجتماعي قد يغزونا، ولكن احنا علينا ان نحتله. نحتل هاي الوسائل، نحتلها بنجومنا. هذول الاشخاص اللي موجودين عندنا زي ما حكينا سابقا، انه نصنع منهم نجوم، هم يكونوا نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، هم يشتغلوا لصالح المؤسسة. نوظف القبول اللي حصلوه لدى الناس والجمهور، نوظفه في خدمة صورة المؤسسة. بالعكس، احنا نشجعه على الظهور، ولكن ضمن المعايير وضمن اهداف المؤسسة وضمن الضوابط التي نضعها. يعني نقول له انت اظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، احنا بندعمك، بنوفر لك دعم فني، بنوفر لك، ولكن ضمن سياسات المؤسسة وضمن الخطوط العامة للدولة، لانه احنا بالنهاية عندنا استراتيجية، عندنا محددات، عندنا مؤشرات لازم نوصلها. احنا ضمن خطة كبيرة وضعتها الدولة اللي رؤية عمان 2040، في إلنا دور في الإعلام، لازم في عنا هدف لازم نوصل له. هذول الناس من حقهم إنهم يظهروا، ولازم إحنا ندعمهم في الظهور، لأنهم هم جزء من استثمارنا في هذه الوسائل. بالطريقة هذه، بدل ما تحتلنا وسائل التواصل بأشخاص مجهولين، إحنا بنحتلها بنجومنا وبشخصياتنا. فأنا بعتقد إنه لازم نستثمر وجود وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث انه احنا نضخ فيها النجوم تبعينا والرؤية تبعنا من خلالهم، ونصل الى الجمهور، ونزيد الثقة بيننا وبين الجمهور، لانه هؤلاء الاشخاص اصبحوا متابعين وموجودين عندنا في المؤسسة، بيظهروا بالتلفزيون، بيظهروا بالإذاعة، بيظهروا على كل الوسائل، وموجودين بحضورهم الكامل على وسائل التواصل الاجتماعي. حساباتهم يجب أن تكون موثقة، نوثق لهم إياها، وأنهم هم تابعين لهذه المؤسسة وبيمثلوا هاي المؤسسة، ونخليهم ينقلوا أهدافنا، ينقلوا رسالتنا، ينقلوها إلى جمهورهم.
1: نعم. الأستاذة لينا، يعني هل تعتقدي أنه في عزوف عن العمل الصحفي نوعا ما؟ يعني هذا المهنة التي توصف بينها مهنة المتاعب، يعني هل هناك ما يستحق المتاعب؟
2: أنا أعتقد أنه إحنا عم نشوف شغلتين بالتوازي. من ناحية بعتقد أنه الفرص في الصحافة هي تقل، في الصحافة اللي أنت بتقدر تعيش من وراها يعني حياة كريمة، هي عم بتصير أصعب أكيد. ولكن بالمقابل يعني أنا عم بشوف إنه في في احيانا اقبال على الصحافه ودراسه الصحافه، لكن احيانا للاسف بيكون الهدف منه يعني في خلط ما بين فكره صحفي واعلامي. يعني الصحفي هو اعلامي لكن ليس كل اعلامي هو صحفي. واعتقد انه احيانا انه في اشخاص هم بيدخلوا هذا المجال لانه عندهم رغبه في انه
3: الظهور والنجوميه
2: وبناء جمهور وكذا. ما عم بحكي انه هذا الشيء خطا، لكن اللي عم بحكيه انه انا صحافي بالنسبه لي الصحافه هي انك انت تنقل للناس القصص والمعلومه والسياق، وانك تكون عندك رغبه انك تحكي مع الناس وانك تنقل قصصهم هم. يعني انا منحازه الى نوع الصحافه اللي الصحفي يرى في نفسه وسيلة لإيصال صوت الآخرين، مش عشان هو كتير يعني معجب بنفسه، عرفت كيف؟ وطبعا يعني لازم نكون منصفين، في قيمة للجانبين بالعكس، يعني في شخصيات إعلامية بتقوم في دور مهم كتير كتير في الإعلام من خلال ظهورها، من خلال برامج حوارية، من خلال الشرح، التقديم إلى آخره. بس أنا بشوف إنه أحياناً عم نفتقد إلى الناس اللي بدها تمارس الصحافة اللي زي ما أنت حكيت الصحافة الصعبة، وهي في الحقيقة عم بتصير أصعب وأصعب. يعني إحنا في عملنا يعني بحبر، وأنا كل الناس اللي عم بحكي معهم عم بشوف إنه عم بيواجهوا نفس التحدي اللي هو إنه واليوم بالدورة خلال الأيام الثلاثة الماضية في الدورة كنا بنحكي كمان عن هذا التحدي. الناس عم بيصير بسبب وسائل التواصل الاجتماعي عندها تحفظ أكتر وأكتر إنها تحكي مع الصحافة. يعني أنت كصحفي بتروح بدك تعمل مقابلة مع شخص، سواء كان مواطن عادي أو كان شخص في موقع ما أو كذا، الناس اليوم بتقول لك يعني بالعامية شو بدي بوجعة هالراس، انه شو الله جابرني انا مش مضطر اني احكي مع الصحافة، لانه بخافوا الناس انه تبعات هذا الاشي السلبية اكثر من الايجابية اذا انا هذا المقطع اخذ خارج سياق وانتشر على السوشيال ميديا.
3: قوانين عنا الجرائم الالكترونية
2: والجرائم الالكترونية مش الجرائم الالكترونية. فهي فعلا الصحافة عم بتصير اصعب واصعب، يعني الصحافة الحقيقية عم بتصير اصعب واصعب.
1: نعم، لفتني هذا السؤال من احد متابعينا، يبدو أنها يعني امرأة. ماذا يميز عقلية الصحفية عن الصحفي؟ ما هي الزوايا التي يمكن أن تراها الصحفية الأنثى مقارنة بالصحفي؟
2: جميل هذا السؤال. يعني هو أنا بعتقد هو الصحفي سواء
1: بدون انحياز
2: بدون انحياز أحاول أنا بعتقد أنه هو الصحفي الصحفي المتميز سواء كان رجل أو امرأة، هو عن جد الشخص اللي عنده القدرة على التقاط زوايا تبدو وكأنها عادية جدا. يعني في حياتنا اليومية، في تفاصيل حياتنا، حقيقة هناك كم لا ينتهي من القصص أنا بعتقد أنه تستحق أن تروى، تستحق أنه نتحدث عنها. ولكن أحيانا الواحد يعني يجب أن يفكر فيها بطريقة صحفية. هلأ أعتقد يعني من تجربتي أعتقد أحيانا أنه النساء الصحفيات النساء هم عندهم امتيازات، عندهم امتيازات أحيانا. يعني بتعرف مثلا إحنا بنشتغل كتير تقارير ميدانية، أحيانا لما نقترح فكرة معينة الصحفي بيطلب أنه زميلة يا إما تشتغل معه على التقرير أو ممكن هي تشتغل جوانب معينة من التقرير، لأنه أحيانا مثلا دخول بيوت الناس شيء في له حساسيات، ويعني بتعرف في مجتمع فيه يعني هيك محافظة وقيود معينة، أحيانا تلقى الصحفية الإمرأة قبولا أكتر، يعني أنه سهولة أكتر بممكن الوصول لبعض الأشخاص والحديث والحديث معهم.
3: كمان ميزة أخرى، يعني عين المرأة تلتقط تفاصيل لا تلتقطها عين الرجل، هذا بالتأكيد. يعني
2: في شيء له علاقة
1: بغير عندما تسخر الصحافة يعني.
2: وأنا بعتقد كمان لأنه الصحافة أنت إذا بدك تشتغل صحافة سردية وقصصية حقيقية أنت لا تكتفي فقط بالحقائق والمعلومات، أنت بحاجة إلى الجانب الإنساني، إلى الجانب العاطفي في القصة، إلى أنت بحاجة أنك تخلي الشخص يرتاح معك ويسرد لك تفاصيل يعني لا تحصل عليها في مقابلة سريعة. ف يعني بعتقد انه يعني كل حدا عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، بس يجب ان نستفيد من نقاط القوة
1: خاصة في
2: هاي.
1: الصحافة الاستقصائية مثلا.
2: صحافة استقصائية، سردية، قصصية حقيقة.
1: استاذ جواد عندك تعليق معين تريد تضيفه؟
3: انا عندي تعليق على نقطة تفضلت فيها الاستاذة ليما، انه احنا بحاجة لأنسنة الاخبار. يعني البعد الانساني. اذكر في حادثة انه عند ترحيل سكان حمص خلال الثورة السورية، رحلوهم في أو الغوطة في باصات خضراء وكذا باتفاق مع الدولة، باتفاق مع الدولة. فهاي العملية كانت القنوات تنقل حركة الباصات، وباصات خضر بتذكر، وكيف بيطلعوا الناس فيها وكيف، وتحركت الباصات أو ما تحركت، وبعد شوي وقفوهم على حاجز أخروهم. مش هاي القصة اللي بدي إياها. فأنا كنت أوجه المراسل إنه إيش يعمل لي، يعمل لي عن عائلة آخر ليلة كيف عاشت في بيتها قبل تهجيرها. شو أخذوا معهم؟ ما بيقدروا يحملوا كل شيء.
1: بعد الإنساني أكثر من الإجرائي.
3: يعني. إيش يحملوا معهم؟ الأطفال شو أخذوا معهم؟ ألعابهم ولا كتبهم ولا إيش أخذوا معهم؟ ثاني يوم قال لي إيش أعمل؟ قلت له المكان اللي وصلوا له أول ليلة خارج بيتهم كيف عاشوها. فهذه القصص الإنسانية هي بتبين لك، بتحول الأرقام هاي، بدل ما تقول 3000 اللي طلعوهم والقافلة اللي ضمت، بتحول لك إياها لثلاث آلاف مهجر عاشوا نفس القصة، نفس القضية، طلعوا من بيوتهم وراحوا عاشوا في مكان مجهول بالنسبة لهم، مستقبل مجهول. فأنسنت القضايا، أنسنت الأخبار، بتحس أنت أنه أنت كشخص ممكن تعيش هذا الواقع، تتعاطف مع هاي العائلة. فهذا موضوع مهم أنه ركز على البعد الإنساني. أي خبر ما بيأثر على الناس غير مهم. يعني أنا برأيي
1: هذا نقطة مهمة، يعني ومهمة بالنسبة لك كثير أكيد في الصحافة القصصية. كيف الصحافة القصصية تقدر أنها تحول أحيانا بعض الجوانب المعقدة في ربما في الفهم وفي الاستيعاب إلى مادة قريبة من الناس يقبلوا أنهم يقرؤوها؟ يمكن تكون قضية لها علاقة بالتغير المناخي وتأثيراتها.
2: صحيح.
1: كيف نربطها في حياة الناس؟
2: صحيح. التفاصيل. صحيح. ويعني وبالضبط بالضبط زي ما أنت تفضلت إنه هذا هو دورنا. يعني أنت بتحكي التغير المناخي. طب التغير المناخي شيء الناس تسمع عنه، مش بتسمع عنه، بتسمع عنه باستمرار، يعني هو حاضر دائما. بس أنت لما تيجي تحكي ماذا يعني أن ترتفع درجات الحرارة سنة وراء سنة، ماذا يعني أنه كل صيف عم بيجينا يقال أنه الأكثر حرارة تاريخية؟
1: إذا قلنا ثقب في طبقة الأوزون ما تنتقل طبقة الأوزون.
2: لا يعني شيء للناس، بس مثلا بس بالضبط. لكن أنت لما تروح على منطقة معينة وتحاول تشوف بالضبط هذا الشيء كيف ينعكس على حياة على حياة الناس العاديين، تقدر تخرج بقصة، وساعتها يصير موضوع التغير المناخي مفهوم أكثر للقارئ. وطبعا هذا فقط مثال، بس يعني ينطبق على الكثير من المواضيع.
1: صحيح. أنا شاكر لكم جزيل الشكر، هذا الحوار الثري والرائع معكم أستاذ جواد. إذا كان هناك ثمت كلمة أخيرة.
3: لا شكرا لك. وأنا يعني أشكر وزارة الإعلام العمانية اللي أتاحت لنا هذه الفرصة في الحضور إلى سلطنة عمان، لقاء بزملائنا الإعلاميين في دورات تدريبية، والحضور لقاء بكم وبجمهور إذاعة سلطنة عمان. هذه فرصة يعني طيبة، وشكرا لكم، شكرا جزيلا.
1: شكرا أستاذ لينا.
2: وأنا
1: أخيرة.
2: يعني أكرر نفس الشيء، هذا الشكر وهي الفرصة. وحقيقة زي ما كنا بنحكي يمكن في البداية، في بداية قبل اللقاء، إنه يعني أنا كمان بشعر بالنسبة لي إنه إحنا لما الواحد يصح له فرصة إنه يكون في مساحة مع صحفيين في مثل هاي الدورات، بالعكس هي فرصة رائعة إنه نتعرف على البلد من خلالهم. وأصلا الواحد يعني بحس إنه يكتسب الكثير. إن أنا بالنسبة لي عن جد الواحد يتعلم ويكتسب الكثير خلال هاي الخمس أيام. وزي ما حكينا إن شاء الله أنها تكون هيك بادرة وبداية للمزيد من الدراسات والزيارات. وبحب أأكد على شغلة بس عشان جمهورنا ومستمعينا، إنه يعني بحب ننهي في مكان متفائل، إنه صحيح هناك الكثير من التحديات والكثير من التحولات، والعمل الصحفي هو فعلا فعلا شيء صعب، ولكن أعتقد إنه كلنا ما رح نكون مكملين فيه لو ما إحنا فعلا شاعرين إنه لا في قيمة وفي أهمية، ويعني يعطينا إحساس بالرضا لما نشتغل محتوى صحفي نحن عن جد هيك راضيين عنه، ويساهم في يساعد في توضيح الصورة لجمهورنا وقرائنا. فأنا بس بدي أحكي أنه خلينا لا نتشائم يعني برغم من كل هاي التحديات.
1: شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذة لينا، والشكر موصول لكم مستمعينا على تفاعلكم وأسئلتكم، الزملاء الصحفيين اللي شاركتونا بعد شكرا جزيلا لكم. وهذه تحيات فريق العمل مهلب العمري. مهلب، استمتعت؟ استفدت من الحلقة؟ كل شيء تمام؟ لا تخشى على وظيفتك. أيوة. مروان السعيدي معنا في الإخراج، شكرا لك يا مروان، يعطيك العافية. وكنت معكم أنا عبد الله السعيدي في التقديم، نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: مستمعينا أهلا بكم إلى الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، والبداية بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما.
0: اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
1: ترقب لمباحثات أمريكية إيرانية في الدوحة وسط نفي طهران.
0: تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا واستهداف منشآت الطاقة.
1: أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الشقيق بتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من استقرار وازدهار.
0: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات.
1: عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اجتماعا اليوم برئاسة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة، واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة إدارة الحالات الطارئة وتعزيز كفاءتها. وأشاد معالي الفريق بالتنسيق والتكامل بين الجهات واللجان الفرعية مؤكدا أهمية ذلك في رفع كفاءة الاستجابة، كما ثمن تعاون المجتمع مع اللجنة ودوره في دعم جهودها وتحقيق أهدافها.
0: نظمت محافظة الظاهرة اللقاء الإعلامي للمحافظة بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام في إطار تعزيز التواصل وإطلاع الرأي العام على مستجدات المشاريع التنموية. ويتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشاريع المحافظة والإنجازات المحققة ضمن الخطط الخمسية السابقة، إلى جانب استعراض المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية بما يدعم التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
2: الظاهرة تتقدم، هذا هو عنوان اللقاء الإعلامي للمحافظة الذي استعرضت خلاله محافظة الظاهرة أبرز إنجازاتها التنموية ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وكشفت عن رؤيتها للخطة الخمسية الحادية عشر في إطار مواصلة تحقيق مستهدفات ورؤية عمان 2040 وتعزيز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي واستثماري واعد. تركز على الاستثمار في الموقع الاستراتيجي للمحافظة بوصفها البوابة الغربية لسلطنة عمان. سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: الخطة الخمسية الحادية عشر ستتخذ من تعزيز جودة الحياة كما أسلفت، بالإضافة إلى تمكين الاقتصاد المحلي وكذلك توفير البنية الأساسية كمستهدفات لها. جميع هذه المشاريع المقترحة للخطة القادمة تتمحور حول هذه المبادئ وهذه المرتكزات، وتم سرد العديد من هذه أو إيضاح المشاريع القادمة خلال الخمس سنوات القادمة، من ضمنها مشروع تطوير واجهة مدينة عبري والذي يعتبر واجهة للمحافظة ولسلطنة عمان لجميع القادمين من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: كما تم خلال اللقاء استعراض المشاريع المعتمدة لعام 2026 ومن بينها المرحلة الثانية من حديقة عبري العامة وإنشاء مركز العلوم والابتكار وتطوير المنطقة التجارية ببلدة تدريز ومشاريع رصف الطرق مع الإنارة وتطوير المرافق العامة في مختلف ولايات المحافظة. المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: طبعا اليوم في اللقاء تطرقنا عدد من المشاريع المنفذة، سواء كانت مشاريع الخطة الخمسية العاشرة أو المشاريع المستقبلية للخطة الخمسية الحادية عشر. طبعا بالنسبة للمشاريع المنفذة، بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة ما يقارب 182 مشروع، المنفذ منها 157 مشروع، الجاري تنفيذها ولا تزال يعني في التنفيذ ما يقارب 23 مشروع. بلغت التكلفة الإجمالية للموازنة المعتمدة للمحافظة خلال الخطة الخمسية العاشرة ما يقارب 40 مليون ريال عماني.
2: اللقاء تضمن كذلك حوارات ونقاشات مفتوحة مع الإعلاميين، تناول مستجدات المشاريع والفرص الاستثمارية، تأكيدا لنهج المحافظة في تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
1: عقد المجلس البلدي بمحافظة الشمال الشرقية اجتماعه السادس لعام 2026 برئاسة سعادة محمود بن يحيى الدهلي محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية.

0: التخصصي بما يعزز التنمية المستدامة في المحافظة.
1: كما ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية خلال اجتماعه السادس هذا العام عددا من الموضوعات التنموية والخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، وطلع المجلس على الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026، إضافة إلى تقارير ومبادرات تتعلق بقطاع العمل والصحة والبيئة. وأكد المجلس في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشروعات بما يعزز جودة الخدمات والتنمية المستدامة.
0: تستضيف الدوحة خلال الأسبوع الجاري تحركات دبلوماسية جديدة تتعلق بالملف الإيراني وسط توقعات بوصول وفود من إيران والولايات المتحدة، رغم نفي طهران تحديد موعد لأي اجتماع تفاوضي بين الجانبين. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن زيارة الوفد الفني إلى قطر لا ترتبط بأي لقاء مع الوفد الأمريكي، مشددة على عدم عقد محادثات مع واشنطن خلال الأيام المقبلة. في المقابل أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إفادة مبعوثين لقيادة الفريق الأمريكي ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، إلى جانب تخفيف بعض العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات.
1: تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتشير معطيات إلى أن هذه التحركات تتزامن مع حالة عدم الاستقرار في لبنان، ما يثير مخاوف من توظيفها سياسيا. كما تتهم سلطات الاحتلال بالسعي لاستغلال هذه التطورات في إطار حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة.
2: واقع مقلق للغاية يطال الأراضي الفلسطينية التي تشهد أكبر أزمة نزوح منذ العام 1967 بسبب الممارسات الإسرائيلية، وفق ما أفاد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن. فإسرائيل تقلص المساحات الآمنة لقطاع غزة وتوسع الاستيطان بشكل متسارع في الضفة الغربية والقدس. ملف الاستيطان في الضفة هو الأكثر زخما. وزير المالية بسائل سموتريتش عن رابو الاستيطان صرح أنه قاد خلال ولايته واحدة من أكبر التغييرات في إسرائيل عبر المصادقة على 103 من المستوطنات الجديدة وإقامة 100 بؤرة استيطان مع إعادة شمال الضفة إلى خريطة الاستيطان الإسرائيلي. وتجاوز الأمر إلى دعوة رئيس الوزراء نتنياهو للمصادقة على مشروعه الجديد الذي يقضي بإقامة 3 مستوطنات في غزة. الضفة الغربية المهددة بالاستيطان تشهد يوميا اقتحامات جيش الاحتلال. الجنود اعتقلوا فلسطينيين وهدموا مباني غرب بيت لحم في وقت شيع الفلسطيني طفلا استشهد بالرصاص في قرية أم الشرايط قرب مدينة البيري. كما لم تغب اعتداءات المستوطنين عن تجمعات الفلسطينيين والأراضي الزراعية تحديدا في منطقة الأغوار. أما قطاع غزة فيستمر فيه تقدم الجيش الإسرائيلي لتوسيع المنطقة الصفراء، وعليه تقلصت المساحة المتاحة لمليوني غزي إلى 30% فقط لا يشملها عنصر الأمان. فالجيش يشن هجماته، وأعلن عن استشهاد فلسطيني جنوب مدينة غزة، وسبق ذلك استشهاد أم وطفلتها في قصف لخيام نازحين بخان يونس في الجنوب، إضافة لإصابات بعضها خطرة وقعت عقب غارة غرب غزة. استهداف إسرائيل لا يقوم على القتل فحسب، بل يمتد إلى تضييق حياة السكان. من أبرز الملفات الحرجة المياه وتلوث الخزان الجوفي. فإسرائيل دمرت 85% من شبكات المياه و80% من شبكات الصرف الصحي، وارتفع معدل تلوث الميكروبيولوجي إلى 25% وسط ضبابية لحل سياسي قريب وملزم. في القدس المحتلة اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وأغلقه في الاتجاهين، وشن اعتقالات في بلدة حزمة مع استمرار لانتهاك حرمة المسجد الأقصى وتوسيع حزام المستوطنات العازل. إسرائيل تنوي خفض تصعيدها في الأراضي الفلسطينية وتضع العصية في دواليب وقف إطلاق النار في لبنان. فوزير الجيش الإسرائيلي كاتس أكد بقاء جيشه طويلا في لبنان وأنه توافق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق العازلة التي

0: يوصفها بالأمنية في كل من غزة ولبنان وسوريا. ويبدو أن الاتفاق الإسرائيلي مع الحكومة اللبنانية قد يتسبب في إشكاليات داخلية، فحسب الملحق الأمني للاتفاق يفترض أن تعمل حكومة لبنان والجيش في المناطق التجريبية جنوبا على قاعدة ما يوصف بتطهيرها من المسلحين غير الحكوميين وما يرتبط بهم من بنية تحتية، مع تأمين وجود قوات لبنانية حكومية عالية الكفاءة لفرض السيطرة على المنطقة، إلا أن أي من المناطق لم يتم تسليمها من جانب إسرائيل التي تصر على استخدام لبنان كورقة ثانية عقب الأراضي الفلسطينية لتحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين رامز الأكبروف أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وأعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف والإجراءات الإسرائيلية في المنطقة جيم وما تمثله من تكريس للاحتلال، ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فورا.
2: يتصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا مع تركيز الضربات على منشآت الطاقة، ما أدى إلى تأثر إمدادات الوقود داخل روسيا. وتؤكد موسكو صمودها والسعي نحو تحول اقتصاد تقني في وقت توسع فيه أوروبا عقوباتها وتزداد مخاوف التصعيد مع روسيا.
3: لم تهدأ جبهات القتال على خطوط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية عدا عن اتساع القصف حتى في عمق البلدين، مع ملاحظة أن الجانبين يركزان على قصف منشآت الطاقة، ما دفع بالرئيس بوتين إلى الاعتراف بوجود إشكالات في تأمين الوقود وتزايد الطوابير على محطات البنزين نتيجة الهجمات الأوكرانية. ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه الأوضاع مع التنويه بأن المؤسسات النفطية الكبرى تعمل بطاقتها الكاملة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الزراعة. من جهة ثانية، أكد الرئيس الروسي أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس، مما يدفع كييف إلى اعتماد أساليب إرهابية حسب تعبيره، منوها بأن الخصومة فشلوا في زعزعة الاستقرار السياسي وأن الشعب الروسي حافظ على وحدته وأن الانتخابات ستجري في موعدها وستتخذ جميع الإجراءات الأمنية لتحقيق ذلك، وأن جميع برامج التنمية ذات الأهمية الاستراتيجية سيتم تنفيذها، مشددا على أن الاقتصاد الروسي سيشهد انتقالا إلى مستوى تكنولوجي جديد عبر خطط شاملة لتطوير النوعي في مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز البنى التحتية وزيادة فرص العمل. على صعيد آخر، أعلن بوليانسكي مندوب روسيا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الدول الأوروبية ستدخل بشكل مباشر في الصراع بعد استنزاف قدرات أوكرانيا، منوها بأن المساعي واضحة بعد إعلان روسيا بمثابة تهديدا وجوديا للناتو والاتحاد الأوروبي، في حين عبر ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن قناعته بعدم وجود مخطط غربي لاستفزاز روسيا نوويا، مبينا في تحذير ضمني واضح بأنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم لا يريدون الهلاك. على أن تزايد العقوبات الأوروبية إلى درجة غير مسبوقة دفعت بديمتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى القول ساخرا بأن الاتحاد الأوروبي قد لا يكتفي بسبب التخلي عن الطاقة الروسية بحظر أجهزة التكييف، بل قد يحظر حمامات السباحة رغم موجة الحر القاسية في أوروبا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
2: تتواصل التطورات في جنوب سوريا مع تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة. وبينما تصف أنقرة هذه التحركات بأنها انتهاك للسيادة السورية، تؤكد إسرائيل أنها تأتي ضمن اعتبارات أمنية.
4: وصفت تركيا التصعيد الميداني الإسرائيلي المتسارع جنوبي سوريا بالتعدي السافر على السيادة السورية، ولم تقتصر التصريحات التركية على لغة الإدانة الدبلوماسية فحسب، بل اتخذت طابعا تحذيريا مباشرا، حيث اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية المتوسعة باتت تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي. ففي الجانب السياسي ترى أنقرة في هذه التوغلات محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد، واستغلالاً للفراغ الأمني لتوسيع نطاق السيطرة على امتداد الجولان المحتل، وهو ما يتناقض مع المساعي التركية لحفظ وحدة الأراضي السورية وحماية اتفاقات خفض التصعيد. في المقابل تستند إسرائيل في تحركاتها إلى اعتباراتها الأمنية الخاصة، فهي تسعى لإنشاء مناطق عازلة متقدمة ومنع أي وجود عسكري معاد لها قرب حدودها، متجاهلة التنديد الإقليمي والدولي. إسرائيل تنظر إلى الجنوب السوري كساحة حيوية لدرء التهديدات الاستراتيجية، الأمر الذي يضع طموحات تل أبيب في صدام مباشر مع الرؤية التركية الداعمة للسيادة السورية والرافضة لأي تغيير ديموغرافي أو جغرافي قسري. هكذا يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، فبين الإصرار الإسرائيلي على تأمين الحدود والرفض التركي للتوسع والعبث بأمن المنطقة، تبرز سوريا كساحة اختبار حقيقية لتوازنات القوى الإقليمية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
2: لقي 5 أشخاص حتفهم وفقد نحو 15 آخرين إثر انهيار منجم للتعدين في بورما عقب هطول أمطار موسمية غزيرة. وأفادت السلطات بأن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال مستمرة، وتشهد مناجم اليشم في ولاية كاشين شمال بورما حوادث متكررة، خاصة خلال موسم الأمطار بسبب الانهيارات الأرضية التي تتسبب بها الأمطار الغزيرة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، بينها 377 حالة وفاة. وأوضحت السلطات أن الإصابات سجلت في 3 مقاطعات هي أيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. أصيب 20 شخصا على الأقل، بينهم 5 في حالة حرجة، جراء حريق اندلع اليوم الثلاثاء في مجمع تابع لشركة هالديا للبتروكيماويات بولاية البنغال الغربية شرقي الهند. ونشب الحريق في خط أنابيب لنقل النافثة داخل المنشأة قبل أن يمتد إلى منازل مجاورة، فيما دفعت السلطات 12 سيارة إطفاء للسيطرة عليه ونقل المصابين إلى المستشفيات. ويعد النافثة منتجا بتروليا شديد الاشتعال يستخدم في إنتاج الوقود والعديد من المواد الكيميائية. هذا فيما لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن، وأعلنت شركة هالديا للبتروكيماويات أنها فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. قال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أضاف أن من المرجح عقد هذه المناقشات يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الطلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائر بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري.

0: مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، هذه الفترة الإخبارية الثانية مستمرة، وهنا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما.
0: اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
1: ترقب لمباحثات أمريكية إيرانية في الدوحة وسط نفي طهران.
0: تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا واستهداف لمنشآت الطاقة.
1: حصل طوكيو للاستكشاف والإنتاج على شهادة الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من مؤسسة CSRA البريطانية المستقلة، تقديرا لجهودها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية. ويعكس الاعتماد التزام الشركة بدمج ممارسات الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية وتنفيذ مبادرات ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة. وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يدعم مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية في سلطنة عمان عبر استثمارات اجتماعية ومشاريع مستدامة. وأوضح سعيد بن سيف الهاشمي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل في أوكيو للاستكشاف والإنتاج أن المسؤولية الاجتماعية تمثل جزءا أساسيا من استراتيجيتها، مع استمرارها في دعم التعليم والصحة والشباب والعمل البيئي.
0: وقعت شركة كروا للسيارات وشركة إيم مشرف مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير حلول وتقنيات النقل الذكي. وتهدف المذكرة إلى رفع مستويات الأمن والسلامة وتطوير أنظمة إدارة الأساطيل والاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في قطاع النقل والمواصلات. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة مراقبة وإدارة الحافلات والمركبات وتحليل البيانات التشغيلية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كما وأكد الجانبان أن الشراكة تمثل خطوة نحو بناء منظومة نقل أكثر ذكاء واستدامة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040. وأعرب مسؤولو الشركتين عن تطلعهم إلى تنفيذ مشاريع عملية تعزز كفاءة التشغيل وترفع جودة الخدمات وتدعم السوقين العماني والإقليمي.
1: تشارك سلطنة عمان في الدورة 50 من معرض السلام الدولي للتجارة في جمهورية تنزانيا المتحدة بهدف الترويج للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية. وتهدف المشاركة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في السلطنة وما توفره من حوافز للمستثمرين بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية. كما تسعى سلطنة عمان من خلال هذه المشاركة إلى زيارة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
2: بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان ويتيح للشركات الوطنية عرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم، بدأت سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص. الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: اعتبر هذا المعرض هو عمره 50 الآن معرض عريق، وهي فرصة مواتية للشركات والمصانع العمانية باعتباره منصة مهمة للوصول إلى أسواق شرق أفريقيا والترويج للمنتجات العمانية في قطاعات متعددة. وتسهم هذه المعارض في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
2: ويمثل المعرض منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع المستثمرين والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتقدمة في سلطنة عمان وما توفره المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن من بنية أساسية حديثة وخدمات لوجستية وتشغيلية داعمة.
4: خالد عبد الله الحوسني، رئيس تنفيذي لشركة تاترونك الشرق الأوسط. الشركة تخصصها مجمع صناعات بلاستيكية. مشاركتنا في تنزانيا في معرض 77 مع الشركات العمانية والجناح العماني، نمثل القطاع الخاص والقطاع الصناعي في ترويج المنتج العماني بشمولية تامة، حيث يكون المنتج العماني منتج رائد ويصل إلى العالمية بإذن الله تعالى.
2: جهود متواصلة لتعزيز حضور القطاع الخاص العماني في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع دول شرق أفريقيا تسهم في زيادة حجم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
5: عادل حبيب موسى، الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية. شاركتنا نحن كشركة أو كشركات عمانية مهمة جدا في هذه المعارض، عشان هي منصة للترويج وللمعارف، عشان نحصل على موزعين للشركات يعرفوا المنتجات العمانية ونقوي الصادرات العمانية في الدول الأفريقية، لما تعكس عليها علاقتنا القديمة بين عمان وأفريقيا.
2: ويعد معرض سابا سابا من أبرز المعارض التجارية في منطقة شرق أفريقيا، ويشارك فيه هذا العام نحو 3900 عارض من أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة والدول المجاورة.
0: بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 65 دولارا أمريكيا و20 سنتا. تجدر الإشارة لأن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 14.100 دولار أمريكي و73 سنتا للبرميل، منخفضا 19 دولارا أمريكيا و32 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.
1: انخفضت أسعار النفط بنحو 1% اليوم متراجعة عن مكاسب الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لمحادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة. وتراجع خام برنت إلى 72 دولارا و40 سنتا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 70 دولارا و18 سنتا للبرميل.
0: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر عام 2008، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3956 دولارا و92 سنتا للأوقية، مع استمرار خسائره للشهر الرابع على التوالي. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التوظيف الأمريكية لتقييم توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم، فيما تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض فصلي لها منذ عام 2020.
1: تشارك سلطنة عمان في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر قمة البحرين للمدن الذكية 2026 الذي انطلقت أعماله اليوم في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الذكية. وتستعرض سلطنة خلال المؤتمر الذي يستمر يومين 5 أوراق عمل تتناول مستقبل المدن الذكية والتنمية الحضرية المستدامة ودور التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الموارد وتعزيز جودة الحياة. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا لالتزام سلطنة عمان بتبني الحلول المبتكرة وتعزيز مفاهيم المدن الذكية بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
0: تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أقيمت في ولاية منح بمحافظة الداخلية الجلسة الحوارية بعنوان ميثاق الأمان. وناقشت الجلسة عددا من القضايا والتحديات المرتبطة بآفة المخدرات، وإضافة إلى سبل تعزيز التوعية المجتمعية في هذا الجانب. كما تناولت أهمية الاستجابة المبكرة لمشكلة المخدرات العالمية ودور مختلف الجهات في الحد من آثارها.
6: الجلسة الحوارية جاءت لتجسد روح الحوار بين أفراد المجتمع لتجاوز الظواهر السلبية والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها، وتعكس الحراك المجتمعي من أجل الوعي وسلامة المجتمع.
7: الرائد عبد الله بن حمود البادي مساعد مدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة قيادة شرطة الداخلية، هذا اليوم وهذه المناسبة للوقوف على آخر المستجدات والتحديات اللي تواجهنا في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
8: يحيى بن صالح بن سعيد الريامي، ممرض متخصص الصحة النفسية، المكتب التنفيذي للجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. جاءت مشاركتنا في الجلسة الحوارية مثلاق الأمان ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026. ركزنا في الحوار على التعريف بإنجازات لجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل. كذلك عرفنا بالمصحات العلاجية الحكومية والخاصة وطرق العلاج المتبعة في السلطنة.
9: سيف السلامي، مراقب اجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.
10: طبعا دور المؤسسات الاجتماعية وخصوصا وزارة التنمية الاجتماعية دائما هو الداعم وبشكل مباشر من حيث نشر الوعي الأسري والبرامج التوعوية التي تشمل التعامل الأسرة مع الأبناء للتعامل مع هذا النوع من الظواهر السلبية في المجتمع.
11: جوانب متعددة تطرق إليها المتحدثون وجسدت الحرص على نشر المعرفة وتعزيز الوعي. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني، ولاية منح.
1: لم تعد رياضة المسير الجبلي والمسير الحر في سلطنة عمان مجرد نشاط ترفيهي لمحبي المغامرة، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ثقافة مجتمعية وسياحية بيئية مستدامة. وتعد سلطنة عمان من أبرز الوجهات الطبيعية لمحبي رياضات المغامرة والمسير الحر بفضل ما تتمتع به من تنوع جغرافي وتضاريس طبيعية فريدة.
12: تشهد رياضة المسير الجبلي الهايكينج والمسير الحر في سلطنة عمان حضورا متناميا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بإقبال متزايد من فئة الشباب على الأنشطة المرتبطة بالطبيعة والمغامرة والاستكشاف، في ظاهرة تجاوزت مفهوم الرحلات الترفيهية التقليدية لتتحول إلى نشاط مجتمعي وسياحي وبيئي يسهم في التعريف بالمواقع الطبيعية وتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة والمسؤولية البيئية. وفي ظل ما تتمتع به سلطنة عمان من تنوع جغرافي وبيئي يمتد من الجبال الشاهقة إلى الأودية والشواطئ والقرى التاريخية، برزت مجموعة أهلية وشركات متخصصة في تنظيم رحلات المسير الجبلي والمسير الحر يقودها شباب عمانيون نجحوا في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين وأسهموا في بناء مجتمع متكامل يهتم بالمغامرات والأنشطة الخارجية وفق معايير السلامة والتنظيم. ويؤكد المهتمون بهذا القطاع أن المشي لمسافات طويلة لم يعد نشاطا رياضيا فحسب، بل أصبح مساحة لاستكشاف الذات وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب دوره في تنشيط السياحة الداخلية وفتح آفاق اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية. ويبدو أن رياضة المشي لمسافات طويلة وجبلية والمسير الحر في سلطنة عمان يتجهان نحو مرحلة جديدة من النضج والتنظيم في ظل تزايد المبادرات المجتمعية وارتفاع الوعي بأهمية السياحة البيئية، ما يجعل من هذه الأنشطة أحد المسارات الواعدة لتعزيز جودة الحياة والتعريف بالثروات الطبيعية التي تزخر بها سلطنة عمان وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة لسياحة المغامرات والاستكشاف.
0: يبرز دور الأسرة والمؤسسات ذات العلاقة خلال الإجازة الصيفية في استثمار طاقات طلبة المدارس وتوجيهها نحو أنشطة أكثر إنتاجية تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، خاصة مع اتساع أوقات الفراغ، وما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات استخدام الأجهزة الإلكترونية واستهلاك المحتوى الرقمي.
13: توفر المؤسسات خلال فترة الإجازة الصيفية عدداً من المبادرات والأنشطة المتنوعة تشمل دورات في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وتحفيظ القرآن الكريم والفنون التشكيلية، ما يتيح للطلبة خيارات متعددة تلبي اهتمامهم المختلف وفرصة مهمة لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في بيئات تعليمية جاذبة وآمنة بعيداً عن التعلم التقليدي. ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التعليم على تصميم وتنفيذ برامج صيفية نوعية تراعي اهتمامات الطلبة وميولهم وتجمع بين التعلم والتطبيق العملي والترفيه الهادف بما يسهم في تنمية مهارات الابتكار والقيادة والعمل الجماعي والتفكير الناقد والتواصل وترسيخ قيم المواطنة والعمل التطوعي. كما توفر الوزارة مسارات متنوعة تتيح للطلبة اختيار البرامج التي تتناسب مع قدراتهم مثل البرامج العلمية والابتكارية والأنشطة الثقافية والبرامج الكشفية والرياضية والتطوعية بما يعزز الاستفادة من أوقات الفراغ ويحد من الممارسات السلبية. ووضحت وزارة التعليم أنها تعزز شراكتها مع الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في إنجاح هذه البرامج بما يسهم في توفير فرص تعليمية وتنموية متكاملة ويعزز جاهزية الطلبة للمستقبل. ولهذا تحرص على تنفيذ برامج صيفية متنوعة مثل برنامج صيفي تعلم وابتكار الذي يركز على تنمية مهارات الابتكار والعلوم والتقنية والذكاء الاصطناعي، وبرنامج رحلة تحدي الذي يعزز مهارات القيادة والعمل الجماعي والبرامج التطوعية والثقافية والرياضية والكشفية. وتسهم البرامج التربوية في تنمية شخصية الطالب واستعداده للعام الدراسي القادم من خلال صقل الجوانب المعرفية لشخصية الطلبة ومهاراتهم في التعامل مع الآخرين وتهيئتهم نفسياً لانطلاقة العام الدراسي، إلى جانب إعدادهم معرفياً للمستوى التعليمي الأعلى. وتعد البرامج والأنشطة الصيفية بيئة خصبة لاكتشاف مواهب الأطفال واليافعين وصقلها بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والإسهام في تنمية المجتمع في ظل اعتماد هذه البرامج على أساليب علمية وعملية تسهم في توجيه المواهب وتنميتها على النحو الأمثل. أعد التقرير غانم بن عيسى النبهاني.
0: مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نواصل تقديم هذه الفترة الإخبارية ونصل إلى هذه النافذة الرياضية، حيث أعلن اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة جدول مباريات النسخة الثانية من بطولة منتخبات الرجال التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 12 إلى 21 من يوليو المقبل بمشاركة 7 منتخبات. ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب لبنان في 14 من يوليو ضمن منافسات المجموعة الثانية، كما يلتقي منتخبنا الوطني نظيريه السعودي والعراقي ضمن مباريات دور المجموعات سعيا للتأهل إلى الدور نصف النهائي.
1: واصل المتسابق الدولي العماني حمد الوهيبي تألقه في رياضات المحركات بتصدره ترتيب العام لكأس العالم للباها التابعة للاتحاد الدولي للسيارات بعدما حصد 44 نقطة في الجولة الرابعة التي أقيمت بإيطاليا، كما حافظ على صدارة فئة تشالنجر برصيد 205 نقاط رغم مشاركته بسيارة أقل قوة من سيارات فئة تي 1 بلس.
0: تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح ب3 أهداف مقابل هدفين عقب تعادل المنتخبين بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، وسيلتقي المنتخب المغربي نظيره الكندي في الدور المقبل.
1: وفي مباراة أخرى ودع منتخب ألمانيا منافسات البطولة بخسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. وبهذا الفوز تأهل منتخب باراغواي إلى دور 16 حيث ينتظر الفائز من مواجهة السويد وفرنسا، كما حجز منتخب البرازيل مقعده في دور 16 بعد فوزه على اليابان ب2 مقابل هدف.
0: مستمعينا، فترتنا الإخبارية الثانية انتهت، وهنا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما.
0: اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
1: ترقب لمباحثات أمريكية إيرانية في الدوحة وسط نفي طهران.
0: تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا واستهداف لمنشآت الطاقة.
1: إذن مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم المتابعة. محرر الفترة الإخبارية الثانية يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي.
0: كنا بصحبتكم في قراءة الفترة الإخبارية الثانية علي بن محمد صعر وخلفان بن سعيد العامري. في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنفصل الجاذبية الكونية ونقطع الحبل الذي يربط كوكبنا بالشمس لننطلق في رحلة مجهولة ومثيرة. ماذا لو أصبحت الأرض كوكبا رحالا ترك مدار الشمس؟ كيف سيبدو الابتعاد عن الدفء الحنون؟ وما الذي سيحدث للبشرية وهي تبحر في ظلمات الفضاء السحيق كسفينة مهجورة؟
3: هذه الفرضية الفلكية تنقلنا إلى مفهوم الكواكب المارقة أو الرحالة، وهي أجرام فقدت جاذبية نجومها نتيجة تصادمات كونية أو مرور نجم عملاق قريب. علمياً وفيزيائياً، عندما تتحرر الأرض من مدارها الشمسي لن تتوقف عن الدوران حول نفسها، لكنها ستسير في خط مستقيم نحو عمق المجرة ليبدأ عصر جديد يتلاشى فيه مفهوم السنة والفصول الأربعة تماماً.
2: نعم، وأول التداعيات البيئية الفورية هي انخفاض درجات الحرارة بشكل جنوني متسارع. خلال الأيام الأولى من الرحيل ستبدو الشمس في السماء كنجم صغير خافت يفقد ضوءه شيئاً فشيئاً، وتتجمد المياه على السطح بالكامل، وفي غضون أسابيع قليلة ستهبط الحرارة إلى 200 درجة تحت الصفر، مما يعني أن هواء الغلاف الجوي نفسه بما فيه النيتروجين والأكسجين سيتكاثف ثم يتجمد ليسقط على الأرض كثلج غازي طامس.
3: هذا المشهد الجليدي السطحي يعني الموت الحتمي لكل النباتات والحيوانات الخارجية، ولكن الحياة البشرية قد لا تنتهي فورا لو كنا مستعدين تكنولوجيا للبقاء على قيد الحياة. سيكون الملجأ الوحيد للبشر هو النزول إلى أعماق الأرض بالقرب من نواة الكوكب المنصهرة، أو بناء مدن معزولة تحت الماء تعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية القادمة من البراكين من باطن المحيطات، حيث تبقى المياه العميقة سائلة بفضل دفء الأرض الداخلي.
2: هذا يعني أن حضارتنا ستتحول إلى حضارة جوفية تعيش تحت طبقات هائلة من الجليد الكوني. سنعتمد كلياً على الطاقة النووية والحرارية لتوليد الضوء الصناعي وزراعة النباتات في غرف مغلقة لتأمين الغذاء. ستصبح رؤية النهار أو السماء الزرقاء مجرد أسطورة نحكيها للأجيال الجديدة، وتتحول بيولوجيا الإنسان لتتكيف مع الحياة في الظلام الدائم.
3: صحيح، ومن الناحية الفلكية لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي النادر، فإن غياب ضوء الشمس الصاخب والغلاف الجوي المشحون سيمنح علماء الفلك رؤية كونية بانورامية لا مثيل لها. ستظهر المجرات والنجوم البعيدة بسطوع ناصع جدا يملأ السماء بألوان السدام المجري، وسنرى الكون على حقيقته العارية دون حجاب النهار.
2: ولكن الخطر الأعظم في هذه الرحلة المارقة يكمن في المجهول، فالمجموعة الشمسية كانت بيتنا الآمن المحمي، أما في الفضاء المفتوح فإن الأرض الرحالة ستكون عرضة للاصطدام بكواكبات تائهة أو الدخول في حقول إشعاعية قاتلة ناتجة عن انفجار النجوم، وقد تستمر هذه الرحلة ملايين السنين حتى تقترب الأرض من نجم جديد تلتقطها جاذبيته لتدخل في مدار آخر وتبدأ رحلة الدفء من جديد.
1: ماذا لو؟
3: حينما نتأمل هذه الرحلة الباردة ندرك النعمة العظيمة المحجوبة في هذا الاستقرار المداري اليومي. لقد جعل الله مسافتنا من الشمس محسوبة بمقدار دقيق، لا نقترب فنحترق ولا نبتعد فنتجمد. هذا الوطن الكوني الذي نعيش فيه ليس جامدا، بل هو حضن رباني دافئ يحملنا بأمان وسط عواصف الفضاء المظلم.
2: بالتأكيد، فالرحيل عن المدار هو رحيل عن الحياة كما نعرفها. نحن اليوم حينما نرى شروق الشمس كل صباح يجب ألا نراه كحدث رتيب، بل كمعجزة متجددة تبقي أنهارنا جارية وأشجارنا خضراء ودماؤنا دافئة. نعمة الجاذبية الشمسية هي القيد الجميل الذي يمنحنا حرية الحياة على سطح الأرض.
3: شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه الإبحارات التخيلية في ظلمات الفضاء قد جددت دهشتكم بالنهار العادي. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعت الجادرجي،
6: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي،
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران،
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي،
9: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
9: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مس عليكم بالخير ونرحب بكم في حلقة منتصف الأسبوع، حلقة الثلاثاء ورحلة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة مسائية تعودتم عليها مستمعينا من الآن وحتى السابعة مساء، محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. دائما نتمنى أن يكون رفقة طيبة لكم والجميل، والأجمل أنكم تشاركونا لحظات المساء على رقم الواتساب 7244-2010. تحية مسائية لكل من يستمع لنا أينما كان يصله أثير إذاعة سلطنة عمان، سواء كان في السيارة ذهب إلى أي مشوار مسائي أو اللي يسمعنا من البيت، تحية لكم وإن شاء الله هكذا تستمتعون مع كل ما نقدم لكم في بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ومسي بالخير على الزميل أيمن الفجراني. مساء الخير أيمن.
1: مساء النور والسرور ياسر، تحية لك وتحية لكل المستمعين الأحبة، كل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في هذه المساءات الجميلة، مساءات صيفية بإذن الله تعالى تكون هكذا منعشة، ومعها بكل تأكيد نعيش ليالي المونديال. ما زلنا مستمرين وما زلنا أيضا من خلال هذا البرنامج نرافق المستمعين بمختلف المحطات، مختلف المنوعات، وأيضا الكلمة الطيبة وكل ما يدور أيضا من مواضيع وأحداث هنا في سلطنة عمان، محطات إيش صاير بالمختصر وغيرها من الأمور إن شاء الله تعالى خلال ساعتين من الآن. دائما وأبدا نتمنى أن تكونوا مستمتعين هكذا، وأن تكون أيضا محطاتنا المختلفة تليق بذائقتكم الطيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن مساء جميل نتمنى لكم مستمعين، ومثل ما ذكرت أيمن اليوم طبعا محطة بالمختصر مثل ما تعودتم مستمعين كل يوم ثلاثاء، ومحطتنا اليوم ستكون عن التخطيط المسبق لقضاء الإجازة الصيفية بشكل متوازن. أكيد يعني هذه الفترة الكل يعني يخطط لقضاء الإجازة الصيفية بعد ما انتهى طلاب دبلوم التعليم العام يوم الأحد الماضي، خلاص يعني الكل الآن الأبناء كلهم في إجازة، فبالتالي الأسر خلاص يعني بدأت تخطط للإجازة الصيفية. اللي مخطط سواء كان والله كشتة أو سفرة خارج السلطنة أو داخل السلطنة داخلية. فطبعا أكيد هناك خطط مختلفة، فاليوم سيكون هذا موضوعنا طبعا في محطة بالمختصر.
1: موضوع جميل ياسر فعلا بالمختصر، راح يلخص أيضا مع الأخصائية إن شاء الله ضيفتنا اللي راح تكون متواجدة معنا في قادم الوقت، عن كيف ممكن نقضي هذه الإجازة، كيف ممكن أن نستمتع بهذه الإجازة، كيف ممكن أن نستغلها بالطريقة الأمثل. ودائما وأبدا ما نكرر موضوعنا كيف ممكن أن يعني نستغلها بطريقة أمثل بعيد عن الشاشات الرقمية والعزلة الرقمية اللي دائما وأبدا ما تكون في معظم الأحيان تسرق عنك كثير من تفاصيل حياتك اليومية وأيضا التفاصيل الإيجابية الجميلة. ولمة الأهل، دائما ما نقول ياسر لمة الأهل والأحباب في مثل هذه الأوقات مطلب مهم، خاصة وأنت في فترة طويلة جدا من المذاكرة والواجبات المنزلية وأشهر طويلة كانت بأعباء ربما لا تتوقف. اليوم فرصة سانحة إنه نجلس سويا مع بعض، نستمتع بكل هذه التفاصيل وهذه الأوقات، وخاصة نحن مقبلين على أجواء صلالة بإذن الله تعالى هناك في محافظة ظفار، فلمة الأهل والأحباب والأسرة ستكون سانحة في هذه الأوقات الجميلة والمنعشة،
0: وإن شاء الله بعد تقضوا معنا أجمل الأوقات. مستمعينا هذه تحيات فريق العمل، سنكون معكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج مروان السعيدي، ومساء الخير بانوراما.

0: إلى كل من يرافقنا في هذه المساءات الجميلة مستمعينا الأحبة، في البيت، في الطريق، في مقر العمل، دائما وأبدا تتحفون أيضا بحسن الإصغاء في كل محطاتنا المختلفة، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى دروب عامرة بالخير والسلامة ورحلة آمنة أينما كنتم إن شاء الله تعالى في هذه المساءات الجميلة، ودروب لا تحمل إلا السلامة والخير. في محطتنا القادمة أيها الأحبة إن شاء الله تعالى راح نتعرف في ويش صاير على مختلف المواضيع في سلطنة عمان وآخر الأخبار وجديدها.
1: أكيد إذن مستمعينا في محطة إيش صاير، ومثل ما تعودتوا مجموعة من الأخبار المحلية ومن أخبارنا، سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تعقدان بمسقط جلسة مشاورات سياسية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
0: أوكيو للاستكشاف والإنتاج تحصل على شهادة الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في خطوة تشكل محطة بارزة في مسيرتها لدعم المسؤولية الاجتماعية.
1: والمجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية استعرض عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية والتخطيطية الهادفة إلى مواكبة مسارات التنمية الشاملة في ولايات المحافظة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش بمسقط تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
1: ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، يوسف بن محمد البدواوي القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد العماني للكرة الطائرة يصرح طبعا لوكالة الأنباء العمانية عن مشاركة المنتخب الوطني للكرة الطائرة في البطولة الأسيوية للرجال التي استضافتها الهند، وذكر بأنها جاءت إيجابية وعكست التطور المتواصل الذي تشهده الكرة الطائرة العمانية.
0: وفي الرياضة أيضا وتحديدا رياضة المسير الجبلي الهايكينج والمسير الحر في سلطنة عمان تشهد حضورا متناميا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بإقبال متزايد من فئة الشباب على الأنشطة المرتبطة بالطبيعة والمغامرة والاستكشاف، وهي مساحة أيضا لاكتشاف الذات وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية وتنشيط السياحة الداخلية وفتح آفاق اقتصادية جديدة.
1: ورياضيا كذلك مستمعين، الكشف عن موعد مباريات بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة لمنتخبات الرجال التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 12 إلى 21 من يوليو المقبل بمسقط.
0: ورياضيا أيضا المتسابق الدولي العماني حمد لوهيبي يتصدر الترتيب العام لكأس العالم للباها بعد تألقه في الجولة الإيطالية.
1: وأخيرا مستمعينا، برنامج صيف الرياضة 2026 يتواصل في محافظة جنوب الباطنة، وهو أحد البرامج الموسمية النوعية التي تستهدف بناء القدرات الرياضية واكتشاف المواهب وإتاحة بيئات تدريبية منظمة تجمع بين التعلم والمتعة والممارسة العملية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: إلى كل من يجعل بانوراما رفيقا لهذا المساء، أهلا بكم دائما وأبدا وسعداء برفقتكم أيها المستمعين الأحبة أينما تستمعون لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نبعث إليكم أصدق الأمنيات بمساء دائما وأبدا يليق بقلوبكم. كنا قبل هذا الفاصل في محطة إيش صاير، تعرفنا على كثير من التفاصيل والأمور المتعلقة بسلطنتنا عمان الحبيبة، وفي هذه أيضا الدقائق سنتعرف ياسر على موضوعنا إن شاء الله تعالى، لكل من حاب يشارك معنا عبر 7244-2010. أنا مأثر عليه شوية السهرات على المباريات وكذا، يعني الله يستر بعد كأس العالم، يمكن خلاص الذاكرة.
1: لا أمورك طيبة.
0: الحلو أنه المغرب على طارق كأس العالم بالأمس تأهل إلى دور 16،
1: وهذا ما يرسله مستمعين، يعني كثير من المستمعين يباركوا للمغرب مثل أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، يقول مساء الأنوار لكم ياسر وأيمن والغايبة الحاضرة فتحية ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين، وبارك للأخوة المغاربة تأهل منتخبهم لدور 16 بعد فوزهم على المنتخب الهولندي بضربات الجزاء الترجيحية، وكانت الركلة الأخيرة ركلة الفوز بقدم الكابتن الصباري وعقبال تأهل المنتخب المصري والجزائري، وحفظ الله سلطان هيثم المفدى في حله وترحاله ودام على عماننا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والرخاء. شكرا جزيلا لك يا أبو حكيم. إذن المغرب تأهل لدور 16.
0: المغرب تأهل، نبارك لهم ولكل أيضا من يستمع لنا من المغرب، كلنا أيضا يعني متضامنين جدا مع المنتخبات العربية المتبقية بكل تأكيد في هذا المونديال. بالأمس تأهلت أيضا باراغواي على حساب ألمانيا بضربات الجزاء الترجيحية، وأيضا البرازيل على حساب اليابان. بالأمس في مباراة كانت أيضا مثيرة وحماسية جدا،
1: ومثل ما ذكرت احنا نتمنى حقيقة للمنتخبات العربية، يعني المغرب اليوم خلاص بالأمس يعني خلاص وتأهل، بقى
0: هو اليوم الفجر،
1: هو اليوم فجر طبعا، صحيح يعتبر اليوم فجرا،
0: هذا العوزونة بالتوقيت،
1: نعم الحين هذا يقول أمس ولا اليوم. فمباريات طبعا مصر والجزائر، واللي نتمنى لهم طبعا التوفيق ان شاء الله،
0: ان شاء الله
1: ويشرفونا ويواصلوا المسير، ما ان المغرب تاهل لدور 16 ان شاء الله، مصر بعد والجزائر
0: هي عد تنازلي يعني لحد نهايه، فحزينين انه خلاص ما شاء الله الادوار سريعه
1: نعم.
0: في كاس العالم والمباريات مثيره، لانه خروج المغلوب الحين ترى ياسر،
1: يعني هذه المباريات هي المباريات القويه، مباريات الحسم خلاص، ما في يعني أبيض ولا أسود
0: بالضبط، ولا تجميع نقاط ولا يحزنون. أما عن موضوعنا ياسر، فاللي حاب أيضا يشاركنا من المستمعين، ليش يقولوا لنا تأكدوا دائما على موضوع الشاشات وغيره، لأنه الدراسات يوم عن يوم، الدول يوم عن يوم في سن قوانين وتشريعات متعلقة باستخدام الشاشات، ففي دراسة بريطانية تحذر من أن استخدام الشاشات للأطفال دون سن عامين قد يرتبط بآثار سلبية طويلة المدى على الصحة وجودة الحياة، داعية إلى تجنب وقت الشاشة في هذه المرحلة العمرية. تتفق مع الدراسة مستمعينا أو لا؟
1: أكيد، يعني هذه الدراسة لم تأتي من فراغ، يعني الطفل في عمر عامين يعني ويتعرض للشاشات أكيد بيأثر على
0: نمو الدماغ،
1: نعم على نمو الدماغ، وبالتالي يعني المفروض أن نكون حريصين ونبعد أبنائنا خاصة في هذه المرحلة العمرية الخطيرة، يعني مرحلة النمو المفروض ينمو بشكل طبيعي بعيد عن هذه الشاشات،
0: حتى التأخر في اكتساب اللغة أحيانا. نعم. ياسر والكلام، وحتى اليوم تشوف اضطرابات حتى في النوم،
1: أنت ما بس الاضطرابات الحين اللي هو المفروض يتعرف على ما حوله من الأجسام الأشكال الألوان وغيرها
0: طبيعة
1: من الأمور
0: هو.
1: أيوة، فبالتالي هو لما يتأثر بهذه الشاشات منذ نعومة أظافر من عمر عامين وأقل، يعني كيف بيكون نمو العصبي اليوم؟ يعني للأسف بعض الأمهات والآباء عشان يسكت الطفل،
0: نعم
1: وهو بهذا العمر
0: سكتوا عطوا التليفون ولا الآيباد،
1: نعم وبالتالي هذا خطير، يعني ما هذا هو الحل المفروض، فرض في حلول أخرى.
0: في بعض الآباء مع كل الاحترام ما يريد يتعب نفسه، يعني والله
1: يروح للحل السهل،
0: الحل السهل والسريع، إنه والله عطوا الآيباد أو هذا التليفون ويسكت وفتحوا له لهذه التطبيقات وكذا، لكن في المقابل لو تلاحظ إنه حتى يعني تشوفهم يتنرفزوا بشكل سريع، هذا اللي دائما مدمنين على هذه الشاشات الرقمية، وخاصة اللي يمكثوا فترات طويلة أو ساعات طويلة، فتحس إنه التحفيز العصبي أو نمو التحفيز العصبي بمعنى آخر بشكل غريب،
1: نعم، وحتى في التركيز ترى يعني تحسه متشتت، حتى
0: متشتت ذهنيا.
1: نعم
0: فعلا
1: ذهنيا يعني حتى لما تكلمه يعني هو غير مركز.
0: والله الطرش يجيب له دبة الماي هذا يقول لك ما عارف متايه، ما عارف انت وش طرشته اصلا.
1: ايوه حتى ما يعرف انت ايش قلت يعني. فبسبب يعني ان التركيز خلاص غايب منهم. فبالتالي هذه الدراسات ما تأتي من فراغ مستمعين، يعني احنا طبعا لما نذكر دراسات يعني عالمية حتى، وهناك كثير من الدول سنت قوانين حول منع استخدام طبعا خاصة وسائل التواصل على الأطفال دون سن 16، البعض 15، فبالتالي هذا دليل على خطورة هذا الأمر. فكيف بمن هم في سن عامين يعني، وبالتالي
0: بالضبط.
1: يعني أنك تجعل الطفل يرتبط بشاشات الهاتف أو شاشات الآيباد أو غيرها منذ هذا العمر الصغير اللي المفروض أن يكون بعيد عن كل المشتتات اللي ممكن تسبب له آثار حتى في دماغه
0: وزيادة في السمنة.
1: نعم يعني لأن قلة الحركة.
0: أيوة أنت تاكل وتتابع وقلة حركة.
1: نعم
0: فأكيد يعني طبيعي أنه في فعلا مشكلة. الحين جالس سبحان الله وأنت تتكلم عن هذا الموضوع ياسر، أنه يقول لك في دراسة طويلة المدى ل 502 طفل منذ عمر سنة وحتى سن العاشرة، وجدت أن الأطفال الذين تعرضوا للشاشات بكثرة في عمر السنة ثم قبل دخول المدرسة سجلوا أداء دراسي أضعف مثل ما ذكرت، وانخفاض في الذاكرة العاملة. نعم. هذه المحفزة والعاملة واللي تشتغل الحركية، وصعوبات أكبر في التعلم لاحقا.
1: بالفعل
0: وهذا ذكرت فعلا حادث. هذا
1: المعلوم. وهذا اللي حادث للأسف. إذن مستمعينا، دراسة بريطانية تحذر من أن استخدام الشاشات للأطفال دون سن عامين قد يرتبط بآثار سلبية طويلة المدى على الصحة وجودة الحياة، داعية إلى تجنب وقت الشاشة في هذه المرحلة العمرية. تتفقون مع هذه الدراسة؟ ومن وجهة نظركم إيش السلبيات اللي ممكن أن طبعا تحدث للطفل إذا تم يعني السماح له بالتعرض لهذه الشاشات منذ هذا العمر؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724.
0: حلو يشاركون المستمعين تجاربهم يعني. نعم. كيف تعاملوا مثلا مع أطفالهم؟
1: نعم خاصة إذا مثلا
0: وش النتيجة مثلا. حلو يعني نعيش هذه التفاصيل معاهم على 724-2410.
1: نعم.
0: على الواتساب
1: بالفعل يعني حتى تجاربكم مثل ما ذكر أيمن، زين إنكم تشاركونا كيف تتعاملوا مع الأطفال وتبعدوهم عن هذه الشاشات. ننتظر مشاركاتكم مستمعين، لكن الحين نروح لفاصل مع مروان وراجعين.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، حياكم الله في رحلة ثلاثاء من برنامج بانوراما. تحية لكل من يستمع لنا، تحية لمن طبعا يرسل لنا على رقم الواتساب 7244210. نذكركم بسالفتنا لليوم حول دراسة بريطانية تحذر من أن استخدام الشاشات للأطفال دون سن عامين قد يرتبط بآثار سلبية طويلة المدى على الصحة وجودة الحياة، داعية إلى تجنب وقت الشاشة في هذه المرحلة العمرية. هل تتفقون مع هذه الدراسة؟ وإيش السلبيات من وجهة نظركم إذا سمحنا للأطفال في هذا العمر من استخدام الشاشات؟ وإذا عندكم تجارب في كيفية التعامل مع الأطفال في هذا العمر، فنتمنى أنكم تشاركون على رقم الواتساب 7244210.
1: هنا رسالة بشكل سريع، ياسر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم بكل خير بعد يوم شاق من العمل، برنامج بانوراما متنفس. الله يسعدك يا رب مرسل هذه الرسالة. ويقول: عمان يا أغلى الوطن، أرض التاريخ والأصالة، موطن السلام والكرم، تتميز بطبيعتها المتنوعة التي تجمع بين الجبال الشامخة والصحاري الذهبية والشواطئ الجميلة، إلى جانب تراث عريق وثقافة أصيلة. ستبقى عمان رمزا للعزة والانتماء وفخرا لكل من يعيش على أرضها. تحياتي أبو محمد، يسعد مساك بكل خير يا أبو محمد. وفعلا لا شيء مثل جمال عمان، نعم، بطبيعتها الخلابة وجمالها الأخاذ، فهي فرصة مثل ما ذكرنا مع بداية حديثنا في برنامج بانوراما ممن يعني يعتزمون في هذه الصيف، في هذا الصيف تحديدا لعطلة صيفية بإذن الله تعالى هانئة وهادئة في الأجواء الجميلة، سواء كان على مستوى السياحة الداخلية أو حتى على المستوى الخارجي.
0: أكيد يعني هناك خطط وضعت، يعني بعض الأسر خلاص مخططة للكشتات والسفرات، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق وإجازة سعيدة. أبو سعد الهاشمي يوجه تحية للجميع، يقول: أحسن شيء في إجازتي يكون جنب النخيل، سواء تبسيل ولا جداد ولا طبعا الرطب، وكذلك كنازي السح هذا يعني تحت النخل، يعني ما شاء الله في المزرعة.
1: ما شاء الله أبو أسعد، ما شاء الله،
0: تحية لك يا أبو أسعد، إن شاء الله يعني إجازة ممتعة وسعيدة.
1: هذا يوم يقول شيابنا ما صابح نايم،
0: أي ما صابح نايم، نعم. شوف يعني دائما على عمل، سواء يخرف رطب أو بعدين يكنز السح والتمر طبعا.
1: هذا مشابهني أنا هذا
0: ما شاء الله،
1: كل أكثر شيء إنه مشابه عرفت الرد يعني. هنا أيضا رسالة: ياسر مساء الأنوار لكم ياسر وأيمن وللغائبة الحاضرة فتحي ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين، وبعد نبارك الأخوة المغاربة التأهل لدور 16، نعم، وأيضا فازوا على المنتخب الهولندي بضربات الجزاء الترجيحية، كانت الركلة الأخيرة ركلة الفوز صيبري فعلا. هذه أتوقع قرينة حتى رسالة أبو حكيم، لأنه أبو حكيم ما شاء الله دائما متواصل في كل لحظة حول المواضيع وحول الرسائل المتعلقة سواء كان بمونديال أو غيره.
0: نعم، إذن أكيد مستمعينا إحنا ننتظر مشاركاتكم، ورقم الواتساب رسائلكم طبعا على رقم الواتساب. وإحنا موضوعنا في محطة بالمختصر طبعا عن التخطيط المسبق لقضاء الإجازة الصيفية. طبعا هذا الموضوع سيكون حاضر معنا مع ضيفتنا، ما أعرف مروان إذا كان ضيفتنا جاهزة.
1: مروان الضيفة جاهزة، أستاذة أسماء سويد راح تكون أيضا إن شاء الله تعالى خلال الدقائق القادمة. ولكن ياسر فعلا يعني حد أحد الرسائل اللي تشارك معنا في هذا الموضوع يقول: وجدت مراجعة علمية شملت 41 دليل وإرشاد صحي من دول ومنظمات مختلفة أن هناك شبه إجماع عالمي على صفر شاشات قبل عمر سنتين، ساعة واحدة كحد أقصى بين سنتين وخمس سنوات، وضرورة التركيز على جودة المحتوى ومشاركة الوالدين عفوا وليس عدد الساعات فقط. وهناك أيضا حديث حول هذا الموضوع، دماغ الطفل كيف يتأثر بسبب الشاشة نفسها، لأنها تستبدل أنشطة أساسية يحتاجها الدماغ للنمو مثل الحديث المباشر مع الوالدين واللعب الحركي، القراءة والتفاعل الاجتماعي واستكشاف البيئة المحيطة، وهذه هي الأنشطة التي تبني الشبكة الشبكات العصبية المسؤولة عن اللغة والانتباه والذاكرة وعن الحراك الاجتماعي، وأيضا مسؤولة حتى عن تطور الرهاب الاجتماعي بالنسبة لكثير من الأطفال. إذن دراسة بريطانية تحذر مستمعينا من استخدام الشاشات للأطفال دون سن عامين، قد يرتبط بآثار سلبية طويلة المدى على الصحة وجودة الحياة، إلى تجنب وقت الشاشة في هذه المرحلة العمرية. شاركونا في بانوراما حول هذا الموضوع، أفكاركم، تجاربكم، وكيف أيضا تعيشون هذه التجارب مع أطفالكم على 7244-2010. موضوعنا القادم في محطتنا بالمختصر.
0: إذن موضوعنا في محطتنا بالمختصر مستمعينا، مثل ما ذكرنا عن أهمية التخطيط المسبق لقضاء الإجازة، للحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الأستاذة أسماء السويد، طبعا مرشدة في أسرية وأخصائية تعديل سلوك وخبيرة في المجال التربوي. أهلا وسهلا بك أستاذة أسماء، سعيدين بوجودك معنا.
2: يسعد مساكم بالخير والعافية، الله يعطيكم الصحة يا رب.
1: يا مرحبا فيك يا أستاذة أسماء، ومباشرة دعينا نبدأ حول فعلا طريقة كيفية التخطيط المسبق لقضاء الإجازة الصيفية بشكل متوازن بحيث ما تأثر على يعني مشاغل دون أخرى، فما أهمية التخطيط لهذا الموضوع؟
2: الحقيقة في عنا قاعدة جميلة جدا بتقول كل جهد منظم له عائد مضاعف، فكل ما كان في عندي تخطيط مسبق للإجازة كان في عندي تحقيق أقصى استفادة من وقت الراحة، بالتالي يعني توفير للجهد والمال والوقت وتجديد النشاط البدني والذهني مثل ما قلنا بكفاءة عالية. الروتين هو جزء لا يتجزأ من حياتنا للأسف، ولما ما بيكون في عندي تخطيط معناتها دوامة الروتين حترجع تسرقنا، ننام بدون تخطيط، الاستيقاظ بدون تخطيط، تضيع للوقت بشكل كتير كبير. لكن لما بيكون في عندي تخطيط بحقق التوازن الأمثل بين الاسترخاء وقضاء وقت المتعة والفائدة مع الأسرة والعائلة، وبالتالي يترتب على موضوع التخطيط المسبق مثل ما قلنا توفير مالي واقتصادي، لما بنحجز مبكر لتذاكر طيران، عروض على أسعار تنافسية معينة بتقدر تاخذ أفضل العروض. بنقدر أيضا من خلال التخطيط المسبق أنه عمل إدارة للوقت بكفاءة، صار عندي جدول زمني مرن، عم بقدر أنا أخلي ضمن هذا الجدول الاستثمار الكامل مع تقليل التوتر. تعرف حضرتك لما باخد قرار بآخر لحظة حيكون في عندي توتر وقلق وضيعنا وقت وما لحقنا وتأخرنا وهالكلام هذا، لكن لما بيكون في عندي تخطيط مسبق فأنا عندي نوع من الأمان النفسي عم ينعكس على سلوكي على مشاعري على الأيام، حيكون في عندي تنفيذ للخطة برواء، ما حيكون في عندي هذا التوتر والقلق اللي ممكن ينكد على الجميع يومهم أو إجازتهم.
1: نعم، ودليل كلامك أيضا يعني مع العذر على المقاطعة أنه فعلا كثيرين منا لما يرجعوا من إجازة يعني أحيانا تشعر أنهم أكثر إرهاق من كانوا قبلها، يعني من قبل الإجازة. يمكن يكون السبب يعني ما نقول في قصر الإجازة، بل يمكن يكون في سوء إدارتها. أستاذة أسماء
2: بالضبط، التخطيط بيخليني استثمر بشكل واعي بشكل أمثل، بيخليني ابتعد عن موضوع ضياع الوقت والجهد والمال، فبكون يعني بيرجع الإنسان عم يشعر إنه إجازته استثمرت على أكمل وجه لما بيكون حط فلوسه بالمكان الصحيح واستثمرها بشكل جيد بعوائد نفسية عقلية اجتماعية، المتعة والفائدة. ومثل ما تفضلت حضرتك لما بيكون تأخرنا على الطيارة، ما حجزنا فنادق، دفعنا أكثر، راحت علينا التورز لأنه ما فقنا بكير لحقنا الوقت، ما نمنا بكير بالتالي، فهي الأمور كلياتها حيرجع الإنسان مرهق لأنه كان أصلا رحلته عبارة مثلا أو إجازته عبارة عن فوضى، عدم تخطيط، ضياع، عدم إدارة وقت، فتترتب عليها آثار نفسية وجسدية واجتماعية سلبية للأسف.
0: نعم، صحيح، ممتاز. طيب أستاذة أسماء، يعني نعرف أن طبعا الأبناء كانوا في مرحلة الدراسة لمدة أشهر، ونعرف أن هذه المرحلة مرحلة متعبة، سواء كان ما بين المراجعة والاختبارات وغيرها، حتى هناك يعني بعض الضغوط النفسية في الاختبارات النهائية، وتجد الأبناء يتأففوا من مثلا إذا الأهل مثلا قالوا لهم والله نحن بنسجلكم في برنامج صيفي، تجد هناك تأفف من الأبناء. إحنا الإجازة الصيفية نريد نرتاح فيها، هي لمدة شهرين فقط، فكيف يمكن للأهل توجيه أبنائهم نحو أنشطة صيفية مفيدة دون إشعارهم بالضغط؟
2: والله هذا السؤال من أهم الأسئلة. الله يسعدك أستاذ ياسر. الحقيقة يعني الأولاد قد ما أعطيتهم وقت مفتوح، مجرد ما تطلب منهم أي طلب حيقولوا لك لسه ما بلشت الإجازة وتركونا براحتنا. لكن نحن لحتى نقدر يعني نحط مثل ما بيقولوا من يضع الإطار يحكم النتيجة، نحن بحاجة أنه يكون في عنا خيارات وبدائل أو تقديم بدائل متعددة. يعني نحن حطينا بالبرنامج رياضة، حطينا فنون مثلا، حطينا تقنيات وابتكارات واختراعات علمية، أعطيناهم حرية الاختيار. مجرد ما يشعر الطفل أنه هو يعني تحت الإجبار أو الإكراه على القيام بنشاط معين حينفر منه. فأنا لما بعطيه حرية الاختيار وبخليه هو صاحب القرار، هذا حيشعر أنه يعني أنا عندي حرية اختار النشاط اللي بيعجبني، أنا عندي حرية أني ألعب واستمتع بالشيء اللي بيناسبني أنا. أيضا من ضمن الأشياء اللي بتساعد موضوع أني أعرف أنا ميول ابني وين. يعني الطفل لما بيكون مثلا ميوله رياضة، كاراتيه، جودو، ركوب خيل، سباحة، وبدي يروح ألزمه لأنه الأب والله جاي على باله موضوع التقنيات والتحول الرقمي وهالعالم هاد، يجبره على شيء تاني، حيقعد الولد ما له مركز وحنضيع الفلوس. لكن لما أنا بعطيه نوع من الخيارات، بتروح على السباحة وبتحضر لك نص ساعة تقنيات حديثة، بصير بيتشجع أنه صار في عنده فائدة، في عائد شخصي بالنسبة له. أيضا بده يكون في عندي نوع من خلينا نقول قيادة بالقدوة. يعني أنا بعد يعني كمان الأهالي كانوا بدوام والتزامات، والإجازة ممكن تكون إجازة كمان سنوية إلهم للآباء. كيف بدي شد أولادي من سريرهم، من يعني عالم الراحة أو دائرة الراحة اللي غرقانين فيها، طالعهم للإنجاز شوي، بدي يكون أنا قدوة بالنسبة إلهم. بدي الولد يقرأ، بدي يمسك الكتاب بإيدي، تعالوا نقرأ مع بعض مثلا. بدي يكون في عندي تقليل للشاشات قدر الإمكان من الوالدين لحتى الأولاد يلتفتوا للنشاطات الجماعية الأسرية. بدي يكون في عندي خلق لبيئة مشجعة ومحفزة، يعني أنا وفرت له الأدوات اللي بتساعده على القيام بالنشاطات اللي هو ميال إلها. ما بدي أعطيه أوامر وألزمه بشيء وبعدين أنا يعني ما لي موفرت له البيئة المناسبة. بدي أعزز عنده الميول اللي هو بيحبها لحتى ما أكون عم بضغط عليه، وإنما أنا عم عززه، عم شجعه، عم ركز على مجهوداته السابقة اللي قام فيها لحتى خليه أنه أنت نتيجتك الماضية هالإجازة أنت قادر تحقق أفضل منها، حتنجح، وبنفس الوقت أنا فخور فيك وبالنتيجة اللي حققتها. ويكون عندي دعم ومشاركة، يعني أنا ممكن ألعب معهم، ممكن شاركهم نشاط معين لحتى نكسر حاجز الملل ويشعروا فعلا باللمة الأسرية. منكون مثل ما منقول ضربنا عصفورين بحجر، لعبنا الولد بدون ما يشعر بالضغط وشاركه، تركنا أثر عند أولادنا بالمشاركة الأسرية والعائلية. بهاي الطريقة نحن وجهناهم للابتعاد عن الشاشات ووجهناهم للقيام بالأنشطة بدون ما يكون في ضغط عليهم نهائيا.
1: نعم، وحتى أيضا هذا الموضوع، يعني موضوع الإجازة والتخطيط للإجازة وقضائها وأهمية قضائها، بلا ضغوطات لا تقتصر فقط على الأطفال والأبناء أيضا. فأنا أستغل أيضا وجودك أستاذة أسماء، يعني هل أنت مع فكرة يعني الوقت الأبيض اللي هي يسميها علم النفس الوقت الأبيض، أنك تخلي إجازتك أو عطلتك هذه بلا أي مهام أو بلا خطة، خلنا نقول يعني ممكن تتخلي يوم او نص يوم بلا جدول مثلا، وخلي المكان اللي انت رايح له انت وابنائك هو اللي يقودك، يعني هل انت مع هذه الخطة او الفكرة مثلا؟
2: هلا اللي بيلعب دور بهذا الموضوع موضوع نمط الأسرة والعائلة ومدى استجابة أفراد الأسرة. أحيانا كثير بيكون في عندي مراحل عمرية مختلفة أو متباعدة، يعني صغار تحت سن ال7 سنوات، بمرحلة ال7 سنوات أو المرحلة الأولى عندي طفل أو طفلين، بعدين عندي مثلا بمرحلة المراهقة 14 و15، فهون أنا ما بقدر أمشي بدون خطة. يعني ممكن على مستواي الشخصي، يعني الأب الأم الكبار ممكن يتركوا المكان يقودهم، لكن لما أنا ما بكون عندي خطة ممكن المكان يقودني لبعض الأطفال يستثمروا أو يستمتعوا بهذا المكان، والبعض الآخر حيقعد عم يبكي أنا ليش جبتوني لهون، ما في ألعاب تناسبني، ما في شيء أقضي وقتي فيه، ما في شيء يسليني، فحيقعد ينكد على البقية. فالأفضل أنه يكون في عندي رؤية أو توقع، خلينا نقول، أو دراسة للمكان اللي أنا رايحة عليه، أو ممكن أنا أعمل أترك الكبار بمكان معين عم يستمتعوا بنشاطات تتناسب معهم، وآخذ الأصغر لمكان آخر مع دراسة موضوع الوقت والتنقل وهالأمور كلها. أما على مستواي الشخصي أنا كموظف أو رب أسرة، أنا اليوم بدي أطفي مخي، ما بدي أعمل ولا أي شيء، اليوم يوم مفتوح حنسميه، كل واحد يعمل اللي بده إياه مع وضع ضوابط بدون حرية مطلقة، يعني ما في مسك تليفون 24 ساعة، ما في نوم بدون قيود، بنحط ضوابط بسيطة، والوقت المفتوح معكم 2 ساعة مفتوحين، معكم 3 ساعات اعملوا فيهم اللي بدكم إياه. وحتى هدول الساعات ممكن أنا أوجه بطريقة غير مباشرة، شو رأيكم نطبخ مع بعض اليوم، نساوي كوكيز، شو رأيكم اليوم نرتب الستور بطريقة معينة، شو رأيكم نطلع نتمشى بالمكان الفلاني، شو بتحبوا نلعب مع بعض، أعطيهم القرار إنه هن يختاروا أو هن يبتكروا أشياء تجمعنا باليوم اللي أنا مالي مخطط له. هيك بعتقد حيكون عندي أكثر استثماراً وأكثر فائدة واستمتاعاً للجميع.
0: ممتاز. وبالتالي يعني مثل ما ذكرتي أستاذة أسماء، يعني نحتاج إلى تخطيط خاص إذا كان الموضوع متعلق بالأبناء، لأنه هناك في طبعا مراحل عمرية مختلفة واهتمامات مختلفة. اليوم طبعا في الإجازة الصيفية، وحديثنا عن التخطيط للإجازة الصيفية وكيفية استثمارها بالنسبة للأبناء، يحتاج إلى أن تكون الأنشطة مبنية على تنمية مهارات الأطفال، وطبعا هذه المهارات أو تنميتها يحتاج أن يكون في نوع من التوازن، لأن البعض يهمل جانب الترفيه ويركز على جانب التعليم. وطبعا الأبناء يمكن مثل ما ذكرنا سابقا، والله يقول لك نحن طالعين من المدرسة، لكن عندما يدخل جانب الترفيه مع التعليم هنا يعني الأمر يكون شوية متقبل من قبل الأطفال. فكيف نوازن بين الأنشطة اللي نحن نحتاجينها للأطفال بحيث تكون ما بين الترفيه والتعليم في فترة الأجازة؟
2: هلا الاستاذ ياسر، نحن بحاجه لحتى يكون في عندي شيء متوازن بين الترفيه والتعليم، اني اعمل شيء اسمه استغلال او استثمار للتعلم الذكي من خلال دمج المهارات والانشطه الترفيهيه مع التقنيات الحديثه الموجوده. يعني مثلا لما بيكون في عندي طفل بمرحلة عمرية مناسبة إنه يكون ببرامج متقدمة مثل البرمجة والتصميم، فأنا بستثمر شغفه التقني والترفيهي وبخليه يدخل بعالم البرمجة والتصميم بالبيزك أو بما يتناسب مع المرحلة العمرية اللي هو فيها، بدلا ما يكون عندي استهلاك سلبي للشاشات. ممكن أنا استثمر التقنيات مثلا من خلال تعليم التفكير النقدي، آليات التفكير من خلال الألغاز أو من خلال ربما الأعمال اليدوية. ممكن يكون في عندي برامج متخصصة لصقل المواهب وتنميتها، عم تدمج بين الترفيه والتوجيه العلمي والعملي. أحياناً كثير بيكون في عندي، خلينا نقول، أطفال ما بيحبوا التقنيات، بيحبوا يشتغلوا بإيدهم. كيف بدي أخلي الإجازة تبعهم متوازنة؟ خليهم يطلعوا يتعلموا مهارة معينة من خلال ممارسة، يعني بعض المهارات المهنية اللي لها علاقة ربما بالنجارة، بالحدادة، بهذا العالم. ممكن حطهم أنا أنت مطلوب منك تصنع مكتبة، أنت مطلوب منك تصنع نموذج معين حسب المرحلة العمرية اللي هو موجود فيها. وطبعاً نحن بحاجة أنه نأمن لهم بيئة أو مساحة آمنة مع الأدوات اللي عم يستخدموها. هذا كله بيخليهم عم يتعلموا. أنت تخيل أنه مجرد صناعة مكتبة بسيطة من 4 أو 5 أرفف حتعلم الطالب الانضباط، تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس، القدرة على التعبير على نفسه. فالموضوع بحاجة أني أنا أدرس ما هو النشاط اللي أنا بدي أقدمه لابني، وما هي العوائل اللي أنا بدي أطلع منها، وبعدين شوفها تناسب ميوله حقدم له إياها. حيصير في عندي استثمار متوازن للتعليم والترفيه بآن واحد.
1: نعم. أيضا أستاذة أسماء، وأنت كأخصائية ومرشدة وتمر عليك كثير من أيضا التجارب، هل في عناصر مهمة يعني في اعتقادك ضرورة تكون موجودة في كل إجازة، في كل جدول؟ يعني في أشياء مهمة إنها يعني لازم تكون بشكل يومي معك، مثلا ممكن تكون كرياضة، ممكن تجربة جديدة، لقاء اجتماعي مثلا، ممكن تمنحك الشعور بالرضا، خلنا نقول، أكثر من التركيز على نشاط واحد. هل في اعتقادك إنه عنصر مهم من هذه العناصر أو أكثر من عنصر تدخل في هذا الموضوع؟ بالإضافة أيضا كسؤال أخير، الرسالة اللي توجهها لكل الآباء اللي أيضا والمستمعين اللي يستمعون لنا الآن عبر الأثير، إذا في طريقة معينة أيضا لدمج الأبناء اليوم بالاهتمام بالموروث العماني. يمكن أبو أسعد يقول في رسالة أنه يكون حلو يستغل إجازته تكون جنب النخلة، تبسيل وجداد ورطب وكناز، فحلو أنك أيضا تشارك الأبناء اليوم هذه الأشياء، هذه التفاصيل، بعيد عن الإلكترونيات والشاشات وغيره. فهل في رسالة أيضا ممكن توجيهها من خلال هذا المنبر؟
2: طيب، حضرتك سألتني سؤالين، حجاوبك على السؤال الأول بعدين الثاني. السؤال الأول، الأشياء اللي لازم تنوجد بكل، خلينا نقول بكل إجازة لازم تتوفر بشكل أساسي، التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي هو يعني ضرورة وأساس في عالم التقنيات والانفتاح التقني والسوشيال ميديا. نحن بدنا نرجع نقوي أواصر العلاقات سواء على مستوى الأسرة والعائلة الواحدة، نعزز مفهوم الحوار، المشاركة، التواصل، لحتى يصير في عنا شيء اسمه ابتعاد عن موضوع أتمتت مشاعرنا، نعيش المشاعر بحقيقتها، يصير في عنا صلة رحم، زيارة للأقارب، نرسم شجرة العائلة تبع كل أسرة وعائلة، ويتعرفوا على الأصول والفروع من كل شجرة عائلة لحتى يتعارفوا على بعضهم. نعمل لهم مثل تجمعات مثل اللي بتصير بالأعياد، لكن هلأ بالإجازة الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث، مهم جدا إنه هدول يتعرفوا على بعضهم. فموضوع التواصل الاجتماعي. النقطة الثانية إنه يكون عندي مشاركة بالأنشطة المجتمعية اللي بتعزز عند الطفل فكرة أو قيمة العطاء، وبتنمي مهارة العمل الجماعي. هي من الأشياء المهمة إنه الطفل ينشأ عليها. لما بيستوعب أو بيفهم وبيدخل بهذا المجتمع، بيشوف العمل التطوعي ما هو العائد تبعه، وبيشعر بلذة العطاء والعوائد تبعها وتنمية مهارات العمل الجماعي، بصير أنا عم برفع له تقديره الذاتي، عم عزز ثقته بنفسه، عم خليه قادر على إنشاء العلاقات والصداقات حتفيده على مستوى دراسته لما تنتهي الإجازة. بالإضافة لموضوع التوازن التوازن بين الاهتمام بالصحة الجسدية والاهتمام بالنشاط البدني، بالطعام والشراب مهم جدا. هي من أهم الأشياء اللي ممكن أن تكون، أو خلينا نقول لازم تكون متضمنة ضمن الإجازة. أما موضوع النصائح أو الكلام اللي يعني الرسالة الأخيرة، نحن بحاجة حقيقة مثل ما تفضل الأخ اللي مراسلك، أنه يكون في عنا تعزيز لما نسميه القيم المجتمعية، تعزيز الهوية والوعي الثقافي. يكون في عندي ورش عمل أو ندوات لترسيخ أصالة القيم، التعريف بالتراث المحلي، بناء ما نسميه المواطنة، ما أهمية هذا الموضوع. من ضمن الأشياء المهمة صقل المهارات وبناء القدرات. أنا لما بيكون في عندي طفل واضحة مهاراته وميوله توجهه، بيصير أسهل علي حط رجله على أول الطريق اللي حتكمل شخصيته فيه. يعني كل ميسر لما خلق له. لما بعرف أنا ماذا آتاه الله من هو صغير، بعرف الطريق اللي بده يكمل فيه، ما حيصير في عندي خلينا نقول نوع من التوتر أو الاضطراب
1: بالضبط.
2: أي فرع بدي يسجل، وين بدي يروح. فأيضا مهم جدا من ضمن النصائح أنه يكون في عندي قبول لفكرة أنه مع البرنامج الحلو اللي أنا حاططه والاستثمار الأمثل، ممكن يمر علي يوم اشتغل فيه على مبدأ أنا اليوم ما بدي أعمل شيء، بدي أخذ راحة من الراحة. يكون في عندي استغلال للصباح الباكر، ممارسة رياضات خفيفة، تعلم مهارات بسيطة، يعني العمل على موضوع بناء فكرة إلى علاقة بريادة الأعمال أو مشروع شخصي لهذا الطفل، وننطلق من هي الإجازة لتكوين أو بلورة الفكرة تبع مشروعه ليشتغل فيه ما بعد الإجازة، وكيف ممكن يكبر هذا المشروع، ليشعر أنه خلال شهرين أو ثلاثة شهور الإجازة طلع بفائدة عملية ملموسة مع عوائد مادية. بيشعر الطفل هون أنه الإجازة رجعت لي بفائدة أكثر من أنا مالي متوقعها. هاي التوتال كامل بيخليني أقول أنه نحن خططنا، عملنا توازن بين المتعة والفائدة، وجهنا بشكل أساسي خلينا نقول توبكس أساسية يشتغل عليها الطفل، شاركنا، عملنا صلة اجتماعية، عززنا الهوية والمواطنة والقيم المجتمعية، اشتغلنا على مبدأ العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية ومهارات العمل الجماعي، حتكون عنا إجازة مميزة بإذن الله تعالى.
0: وهذا ما نتمنى حقيقة، أن تكون إجازة مميزة لجميع الأبناء. وموضوعنا أكيد اليوم عن التخطيط المسبق لقضاء الإجازة الصيفية بشكل متوازن. احنا نشكرك الأستاذة أسماء سويد، مرشدة أسرية وأخصائية تعديل سلوك، كنت معنا في محطة بالمختصر، يعطيك العافية.
2: شكرا جزيلا للجميع، وأرجو للجميع إجازة مميزة ومتوازنة بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك.
1: إذن من قلب العاصمة مسقط نرسل التحية لكل بيت ولكل سيارة ولكل مستمع اختار أن يقضي جزءا من مساء معنا. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى هكذا طريقا آمنا ومساء مليئا بالخير.

0: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، وتحية مسائية لكم وحياكم الله في الساعة الثانية من عمر برنامجنا. نذكركم بسالفتنا لليوم حول دراسة بريطانية تحذر من استخدام الشاشات للأطفال دون سن عامين قد يرتبط بأثار سلبية طويلة المدى على الصحة وجودة الحياة، داعية إلى تجنب وقت الشاشة في هذه المرحلة العمرية. هل تتفق مع هذه الدراسة؟ وإيش هي السلبيات من وجهة نظركم؟ وإذا عندكم أي تجارب في التعامل مع الأطفال في هذا العمر ومشاركات عن موضوعنا أيمن من مستمعينا.
1: أيضا هنا مشاركة من أم ناصر الهاري تقول: ياسر الأطفال الصغار مخهم لسه يتطور بسرعة، الجوال يضرهم لأنه يأخر الكلام، يقلل التركيز ويخليهم عصبيين لما ينقطع عنهم، فبدل المنع بالصراخ عوض ووفر لهم بدائل ممتعة، اللعب الحسي، القص، المكعبات والطلعات، خلك قدوة وقلل استخدامك أيضا للجوال أمامهم، وحط وقت محدد للشاشة لو اضطررت. الطفل اللي يلقى انتباه ولعب حقيقي ما راح يدور الجوال أصلا. فعلا يعني كلام جميل من أم ناصر الهادي، ربما عن تجربة فعلا، لأنه أحيانا استخدامك للجوال أمام الأطفال ربما يعطيهم فرصة أي شجعهم لاستخدام هذه الشاشات.
0: كذلك رسالة من أحمد عزيز الحسيني يقول: وأيد نتائج الدراسة البريطانية التي تنصح بعدم استخدام الأطفال دون سن السنتين للشاشات، لأن هذه المرحلة تعد من أهم مراحل نمو الطفل وتطور قدرات العقلية واللغوية والاجتماعية، فالاعتماد على الشاشات قد يقلل من تفاعل الطفل مع والديه ويؤثر في اكتساب اللغة ويحد من نشاطه وحركته، كما قد يسبب اضطرابات في النوم إذا استخدمت لفترات طويلة. وأرى أن أفضل وسيلة لتنمية الطفل في هذا العمر هي منحه الوقت للعب والحديث معه وقراءة القصص وتشجيعه على استكشاف البيئة المحيطة به، فهذه الأنشطة تسهم في بناء شخصيته وتنمية مهاراته بصورة أفضل من قضاء الوقت أمام الشاشات. لذلك فإن الالتزام بهذه التوصيات يساعد على توفير بيئة صحية وآمنة لنمو الطفل. شكرا جزيلا لك يا أحمد الحسيني ومساءك سعيد.
1: أيضا خميس الغزالي أبو الحسن يقول: السلام عليكم أخي أيمن والمذيع المنشد ياسر الهنائي.
0: أنا منشد؟
1: أنا عكست الرسالة. تحية طيبة لك ولمخرج البرنامج المميز.
0: هذا كاشفنك أنك منشد.
1: هذا يورطنا أبو الحسن. سالفة اليوم سالفة جميلة عن إعطاء الأطفال في عمر سنتين شاشات لوحية أو أجهزة الهاتف وغيرها ستؤدي إلى آثار سلبية. نعم، وسلبيات كبيرة كما ذكرتم، وأولى هذه الآثار السلبية هي تأخر تطور اللغة والكلام لدى الطفل. راح يكون عند الطفل التشتت الذهني وعدم التركيز، مما يفقده الانتباه، قلة ساعات النوم وقلة النشاط البدني لديه، مما يؤدي إلى الخمول والكسل. العلاج يقول من وجهة نظره هي إعطاء بعض قصص الأطفال الملونة وتكون شادة له مع القراءة له عن موضوع هذه القصة، كذلك اصطحابه خارج المنزل إلى شاطئ البحر ونتركه يلعب بالرمال، أيضا نقربه منا أثناء الحديث مع الأسرة بالبيت ليكسب بعض الكلمات اللي راح ينطقها بنطق سليم أمام الجميع أثناء الحديث، وإعطاء كراسة رسم تنمي مهاراته عند الرسم والتلوين. أبو الحسن ما شاء الله وفى وكفى في هذه الرسالة وأعطى علاجات وحلول، وفعلا هي نظرة ثاقبة لمثل هذه الموضوع، ويمكن من ضمن الأشياء الإيجابية الخاصة طريقة إلهاء الأطفال في هذه الفترة القصص والحكاية الملونة والرسم وغيرها من الأمور.
0: الأطفال في هذا العمر تشدهم الألوان يعني.
1: شاطئ البحر قال نقطة حلوة اللي شاطئ البحر واللعب بالرمل.
0: احنا في بانوراما من فترة قرينا دراسة تقول ان لعب الأطفال بالرمل والتراب حتى يعزز من مناعتهم على فكرة، يعني
1: مناعتهم ويطرد الطاقات احيانا السلبية.
0: نعم بالضبط. فبالتالي يعني ضروري ان نجعل الأطفال يلعبوا يعني بعيد عن الشاشات، والأطفال في هذا العمر مثل ما ذكرنا تشدهم الألوان. أبو محمد يقول: تؤثر الشاشات الذكية في جميع الفئات العمرية وليس الأطفال فقط، فالإفراط في استخدامها قد يسبب إجهاد العين والصداع وضعف التركيز واضطرابات النوم وألام الرقبة والظهر بسبب الجلوس لفترات طويلة، كما قد يقلل من النشاط البدني والتواصل الاجتماعي. لذلك ينصح بتنظيم وقت استخدامها وأخذ فترات راحة منتظمة للحفاظ على الصحة. شكرا لك يا أبو محمد. بالفعل يعني أبو محمد يعني يذكر أن إذا كان الكبار يتأثروا من الاستخدام المطول للشاشات الذكية، فما بالك في الأطفال اللي بعمر عامين ويعني بهذا العمر. ف فبالتالي يعني الشاشات في النهاية تؤثر سلبا على الأطفال.
1: وهناك دراسات، هناك مثل ما نذكر وتجارب لبعض الدول مثل السويد أصدرت كثير من التوصيات لمنع الأطفال دون سنتين، وفرنسا أيضا قدمت تقرير للحكومة عدم استخدام الهواتف الذكية قبل سن 13 عام، ومنع أيضا وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن 18 عام. في المملكة المتحدة مثل ما تابعنا في الآونة الأخيرة تقييم يعني مخاطر التعرض للشاشات ضمن زيارة الرعاية الصحية هي لدى الأطفال وتقييم للتغذية والنوم وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى دول أخرى شددت على هذا.
0: الإمارات يعني الإمارات هي أول دولة عربية كذلك يعني منعت الأطفال دون سن 15 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يعني دليل على خطورة هذه الشاشات. وبالتالي يعني هناك كثير من الدول حول العالم يعني تصدر أو قوانين للحد من تعامل الأطفال مع هذه الشاشات.
1: وبشكل يعني نلاحظ بين فترة وفترة تجيك دولة من الدول يعني تتحدث عن هذا الموضوع، تصدر قرارات وتسن قوانين حول هذا الموضوع. ليش هذا ياسر إذا بدرك هذا السؤال؟ لأنه فعلا أكيد في أمور تحصل ما وراء يعني الكواليس، خلف الكواليس أمور تحصل. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم اللي أحدثت طفرة نوعية وبشكل مستمر،
0: هو لأن الأطفال اللي اليوم أطفال في المستقبل سيكون شباب، هم اللي بيمسكوا كل هذه الأمور اللي في كل دولة، بالتالي تنشئتهم التنشئة الصحيحة بعيد عن الأمور اللي ممكن أن تسببها هذه الأجهزة من يعني اضطرابات نفسية وغيرها صحية كذلك. فأن ينمو للأطفال بطريقة صحية أكيد هذه الدول يعني رأت أنه والله سيكون هناك في أضرار حتى على المجتمع بشكل عام، على الدولة واقتصادها، لأن هؤلاء الأطفال هم من سيسيرون هذه البلاد في المستقبل، يعني نعتمد عليهم، فبالتالي تنشئتهم يجب أن

0: تصنع بالانتباه لا بعدد الصور، وأيضا أنك تعيش هذه اللحظات الجميلة في توقيتك، وخاصة أيضا ياسر مع بدء التطور الكبير في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. مثلا إن شاء الله في محطتنا القادمة سنتحدث عن واحدة من الأمثلة، واتساب.
1: نعم.
0: اللي يطور بشكل يوم عن يوم عن كل الحيثيات المتعلقة بهذا النظام، بهذا البرنامج تحديدا، إنستغرام مثلا، تيك توك وغيرها أيضا من البرامج كأمثلة، يوم عن يوم تصدر تطورات وتحديثات.
1: هو سبقت الموضوع، يعني محطتنا طبعا تكنو اللي سنتحدث من خلالها عن ميزة يطلقها واتساب. يعني احنا متعودين في الواتساب انه والله تبحث عن الاسم وترسل رسالة واتساب، لكن بعد الفاصل
0: بعد الفاصل بإذن الله.

0: إذن تحية مستمعينا وكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان هنا من مسقط الحبيبة أرض يعني السلام عمان، وأيضا يعني كل أيضا من يستمع لكل هذه المحطات عبر الأثير ويعيش كل هذه التفاصيل إن شاء الله تعالى. نتمنى أنكم تكونوا مستمتعين بكل هذه التفاصيل في هذه الدقائق 6:13 دقيقة في ساعة البرنامج، واستوديو إذاعة سلطنة عمان في بانوراما. كنا قبل الفاصل نتحدث عن التطبيقات وعن التكنولوجيا وآخر جديدها وتحديدا في واتساب ياسر.
1: نعم، إذن واتساب مستمعين، إذا كنتوا تستخدموا الواتساب وتبحثوا عن طبعا الأسماء، يعني دائما نحن نبحث عن الاسم والرقم، الآن لا، مثل الانستغرام مثل منصة إكس بيكون في لكل مستخدم أن يحجز مثل الاسم خاص به أو رمز، فهو يختار يعني مثل تطبيقات اللي متعودين عليها، ما بيكون في اسم أو رقم،
0: يعني كأنه اسم مستعار.
1: اسم مستعار، نعم. فبالتالي إذا واتساب، والبعض يمكن حتى بدأ يحجز، بدأ نشوف إنه البعض يصور والله حجزت خلاص الاسم مستعار والاسم الخاص به. طبعا واتساب يستعد لإطلاق هذه الميزة، أسماء المستخدمين التي تتيح التواصل بين المستخدمين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية.
0: وسيتمكن المستخدمون من حجز اسم فريد يصل إلى 35 حرف مع إمكانية تغييره أو حذفه في أي وقت، بينما ستظل أرقام الهواتف مطلوبة فقط عند إنشاء الحساب ولن تكون ظاهرة أثناء المحادثات.
1: إذن مستمعينا، يعني الشركة طبعا أوضحت أن هذه الميزة ستطرح تدريجيا لمستخدمي التطبيق حول العالم البالغ عددهم نحو 3 مليارات مستخدم، مع استمرار أدوات الحظر والإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها.
0: تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المستخدمين خاصة في المحادثات الجماعية، رغم استمرار الانتقادات بشأن جمع ميتا للبيانات الوصفية للمستخدمين. تتأيد ياسر هذه الحركة؟
1: والله بيسبب لنا صعوبة خاصة لكبار السن، لحين سهل أنك تبحث عن شخص حاب أنه ترسل رسالة يظهر مباشرة الاسم ولا الرقم، لأن أنت تبحث عن أسماء مستعارة، والبعض للأسف أسماء المستعارة تكون مثل الرموز فقط، حروف وأرقام، فيعني يمكن يكون في الأمر صعب لنتقبل الموضوع ونتعود عليه. إذن هذه هي ميزة جديدة للواتساب، ويصبح الواتساب مثله مثل التطبيقات الأخرى في بالضبط. البحث عن الأسماء
0: في كل يوم تطوير، في كل يوم تحديث وأبديت جديد. نعم. يعني صار منافس حتى للإنستغرام مثلا في الحالات، مثلا طريقة عرض بعض الحالات والريلات وغيره،
1: حتى يغلق الإعلانات بعد بيكون موجودة
0: في إعلانات، وراح يصعب هذا الموضوع
1: ما مثل ما تعودنا عليه الواتساب.
0: إذن نذكر ياسر بالموضوعنا.
1: نعم.
0: حول الدراسة، كنا نتساءل في بداية البرنامج بانوراما عن الدراسة البريطانية التي حذرت من أن استخدام الشاشات للأطفال دون سن 2 قد يرتبط بآثار سلبية طويلة المدى على الصحة وجودة الحياة، داعية إلى تجنب وقت الشاشة في هذه المرحلة العمرية. رسلنا هذا الاستفتاء في الواتساب، نتمنى منكم مشاركاتكم حول هذا الموضوع، هل تتفقوا مع هذه الدراسة أو لا تتفقوا أيضا مع هذه الدراسة؟
1: أكيد إحنا بنرجع لرسائل المستمعين، لكن الحين نروح لمحطة عنقر. وفي محطة عنقر مستمعينا نقترب من الفعالية اللي بتكون النخلة هي أساس هذه الفعالية بعنوان النخلة تراث مادي مستدام، وللحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الفاضلة صبحة بن سليمان الهيملي، ناشطة في مجال المشاركة المجتمعية. مساء عليك بالخير أستاذة صبحة، وسعيدين بوجودك معنا.
2: مساء النور أستاذ ياسر وأستاذ أيمن، وأنا أيضا أسعد من خلال هذا البرنامج المميز أن أكون معكم اليوم بالحديث عن فعالية النخلة تراث مستدام.
0: يا مرحبا فيك يا أستاذة صبحة، ونحن بكل تأكيد الأسعد، فعلا موضوع مهم وخاصة أنه يتعلق بالنخلة اليوم، النخلة كتراث مادي مستدام، وكل مستمعين ربما يتساءلون اختياركم لهذا الموضوع وعن هذه الفعالية وأبرز أحداثها وأهدافها.
2: نعم، طبعا بالنسبة بالنسبة لي هذه الفعالية هي تأتي تجسيدا للتوجه الوطني في صون التراث العماني وتعزيز الهوية الوطنية، وأيضا هي تأتي تماشيا مع أهداف مستهدفات رؤية 2040 لتتضمن محور الثقافة والمواطنة والتراث. وبالتالي احنا طبعا في هذه الفعالية إن شاء الله اللي تكون يوم غدا وبعد الغد أيضا تاريخ 1 و2 يوليو، وتبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 12، ويكون فيها اليوم الأول يكون للذكور واليوم الثاني للإناث. بالنسبة للفعالية بتكون في محافظة شمال الشرقية وتحديدا في ولاية بدية مزرعة أرض الخمائل، والفئة المستهدفة مثل ما قلنا طلاب المراكز الصيفية في مدارس محافظة شمال الشرقية. أهداف هذه الفعالية حقيقة هي أهداف كثيرة، ولكن بحاول أني أوجزها باختصار. أولا طبعا هو إحنا الهدف من هذه الفعالية هو التعريف بالمنظومة البيئية للنخلة من خلال تسليط الضوء على المكونات الطبيعية للنخلة، توضيح قيمتها الغذائية، أيضا تعزيز الوعي بالموروث الثقافي من خلال استعراض العمق التاريخي للنخلة باعتبارها ركيزة أساسية في الهوية الوطنية العمانية عبر العصور. أيضا من ضمن أهدافنا أستاذ اللي هو إثراء الحصيلة المعرفية الزراعية للنخلة من خلال تعريف الطلبة المشاركين بأصناف النخيل، مسمياتها، توضيح الخصائص والمميزات لكل صنف. أيضا عندنا تنمية المهارات الحركية والتقليدية، وهذا أهم لأنه هنا إحنا إن شاء الله بندرب الطلاب على عملية تسلق النخلة، التعريب بالأدوات التراثية المستخدمة في عملية تسلق النخلة وغيرها. أيضا التمكين الاقتصادي، احنا كلنا نعرف انه النخلة كل اجزائها الانسان العماني استخدم اجزائها كحرف، وبالتالي ممكن الطلبة ايضا يستخدموا هذه الصناعات التحويلية المنبثقة من نخلة ويكون لها جدوى اقتصادي. فالتمكين الاقتصادي من خلال الصناعات الحرفية. أيضا من ضمن أهدافنا غرس قيم الاستدامة والاعتزاز الوطني. إحنا بنحث الشباب إن شاء الله بكرة وبعد بكرة سواء كان الذكور أو الإناث إنه بضرورة التمسك بالمهن المرتبطة بالنخلة باعتبارها موروث وطني أصيل. غير ذلك أستاذ أيمن وأستاذ ياسر، إحنا في جانب آخر مرتبط بالنخلة اللي هو نظام إدارة الموارد المائية، قسمة الماء اللي هو الفلق. إن شاء الله بكرة أيضا بنعرف الطلاب، عندنا مختصين بيعرف الطلاب بتقسيمات الفلق الأثر والبادة وكم مدة كل واحد منهم. جميل. وبعض المسميات أيضا للأفلاق.
1: نعم ممتاز.
2: هذا باختصار اللي هي أهداف الفعالية يوم غد.
1: نعم، وإحنا نعرف يعني ارتباط النخلة بالإنسان العماني وكيف هذه النخلة أصبحت جزء من حياته، وبالتالي جميل أن تحمل هذه الفعالية هذا العنوان اللي هي النخلة تراث مادي مستدام، وأكيد ارتباطها كذلك بالأمن الغذائي. أنتم أكيد بما أنكم تستهدفوا الناشئة مثل ما ذكرتي طلبة المراكز الصيفية في محافظة شمال الشرقية، أكيد عندكم رسالة حابين أنكم توصلوها من خلال هذه الفعالية إلى الأجيال الناشئة، بالتالي كيف ما هي الرسالة اللي تسعون إلى إيصالها للأجيال الناشئة، وكيف تسهم هذه الفعالية في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الناشئة؟
2: بالضبط، احنا طبعا اكيد عندنا رسالة هادفة من خلال هذه الفعالية، وهي ان نحن نوجه الشباب نوجه الناشئة بضرورة التمسك وممارسة الحرف المرتبطة بالنخلة. لماذا؟ لأنه نحن اليوم نواجه تحديات في ظل الحداثة، التقدم التكنولوجي. بدأ طبعا شيء فشيء هناك في عزوف عن ممارسة بعض الحرف المرتبطة بالنخلة، وبالتالي نحن هدفنا أنه عودة الشباب، عودة الناشئة، نوجههم وأيضا توجيه أنظارهم نحو العودة لممارسة هذه الحرف وهذه المهن. اليوم من ضمن التحديات اللي نواجهها واللي ذكرتها سابقا في أكثر من عرض، أنه اليوم العمالة الوافدة هي اللي بتقوم ببعض الممارسات المرتبطة بالنخلة. الإنسان ترك شيء فشيء أمام طبعا انشغالات الحياة، أمام العولمة وغيرها، بدأ يصير عزوف عند الشباب، وبالتالي استغل العامل الوافد هذه الفرصة وأخذ يمارس أغلب الحرف. حتى اليوم الطنة على سبيل المثال في بعض المناطق اللي يمارس هذه الحرفة الثقافية المهمة وافد، يعني بالإضافة إلى أنه هو اللي بيخرف، هو أيضا اللي بيصنع الأدوات اللي هي المستخدمة في الخراف أو في تسلق النخلة وغيرها. وبالتالي نتمنى أنه يكون الشباب يوم غد إن شاء الله تعالى في شمال الشرقية أن يعوا أهمية هذا المجال والعودة إلى التمسك بكل الحرف وكل الممارسات المرتبطة بالنخلة.
0: نعم، وحتى أيضا حرص صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بالقطاع الزراعي والبيئي أستاذة صبحة، يعني أكد في كثير من المناسبات أنه أهمية المحافظة على هذه الموارد، الأمن الغذائي، مبادئ كلها، مبادئ الاستدامة أقصد، ودعم المبادرات لكل ما يتعلق بالإرث الزراعي، يعني مثل ما ذكرتي صناعة الحرفية، الأعلاف، الأسمدة وغيرها من منتجات التمور، كلها تتجسد في هذه النخلة. فهذا تحدي كبير بالنسبة لكم أنتوا، أتوقع أنه هذا اليوم أصبح شيء مرتبط بحياتنا اليومية كعمانيين.
2: نعم.
0: فرسالة أيضا لكل المستمعين الأحبة اللي ممكن يحضروا، في إمكانية للحضور غدا، مشاركة بعض الفعاليات، هل من أفكار أيضا ممكن مشاركتها لهؤلاء للحضور؟
2: أنا يعني أوجه دعوة لجميع المستمعين اللي حاب يحضر بكرة، نحن نرحب بالجميع.
0: نعم.
2: سواء كان يحضروا للتعليم والممارسة أو للمشاهدة، يعني مشاهدة الطلاب وهم يمارسوا هذه الحرف.
1: نعم. وأكيد أنتوا وضعتوا مجموعة من الأنشطة والبرامج، اللي بيحضر يمكن يعني هناك أنشطة وبرامج ممكن أن يستمتع ويستفيد منها. لو تحدثينا عن أبرز الأنشطة والبرامج التي تتضمنها هذه الفعالية.
2: من أبرز الأنشطة اللي إحنا حطيناها، إحنا طبعا بنقسم الطلبة إلى مجموعات. في مجموعة بيكون دورها أنه تسلق النخيل، نعلمهم طبعا عندنا بعض مثل ما ذكرت لك سابقا، عندنا بعض الأشخاص اللي هم من أصحاب المنطقة، من أهل المنطقة اللي هم عندهم قدرة على صعود النخلة وغيرها، بيعلموا الطلاب كيف ممكن يتسلقوا النخلة، ممكن يجدوا أيضا. مجموعة أخرى عندنا مرتبطة ب اللي هي الممارسات كالسعفيات، كيف يسوي مثلا معرفة باللهجة العمانية نحن نسميه الظرف أو القطير أو غيره هذا، أو السرد أو الحبال. فنطلب منهم أيضا يتعلموا هذه الحرف التقليدية. بعض الطلاب نوجههم إلى التبسيل، لأنه إحنا عندنا في شمال الشرقية موسم التبسيل.
0: نعم.
2: فبكرة إن شاء الله جزء من الطلبة بيكونوا يتوجهوا إلى المنطقة اللي يتم فيها عملية التبسيل، كيف يتم طبخ البسر ومن ثم يعني وضعه في تجفيفه ووضعه في مناطق على مساحات واسعة ليقف، وبعدها كيف يمكن تنقيته من خلال طبعا فرز اللي هي اللي نسميها نحن الجانب الإيجابي اللي هو المميز اللي يقدروا يستفيدوا منه ويبيعوه، وأيضا اللي هي التمرة الفاسدة مثلا نسميها اللي ما يقدروا مثلا يستغلوها أو مثلا يستفيدوا منها في البيع وغيره. فبتكون هناك مناشط حقيقة متنوعة. أما بالنسبة للإناث، الإناث طبعا إحنا بنعرف أن الإناث دورهن كان المرأة العمانية سابقا كان دورها دور كبير في أيام القيض والحصاد، فكان دورها أنها تساعد الرجل جنبا إلى جنب مع الرجل، أنها طبعا تستقبل العشقة وتبدأ تفرز الرطب من البسر من التمر وغيره، عملية التنقية كيف ممكن تأخذها إلى مناطق تكون فيها أشعة الشمس حتى يقف مثلا. فهذه الأشياء إحنا أيضا يوم الخميس إن شاء الله تعالى بنعلم البنات هذه الجوانب. إضافة
0: عليكم.
2: إلى ذلك أيضا عندهم ممارسة بعض الحرف اللي هي تتعلق بالنخلة، كيف صناعة الحصير مثلا، السمة، الحبال، السرد،
0: الكناز بعد،
2: القصير وغيره.
0: فأيضا
2: بعد البنات إن شاء الله تعالى بنعلمهم كل الأشياء اللي تتعلق بالنخلة وكانت تمارسها المرأة العمانية قديما.
0: نعم، أنا مستغرب من سبحان الله رسالة أبو أسعد بعدها، يعني ترجع لي كأنه حاس أنه في موضوع يلامس هذا، سبحان الله. يقول لك أنا أكون جنب النخلة أيام إجازته، تبسيل، جدادة، رطب وصح وكناز، كل هذا الأمور. فما يعني هو ما شاء الله ربط، كأنه
1: أبو أسعد لازم يروح بدية ويشارك في الفعالية.
0: فأنا على أساس كذا أقول أنه دعوة لي أبو أسعد الهاشمي.
2: إن شاء الله نحن نرحب بالجميع حقيقة، اللي يحب يحضر معنا إحنا بنكون بالعكس سعيدين وفخورين أنهم يشاركونا في هذا الحدث المهم فيما يتعلق بالنخلة.
0: وأنا أحييكم على الفكرة أمانة، يعني ما شاء الله فكرة جميلة.
2: بارك الله فيك.
1: وأكيد أنتم يعني منظمين لهذه الفعالية بالإضافة إلى العديد من الجهات اللي تشارككم في عملية التنظيم، لو نذكر هذه الجهات. وأكيد في الختام، ما هي رسالتك الأخيرة أستاذة صبحة؟
2: الجهات المنظمة عندنا جمعية الأطفال أولا، وهي طبعا الراعي الرسمي لهذه الفعالية. عندنا أيضا مشكورة وزارة الزراعة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عندنا وزارة التعليم، عندنا أيضا وزارة التراث والسياحة، وما أيضا ما ننسى الأستاذ حمد الحجري صاحب مزرعة أرض الخمائل اللي تكرم وساعدنا، مشكور. أهالي بدية أيضا، أهالي ولاية بدية أيضا نشكرهم من خلال الإذاعة على دورهم وجهودهم في التحضير لهذه الفعالية وهذا الحدث المهم.
0: نعم، ونحن بدورنا نشكرك أيضا ولكل الجهود المبذولة حقيقة أستاذة صبحة بن سليمان بن سعيد الهيملي، اللي يعني قدمت وتقدم فعلا جهود تشكر فتذكر في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الفعاليات والمجالات اللي نحن أصبحنا اليوم بشكل كبير بحاجة ماسة لها ولأجيالنا القادمة بإذن الله تعالى. وبحكم أن النخلة دائما في عمان أصبحت أكثر من شجرة، هي رمز وذاكرة وطن ورسالة استدامة للأجيال جيل بعد جيل. فكل الشكر لكم وكل الشكر على جهودكم صبحة بن سليمان الهيملي، ناشطة في مجال المشاركة المجتمعية، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق.
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، بارك الله فيكم. شكرا،
1: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه الفعالية، فعالية النخلة تراث مادي مستدام اللي بتكون إن شاء الله في ولاية بدية. مواصلين معكم مشوار فاصل وراجعين.

38 دقيقة مستمعينا الأحبة، لكل من يستمعنا الآن في بانوراما، لكل مشاويركم، لكل أيضا يعني نقول محطاتكم المختلفة، مستمتعين إن شاء الله دائما وأبدا هكذا بمحطاتنا أيضا في بانوراما. يعني جلنا بكم في محطات مختلفة وصولا اليوم إلى المونديال في دوره 32. ما زلنا نعيش أجواء الحماس والإثارة، وخاصة في هذا الدور، دور خروج المغلوب. إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق راح نصحبكم في أبرز أحداث الليلة الماضية وما جرى فيها من أحداث وتفاصيل ونتائج وأيضا إثارة من خلال الأخبار القادمة. طبعا لا حديث يعلو سوى عن المغرب الذي يكتب فصلا جديدا من المجد، حيث تأهل المنتخب المغربي مستمعينا إلى دور 16 بعد فوز دراماتيكي على هولندا بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. الهولنديون تقدموا أولا، لكن المغرب خطف هدف التعادل في الوقت القاتل قبل أن يتألق الحارس ياسين بونو في ركلات الترجيح، ويحتم إسماعيل الصيبري بطاقة العبور. أيضا بوروغواي تفجر أكبر مفاجآت البطولة، حيث غادرت من بوابة بوروغواي ألمانيا في هذا الدور تحديدا لأول مرة بعد خسارتها أمام بوروغواي بركلات الترجيح 4-3 إثر التعادل 1-1 في الوقت الأصلي وأيضا أوقات الإضافية. والصحافة الألمانية وصفت الخروج بأنه صدمة وطنية وليلة سوداء لكرة القدم الألمانية. في المقابل البرازيل تعبر بصعوبة، منتخب البرازيل أيضا تجاوز اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة عانى خلالها السامبا كثيرا قبل أن يحسمها بهدف متأخر ليواصل طريقه نحو ثمن النهائي. المنتخبات المتأهلة حتى الآن: كندا، البرازيل، باراغواي، المغرب، وتحديدا المغرب سيواجه منتخب كندا في دور 16 يوم 4 يوليو القادم. عاشت المغرب احتفالات كبيرة وكبيرة جدا، حيث آلاف الجماهير احتشدت في شوارع الرباط، الدار البيضاء، طنجة ومراكش حتى ساعات الفجر الأولى. في مدينة مونتيرا المكسيكية انضم مشجعون مكسيكيون إلى الجماهير المغربية في الاحتفال. وأكثر لقطة تداولا عالميا كانت لحظة ركض إسماعيل الصيبري بعد ركلة الترجيح الحاسمة نحو والدته في المدرجات في مشهد إنساني مؤثر اجتاح وسائل الإعلام والصحافة العالمية. أما الصحافة العالمية أشادت بالمغرب الذي أظهر شخصية البطل وعاد من الموت قبل أن يحسم التأهل بثبات أعصابه. ووصفت مباراة أسبينيشن، هذه المباراة وصفتها بأنها من أكثر مباريات دور 32 إثارة حتى الآن، فيما صحف إسبانية أشادت ببونو واعتبرته رجل المباريات الكبيرة، فيما ركز الإعلام الهولندي على ضياع الفوز في الدقائق الأخيرة. نذكركم بالمباريات إن شاء الله تعالى اللي راح تكون في مساءات هذا اليوم بتوقيت مسقط. أولى هذه المباريات ساحل العاج يواجه النرويج في 9 مساء، ستكون مباراة بكل تأكيد مثيرة ومثيرة جدا. في 1 إن شاء الله تعالى فجرا ستلتقي فرنسا بالسويد، وفي 5 فجرا المكسيك والإكوادور. في 8 مساء من اليوم التالي ستكون مواجهة كبيرة منتظرة بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية في 8 مساء. أما في 12 منتصف الليل بلجيكا يلاقي السنغال، وفجر الخميس في 4 ستكون لقاء كبير بين البوسنة والهرسك في لقاء الولايات المتحدة. فرجة ممتعة إن شاء الله تعالى لكل المباريات القادمة.
طبعا كأرقام لافتة، المغرب أصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى دور 16 في هذه النسخة من مونديال 2026. أما ياسين بونو واصل تألقه في ركلات الترجيح معززا سمعته كأحد أفضل حراس العالم في المواجهات الإقصائية. أما إسماعيل الصيبري صاحب ركلة الترجيح الحاسمة، كشفت وسائل إعلام دولية أن الأطباء أخبروا عائلته وهو طفل بأنه قد لا يتمكن من المشي بصورة طبيعية. بعد سنوات أصبح صاحب الركلة التي أرسلت المغرب في دور 16، وكانت أول وجهة له بعد التسجيل هي أحضان والدته في المدرجات في لقطة وصفتها الصحف بأنها من أكثر لحظات البطولة تأثيرا إنسانيا. جماهير باراغواي أيضا احتفلت بطريقة جنونية مستمعين بعد إقصاء ألمانيا. وصل الأمر إلى إعلان رئيس باراغواي يوما للاحتفال بالإنجاز التاريخي. أما الجماهير الكندية بدأت تحلم بتكرار إنجاز 2022 بعد بلوغ دور 16، وأصبح لقاء المغرب وكندا من أكثر المباريات المنتظرة في هذا الدور. حسب الغارديان أيضا، الجماهير الأمريكية والمكسيكية ما زالت تحقق أرقام قياسية في الحضور الجماهيري، فيما وصف مراقبون البطولة بأنها الأكثر تنوعا من حيث حضور الجاليات العربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية. بحسب تقارير أيضا قادمة من معسكر الأرجنتيني ليونيل ميسي يتدرب بصورة طبيعية. الجهاز الفني خفف الأحمال البدنية في التدريب الأخير حفاظا على جاهزية ليو. الصحافة الأرجنتينية تؤكد أن ميسي يعيش واحدة من أفضل نسخ كأس العالم في مسيرته بعد أن أصبح الهداف التاريخي للمونديال، ويعد السلاح الأول لمنتخب الأرجنتين قبل مواجهة الرأس الأخضر. ماذا عن كريستيانو رونالدو؟ رونالدو شارك أيضا بصورة كاملة في تدريبات البرتغال الأخيرة. المدرب البرتغالي أكد استمرار ثقته الكاملة بقائده رغم الانتقادات التي تعرض لها في دور المجموعات. أما الإعلام البرتغالي يرى أن مباريات خروج المغلوب هي البيئة المثالية لرونالدو، وأن خبرته ستكون عاملا حاسما أمام كرواتيا. مبابي يدخل دور 32 وهو أحد أبرز المرشحين للحذاء الذهبي، سجل 4 أهداف وصنع 2 في دور المجموعات. أما الصحافة الفرنسية وصفته بأنه القائد الحقيقي لفرنسا، وأن مستواه عاد إلى أفضل نسخة عرفها العالم. نجوم هذا المونديال، لامين يامال أيضا يواصل جذب أنظار العالم رغم صغر سنه. الصحافة الإسبانية تعتبره اللاعب أكثر إمتاعا في البطولة حتى الآن، وهناك توقعات بأن يكون مفتاح عبور إسبانيا أمام النمسا في دور 32. إيرلينغ هالاند لاعب النرويج ونجم هذا المنتخب عاد إلى التدريبات بكامل الجاهزية بعد أن أراحه مدرب النرويج في آخر مباريات المجموعة. والمدرب أكد أن قرار إراحته كان بهدف الحفاظ عليه لمباريات خروج المغلوب. الجماهير النرويجية طالبت بعودته منذ الدقيقة الأولى أمام ساحل العاج. الكثيرين تحدثوا عن جود بيلينغهام الذي يعيش هدوء إعلامي مقارنة ببقية النجوم. الجهاز الفني الإنجليزي ركز في التدريبات الأخيرة على سرعة التحول الهجومي بقيادة بيلينغهام وهاري كين استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية. صحيفة بيلد الألمانية وصفت ما حدث بالأمس للمنتخب الألماني أمام باراغواي بأنه عار جديد لكرة القدم الألمانية، وقالت أن المنتخب فقد شخصيته وهيبته للمرة الثالثة تواليا في كأس العالم. فيما صحيفة فرانكفورت الألمانية كتبت أن ألمانيا لم تعد من نخبة كرة القدم العالمية، بل أصبحت تعيش على أمجاد الماضي. صحيفة زود دوتشا قالت أنها حملت اللاعبين مسؤولية غياب الروح القتالية، وقالت أن المنتخب افتقد للشخصية عند اللحظات الحاسمة. فيما صرح نيجلسمان وقال لم نعد ضمن أفضل منتخبات العالم في الوقت الحالي، وأكد أنه يتحمل مسؤوليته الكاملة لكنه يرغب في قيادة المنتخب حتى بطولة أوروبا 2028 إذا استمر في منصبه.
لقب قتلة العمالقة يرافق المنتخب المغربي بعد إقصاء هولندا. أطلقت صحف أمريكية على دور 32 لقب دور المفاجآت الكبرى بعد خروج ألمانيا وهولندا، في إشارة إلى أن المنتخبات المرشحة لم تعد تضمن التأهل بمجرد أسمائها. إذن كشف لنا هذا المونديال الكثير من الأمور المتعلقة بمستوى المنتخبات الكبرى، بالإضافة إلى المنتخبات التي تشارك لأول مرة مثل الرأس الأخضر كوروساو تابعنا، وأيضا المغرب الذي يتألق في كل مونديال عن آخر، وأيضا لكل المنتخبات العربية الأخرى في انتظار بإذن الله تعالى التأهل وخبر التأهل إلى دور 16 القادم. المغرب، مصر والجزائر نتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق، ونتمنى لكم فرجة ممتعة لكل الأحداث والتفاصيل في مونديال 2026.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: حياكم الله مستمعينا في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا، وقبل لا نختم نوجه تحية لكل من شاركنا طبعا حول موضوعنا لليوم. رسالة من سمير العماني يقول: بعد التحية الطيبة لكم أسرة برنامج بانوراما التي تخوض دائما في موضوعات تخص المجتمع مباشرة وتسلط الضوء على أمور الكثير لم ينتبه لتأثيرها، وهذا ما تعودناه منذ انطلاق برنامج بانوراما. يقول أن حظر استعمال الشاشات للأطفال خاصة صغار السن لها الكثير من الإيجابيات في حماية الأطفال الذين لم يدركوا بعد الأضرار من استخدام الشاشة لقلة الوعي الذي ينمو مع تقدم العمر سنة بعد سنة. من بعض الإيجابيات حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب لأعمارهم، قد يكون فيلم كرتوني يشجع العنف أو عدم الامتثال للآباء أو التنمر على رفاقه، تقليل السهر وانتظام مواعيد النوم وانتظام مواعيد الوجبات وعدم تشويش الدماغ والأعين من كثرة النظر إلى الشاشة. يملك الوقت لتطوير بعض المهارات المناسبة لعمره مثل تركيب كلمات مفيدة ولها معنى مثل اسمه أو اسم والده أو رسم بعض الأشكال التي قد شاهدها أو يفكر بها بواسطة من بعض القطع من التعليم المبكر مثل قطع الليجو مثلا. إن توجيه الأسرة للطفل يلعب دورا كبيرا في تنمية شخصيته، خاصة أن الكثير منها لم يتوجه للمدرسة بعد. أكيد هذا موضوعنا لليوم، وإحنا نعتقد أنه والله هذه الدراسة نتفق معها، وأن المفروض على أولياء الأمور أن ينتبهوا من أن يجعلوا أبنائهم في هذا العمر، خاصة عمر سنتين، أن يتعرضوا للشاشات الإلكترونية، شاشات الهواتف أو الآيباد أو غيرها، ويبعدوهم عنها، يجعلوهم ينمو نمو طبيعي بعيد عن هذا التشتت اللي قد يسبب لهم أضرار في المستقبل. نسأل الله الصحة والعافية لأبنائنا وأن ينمو نمو طبيعي. وصلنا للختام أكيد أيمن.
2: نعم الختام في الدقائق القادمة. كل الشكر حقيقة لكل من تابعنا، لكل من استمع لنا عبر الأثير، ولكل من شاركنا بكل التفاصيل في هذه المساءات الجميلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وأيضا
1: ياسر الهنائي، وهذه تحيات المخرج مروان السعيد، وفي أمان الله.
2: في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

7:07 في مسقط. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم أخبار عمان. هذه أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام.

0: طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفاريس ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. عقدت جلسة المشاورات السياسية التاسعة بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والعمل على دعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ورحب الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر مسقط طشقند بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكي سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكية. ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات تطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وأشاد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال الاجتماع بالمستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين قطاعات اللجنة واللجان الفرعية بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة وتعاون المجتمع مع اللجنة، والذي يشكل ركيزة أساسية في تسهيل أداء مهام منظومة إدارة الحالات الطارئة وتحقيق أهدافها. استعرض اللقاء الإعلامي لمحافظة الظاهرة الموقف التنفيذي لمشاريع المحافظة والإنجازات المحققة ضمن الخطط الخمسية السابقة. كما استعرض اللقاء المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية بما يدعم التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
1: الظاهرة تتقدم، هذا هو عنوان اللقاء الإعلامي للمحافظة الذي استعرضت خلاله محافظة الظاهرة أبرز إنجازاتها التنموية ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وكشفت عن رؤيتها للخطة الخمسية الحادية عشر في إطار مواصلة تحقيق مستهدفات ورؤية عمان 2040 وتعزيز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي واستثماري واعد. تركز على الاستثمار في الموقع الاستراتيجي للمحافظة بوصفها البوابة الغربية لسلطنة عمان. سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: الخطة الخمسية الحادية عشر ستتخذ من تعزيز جودة الحياة كما أسلفت، بالإضافة إلى تمكين الاقتصاد المحلي وكذلك توفير البنية الأساسية كمستهدفات لها. جميع هذه المشاريع المقترحة للخطة القادمة تتمحور حول هذه المبادئ وهذه المرتكزات، وتم سرد العديد من هذه أو إيضاح المشاريع القادمة خلال الخمس سنوات القادمة، من ضمنها مشروع تطوير واجهة مدينة عبري والذي يعتبر واجهة للمحافظة ولسلطنة عمان للجميع القادمين من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: كما تم خلال اللقاء استعراض المشاريع المعتمدة لعام 2026، ومن بينها المرحلة الثانية من حديقة عبر

0: عامة وإنشاء مركز العلوم والابتكار وتطوير المنطقة التجارية ببلدة تدريز ومشاريع رصف الطرق مع الإنارة وتطوير المرافق العامة في مختلف ولايات المحافظة. المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا اليوم في اللقاءات تطرقنا عدد من المشاريع المنفذة سواء كانت مشاريع الخطة الخمسية العاشرة أو المشاريع المستقبلية للخطة الخمسية الحادية عشر. طبعا بالنسبة للمشاريع المنفذة بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة ما يقارب 182 مشروع، المنفذ منها 157 مشروع، الجاري تنفيذها ولا تزال يعني في التنفيذ ما يقارب 23 مشروع. بلغت التكلفة الإجمالية للموازنة المعتمدة للمحافظة خلال الخطة الخمسية العاشرة ما يقارب 40 مليون ريال عماني.
0: اللقاء تضمن كذلك حوارات ونقاشات مفتوحة مع الإعلاميين، تناول مستجدات المشاريع والفرص الاستثمارية تأكيدا لنهج المحافظة في تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
2: استعرض المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية في اجتماعه السادس لهذا العام عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية والتخطيطية، واعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق واطلع على الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية وما تتضمنه من برامج للحماية الاجتماعية وتمكين الأسر، كما ناقش ملفات الإسكان والثروة الحيوانية والأمن المائي إلى جانب مقترحات لتطوير المخططات السكنية وإنشاء مستشفى بيطري تخصصي بما يعزز التنمية المستدامة في المحافظة. وفي محافظة الداخلية ناقش المجلس البلدي خلال اجتماعه السادس هذا العام عددا من الموضوعات التنموية والخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، واطلع المجلس على الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026، إضافة إلى تقارير ومبادرات تتعلق بقطاع العمل والصحة والبيئة. وأكد المجلس في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشروعات بما يعزز جودة الخدمات والتنمية المستدامة. تشارك سلطنة عمان في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وتهدف المشاركة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من حوافز للمستثمرين.
3: بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان ويتيح للشركات الوطنية عرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم، بدأت سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة من خلال جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص. الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
4: يعتبر هذا المعرض هو عمره 50 الآن معرض عريق، وهي فرصة مواتية للشركات والمصانع العمانية باعتباره منصة مهمة للوصول إلى أسواق شرق أفريقيا والترويج للمنتجات العمانية في قطاعات متعددة. وتسهم هذه المعارض في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
3: ويمثل المعرض منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع المستثمرين والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتقدمة في سلطنة عمان وما توفره المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن من بنية أساسية حديثة وخدمات لوجستية وتشغيلية داعمة.
5: خالد عبد الله الحوسني، رئيس تنفيذي لشركة تاترونك الشرق الأوسط. الشركة تخصصها مجمع صناعات بلاستيكية. مشاركتنا في تنزانيا في معرض 77 مع الشركات العمانية والجناح العماني. نمثل القطاع الخاص والقطاع الصناعي في ترويج المنتج العماني بشمولية تامة، حيث يكون المنتج العماني منتج رائد ويصل إلى العالمية بإذن الله تعالى.
3: جهود متواصلة لتعزيز حضور القطاع الخاص العماني في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع دول شرق أفريقيا تسهم في زيادة حجم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
6: عادل حبيب موسى، الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية. شاركتنا نحن كشركة أو كشركات عمانية مهمة جدا في هذه المعارض، عشان هي منصة للترويج وللمعارف، عشان نحصل على موزعين للشركات يعرفوا المنتجات العمانية ونقوي الصادرات العمانية في الدول الأفريقية، لما تعكس عليها علاقتنا القديمة بين عمان وأفريقيا.
3: ويعد معرض 77 من أبرز المعارض التجارية في منطقة شرق أفريقيا، ويشارك فيه هذا العام نحو 3900 عارض من أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة والدول المجاورة.
2: ختاما لأخبار عمان مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة الإخبارية من أخبار عمان، تحريرا يعقوب بن سيف الهشامي وتنفيذا على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594224.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشكل شبه مفصل عن سحب الخريف، هذه السحب القادمة من بحر العرب والتي تصطدم بجبال ظفار وتأثيراتها على المناطق الجغرافية المختلفة. نحن تحدثنا عنها وكأنه الخريف سحابة واحدة، هذا المرور ماذا يحدث فيه في السهل، ماذا يحدث فيه في الجبل، ماذا يحدث فيه في الهضاب الجافة، ثم في ظل الخريف، ثم ينتهي الخريف ويأتي الصرب خلال عدة حلقات. هذه الفترة التي تحدثنا عنها نحن وكأنها سحابة واحدة، هي تمر بمراحل زمنية مختلفة. أولها شهر زيو، تحدثنا نحن سابقا في حلقات سابقة عن الانتقال من القيض إلى الخريف، من الصيف في محافظة ظفار إلى الخريف في محافظة ظفار، وكيف يدخل بحر العرب إلى جبال ظفار على هيئة رياح رطبة وضباب ورذاذ وسحب منخفضة. واليوم نتحدث عن الشهر الأول من الخريف، الشهر الذي يعرف محليا باسم زيون، وهو من أكثر شهور الموسم حساسية، لأنه لا يمثل بداية الخضرة فقط، بل يمثل اختبارا حقيقيا للإنسان والحيوان والنبات والتربة في جنوب الجزيرة العربية. في هذه الفترة يكون الجميع وصل إلى مرحلة الصفر، الجدب في أصعب مراحله، قلة المرعى في أشد حالاتها، الماء في أقل مستوى للمياه تدفق العيون، الغذاء للمواشي في الحد الأدنى من البرية منتهي إلى حد ما، يجب أن يتم جمعه سواء من الأوراق الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة، ويسمى جثرير في هذه الحالة، يسمى جثرير لما يتم تجميع هذه الأوراق وإطعامها للمواشي الحلوبة للحصول على الحليب لإطعام الصغار. هذه سلاسل التوريد الموجودة في جنوب الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، التكافل بين الإنسان والحيوان. فتوفير الغذاء من جثرير هذه الأوراق الخضراء من نباتات مثل سير، مثل طيك، مثل كيلت، هذه النباتات ذات اللون الأخضر الدائم، يتم تجميع هذه الأوراق إطعامها للمواشي من أجل الحصول على الحليب، وتترك الأبقار والإبل اللي ما فيهن حليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف، ما عندنا لها شيء. هذا كانت الحياة صعبة إلى هذا الحد، وكانت الأبقار تكون في أصعب ظروفها وأصعب حالاتها، هزيلة جدا، وتموت أحيانا إذا كان عدد هذه الأبقار أكبر من استيعاب المرعى تموت. لذلك يظهر هنا مفهوم التوازن في النظم البيئية. في السابق كانت النظم البيئية تقتل الحيوانات التي تزيد عن العدد المطلوب، سواء كانت بقر أو حيوانات برية أو إيش ما كانت، لأن الشبكة الغذائية لا تتحملها. لكن عندما تدخل الإنسان وتحسنت الظروف الاقتصادية للإنسان وبدأ يوفر شبكات غذائية مختلفة، واشتغلت سلاسل التوريد العالمية وصارت فيها أعلاف وفي مياه، فهنا صارت الثروة والحيوانية أعدادها أكثر من المطلوب. فصار الآن العكس، اللي هو أصبحت النظم البيئية لا تجبر المواشي على الموت جوعا، بل العكس، أصبحت المواشي تجبر النظم البيئية على الموت انقراضا بسبب الاستهلاك الهائل للأشجار والأعشاب وإلى آخره، حتى لا يعطى الغطاء النباتي الفرصة الكاملة لاستعادة عافيته أو تجديد دورة حياته. يتم مباشرة الرعي المبكر من جهة، الرعي الجائر من جهة، الاستهلاك الخاطئ من جهة أخرى، الأنشطة البشرية غيرها، في تفاصيل كثيرة جدا، التغيرات المناخية كلها تضغط على هذه النظم البيئية من مختلف الاتجاهات، والإنسان يحاول، لكن هذه المحاولات ليست بقدر ما تعطينا هذه النظم البيئية. هذه النظم البيئية والخريف في محافظة ظفار يوفر أكثر من 100 مليون ريال عماني سنويا، لكن كم يتم الصرف على البيئة حتى نحافظ عليها؟ كم شجرة زرعنا، كم كرات بذور صنعنا ونثرنا ورمينا. يعني عندما نتحدث عن الأعداد الموجودة حاليا، أعداد متواضعة جدا. اللجنة التوجيهية لمكافحة نبتة البارثينيوم في محافظة ظفار نثرت أكثر من 14 مليون كرة بذور، وأنا كنت مشارك ومطلع على هذه التفاصيل وعلى هذه الأرقام. الرقم خيالي جدا يراها البعض، لكن في نظر البيين هذا رقم متواضع جدا. هذه الأرقام يجب أن تصل إلى المليارات، إلى مئات الملايين. البذور يجب أن تصل إلى ملايين الأطنان من البذور أن تنثر في جبال ظفار. الأشجار يجب أن تزرع بالملايين سنويا حتى نحافظ على هذا القطاع النباتي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

ويا ما. التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: سعاد، سعاد يا بنتي وينك؟ وينك؟ ليش ما تردي علي؟ سعاد تعالي، أنا حاس بحمى، حاس إني تعبان، ما صاير أقوى على الوقوف. سعاد وينك؟ وينك يا بنتي؟ وينك؟
1: ايش رايك ناخذ حسين؟
2: اسال ناخذ حمدان، لا تسالني انا.
3: اذا حضر الماي بطل التيمم. انت الاستاذ يا اخوي، وانت مهندس السفينه.
4: حلمت انها نازله تصارع الموج بصدرها وتتحدى بقوه.
1: بيصير يا ناخذ بن خاطر، بيصير، لان صدرها قوي بقوه التحاده يا دينا، اللي تشابكت عشان تصير وحده وتسوق جمال منظرها للمسافة البعيدة، وهي تمخر عباب البحر وترفع شراع الفخر عشان تعلن إننا نواخذه، يشهد لنا التاريخ وكل البشر.
5: يا جماعة، الحمد لله خالتي وسهيلة ومعاهم حسين دخلوا بيتهم عززين ومكرمين.
6: بعزتكم وكرمكم.
3: خذ يا ناخذ حسين، هذه باقي الغوازي بعد ما صلحنا البيت وفرشناه.
2: أي غوازي يا أخوي حمدان؟ أي غوازي؟ اتفقنا انك تاخذها قيمة بيع نصيبك، الا اذا تبغى تتراجع عن اتفاقنا.
3: حمد، هات الورقة. تفضل يا حسين. البيت بيتك، ما حد يشاركك فيه، حلال عليك انت وعيالك الى يوم الدين وبشهادة الحاضرين.
4: شهم يا نوخذ حمدان، شهم.
7: على كذا افقد وجودك معنا في بلادي يا حسين.
2: بعد الحردين يا بن خاطر، ما أنا اللي يتنازل عن وعوده، حلمك اللي حلمته بيتحقق هني وهناك، وبتبخر سفننا في بحر وطننا تحملها شراع الفخر، ونرفع بنديرتنا اللي بتسافر بسلام للخير والسلام. قولوا إن شاء الله.
8: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
9: واجبنا نروح نزورها، ما يصير يالسين كذا مترددين. خالتي تحتاج تشوف حد حوالينها عشان تطمن.
10: مسكينة، تحسيها منتهية تعبانة، بس عيونها اللي تتحرك، عايفة الأكل والشرب، حالها ما يسر.
11: صلنا 3 أيام من وصلنا وما عارفين كيف نتصرف. يا ريت تسألي حمد كيف ممكن نزورها، ولا سأليها أنت يا فنة يا بنتي، يمكن ترضى.
9: إيه والله، تكفين يا فنة، لازم نشوفها ونطلعها من ضيقتها. هذه مهما كانت أمنا، وتستاهل منا نقرب منها ونحسسها بوجودها.
11: اللهم لا أسألك رد القضاء، وإنما أسألك اللطف فيه يا رب.
12: عنيدة، أنت لازم تأكلين وتشربين، ما يصير عايفي الطعام، حالك وايد تعبان، لا تفكرين إن هالحال عايبنا. اعلم الله إن فاقدنك، يعلم الله. ليالك عيونهم تقول وايد وهم يالسين عدالك، لا تشوفي عليك، عيونك تقول وايد وتحمل أسئلة كثيرة. يعلم الله إن كل أسئلتك صار لسنين أجاوب عليها، بس أنت الله يهديك ما كنت تسمعين. ما في كل العافية، لازم توقفين على ريولك وتفتحين قلبك لعيالك وأهلك، وحتى ناصر اللي أنا ما أطيق. طلعي يا عنيدة، طلعي من هالبيت.
4: الحمد لله على نعمة الاطمئنان. عاد أنا بترخص عنكم، لزوم أرجع أقابل الشغل هناك في المصنع عشان ما نتأخر في نهاية المشروع.
2: ما بنتأخر إن شاء الله، أهم شيء العمال يستمرون في تركيب الخشب. ما وصيك من يصير وقت تركيب الساطور أبا أكون موجود.
4: فلك طيب، وإن شاء الله ما حد يوقف قدام النيم غيرك.
2: معلوم يا نخذة، معلوم. الأساس الهمة، بالهمة نوصل لمبتغانا، وحنواثقين من إن سفينتنا بترفع دقلها وتشور صوب الريح. عاد ما وصيك، ما وصيك على ولدك عبد الله اللي ما طعي معنا وفضل يعيش في الباطن عند خالة سعود. أباك تكون له النخذة والعم الكفو.
6: أودعكم وأتمنى لا نقاطع بعضنا، هنا بيتكم وهناك بعد بيتكم متى ما جيتوا.
11: صحيح، فطار البيت، إيش رأيك تبيعه ها؟ ولا بتحصل لحد مستأجر؟
9: لا يا أمي لا، لا تبيعون بيوتكم، ما حد يعرف الظروف وإيش بتجيب لنا الأيام. الغربة علمتني إن لو ما كان البيت اللي أعيش فيه بيتي ما بكون في أمان. البيت وطن يا أمي، واللي ما له بيت ما له وطن.
6: كلام العقل يا سهيلة، الحمد لله بيتي موجود وبيت خالي سعود بعد موجود، يعني الوطن صار كبير، دامنا في وطننا الأكبر.
13: أبوي متى تعطيني نص ساعة من وقتك؟
14: عفا عليك يا زكريا، لك كل ساعات عمري. أتمنى أسمع منك أنك تبى تصير تكمل دراستك.
13: ها؟ دراستي؟ أنا يا أبوي تراني أشتغل معكم على السفينة العودة، والحمد لله السفاين اللي كان عندنا راحت لأهلها، إلا إذا ما تبوني معكم.
14: حاشا، ما قلت هالكلام أنا، بس أنا فعلا بنيتي تكمل دراستك يا ولدي عشان ترجع معك شهادة وتشتغل وتعيش حياتك، ما تعتمد على أي حد.
13: اللي تشوفه.
14: لا تخاف على مصاريف دراستك، أنت بس اجتهد وانجح وكل اللي تتمناه راح يتم بعون الله.
0: سعاد سعاد سعاد، ليش ما تردين علي؟ أبا أشرب، وينك يا سعاد؟ ليش بعيد عني؟ أنا طول عمري كنت قريب منك وانت تبتعدي عني يوم بعد يوم. ليش ما أسمع حسك؟ انت ما ساعدة معي يا بنتي، ما مرتاحة، عندك بيت ايش كبرة وبيزات واملاك، كلها لك يا بنتي كلها لك. اشتري لك احسن الثياب وتعطر اي باحسن العطور وكلي احسن الاكل، بس ردي ردي علي.

0: حمدان، وعدنا بنخاطر ان نكون قد كلامنا واتفاقنا. لزوم نخلص هالسفينة فوقتها، مر وقت زين واللي نشوفه بعد زين. انا بين هالبلادين والمصنعين رايح جاي، بس عشان ما نتراجع عن كلمتنا ووعدنا للريال.
1: انت خلك الحين مع هالسفينة، وترى ما شاء الله عمال وايدين والكل قايم بشغله ما مقصر. خلينا انا وحمد وزكريا نحصل طلب لسفينة صغيرة نشتغل عليها حتى انها بتخلص قبل البوم.
0: حمد وزكريا، ليش زكريا ما راح يكمل دراسته؟
1: ايه راح والله يرجع سالم غانم يكمل حياته، بس حمد موجود.
0: والعمال، من وين بتجيب عمال للشغل؟
1: ايه صحيح، هذه ما جات على بالي. طيب ايش رايك يا اخوي تخلي لي 5 وشوي شوي بنمشي الشغل؟
0: يعني ينقصون 5 ويعني تزيد الأيام؟ لا يا النخذة، سامحني سامحني يا النخذة.
1: زين خلاص خلاص، أنا بروحي بتصرف، بجيب عمال وحمد معي.
2: خير، فيش تباني أبويا؟
1: قالت لعمك خلينا نشتغل في مصنعنا، محصل طلب لسفينة صغيرة صاحبها يباها خلال 6 أشهر، ما طاع يعطيني عمال.
3: النخذة حمدان، البوم يبى شغل ويبى وقت، والعمال لو نقصوا معناته الوقت بيزيد. حن واعدين بنخاطر ان السفينة بتجهز في وقتها. السفينة اللي عنده في بلاده سابقتنا، مع ان بدينا قبلهم. يعني اللي قال النخذة حسين صح؟
1: لا ما صح، انتوا ما تبون الخير، انتوا بس همتكم مصالحكم.
4: اختي عنيدة، ما حد يملك نواصي الامور غير رب العالمين، كلنا عبيد الله، وهو خلقنا وهو يرزقنا. ما بغيك تتحسسين بجيتنا، ترى والله مالنا غير بعضنا، لو بس نفتح قلوبنا لبعض ما نحتاج للكلام. تكفي العيون اللي توصل اللي نباه ونقوله. لا تتعبي روحك حبيبتي، حاسة فيك وعارفة كل شيء من عيونك اللي ما تحمل غير الدموع، بس هي الدموع تحمل في كل قطرة معنى. انتي طيبة يا عنيدة، ومعدنك طيب، بنت نوخذة أصل وفصل. عارفة يا اختي، عارفة والله عارفة. تعالن يا بنات تعالن، هذا حسين يا عنيدة، حسين الصغير ولد حمد ولدك، جاي من المدرسة وتشوفينه ريال عود ما شاء الله. حسين هذه يدتك عنيدة أم أبوك، قرب منها يا ولدي قرب. حضني يا عنيدة حضني، هذا حسين، حسين بن حمد بن حمدان، حفيدك حفيدك، حفيد حفيد الناخذة، ولد النواخذة الكبار، وحفيد عنيدة بنت الناخذة العود.
2: ليش زعلت أبويا؟ ما حد غلط عليك، حتى أنا ولدك ما قلت غير الحق. اللي عرفه إن النواخذة حمدان يحب الحق، وما أظن يرضى بالغلط. إنه أخذ بنخاطر الريال والنعم فيه كان صادق وصريح، وعم حسين بعد كان معك صريح. من إنه أخذ العود غيركم؟ أنتوا بنخاطر السفينة الكبيرة، ما حد يوقف قدام ميمها غيرك. بنخاطر لسفينته في بلاده، وحن لنا سفينتنا في بلادنا، ويعلم الله إن كلنا نتمنى إن اثنينتهن ينزلن البحر بنفس الساعة واليوم.
1: لا يا حمد، ما أنا اللي يستاهل لي، اللي يستاهل حسين. حسين هو أستاذ السفاين كلهن، حسين اللي تعلم أستاذيته من أبوه، حسين هو اللي لازم ما نوقف قدامه. غلط يا حمد، أنا غلط، خذتني الأنانية والطمع فجأة، بس يعلم الله إني من طلعت من عندكم جيت هني وانا جالس اتحسر على اللي سويته.
2: طول عمرك كبير وبتبقى كبير يا ابويا، ويعلم الله ان عمي حسين وعمي مبارك ما زعلوا منك، بالعكس دعولك بالهدايه وما يدعي لك بالهدايه غير اللي يحبك يا ابويا.
1: وانا ادعوهم ان نحط يدنا بيد بعض، نرفع الدقل مع بعض، ونثبت ببطن السفينه، وكلنا نستوي، الناخذه والسكوني والمجدميع والبحاره كلنا على ظهر السفينه.
2: شوقتني يا ابوي شوقتني، كنا اشوف الاشرعه تهبهب هالهواء ويصرخ النهام.

0: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
1: والطفل سام الخصيبي،
0: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026.
9: الله يعطي لك الموهبة، لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي.
10: هو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه أمين الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026 الشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية طويلة جعلت اسمه واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الشعر البحريني والخليجي الحديث، ومن الأصوات التي لم تكتفي بكتابة القصيدة بل امتدت إلى صون الذاكرة الشعبية وتأسيس المنابر والمشاركة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في البحرين ومنطقة الخليج.
1: غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورق، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندق ننشف دقيقة من العرق. شفيدي لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد لي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار هاتي كلمتك، قوم اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على تشف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة اللي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار من ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفل. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. لطارة طيور الفرح ميلي علينا بضحكتك.
0: كانت هذه قصيدة بصوت الشاعر علي عبد الله خليفة. ولد علي عبد الله خليفة في مدينة المحرق عام 1944 في بيئة بحرية وشعبية قريبة من عالم الغوص واللؤلؤ والبحارة والأغاني والأهازيج. صدر ديوانه الأول أنين الصواري عام 1969 ليعلن عن صوت شعري جديد في البحرين يحمل ملامح بيئته ويستجيب في الوقت نفسه لتحولات القصيدة العربية الحديثة. ثم توالت أعماله الشعرية بين الفصحى والعامية، فأصدر عدة دواوين منها عطش النخيل وإضاءة لذاكرة الوطن وفي وداع السيدة الخضراء وحورية العاشق ولا يتشابه الشجر وتهويدة لنجمة البحر. اتسع مشروع علي عبد الله خليفة الثقافي ليشمل البحر.

0: كان علي عبد الله خليفة من الوجوه الفاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، وثاني رئيس لها بعد محمد جابر الأنصاري، وأسس مجلة كتابات وأسهم في دار الغد للنشر، وكان من أبرز مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين الذي تحول لاحقا إلى مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وظل يرأسه عقودا جاعلا منه فضاء للحوار والمعرفة والانفتاح على قضايا الفكر والأدب والفن والمجتمع. في يناير من عام 2019 استضاف النادي الثقافي العماني في مقره بالقرم الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في أمسية شعرية افتتح بها النادي برنامجه الثقافي لذلك العام. وعلى هامش هذه الزيارة أجرينا معه حوارا خاصا لبرنامج نوافذ ثقافية، فيما يلي نستمع إلى جزء منه. أستاذ علي عبد الله خليفة، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. دعنا نبدأ هذا الحوار من الجملة المعبرة التي تفضلت بها في أمسية النادي الثقافي، تقول: نحن نكبر مع الشعر، الشعر ينضجنا على نار هادئة. هذه العبارة على جمالها تنم عن سعي دائم للتطوير والتجديد. السؤال: إلى أي مدى كان علي عبد الله خليفة فعلا مهجوسا بالتطوير وتجاوز مراحل نجاحاته السابقة؟
1: الحمد لله، يعني الإنسان في تصوري بالذات الشاعر أو الفنان المبدع كلما أدرك بأن الفن الذي الله أوهبه إياه ليس عطية مجردة، يعني مجرد عطية هكذا، لا، الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي، بنضجك العقلي، بنضجك الوجداني، بنضجك يعني الحياتي. إن الحياة تضيف لنا باستمرار، وكلما أضافت يجب أن على المبدع أن يستقبل هذه الإضافة الجديدة ويوظفها لخدمة موهبته، لأن المواهب دائما مع الزمن تتطور، يعني أي فن من الفنون قابل للتطور حسب ظروف الزمان وظروف المكان وظروف مجريات ثقافة العصر. فلذلك الشاعر يجب يكون مثل الأرنب تماما، متحفز. يعني انظر إلى الأرنب تجده غير مستقر أبدا، هو دائم الحركة، يعني راسه وأذونه متجهة في كل الاتجاهات في كل لحظة، ينتظر حدثا ما وينتظر شيئا ما. الأرنب خائف ويعني متوجس، فهكذا يجب أن يكون المبدع دائما، يجب أن يكون متوجس ويجب أن يكون منتبه ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يجري من حوله.
0: جميل، جميل جدا. يعني أحد طبعا محطاتك البارزة أيضا ديوان الصواري،
1: أنين الصواري
0: عام 1969. هذا كان أول ديوان لك، ويعني هو الذي أعطى صورة عما سيكونه هذا الشاعر العربي الخليجي. هذا الديوان تميز أيضا بخصوصية محلية بحرينية خليجية. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن هذه البداية في النشر الشعري.
1: أنا أخي يعني من نشأت في عائلة بحرية تماما، يعني عشت في بيت الأهل والبحر يدخل عندنا البيت على الساحل، يعني
0: صحيح،
1: يعني بيت جدي كان على البحر تماما، يعني في حالة أبو ماهر جدي لأمي كان يعني صناع سفن، يصنعون السفن، وأبوي يعني الوالد كان غواص، يعني من غواصين الدرجة الأولى، يعني اللي تتكالب عليهم من نواخذة البحر حتى يعني يكون وياهم. فنشأت في هذه البيئة البحرية المتصلة بصناعة اللؤلؤ، فاتصلت كذلك بفنون البحر.

0: متعلقة بهذه الصناعة. وأول تجاربي كتبتها حول الإقطاع البحري، يعني نظرت إلى ماذا يحيط بهذه المهنة، فاكتشفت أن يعني الغواصين يأخذون ديون مركبة فيه استغلال تجاري إقطاعي، وبعد ذلك يظل هذا البحار اللي متصل بهذه المهنة مديون طول عمره لين يموت، فإذا مات أبنائه يحملون الدين ويظل، فهو إقطاع بحري. فنظرت إلى واقعنا الحالي، احنا نعيش بإقطاع بحري كذلك لكن بصورة مختلفة. راح الممول رجع البنك، ممول اللؤلؤ اللي كان يمول وكان التاجر وكذا وضرائب وأذا، الآن احنا في يعني اقطاع آخر يعني بشكل مختلف. فأنا كتبت هذه بدون أن أشير، وإنما استعملته كإسقاط. فهذا كان مؤثر في سنة 69، والمرحلة تشهد انتهاء فترة الغوص تماما وبداية عصر جديد مختلف، فكان يعني إقبال كبير في استقبال هذا الديوان لأنه يتحدث عن هذا الموضوع يعني.
1: نعم، ونشرته في بيروت.
0: في بيروت، نعم، في دار العلم للملايين.
1: نعم، جميل. قبل هذا، قبل 1969، سنعود أيضا إلى مرحلة مهمة أيضا، أو نقطة من نقاطك المهمة. عام 1963 التحقت وأنت طالب بالثانوية بالبروفيسور الدنماركي بول روفسينج أولسون، كنت دليلا له، وهو طبعا أستاذ علم موسيقى الشعوب. كانت له جولة ميدانية لجمع الموسيقى الشعبية في البحرين، وأنت كنت مرافقا له. وبعد ذلك ب3 سنوات، عام 66، رافقت البروفيسور السويسري سايمون جارجي في بحثه الميداني لجمع نصوص الأغاني الشعبية في البحرين. هاتان المرافقتان وصفتا بأنهما نقطة تحول في حياتك كمبدع وكشاعر وكإنسان ربما. أتمنى أن تتحدث أيضا عنها.
0: والله من حسن حظي يعني الظروف خدمتني حقيقة، وهي مصادفة يعني، أنا يعني صدفة، لأن بول روفسينج أولسون عالم عالمي شهير من الدنمارك، مختص في علم موسيقى الشعوب، ورافق البعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في البحرين، والبعثة كانت تتنقب عن الآثار يعني عن الأشياء المادية اللي موجودة، وهو رافقهم على حسابه الشخصي، على كان هو باحث في الموسيقى وكان يريد يجمع موسيقى. قالوا لنا البعثة، قالوا له ترى احنا مو مهمتنا هذه، لكن انت عليك تدبر روحك يعني. فهو أراد أن يعني ظل حوالي أكثر من أسبوع 10 أيام يبحث عن مرافق، فعن طريق أحد العمال اللي كانوا يشتغلون في التنقيبات يعني قال إن في شخص يريد يروح إلى الدور الشعبية ويسجل وكذا إلى آخره، فاختارني أنا.
1: السؤال، لماذا اختارك أنت؟
0: وهو جاري، لأنه العامل هذا كان جاري يعني.
1: جارك اللي اختار، أنا ظنيت
0: الدنماركي. لا أبدا أبدا، ولا عنده علم يعني. جاري هو كان يريد يعني يقدم خدمة لهذا الشخص، فقال إن في شخص كذا كذا، فأنا حبيت هذا الشخص لأن أنا أروح إلى الدور الطرب الشعبي، فتعرفت عليه وأخذني وياه، وأنا أخذته إلى كل الدور الشعبية اللي موجودة في المحرق، وهي مركزة في مدينة المحرق، ثم رحنا إلى الرفاع ورحنا إلى مناطق أخرى، إلى الحد، إلى قلالي. فالرجل بهر بالموسيقى الشعبية، بأغاني القوس، بهر بهار شديد، وما توقع أنه موجود مثل هذا الفنون بتنوعها، موجودة بالإيقاعات. ويعني بعد ذلك جورج كرباج اكتشف بأن الجملة الموسيقية في أغاني البحر هي أطول جملة موسيقية في تاريخ الموسيقى، أطول جملة موسيقية ممتدة يعني. بول روفسينج أولسون حقيقة وايد أعجبت فيه، إنسان بسيط، كان قابل يعني ينام في أي مكان، صفات الباحث المجاهد يعني، مستعد يروح أي مكان يبحث كذا إلى آخره. من خلاله تعرفت، هو طبعا نشر أبحاثه والموسيقى في المجلات الشهيرة، فتعرفت من خلاله على سايمون جارجي. سايمون جارجي كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جنيف في سويسرا، وجاء إلى البحرين واتصل بي، وقال لي أنا أريد توديني نفس الأماكن اللي أخذت لها بول روفسينج، فأخذت إلى نفس الأماكن. حقيقة امتدت علاقة جميلة بيني وبين هؤلاء، وعلى يدهم أنا تعلمت أن ترى هذا الفنون ممكن تخضع للدرس، وممكن تكون موضوع بحث، وأن لها أصول، وأن فدخلت إلى عالم الفولكلور أو علم الفولكلور، وهو علم واسع. لما بديت أقرأ فيه في كتب باللغة العربية حق فوزي العنتيل، حق الدكتور أحمد علي مرسي، عبد الحميد يونس، كبار أساتذة علم الفولكلور في الوطن العربي، قرأت كتبهم فدخلت عالم بديع جدا، عجبني واستهواني، وحسيت بأن أنا أصلح أكون فيه تلميذ، فتعلمت من هذا الجانب.
1: جميل. وهذا الإيقاع الواضح في قصائدك سواء الفصيحة أو الشعبية، هل تعزو إلى هذه الرحلة أو هذا التعاطي مع الموسيقى الشعبية البحرينية؟
0: شوف، في شيء مهم جدا احنا في حياتنا ساعات ما ننتبه له، لكن هو المؤسس، أغاني التهويد على الأطفال اللي تغنيه الأم على الطفل حتى ينام فيه إيقاع جميل، وفيها رتم حزين، وفيها إيقاع شعري بسيط لكن عميق جدا. إذا كانت هناك ذاكرة إبداعية لاقطة، الله يزرع الموهبة في الإنسان وهو طفل، لكن عليه هو أن يأخذ هذه الموهبة ويطورها، ممكن يذبحها وتموت إذا أهملها. أنا يعني أعزو كل ما تعلمت من بداية يعني تخزين ذاكرتي لأغاني الأطفال اللي كانت الأم تغنيها عليه وأنا طفل بدون أن أعي، هاي كان لها دور. أضف إلى ذلك الأغاني الشعبية اللي احنا كنا نسمعها في الفريج، في أغاني الفرق النسائية في الأعراس، في الفرق في الدور الشعبية، كل هذه هي المؤسس اللي أسس. أنا تأسست على هذه الموسيقى، تأسست على هذا الإيقاع. يعني مثلا فنون الإيقاع على الطار، كثير كلمة طار ترد في قصائدي. نعم، يعني الفنان محمد بن لعبون من أشهر من يعني كتب أو عزف على الطار، وحتى ألف مؤلفات اسمها لعبونيات على الطارة، الآلة الطارة المشهورة يعني. وبعد ذلك يا أخي أنا يعني اندمجت في جو البحث، وسويت بحوث ميدانية، ورحت سمعت فنون أهل عمان وأهل الإمارات وأهل البحرين وأهل الكويت، هذه كلها الخلطة يعني الله سبحانه وتعالى مزجها كلها، فتجد لها أثر قريب أو بعيد، عميق أو بسيط في أشعار.
1: طبعا مثلا في أمسية نادي الثقافي أنا أتذكر مداخلة الشاعر سمع عيسى، وصفك بأنك مؤسس لتجربة الشعر الحديث في الخليج، خاصة عبر تثوير المضمون في القصيدة الشعبية. وأيضا الموال، أنت أحد الكتاب الكبار لفن الموال في الخليج، ليس فقط الكتاب بل والمجددين له أيضا. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن علاقتك بالموال وكيف تطورت، يعني من أنت ظللت تكتب الموال من بداية تجربتك يعني
0: إلى اليوم.
1: إلى اليوم.
0: صحيح. شوف، الموال أقدر أقول لك أنه عاش معاي منذ الطفولة في البيت. والدتي كانت من عتاد حفظة الموال، كبار حفظة الموال، يعني مش بسيط، يعني التسجيلات اللي عندي حق الوالدة للموال من يوم أنا طفل. بعدين خالي محمد بن يوسف يعني شقيق الوالدة كان كذلك بحار ومن حفظة الموال. هؤلاء الاثنين إذا قعدوا مع بعض حديثهم كله بالموال، هذا يقول موال، هذا يرد عليه موال، وإحنا مستمعين. واستهواني هذا يعني طريقة الإلقاء. وبعدين ليست فقط الموال كنص شعري، وإنما حكاية كل موال، إنه والله كذا كذا وصار كذا فقال موال. فأنا حقيقة رضعت الموال وأنا طفل، الموال وإيقاع الموال وتعابير الموال ولغة الموال كانت حاضرة عندي بالبيت.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: شوف، أنا حفظت يعني رحت إلى الكتاب، كانت والدتي مصر أن أنا أحفظ القرآن، فتصور أن اللهجة العامية يمكن فيها 50,000 كلمة فقط، يعني عامياتنا، لكن شوف كم مفردات القرآن الكريم في لغته العظيمة البهية الجليلة. فأنا أمام يعني شيئين كبيرين، يعني القرآن بعظمته والذي لا يداني أي شيء، في ذات الوقت عندي لغة كذلك، اللغة المحكية البسيطة. هذا ناس كثير يقولون كيف توافق بين العامية والفصحى، تكتب بالعامية وتكتب بالفصيح. أقول أنا ما أختار لا أختار النص، لكن النص هو يختار لغته ويجسده. فلذلك الموال كان معي من البداية، وأنا ولعت به، تميت يعني أدونه وأسجله، وساعدني كذلك قربي من بول روفسينغ أولسن وسايمون جارجي، لأن كانوا مهتمين بالموال، لأنه أغنية البحر.
2: صحيح، جميل. هذا الموال يعني شهد نقلة لك في سنة 2015 بإصدار قال المعنى، مواويل محلاة بالرسوم مع أقراص مدمجة عليها المواويل مغناة بأصوات كبار مطربي الخليج العربي.
1: نعم،
2: أيضا نتمنى أن تتحدث عن هذه النقطة.
1: هو أنا في عام 1970 أصدرت عطش النخيل، وهو مجموعة مواويل.
2: صحيح،
1: لكن مجموعة مواويل التزمت بأصول فن الموال، استخدام الوزن الشعري، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، التركيبة البحور الشعرية. في قال المعنى، يعني لاحظ من سنة 70 إلى 2012 عمر مديد، يعني
2: صحيح.
1: انا دخلت في هذه التجربه قال المعنى لي ادخل في معمار النص، لان معمار صارم وما يقبل اي تطوير. الموال موال، معناته لازم تلتزم بالبحور التي استخدمها الموال على مدى التاريخ منذ ان انشئ الى اخر شيء. في قال المعنى انا خرجت من الاوزان، يعني حاولت أن لا يعني أكسر الموال، لكني حاولت أن أدخله من الداخل إلى أوزانه، فأدخلت أوزان جديدة إلى الموال، تفاعيل أخرى غير التفاعيل اللي كان يستخدمها الموال التقليدي. فلذلك تجد كذلك مضامين جديدة في الموال تختلف عن المضامين اللي في عطش النخيل. حتى أتذكر والد الفنان أحمد الجميري، والده نهام من أشهر النهامين، نهام كبير وما زال ما شاء الله، الله يطول في عمره على قيد الحياة، عندما سمع موال من المواويل الجديدة اتصل بي، قال لي هذا مو موال. قلت له ليش؟ قال لا، ما في روح الموال. قلت له ليش ما في روح الموال؟ ما يقدر يقول، لأنه ما يعرف أوزان ما أوزان، لكن اختلف عند الإيقاع واختلف عند الوزن. فقال ترى هذا مو الموال اللي احنا نعرفه، هاي مواويل غير. فانا حاولت ان اطور في الموال، لان لا يجوز ان انت يعني شاعر في القرن الحادي والعشرين تكتب باوزان القرون التي مضت. فحاولت اطور هذا الفن، وانا من عشاقه واحبه واحب يتطور. لما عرضت على المغنين يغنونه ما وجدت عندهم يعني
2: الرغبة؟
1: لا، اختلاف أو خلاف، لأنهم يغنون الموال التقليدي. لما أعطيتهم يعني أربعة من يعني الأستاذ أحمد الجميري، عبد الله رويشد، محمد المصباح، ومهند محسن عراقي، العراقيين مشبعين بالموال، ما وجدوا بأن في هذه المواويل شيء مغاير من ناحية الوزن، تقبلوه لأنهم مشبعين بالإيقاع ومشبعين برتم المواويل. فلذلك يعني التجربة كانت هي تطوير في فن الموال، وأنا أحس أني بعض الشيء نجحت في ذلك.
2: نعم. على ذكر هؤلاء المطربين أيضا، نتحدث عن الشعر الغنائي لعلي عبد الله خليفة، مع من تعاملت من الملحنين أو المطربين الخليجيين، ومن هو المطرب الذي استطاع أن يضيف على نصك أو يوصله بشكل أفضل مما توقعت، أو أي شيء تريد أن تقوله عن هذه التجربة، تجربة تحويل شعرك إلى أغاني؟
1: هو حقيقة يعني المطربين اللي غنوا للخليج خليجيين، يعني أحمد الجميري، خالد الشيخ، عبد الله رويشد، محمد المصباح، مهند محسن، غنى لي كذلك، يعني لحن لي كذلك مبارك نجم،
2: عبد العزيز ناصر،
1: عبد العزيز ناصر غنام الديقان. يعني هؤلاء الفنانين استطاعوا كلهم، كل منهم أراد أن يمسك بخيطه الخاص به. ما هو هذا الخيط؟ خيط تجربته هو. يعني كل واحد إن كان ملحن أو مغني أو مؤدي أضاف لنصي شيء من روحه هو. فلذلك يعني أعطيك مثال، يعني أحمد الجميري مجايل لي من جيلي، وبعدين عاش في نفس الجو اللي عشت فيه في الدور الشعبية البحرين. خالد الشيخ مجدد ومطور صحيح، وفنان من جيل بعدنا، أضاف للنغم شيء مغاير، أضاف له من روحه. لما تستمع إلى أغنية تقول هذه أغنية خالد الشيخ، إذا تستمع لأغنية تقول هذه حق أحمد الجميري. فكل فنان منهم أرضى عندي في نفسي في داخلي شيء، شيء كنت أطلبه وكنت أريده. فلذلك لم أعترض على أي نص مغنى، بالعكس كنت أعجب به وأحس أنه هو في إضافة جديدة. حتى الجميري من أغنية لأغنية يضيف شيء على نفس، يعني هو ملحن ومغني. خالد الشيخ مطور وفنان يعني مبدع كذلك، من نص إلى نص. يعني حتى خالد سمع أغنية، عندنا أغنية وطنية تستاهلين الخير، يا دار الأحرار، يا دانة الخلجان عز وجدارة، أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملف أمان الطير أنت منارة. غناها خالد، غناها أحمد الجميري، وبعد سنة خالد قال أنا أريد أغني نفس الأغنية
2: ولكن بلحن مختلف.
1: بلحن مختلف تماما. في الأغنيتين أحب الأغنيتين وأحس أن أنا موجود، يعني بتعبيري بروحي موجود في النصين في اللحنين الموجودين، فشي حلو. نفس الشيء في أغنية بسك من الروحات، لحنها المرحوم علي بحر، علي بحر لحنها وغناها فرقة الأخوة، غنوها
2: هذا خالد الشيخ،
1: وبعدين خالد الشيخ كذلك نفس الأغنية أعجب بالنص فلحنها وغناها كل منهم، لكن أنا أجد نفسي في اللحنين مع بعض.
2: كان هذا جزءا من حوار أجريناه مع الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة في يناير من عام 2019، إبان زيارته إلى سلطنة عمان واستضافته من قبل النادي الثقافي العماني.
3: قالت لي كبيرة دمعة المقهور، وأكبر

0: ولنقترب من تجربة علي عبد الله خليفة معنا في الوقت القادم من البحرين الكاتب والباحث حسن مدن. مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك وأهلا بإذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا بك. طبعا ربطتك علاقة وطيدة بالمرحوم الشاعر علي عبد الله خليفة، استمرت عقود يعني، وأنت عاصرت تجربته من البداية وكتبت عنه أكثر من مرة، وأذكر في ملف مجلة نزوة عنه في عام 2022 كان لك مقال أو شهادة حول تجربته، وكتبت أيضا عنه بعد وفاته. دعني أسألك، أنت دائما تكرر في مقالاتك أن صفة الشاعر رغم أهميتها طبعا لعلي عبد الله خليفة لا تكفي لإنصاف تجربته، لماذا لا تكفي؟
1: لأنه لم يكن شاعرا فقط، صحيح أنه شاعر ومن رواد الحركة الشعرية الجديدة في البحرين، بل أن ديوانه الشعري الأول يعني نص ماري كان أول ديوان يصدر لشاعر من شعراء الجدد في البحرين أو شعراء الشباب آنذاك كنا نسميهم أو يطلق عليهم مقارنة بالجيل الأسبق منهم. ولكن تجربة علي، وطبعا بالإضافة إلى أن الصغار صدرت له دواوين أخرى سواء بالفصحى أو بالعامية، ولكن أيضا هو بالإضافة إلى ذلك باحث مهم في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، وكان له مساهمات مشهودة في هذا المجال سواء من خلال المواقع التي تبوأها يعني المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع بما فيها مركز التراث الشعبي التابع لمجلس التعاون الخليجي الذي كان مقره الدوحة وأغلق للأسف، وأيضا من خلال يعني رئاسته لتحرير مجلة الثقافة الشعبية، وكذلك لما قام به من جهود في البحوث المتصلة بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي، وقدم مساهمة كبيرة ومبكرة في هذا المجال. لم يكن هذا الموضوع محط اهتمام كبير من المؤسسات وحتى من الأفراد كما هو يعني كما أصبح عليه الحال لاحقا، فهو منذ وقت مبكر يعني منذ سنوات شبابه الأولى ابتدى عنده هذا الاهتمام، بل أنه تزامن مع عطائه الشعري. هذا جانب ثاني. الجانب الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده أنه أيضا له دور كبير في بناء المؤسسات الثقافية في البحرين. فهو أحد مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب وثاني رئيس لها، وهو مؤسس مركز عبد الرحمن كان الثقافي، مؤسسة ثقافية أهلية مهمة أيضا كانت تسمى الملتقى الثقافي الأهلي، ثم حملت اسم الراحل عبد الرحمن كان والذي كان يقدم لها الدعم الضروري لتسيير عملها. فلذلك نلاحظ أن أوجه علي خليفة متعددة دون أن نقلل طبعا من أهمية تجربته الشعرية.
0: صحيح. بما أنك ذكرت تجربته الشعرية، أنت طبعا تضع في مقالك ديوان أنين الصواري لعلي عبد الله خليفة والبشارة لقاسم حداد في موقع البدايات المؤسسة للتجربة الشعرية الجديدة في البحرين. هذا طبعا كلاهما صدرا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كيف تقرأ اليوم موقع هذين العملين في الذاكرة الشعرية البحرينية وخصوصا أنين الصواري؟
1: طبعا الشاعران يعني تجاوزت تجربتهم الشعرية تجاوزت هذين الديوانين يعني، ولكن يبقى أن لهذين الديوانين الريادة يعني ولا زالا حاضرين في الذاكرة الشعرية والأدبية في البحرين حتى اليوم. لا يمكن الحديث عن نشأة الحركة الشعرية الجديدة قصيدة التفعيلة خاصة والمحتوى المضمون الجديد الذي حملته التجربة الشعرية الجديدة في البحرين المختلفة عن النفس الرومانسي يعني الذي كان سائدا قبلها. فلذلك يحتل هذان الديوانان أهمية كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في البحرين، وستظل هذه المكانة قائمة لأنه عند النظر إلى النشأة وتطور الحركة الشعرية الجديدة في البحرين والأدبية عامة بالمناسبة، يحتل هذان الديوانان أهمية خاصة، بالإضافة طبعا إلى المجموعات القصصية الأولى التي صدرت أيضا لرواد القصة القصيرة من الجيل نفسه. فلذلك يعني تظل حاضرة وباقية يعني ذاكرة هذا الديوان وكذلك ديوان البشارة.
0: نعم. طيب، علي عبد الله خليفة منذ البداية كتب بالفصحى وبالعامية البحرينية، واشتغل على الموال والأغنية الشعبية من دون أن يتعامل مع العامية كأن على أنها مستوى أدنى من التعبير كما كان بعض المثقفين ينظرون إليها. كيف أسهم علي عبد الله خليفة في منح الشعر الشعبي أو المحكي مكانة فنية ومعرفية داخل الثقافة البحرينية؟
1: أنا أعتقد يعود ذلك بدرجة أساسية إلى محتوى قصائده الشعبية، من حيث المحتوى أو المضمون، الاهتمام بقضايا الإنسان وبالبعد الاجتماعي والوطني في نصوصه تلك، والتي وجدت لها تجليات يعني في لدى كتاب، لدى شعراء آخرين لاحقا مثل علي الشرقاوي و أيضا عبد الرحمن رفيع، أيضا ابتدأ بالفصحى ثم كتب بالعامية. ولكن يظل مرة أخرى أقول أن الريادة تعود في هذا المجال إلى علي خليفة، حتى أن هناك شهادة لعلي الشرقاوي هو عندما تحول إلى القصيدة الكتاب، لأنه أيضا شاعر بالفصحى، يقول أن بعد قراءته لعطش النقيل، ديوان عطش النقيل الذي هو كما تعلم مجموعة من المواويل الشعبية التي كتبها علي خليفة، تأثر بها كثيرا ووجد نفسه يكتب يعني في نوع من المحاكاة. طبعا أصبحت له في لاحقا تجربته الشعرية الخاصة به، يعني ليست تجربة علي نفسه، يعني لكل شاعر صوته وروحه. فأنا أعتقد السبب الرئيسي يعود إلى المضمون الاجتماعي الذي حملته قصائده الشعبية ومواويله، بإضافة إلى المفردة، هذا أمر مهم أيضا. يعني أنت تعلم أن البحرين بلد صغيرة، مجتمع مديني بشكل عام، نعم. لا توجد به صحراء واسعة، يعني لا توجد به بيئة نظيرة لتلك الموجودة في بلدان خليجية أخرى التي يعني نشأ فيها الشعر النبطي واستمر باقيا أو يجري إحياءه. هنا علي خليفة وكذلك علي الشرقاوي وعبد الرحمن رفيع، وبالمناسبة أيضا عيسى بن راشد، الشيخ عيسى بن راشد، مفردتهم هي مفردة مدينية، مفردة الدارجة على الألسن، وليست مستحضرة من بيئة أخرى كما يفعل الآن الكثير من الشعراء. فأعتقد هذه كان لها دور كبير في نجاح هذه التجربة، وفي تحول كثير منها إلى أغنيات ناجحة أيضا.
0: نعم، وكما تذكر في مقالك أيضا، كما يعني أسهم في تطور القصيدة الشعبية أو الثقافة الشعبية من خلال قصيدته، أيضا كان مهتما بالثقافة الشعبية يعني على مستوى الخليج. يعني دعنا نقول مثلا هو أول رئيس لمركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون في الدوحة، وأسهم في مأسسة حفظ التراث الشعبي الخليجي.
1: نعم، هذا صحيح. يعني كما تفضلت في سؤالك أنه بالفعل كان أول رئيس إلى هذا المركز، وبذل جهودا كبيرة يعني في وضع يعني أسس هذا المركز وأنشطته، وأيضا صدر عن المركز مجلد تهتم بالثقافة الشعبية، كان هو رئيس تحريرها، وساهمت فيها أقلام كثيرة من الباحثين العرب وغير الخليجيين أيضا المهتمين بالثقافة الشعبية. وظل هذا الاهتمام ملازما له حتى تجسد في مجلة الثقافة الشعبية، التي توقفت بالمناسبة قبل نحو عام أو أقل فقط، يعني صدرت لعدة سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للثقافة الشعبية، وعلي خليفة يتبوأ موقع قيادي، يعني حتى وفاته كان يتبوأ هذا الموقع القيادي، ربما رئيس المنظمة وأمينها العام، لا أعرف المسمى بالضبط بالدقة، ولكنه من الوجوه البارزة في هذه المنظمة العالمية، وهي منظمة ليست على غرار المنظمات الدولية يعني تابعة لليونسكو أو المتحدة، ولكنها تضم المهتمين بالثقافة الشعبية من مختلف بلدان العالم، وهو أحد يعني وجوه البارزة. وهذه مجلة الثقافة الشعبية، وكان لي شرف أن أكون عضوا في هيئة تحريرها لعدة سنوات، أيضا استقطبت أقلام من الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي من بلدان الخليج، بما في ذلك من عمان بالمناسبة، كثير من الدراسات لباحثين عمانيين نشرت فيها، وأيضا من كتاب عرب من مختلف البلدان، من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب، وغيرها من البلدان العربية. يعني هي أيضا دورية مهمة، تعد مرجعا للمهتمين يعني أعدادها المختلفة، مرجعا مهما لكل من يهمه أمر الثقافة الشعبية وتاريخها وتطورها.
0: نعم، بما أنك ذكرت مجلة الثقافة الشعبية دكتور حسن، طبعا هذه كانت آخر محطاته في الإشراف على دوريات ثقافية في البحرين أو في الخليج. كانت قبلها أيضا مجلة كتابات التي رأس تحريرها لعشر سنوات. يعني حبذا أيضا لو تتحدث عن دوره في الصحافة الثقافية، دور علي عبد الله خليفة.
1: نعم، خاصة على صعيد دوريات وكتابات. بالمناسبة هي أول دورية ثقافية في تاريخ البحرين، قبلها لم تكن هناك دوريات. لاحقا صدرت يعني بعض الدوريات عن أسرة العلماء والكتاب، وثم عن مجلة البحرين الثقافية التي كانت تصدر عن قطاع الثقافة في وزارة الإعلام قبل أن تصبح هيئة الثقافة مستقلة عن الوزارة. فعلي خليفة كان أول من أسس يعني الدورية الثقافية من خلال هذه المجلة كتابات التي كانت فصلية، حتى كان يطلق عليها كتاب في حينه، لأن لم يتمكن آنذاك أن ينال موافقة وزارة الإعلام في أن تكون دورية، ولكن هي واقع الأمر أصبحت دورية لأنها أصبحت تصدر بشكل دوري ومنتظم لعدة سنوات. أيضا علي خليفة كان أول مدير تحرير لمجلة البحرين الثقافية، التي يعني تزامن صدورها أو تلا يعني قليلا صدور نزوة في عمان ومجلة الرافد في الشارقة، في حين كان يعني هذه المجلات الثلاث كانت من أوائل الدوريات الثقافية في منطقة الخليج. يعني إذا مثلا ربما الكويت حالة خاصة إثناء خاص يعني المجلة العربية وإلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الدوريات الثقافية بالمعنى المتداول الآن فكانت البحرين الثقافية التي هو كان مدير تحريرها أو من أوائل هذه المجلات. أيضا لا بد أن يشار إلى هذه النقطة.
0: نعم، أيضا أود أن أسألك عن مفردتين هما من ضمن المفاصل التي تشكل تجربة علي عبد الله خليفة الشعرية، البحر والمحرق، مدينة المحرق البحرينية.
1: نعم، البحر طبعا لأن كما تعلم البحرين جزيرة، والمحرق هي إحدى الجزر. هو من مواليد مدينة المحرق وعاش فيها يعني طفولته وشبابه، يعني جزء كبير من عمره عاش في مدينة المحرق، ووالده كان بالمناسبة غواصا، فهو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربته الشخصية، تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة، ويعني وذلك الجيل يعني الذي كان يعمل في مهنة الغوص ويتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وقسوة الظروف. فبطبيعي أن ينعكس البحر في تجربته الشعرية والثقافية عامة. أما مدينة المحرق فهي بالفعل مصهر ثقافي وأدبي، وهي قدمت بالمناسبة كثير من الأسماء الأدبية المهمة في البحرين يعني تنحدر من مدينة المحرق، من ضمنها بالمناسبة شاعر قاسم حداد أيضا. وهنا أضيف أيضا أن هناك دراسة لشاعر علوي الهاشمي والناقد يعني الأكاديمي، مقالته النقلة للبحر، دراسة في الأدب البحريني، وهو وقف عند مفردتين النخلة والبحر، باعتبار أن البحر أن ما كان سائدا قبل النفط هو مهنة الغوص ومهنة الزراعة. وهذا ما تجلى أيضا في تجربة علي خليفة، لأنه بعد أنين الصواري الذي كان فضاءه ومناخه البحر ومعاناة البحارة والغواصين، كتب عطش النخيل، وهي تعكس البعد الآخر أو الجانب الآخر من بيئة ذلك الزمن، هنا معاناة المزارعين والفلاحين وإلى آخره.
0: نعم، هناك أيضا الأغنية البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام التي استفادت من شعر علي عبد الله خليفة، ماذا تقول عن هذا الجانب دكتور حسن؟
1: نعم، يعني هو غنيت له كثير من من من قصائده، يعني من بينها أغنية شهيرة لأحمد الجميري غنية عصفورة شعر، قصيدة جميلة الحقيقة كتبها في السبعينات، ربما في 75 كتبها، أنا أذكر هذه القصيدة جيدا. وكذلك غنت له فرقة أجراس بقيادة الفنان الراحل سلمان زيمان، أيضا غنت يعني وألحان شقيقي خليفة زيمان، غنت له فرقة أجراس كثير من قصائده، ومن ضمنها قصيدة غنتها الفنان هدى عبد الله وهي أيضا من فرقة أجراس، هي قصيدة يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، قصيدة جميلة جدا أيضا تحكي عن أجواء المحرق في الوقت الذي يكون فيه البحارة في البحر، تخلو المدينة من الرجال ولأنهم كلهم يذهبون إلى البحر، فهي تحكي عن ليل المحرق حين يغرق، لا أذكر طبعا النصوص، ممكن أن تعود لها، قصيدة جميلة أيضا هذه من القصائد التي غنيت له.
0: نعم، طيب لو طلبت منك أن تختار أغنية من كلمات علي عبد الله خليفة لنختم بها هذه الحلقة.
1: يعني أقترح إما ليل المحرق لهدى عبد الله أو غني عصفور الشعر للجميري.
0: إن شاء الله. إذن الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعر والباحث البحريني الراحل علي عبد الله خليفة.
1: شكرا عزيزي أستاذ سليمان، شكرا.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من النوافذ الثقافية، والتي خصصناها هذا الأسبوع للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

9 مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام أينما كنتم. يصحبكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الشقيق بتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من استقرار وازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. عقدت جلسة المشاورات السياسية 9 بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على دعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ورحب الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر مسقط طشقند بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكي سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكية. ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات تطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وأشاد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال الاجتماع بالمستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين قطاعات اللجنة واللجان الفرعية بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة وتعاون المجتمع مع اللجنة، والذي يشكل ركيزة أساسية في تسهيل أداء مهام منظومة إدارة الحالات الطارئة
وتحقيق أهدافها. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الذي أكد أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، وأن المحادثات ستتطرق للقضايا الإقليمية بما فيها المفاوضات مع إيران وكذلك لبنان. في شأن ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد محادثات مع الجانب القطري لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، كما ستتضمن المناقشات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أعلنت حركة حماس وصول وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، حيث أسفرت غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة نحو 20 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية خيرية في نابلس بعد متاهمته وإتلاف محتوياته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن استهداف قوات الاحتلال المتواصل للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد اقتحام المدن والبلدات وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وإغلاقات يأتي في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين. أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. وأوضح منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في فلسطين أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأنجوا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فورا. قال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس ستلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه من المرجح عقد هذه المناقشة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الطلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائري بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، بينها 377 حالة وفاة. ووضحت السلطات أن الإصابات سجلت في 3 مقاطعات هي إيتوري وكيفو الشمالية

ويعد النفثة منتجاً بتروليًا شديد الاشتعال، يستخدم في إنتاج الوقود والعديد من المواد الكيميائية، فيما لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة التأهب القصوى في 25 مدينة كبرى جراء موجة الحر الشديدة التي تجتاح إيطاليا ومعظم أنحاء أوروبا الغربية وتشكل خطراً على الصحة العامة. وأشارت التقارير الطبية إلى تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية. من جهتها قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت ما لا يقل عن 300 حالة وفاة خلال موجات الحر المبكرة غير المعتادة في شهر مايو. وأكدت الوزارة أن معظم هذه الحالات سجلت لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاماً فأكثر، حيث بلغت نحو 230 حالة. توفي 12 شخصاً على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة على العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وتسببت الأمطار الموسمية المستمرة منذ عدة أيام في وقوع فيضانات في أبيدجان وضواحيها. وفي بورما لقي 5 أشخاص حتفهم وفقد نحو 15 آخرين إثر انهيار منجم للتعدين عقب هطول أمطار موسمية غزيرة. وأفادت السلطات بأن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة. وتشهد المناجم في بورما حوادث متكررة خاصة خلال موسم الأمطار بسبب الانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة. ختاما لنشرة أخبار التاسعة مساء مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. حرر لكم هذه النشرة الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذ على الهواء الزميل حمود بن سالم بن عرابة. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: تعد السنوات الممتدة بين عامي 1913 و 1932 من أكثر الفترات تعقيداً وإثارة في التاريخ العماني الحديث، ففي هذه المرحلة شهدت البلاد تحولات سياسية واقتصادية عميقة، وتقاطعت فيها الصراعات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، كما برزت خلالها قضايا محورية تتعلق بالعلاقة بين الإمامة والسلطنة وبطبيعة السلطة وأثر الاقتصاد والجغرافيا في تشكيل هذه الأحداث. في كتاب أوضاع عمان الداخلية في عهد السلطان تيمور بن فيصل 1913 إلى 1932 للباحث عبد الله بن سعيد المرزوقي الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022، نجد محاولة بحثية لإعادة قراءة هذه الحقبة استناداً إلى طيف واسع من المصادر والوثائق التاريخية.

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: مرحبا أستاذ عبد الله.
3: أهلا وسهلا أستاذ أمل، وأنا سعدت اليوم بهذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى.
2: تصف الأحداث السياسية في بداية هذا الكتاب وتحديدا التي وقعت في عمان في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي بأنها عميقة، لأنها أوجدت تحولات أثرت في تاريخ عمان الحديث، خصوصا مع تولي السلطان تيمور بن فيصل حكم عمان من عام 1913 وحتى عام 1932. لماذا تعد هذه الحقبة مهمة فعلا؟
3: طبعا هذه الحقبة مهمة نتيجة قيام إمامة القرن العشرين الميلادي في أواخر حكم السلطان فيصل بن تركي الذي حكم من عام 1888 إلى 1913. بعد وفاته انتقل طبعا هذه الإمامة مع تولي السلطان، أيضا مع تولي السلطان تيمور بن فيصل حكم عمان من عام 1913 حتى عام 1932، وفيها طبعا اتسمت بصراع داخلي نتج عنها قسمة عمان إلى قسمين، قسم ساحلي يخضع لحكومة السلطنة وقسم داخلي يخضع لحكومة الإمامة.
2: نعم، سنعود بكل تأكيد لمسألة التقسيم هذا. أنت تقول أيضا بأنه هنالك مغالطات وثغرات في تأريخ هذه المرحلة مما يجعل هذه الدراسة مهمة للتعامل مع هذا ومعالجته. إيش هي أبرز تلك المغالطات والثغرات، وإيش المنهج الذي اتبعته لتجاوزها؟
3: خلينا أول شيء نأتي إلى المغالطات التاريخية التي وردت عن هذه الحقبة التاريخية، وهي من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي. الصورة الأولى للمغالطة كانت في وصف العديد من المصادر سواء كانت عربية أو أجنبية على أن هذا الحراك كان تمرد أو عصيان ضد سلطة مسقط، ولكن في الحقيقة أن هذا الحراك كان إحياء لإمامة القرن العشرين بأسلوب اتسم بالتنظيم والتخطيط السليم. أما بالنسبة إلى المغالطة الثانية فتتمثل في التنافس، بعض المؤرخين قال أن هناك في تنافس بين الساحل والداخل، والحقيقة أنه تباين في النظرة السياسية ونظام الحكم. الملاحظة الثالثة أو المغالطة الثالثة التي وقع بها بعض المؤرخين وبعض الكتاب تتعلق في أن عمان كانت تحت الحماية البريطانية المباشرة. وهذا الكلام مغلوط. كانت بريطانيا في تلك الفترة تفرض نفوذها على عمان بهدف تحقيق مصالحها. فالهدف كان اقتصادي يعني في المقام الأول،
2: مش للحماية،
3: مش الحماية، كانت تراعي مصالحها الاقتصادية في تلك الفترة. أما بالنسبة إلى الخطر الرابع والمغلوط، قالوا إن عمان كانت تحت حكم السلطان تيمور بن فيصل، ولكن في الحقيقة أنها قسمت إلى قسمين، قسم ساحلي يخضع لحكومة السلطان تيمور بن فيصل، وقسم داخلي يخضع لحكومة الإمامة بقيادة الإمام سالم بن راشد الخروصي، ثم من بعد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي.
2: نعم، طيب بالحديث عن التقسيم من بداية هذا الحوار، إيش أثر الجغرافيا على تقسيم عمان إلى الساحل والداخل؟ وبكل تأكيد هذا انعكس حتى على مسألة هذه الخلافات أو الصراعات.
3: شوف، نلاحظ الجغرافيا لعبت دور كبير.
2: نعم.
3: نتيجة موقع عمان في الركن الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية. وبالتالي نلاحظ أن الجبال سواء كان جبال حجر الشرقي أو الغربي لعبت دور محوري في تقسيم عمان إلى قسمين، قسم ساحل منفتح على العالم الخارجي نتيجة وجود البحار المفتوحة. فعمان تطل على بحر عمان وتطل على الخليج العربي وأيضا بحر العرب. أما بالنسبة للقسم الثاني والقسم الداخلي كان يعني منعزل بين الجبال، ونتيجة لهذه الظروف القاسية يعني انعزلوا بشكل كبير، لكن ذلك لم يمنع من محافظتهم على ثقافتهم وقيمهم الموجودة فيها. فبالتالي لعبت دور كبير في ماذا؟ في هذا التأثير.
2: نعم، أنت تناولت الاختلاف بين الإمامة والسلطنة من حيث المفهوم وطبيعة العلاقة التي كانت سائدة بينهما على مر التاريخ العماني. أعرف بأن هذا السؤال كبير جدا، ولكن إذا أردنا كذا أن نبسط هذا الاختلاف بينهما، ما الذي يمكن أن نقوله؟
3: شوف، أول شيء أستاذ أمل، حن علينا أول شيء نعرف أن نظام الإمامة أقدم من نظام السلطنة.
2: نعم.
3: وكان يقبع في المناطق الداخلية من عمان، وكان هو عبارة عن سلطة دينية وسياسية في نفس الوقت، يعني تقوم على مبدأ الانتخاب والشورى، وكان رئيس، يعني الرئيس كان يعتبر هو الرئيس الروحي والزماني أيضا. لماذا؟ للفئة التي يقودها. أما بالنسبة إلى السلطنة فهو سلطة سياسية تقوم على أساس الحكم الوراثي الأبوي، يعني ينتقل من الأب إلى الإبن أو للأسرة القريبة منه، فبالتالي هذا الفرق بين الإمامة والسلطنة. أما بالنسبة لطبيعة العلاقة هي اختلفت من فترة إلى ماذا؟ إلى فترة أخرى. حسب الظروف.
2: نعم.
3: وخلينا حنا الآن نبتدي ماني لتاريخ دولة العرب، نبتدي من قيام أسرة البوسعيد وحكمها لماذا؟ لعمان، بداية من عهد الإمام أحمد بن سعيد الذي حكم من عام 1744. نلاحظ أنه اتبع المنهج المعتدل، لكن بعد وفاته نلاحظ أنه أعطى ابنه السعيد بن أحمد الحكم. النقطة ونقطة التحول في حكم هذه الشخصية أنه أعطى ابنه حمد الوصاية أو الوكيل عنه، لكي وبالتالي هذا الرجل نقل العاصمة من الرستاق إلى ماذا؟ إلى مسقط. فبالتالي خرجت العاصمة من المنطقة
2: الداخلية،
3: أيوة، مناطق الجبلية إلى ماذا؟ إلى الساحل، وكانت هذه نقطة التحول في عصر هذا الرجل. شاءت الأقدار أن هذا الرجل يتوفى، وبعد ذلك يمسك عمه الحكم سلطان بن أحمد نتيجة اتفاقية أيضا بركان التي كانت بين ثلاثة من الأخوان، سلطان بن أحمد وأيضا سعيد بن أحمد بن سعيد وقيس بن أحمد بن سعيد، وبناء عليه أيضا قسمت عمان إلى ثلاث ماذا؟ إلى ثلاث أقسام نتيجة المهابة التي تمتع بها سلطان بن أحمد. يعني تولى حكم عمان من عام 1792 حتى عام 1804 ميلادي، واستطاع تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. نلاحظ أن هنا يعني كرس مبدأ التوريث في ماذا؟ في الحكم. بعد ذلك الفترة من عام 1804 إلى 1805 ظهرت أيضا مرحلة انتقالية، ولكن أيضا ظهر فيها مبدأ التوريث عندما تولى أيضا بدر بن سيف حكم عمان ولفترة قصيرة، ثم بعد ذلك تولى السيد سعيد بن سلطان حكم عمان من عام 1806 إلى 1856 ميلادي، وهنا أيضا ظهر مبدأ ماذا؟ مبدأ التوريث. إلا أنه في عهد هذه الشخصية وفي عهد هذا السيد قام هنالك حراك في عام 1850 بقيادة حمود بن عزان، ولكن تم إخماد طبعا هذا الحراك نتيجة الدهاء والحنكة السياسية أيضا عند السيد سعيد بن سلطان. بعد ذلك انتقل الحكم إلى ابنه ثويني أيضا على أسلوب التوريث بالطريقة التوريثية، ثم بعد ذلك إلى أيضا ابنه سالم ثويني، ولكن في عام 1868 أيضا ظهر حراك جديد نتج عنه هروب السيد سالم بن ثويني إلى ماذا؟ إلى الهند، وتولى الإمام بدعم من الإمامة من نظام الإمامة الإمام عزاء بن قيس ماذا؟ حكم عمان من عام 1868 حتى عام 1871. كانت فترة قصة 4 سنوات، بعد ذلك رجع الحكم إلى الطريقة الوراثية، وهو حيث تولى الحكم السيد تركي بن سعيد من عام 1871 حتى عام 1888، ثم ابنه من بعده فيصل بن تركي من عام 1888 حتى عام 1913، ثم من بعده تيمون فيصل من عام 1913 حتى عام 1932.
2: نعم.
3: بهذه الطريقة،
2: يعني بالإشارة إلى يعني الجذور التاريخية أو الحضور التاريخي للإمامة، تم إحياء أنت تستخدم هذا التعبير في عام 1913، ما الذي حدث في هذا التوقيت؟
3: في أواخر حكم السيد فيصل بن تركي ظهر هنالك يعني حراك من كبار رجال الدين، نتيجة السياسات التي كان يتبع، سواء كانت السياسات الاقتصادية أو السياسات الدينية أو السياسات حتى الاجتماعية، فظهرت العديد من المسببات. لكن أنا يعني أرجع وأخلي العامل الاقتصادي في المقدمة. فإلغاء تجارة السلاح، حنا نعرف أن مسقط في تلك الفترة كانت من أكبر الأسواق لتجارة ماذا؟ لتجارة السلاح. ولكن تحت الضغط البريطاني تم إنشاء مستودع في عام 1912 ميلادي اللي حصر هذا السلاح، فبالتالي أثار هذا ماذا؟ ردة فعل من قبائل الداخل من عمان. هذا من ضمن المسببات. أيضا فرض رسوم وجمارك يعني على السكان القانطين في عمان، أثار أيضا احتقان عند سكان الداخل خاصة. وكان هذا من ضمن أيضا المسببات التي أدت إلى ماذا؟ إلى ثوران قبائل الداخل ضد ماذا؟ ضد حكومة السيد فيصل بن تركي ومن بعده السيد أو السلطان تيمور بن فيصل. لو أتينا أيضا إلى الأسباب والمسبب الثاني العوامل السياسية، أي كان أيضا نظام التوريث لعب دور كبير، أيضا التدخل الأجنبي خاصة التدخل البريطاني في شؤون عمان أيضا لعب دور كبير. كانت هناك أيضا مسببات دينية كثيرة يعني أدت إلى ماذا؟ إلى سخط قبائل الداخل من عمان، وبالتالي قامت إمامة القرن العشرين التي من خلالها تم انتخاب الإمام سالم بن راشد الخروصي إمام على عمان من عام 1913 حتى عام 1920 ميلادي.
2: نعم طبعا هذه الأحداث كلها أدت إلى اتفاقية السيب، صحيح؟ ما الذي حدث في هذه الاتفاقية وهذا ربما محاولة الحوار بين المجموعتين؟
3: طبعا اتفاقية السيب أتت بعد عناء،
2: نعم،
3: وبعد تعب في المفاوضات، لأن نحن نعرف في تلك الفترة أن بريطانيا كانت منشغلة بماذا؟ بالحرب العالمية الأولى،
2: نعم،
3: بميادين القتال، فكانت قدر المستطاع يتحاول إنها يعني تكون الأوضاع مستقرة قدر المستطاع.
2: نعم.
3: فالمحاولة الأولى يعني تم فيها الفشل نتيجة رفض بريطانيا لمطالب ماذا؟ لمطالب الإمامة. ولكن في المحاولة الثانية نجحت بريطانيا نتيجة التهديد والوعيد والحصار الاقتصادي لقبائل الداخل في توقيع اتفاقية السيب التي لعبت دور كبير، وأنا يمكن اختصرها أنها أنهت الصراع الذي قام بين الداخل والساحل، يعني وكانت له الكثير من الآثار على نواحي الحياة المختلفة، وأيضا حققت فترة سلام ما يقارب 35 سنة، يعني وإن ظهرت فيها بعض الإشكاليات والخلافات البسيطة.
2: طبعا هذا حدث 1922 صح؟
3: لا، في عام 1920 تم توقيع اتفاقية السيب، واستمرت هذه الاتفاقية يعني تقريبا 35 سنة أو ما يزيد على ذلك، إلى أن قامت بعد ذلك، يعني لأن بعد ذلك بعد وفاة الإمام سالم بن راشد الخروصي تولى أيضا الإمام محمد بن عبد الخليلي من عام 1920 حتى عام 1950، ثم بعد ذلك أتى الإمام غالب بن علي الهنائي أيضا. وأيضا حدثت أحداث يعني في عهد بعد تولى السلطان سعيد بن تيمور حكم عمان، أيضا حدثت أحداث كثيرة نتج عنها الكثير أيضا من الأحداث السياسية. فلكن حين نركز على الفئة التي على الفترة من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
2: نعم، أنت قلت بأنه الصراع هذاك أو الحرب الأهلية اللي ربما بدأت من 1913 مع إحياء الإمامة كانت منعطف هام في مسيرة الاقتصاد العماني، كيف ممكن نشرح هذا؟
3: أستاذ أمل، هذا الصراع أثر على القطاعات أو القطاعات الثلاثة الموجودة الرئيسية في عمان. فلو أتينا إلى القطاع الزراعي نلاحظ أن السيد تيمور بن فيصل وأيضا بتوجيه من السلطات البريطانية قام بفرض رسوم جمركية على بعض السلع وبعض المنتجات الزراعية مثل الرمان، يعني رفع من 5% إلى 50%. ما أيضا مثل التمور رفعها من 5% إلى 25%. فبالتالي هذا كان له تأثير كبير على من؟ على السكان الموجودين في قبائل، وآثار أيضا سخطهم أيضا واستياءهم من هذا الإجراء، فهم كانوا يحصلون على يعني على على على مصدر رزقهم من هذا الشيء. لكن تم رفع رسوم أو الضرائب على هذه المنتجات، وبالتالي أثارت السخط والاستياء عند سكان الداخل. أما لو أتينا إلى الجانب الصناعي، بدأت المنتجات الأجنبية تدخل إلى ماذا؟ إلى الأسواق العمانية، وهذا أثر على ماذا؟ على الصناعات التقليدية العمانية بشكل كبير. لو أتينا إلى النقطة الثالثة هي المجال الزراعي أو نلاحظ أن مسقط كانت في تلك الفترة يعني في حركة التجارة كانت قوية، ولكن نتيجة هذا الصراع انتقل هذا التبادل التجاري أو هذا النشاط التجاري إلى ماذا؟ إلى مدينة دبي. فبالتالي أيضا يعني تأثرت المكانة الاقتصادية لمدينة مسقط من جراء هذا الصراع الموجود الذي قام بين مناطق الداخل ومناطق الساحل في الفترة الممتدة يعني من عام 1913 حتى عام 1920 ميلادي.
2: نعم جميل. طيب من بين المصادر اللي اعتمدت عليها كانت الوثائق البريطانية، لكنها بالنسبة لبعض الباحثين إشكالية كمرجع، لأنها تنظر من مسافة لتعقيد الواقع على الأرض، خصوصا أن نحن نتحدث عن صراعات قبلية داخلية معقدة. طبعا مع فهم أن التحالفات القبلية نفسها كانت تتغير باستمرار، يعني ما كانت حتى ثابتة. ما رأيك في هذا الرأي؟
3: شوف، أنا أكون عشان أكون منصف عنك، هي الوثائق البريطانية يعني تشكل مصدر أساسي لا غنى عنه، ولكن يجب على الباحث أن يكون محلل ومنصف وموضوعي ومنطقي في تحليل هذه الوثائق. بتقولي لي مثلا لماذا يعني يؤخذ عليها بعض الملاحظات أو بعض الإشكاليات الموجودة؟ قد يكون من ضمن المسببات التحيز الاستعماري. فهي تكتب من قبل المقيم السياسي البريطاني أو تكتب من قبل الوكيل السياسي البريطاني، فقد يكون فيها تحيز. أيضا من ضمن الأشياء أيضا الفجوة في البنية القبلية والخلفية الدينية، قد يكون أيضا ما عندهم معرفة في البنية القبلية والخلفية الدينية. فبالتالي هنا يكمن السؤال، أنه يجب على الباحث عندما يعني يلجأ إلى هذه الوثائق عليه أن يدقق وأن ينقح يعني في هذه الوثائق، ويكون منصف وموضوعي من أجل الوصول إلى يعني حقائق جديدة تفيد القارئ لهذه الفترة الزمنية التي تكلمنا عنها، وهي الممتدة من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
2: بالحديث عن البحث والباحث، يعتقد البعض أن البحث في هذه المرحلة قد يربك التفكير في الحاضر اليوم. ما أهمية النظر لمرحلة تاريخية في التعامل مع الواقع والمستقبل، وفي سياق بحثك هذا ما أهمية النظر لتلك المرحلة تحديدا والنقاش حولها؟
3: شوف، أنا من وجهة نظري أرى أنها ركيزة أساسية. بتقولي لماذا؟ لفهم النسيج السياسي والاجتماعي الذي كان معاصر لتلك الفترة. هذا من ضمن يعني الأسباب. أيضا ضرورة استراتيجية أيضا لمعرفة أو لترسيخ الهوية الوطنية، كيف كانت الهوية الوطنية في تلك الفترة، وكيف كان التماسك الاجتماعي في تلك الفترة. فبالتالي يعني الاستفادة من هذه الأحداث أيضا يعني للمستقبل تلعب دور كبير، عشان ما نكرر أيضا يعني هذه المرحلة وتتكرر عندها في المستقبل. فبالتالي أنا من وجهة نظري أرى أن يعني هي ما تسبب إزعاج بقدر أنها ما تسبب ماذا؟ وعي للأجيال القادمة، ويعني لأن الدخول في هذا الصراع له انعكاسات كثيرة على جوانب الحياة المختلفة، سواء كانت الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الفكرية إلى آخره من هذه المجالات.
2: نعم. طيب، هنالك قراءة دائما تفسر الأحداث التاريخية بربطها بالواقع المادي أو بالمصالح، فمثلا الصراعات هذه تقرأ في ضوء صراع على موارد اقتصادية على سبيل المثال ومصالح تجارية، ولكنها لا تتحدث أبدا عن الأيديولوجية واختلاف موقع كل مجموعة من ربما مرجعية محددة. أثناء بحثك في هذا الموضوع كنت أكيد حذر تجاه مسألة هذه التفسيرات أو سبب هذه الصراعات، صحيح؟
3: نعم صحيح أستاذ أمل، لكن يجب أن أربط الآن المسببات الاقتصادية مرتبطة بالمسببات السياسية، والمسببات السياسية مرتبطة بالمسببات الدينية، فهي تكمل بعضها البعض. خلينا الآن أوضح لك هذه النقطة. الآن أنا ذكرت من ضمن المسببات إلغاء تجارة السلاح، قرار سياسي. تمام، لكن يتعلق بالجانب الاقتصادي. لو أتينا الآن وربطنا بالجانب الديني، هل يضيق المعيشة على الناس؟ يضيق المعيشة على الناس، فربطت الإمامة هذا السبب بجانب ويش؟ بجانب أيضا ديني. لو أتينا أيضا كمثال ثاني فرض الرسوم والجمارك، أيضا قرار سياسي مرتبط بالجانب اقتصادي. هل له علاقة بالجانب الديني؟ نعم، بالجانب الديني له علاقة، أيضا يضيق ماذا على الناس، لأن الناس يعني يستوى عليها تضييق بشكل كبير من حيث المادة. فبالتالي نلاحظ أن كل المسببات تكمل بعضها البعض، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2: نعم، جميل جدا. طيب، ماذا عن تغيير التحالفات القبلية نفسها خلال هذه الفترة الطويلة اللي تدرسها من 1913 حتى 1932؟ كان أكيد هذه القبائل كانت باستمرار يتغير موقعها سواء من سلطة السلطان أو من الإمامة.
3: طبعا شوفي، هي حسب الظروف، ترجع إلى حسب الظروف. نعم. الموجودة. فبالتالي هذه التحالفات تتغير يعني من فترة إلى فترة حسب ميزان القوة. أين يكون مركز القوة؟ بناء على مركز القوة تتم هذه التحالفات. أما إذا كان مركز القوة فيه ضعف لا تتم فيه هذه التحالفات، وتحصل فيها ماذا؟ تذبذبات كثيرة تؤدي إلى ماذا؟ إلى فشلها في نهاية المطاف.
2: جميل جدا. طيب أستاذ عبد الله، يعني أنا سألتك قبل قليل عن المنهج اللي اتبعته ربما للتعامل مع هذا الموضوع، خصوصا بأنك كنت تحاول أن تسد ثغرات كما أسلفنا في حوارنا هذا في تناول هذا الموضوع. إيش المنهج اللي اتبعته؟
3: طبعا المنهج اللي اتبعته في دراسة هذه المرحلة هو المنهج التحليل الوصفي.
2: نعم.
3: القائم على استقصاء المعلومات، تحليلها، نقدها، والهدف منها الوصول إلى ماذا؟ إلى نتائج جديدة لم تذكر. فبالتالي كان هذا هو المنهج الأساسي الذي اتبعته في تغطية هذه المرحلة التي امتدت من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
2: نعم جميل جدا. يعني هناك أيضا كتاب عن هذه المرحلة هو عمان في عهد السلطان تيمور بن فيصل 1920-1932، أوضاع عمان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسالم بن حمد النبهاني. هذا أيضا واحد من الكتب اللي تتناول هذه المرحلة، أكيد من بين كتب أخرى.
3: والله هذا الكتاب أنا حقيقة ما قريته عشان أكون عندي الصريح، لأن أصلا هذه الدراسة كانت يعني أنا عملتها في 2011 ميلادي.
2: نعم.
3: فما أعرف هل هي كانت يعني السبق لي أو السبق للباحث اللي ذكرت الآن اسمه. فلكن هي أيضا تناولت، لكن أنا من ضمن المفارقات يمكن لا أذكرها إنها إن هذا الباحث هو الذي أجرى المراجعة لهذه الدراسة التي أنا قمت بها بعد ذلك عندما قدمت هذه الدراسة للجمعية العمانية للكتاب والأدب، وقد أجازها يعني. فجزاه الله خير، ونتيجة لذلك تم نشرها في عن طريق الجمعية العمانية للكتاب والأدب.
2: جميل جدا. إذا وصلنا لنهاية هذا الحوار عن كتاب أوضاع عمان الداخلية في عهد السلطان تيمور بن فيصل 1913-1932 للباحث عبد الله بن سعيد المرزوقي، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله.
3: شكرا. شكرا أستاذ أمل، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى أن تكون مثرية للمستمعين الكرام.
2: نعم. إذن نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
1: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
0: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
1: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
0: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
1: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجبي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية.
2: صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية.
1: السياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
2: قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر، وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل.
1: الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء.
2: ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال.
1: الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر.
2: فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات وتعاظم حضور الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، برزت الدعوات إلى توسيع مشاركتهم في صنع القرار الوطني بوصفهم الفئة الأكثر ارتباطاً بالمستقبل والأقدر على التعبير عن تطلعات الأجيال القادمة. وفي المقابل يرى آخرون أن صناعة القرار ليست مجرد تمثيل للفئات العمرية المختلفة، بل مسؤولية تتطلب رصيداً من الخبرة والمعرفة والتجربة المتراكمة التي تضمن سلامة القرارات وفاعليتها. فهل يعد إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني ضرورة لتطوير السياسات العامة ومواكبة الطموحات الوطنية؟ أم أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بمن يمتلك الخبرة والتجربة الكافية؟ وهل يمثل الشباب قيمة مضافة لصناعة السياسات؟ أم أن دورهم ينبغي أن يتدرج وفق متطلبات التأهيل والخبرة؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها على طاولة المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. ضيفتي الأولى في هذه المناظرة طيف بالتعبير القايدي، تمثل جانب الموالاة، وترى أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات ومواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. أهلا وسهلا بك طيف.
4: أهلا وسهلا بكم أستاذ.
3: وضيفتي الثانية أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، تمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، وترى أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. أهلا وسهلا بك فاطمة.
4: يا أهلا وسهلا وسعدا، حياكم الله.
3: طبعا فاطمة وطيف، لديكما الضوابط التي نمضي عليها في هذه المناظرة، ويعني كالمعتاد نبدأ بما يسمى بخطاب الافتتاح. كل منكما تقدم ما لديها وما يعزز وجهة نظرها في خطاب الافتتاح في غضون ثلاث دقائق. أبدأ معك أولا طيف، تفضلي.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نتحدث عن فرصة نقدمها لهم كنوع من أنواع الترف السياسي أو كنوع من أنواع المجاملات الاجتماعية أو المجاملات السياسية، وإنما نحن نتحدث عن استثمار رئيسي بمستقبل هذا الوطن. عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نعني بذلك المفاضلة بين فئات المجتمع أيهم أفضل من الآخر، وإنما نتحدث عن ضرورة استراتيجية تفرضها علينا هذه المرحلة أو يفرضها علينا الوقت الحالي. الدولة اليوم التي تطمح للمنافسة في القرن 21 لا يمكن أن تدار بعقلية القرن 19 أو 17 أو 16 أو بالعودة إلى تلك الأوقات. الشباب اليوم ليسوا مشاريع قادة مؤجلة أو نؤجلهم لأجل المستقبل، هم شركاء فاعلين في الحاضر، كذلك يساهموا في تشكيل ملامح الدولة وفي تفاصيل الدولة وفي قرارات الدولة، وهم متأثرين كذلك بسياسات الدولة. السياسات الوطنية اليوم إذا لم تصاغ بأيدي أو بعقول شبابية، هي ستكون سياسات تفتقر للصوت الحقيقي لهؤلاء الأفراد أو الصوت الحقيقي لغالبية المجتمع،
1: وتفتقر كذلك للمرونة المطلوبة لمواكبة الواقع الحالي أو العالم الحالي أو الوقت المتسارع الحالي. كون الشباب اليوم هم الفئة الأكثر حيوية وكذلك الفئة الأكثر تأثراً بهذه القرارات أو بهذه السياسات الوطنية، سواء تحدثنا عن التعليم، عن الاقتصاد، عن البيئة، عن المناخ وعن أي شيء، سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية، ولا يمكن أن نبرر حرمانهم من المشاركة في تصميم مستقبلهم أو في تصميم القرارات التي تخص مستقبلهم بشكل كبير. هذا التهميش أو تهميش دور الشباب وعدم إشراكهم في صناعة هذا القرار هو السبب الرئيسي الذي يكون لنا فجوة الثقة ما بين الدول أو ما بين مؤسسات الدول وما بين الفئات الأخرى من المجتمع أو ما بين الشباب في معظم دول العالم. كوننا اليوم نعيش في عالم متغير، عالم متسارع، حدثت فيه الكثير من التغييرات. الفكر التقليدي الذي يميل إلى الحذر المفرط والتمسك بالأنظمة القديمة أو بالأنظمة الجامدة كلياً هو لم يعد مجدياً في الوقت الحالي، وهنا سوف يأتي دور الشباب أو دور عقلية الشباب الجديدة التي تسمح بالتجديد وبكسر هذا الجمود الإداري، فتصبح لدينا هذه السياسات على كونها أكثر ذكاءً، هي أكثر استجابة للواقع المتغير. وهنا نوضح أننا لن نهمش الفئة الأخرى ونعطي التركيز فقط على الشباب، وإنما نشجع على العملية التشاركية في صناعة القرار.
3: نعم، ولكنك مجملا في هذا التقديم تري أن الشباب يجب أن يكونوا حاضرين في مفاصل صناعة القرار الوطني. هذا ما تقدمه طيف، وإليك أيضا خطاب الافتتاح فاطمة، تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعاً وأحيي الزميلة طيف في فريق الموالاة. أقف اليوم بموقف واضح وصريح معارض للفكرة التي أتى بها المجلس، وهي إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية. لا لأني لا أؤمن بالشباب وأن لديهم مكانات ولديهم إمكانيات، بل لأنني على يقين تام بأن صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية، وأركز على فكرة التراكمية لأني سأبني عليها الفرضيات القادمة. حقيقة ما لا يختلف عليه عاقلان اثنان أنه من الطبيعي أن لا يكون الشاب الذي نشأ حديثا وبدأ حياته المهنية والعلمية حديثا كمن لديه خبرات تراكمية وقضى سنوات طويلة بين أورقة المؤسسات المختلفة وتعامل مع الأزمات بأشكالها المختلفة، سواء كانت في الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي التعليمي وإلى آخره. القرار الوطني مش فكرة عابرة أو قرار مؤقت وسينتهي بعد حين، إنما هو قرار سيؤثر على الوطن بأسره، على شعبه، على حتى قد يصل الحال إلى التأثير على علاقات الدولة بالدول الأخرى على الصعيد الخارجي والصعيد المجتمع الدولي. سيؤثر في القطاع الاقتصادي، في القطاع التعليمي، في القطاع السياسي، في القطاع الثقافي. فلهذا القرار وزن ثقيل، يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بصياغة هذه القرارات شخص متأني، لديه خبرة، لديه حكمة وفطين بما يقوم به من قرارات. شباب بطبيعة الحال يتميزون بالحماسة، لا نختلف على ذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحماسة كافية وحدها لأن تصنع قرارات فارقة، لأن تصنع قرارات يعني نحاول أن نتلافى ونتجنب المخاطر التي ستأتي لاحقا من هذه القرارات؟ هذا السؤال سنجيب عليه بإذن الله تعالى في الفرضيات بعد قليل.
3: نعم، وترين إذن أن الخبرة المتراكمة يجب أن تكون يعني حاضرة ومقدمة على أن يكون الشباب يعني في مواقع أو مواطن صنع القرار لحساسية هذا القرار الوطني ولخصوصية هذا القرار الوطني وما ستتبعه من مخرجات أو نتائج في نهاية الأمر. إذن هذا ما قدمتماه طيف فاطمة في خطاب الافتتاح يحيدنا إلى يعني جوانب أكثر تفصيلا، وهناك يعني فرضيات مطروحة في هذا المحور. هناك فرضية تقول أن إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار الوطني لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، إذ لا يمكن بناء سياسات المستقبل بمعزل عن استقراء أفكارهم وتطلعاتهم. أبدأ معك طيف، كيف تردي على هذه الفرضية؟
1: نعم، قبل ذلك أرد قليلا على ما أتت به الزميلة. كونها ربطت الخبرة بالسن، سنوضح من خلال حديثنا أن الخبرة سواء كانت تراكمية أو سواء اكتسبت من أي مكان هي لا ترتبط بالسن بشكل رئيسي. وكذلك نحن نتفق تماما أن هذه القرار كونها تؤثر على الوطن وعلى القرارات الدولية أو العلاقات الدولية يجب أن يؤخذ برأي أكبر فئة ممكنة من المجتمع، لا أن يتم التركيز على فئة معينة فقط تحت جناح أنهم يمتلكون الخبرة أو يمتلكون التجارب. كذلك حماس الشباب، نعم هذا شيء نتفق معه، لكن هذا كذلك يعد تعميم غير عادل، كون أن الحماسة لا ترتبط فقط بالشباب، ممكن أن ترى كبار سن أو أشخاص ذات خبرة يمتلكون هذا الحماس، أو كذلك أشخاص بعمر أقل يمتلكون هذا الحماس دون تحديد عمر معين. نتحدث بسم الله، إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار كما وضحنا قبل قليل ليس خيار تنموي فحسب، وإنما ضرورة فرضها علينا الوقت الحالي أو التحولات المتسارعة التي تحدث في العالم الحالي، ولا يمكن أن نبني سياسات المستقبل بمعزل عن أفكار وتطلعات من سيعيشون بشكل رئيسي في هذا المستقبل. العالم اليوم لا يتحرك بالسرعة أو بالطريقة التي كان يتحرك بها قبل عقد أو قبل عقدين من الزمن. التطورات التقنية فرضت علينا تغيرات جديدة بشكل يومي، اعتمادنا على سياسات صاغها أفراد لم يواكبوا هذه التغيرات أو هذه التغيرات.

0: الناس. فعندما نصمم سياسات، سواء كانت سياسات اقتصادية اجتماعية وأيا كان، تحدثت عن الأمن السيبراني مثلا، نحن نصمم واقع يعيش فيه المجتمع لفترة طويلة من الزمن أو لفترة طويلة من المستقبل. عزل الشباب عن هذه العملية أو عملية صياغة المستقبل يعني أننا نصمم مستقبل لا يشبه الأفراد الذين يحيوا في هذا المستقبل. فستتشكل لنا فجوة كبيرة جدا بين صناع القرار وبين المعنيين بهذا القرار أو المتأثرين بهذا القرار، وهو يشكل لنا فجوة أخرى أو معوقة أخرى لهذه التنمية، فكونها لن تعبر عن التطلعات الحقيقية للشباب. كذلك عندما نرى الشباب كونهم خطر على استقرار القرار أو اتخاذ القرار، كونهم مثلا بشكل حماسيين بشكل كبير، نغفل عن حقيقة أخرى، ألا وهي أن الجمود يشكل لنا خطر أكبر. فالسياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
1: نعم، واضح جدا. حتى أيضا نختصر أو يعني نستثمر هذا الوقت، يعني ذكرت جوانب مهمة جدا تؤكد أن حضور الشباب لابد أن يكون يعني مفعلا بطريقة أو بأخرى في مواقع صنع القرار. يعني فاطمة ما ذكرته طيف هي تنتصر لهذه الفكرة تماما. ترى أن مهما كانت يعني من خصوصية لهذا القرار الوطني، إلا أنه يعبر عن رؤية مستقبلية طالما أن الشباب هو موجود وهو عماد مستقبل أي أمة. كيف تردي على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته طيف؟
2: نبدأ بداية بتفنيد ما أتت به الزميلة في فريق الموالاة في مسألة الخبرة التراكمية، ونطرح ذلك بفرضية سريعة. نعم. اليوم إذا أتيت بطبيب سنة أولى في الجامعة وطلبت منه بأن يقوم بعملية جراحية كاملة، هل سيرضى المريض بأن يسلم نفسه تماماً إلى هذا الطبيب المبتدئ، أم سيطلب بطبيب مختص واستشاري مختص في هذا المجال له سنوات عديدة في إجراء ذات العمليات الجراحية؟ أترك هذا الجواب للجمهور، وبطبيعة الحال سيكون الجواب وقولاً واحداً هو أنه سيطلب الطبيب المختص. هذا بالضبط وبإعمال فكرة القياس لاتحاد العلة هنا، أننا بحاجة إلى مختصين في صياغة هذه القرارات. وذكرت الجميل أنها ذكرت الخطيف نقطة رائعة جدا تجعلني أفتتح الفرضية الثانية، وهي فكرة التسارع اليوم محتم علينا بحكم الواقع. اليوم الجميع سيركب ركب التطور أو سيتخلف. إذا ما ركبت مع العالم اليوم في القارب الذي يتجه نحو الحوكمة ونحو التكنولوجيا، فأنت ستظل في معزل عن العالم وعن التطور الذي يحصل في العالم بأسره. فالفكرة القول أن الأشخاص الذين سيصيغون القرارات هم أشخاص يفتقرون إلى الخبرات وإلى الحوكمة وإلى فكرة أنهم مواكبون للتطورات بأنهم لم يكن هذه الخبرات، هو قول حقيقة لا يمكن أن نعول عليه. فبحكم الواقع اليوم هم سيركبون هذا الركب، ولأن أبسط الأمور في الحياة اليوم أنت بحاجة إلى أن تقوم بمعاملة بسيطة، ستضطر إلى استخدام التقنيات الحديثة حتى تقوم بهذه العمليات، سواء عمليات البنك أو عمليات المؤسسات الأخرى. ففكرة التطور والتسارع كما أشرت أنها بحكم الواقع تحتم علينا اليوم أن نتأنى في اتخاذ القرارات. اليوم العالم سريع من حولنا، فنحن بحاجة إلى أشخاص لا يكونون بذات السرعة. فأشارت وأيدتني طيف في فكرة أن الشباب لديهم الحماسة والسرعة، ففكرة أن لديهم الحماسة تجعلنا بحاجة إلى أشخاص يقللوا ويفعلوا المكابح ويتخذوا هذه القرارات بتأني وبحكمة وبخبرات متراكمة، لا أن يكونوا أيضا متسرعين في اتخاذ القرارات حتى لا نكون أمام أمور لا نحمد عقباها لاحقا. لأن الأشخاص الذين لديهم خبرات يستطيعون تحليل ما هي الأخطاء المخاطر التي ستنجم عن هذه القرارات التي يتخذونها، لديهم القدرة على تحديد الجدوى من هذه القرارات من عدمها وما إلى ذلك.
1: نعم، يعني وكأن فاطمة تقول أن التأني في اتخاذ القرار هو يعني محتكر للفئة الأقدم أو الأكثر خبرة ربما، يعني ما قدمته وأن هم الأكثر خبرة، يجب من تكون لديهم يعني دفة صناعة القرار أو من يأخذون هذا القرار أيا كان في أي مجال من مجالات التنمية، أو هكذا تقول فاطمة. لكن يعني في المقابل يعني البعض ينسب هذا الأمر إلى يعني الفئة العمرية، ومن يرى أن صناعة القرار الوطني يعني لا يمكن أن تذهب

0: مباشرة نحو النظر إلى الفئة العمرية، وهذه فرضية مطروحة أيضا في هذا السياق، بأن صناعة القرار الوطني ليست مساحة للتمثيل العمري أو الاجتماعي، بل مسؤولية مفصلية ينبغي أن تمنح لمن امتلكوا الخبرة والتجربة والقدرة على تقدير عواقب القرارات الاستراتيجية. ويمكن هذا ما تطرقت إليه ضمنيا فاطمة، بأن هناك ربما قد تحدث عواقب. كيف ترد على هذه الفرضية الطيف، وعلى كذلك ما ذكرته فاطمة في إطار دقيقتين
1: نعم،
0: فقط؟
1: عودة للمثال فقط التي تحدثت عنه، هل يسلم الفرد نفسه لطبيب مبتدئ أم لاختصاصي؟ سننظر له من ناحية أخرى. إذا كنا دائما ننظر لهذا الطبيب على أنه مبتدئ ونرفض أن يقوم بأي قرارات، متى سوف تأتيه الفرصة لأن يتحول إلى خبير؟
0: نعم.
1: اليوم بحديثنا نحن كموالين لإشراك الشباب لا نطالب أن نبدل الشباب أو الكبار بالشباب، وإنما نحن نطالب بعملية الشراكة بين طاقات الشباب وخبرة الأفراد في معادلة واحدة، أي نشارك الطبيب المبتدئ والاختصاصي في نفس المجال. لذلك إشراك الشباب اليوم ليس أمر نحن نتفضل به عليهم، وإنما هو حق وطني لهم أن يشاركوا في هذه القرارات. افتراضنا بأن صناعة القرارات هي مساحة مغلقة فقط للأفراد الذين يمتلكون خبرة أو يمتلكوا تجربة، هو افتراض أن الخبرة الماضية هي الوسيلة الوحيدة لفهم المستقبل أو لفهم الوقت الحالي. الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء أساساً. التاريخ يخبرنا أن معظم القرارات أو الاستراتيجيات التي لربما انتهت بكوارث لم يتخذها شباب متهورين، وإنما اتخذها أشخاص ذوي خبرة وذوي تجارب كبيرة. لكن كوننا لا نعيش في ذلك العصر وإنما نعيش في عصر آخر، وجب علينا التغيير ولا نعيش بجمود العقلية القديمة التي بدأنا بها. الافتراض بأن الشباب لا يمتلكون الخبرة أساساً يعد إقصاء معرفي لهم، لأن الخبرات اليوم لا تعد فقط خبرات سياسية أو خبرات عسكرية يتطلب نزول ميداني لاكتساب هذه الخبرة، وإنما هي مرتبطة بكل شيء، مرتبطة حتى بالتقنيات، مرتبطة بالبيئة. فالشباب هم من يقرأوا هذه المتغيرات الموجودة في العصر الحالي بشكل أدق كونهم عاصروها بشكل أكبر. فعندما نستبعد هؤلاء الشباب من عملية اتخاذ القرار، في حقيقة الأمر نحن نعمي الأفراد عن رؤية نصف المخاطر المحتملة بشكل أدق. فلا يمكن أن نسلم عملية صناعة القرار لأشخاص عاشوا في عالم الأمس بشكل كامل وبشكل جامد، وإنما نشرك ما بين شباب الوقت الحالي وما بين ذوي الخبرة.
0: نعم، واضح جدا. يعني ما تقوله أن فيما لو حدثت عواقب معينة نتيجة اتخاذ قرار معين، هذا حدث حتى بالنسبة لمن لديهم خبرة زمنية طويلة وعريقة جدا. ف تصور أن الاحتمال الخاطئ أو الخطأ في اتخاذ القرار أن يكون من الشباب قد يكون نوعا ما ظالم، وبالتالي قد تكون هناك أيضا يعني فكرة مغايرة تردي بها يعني على ما ذكرته طيف فاطمة، وأيضا ما طرح في هذه الفرضية تحديدا. تفضلي.
2: أعمالا لفكرة النسبة والتناسب، فبطبيعة الحال قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر.
0: نعم.
2: وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل. هذه النقطة الأولى.
0: نعم.
2: أيضا فكرة أن الشاب اليوم، الطيف في فريق الموالاة كانت تحاول توصل فكرة أننا نريد إقصاء الشباب، وأننا حينما نقول أننا نعول على ذوي الخبرات وذوي الكفاءات هو إقصاء فعلي للشباب. الشباب اليوم نحن لا نريد إقصائهم في مرحلة اتخاذ القرارات، ولكن نريد منهم أن يتأهلوا، ففي هذه الفترة هم فترة التأهيل. لا يشترط التأهيل أن يكون لهم مركز في اتخاذ القرارات، بل يمكن أن يكونوا كحال من بنوا أنفسهم بجانب صناع القرار في مثلا على سبيل المثال في التدريب المهني وأنواع التدريب وأشكال التدريب الأخرى، ولكن لا يشترط أن يكون لهم كما نقول كرسي في صناعة القرار. أيضا فكرة أنا لم أحد فكرة صناعة القرارات بالقرارات العسكرية أو التي تتطلب النزول الميداني. أنا أركز على فكرة الخبرة والكفاءة والخبرات المتراكمة والمعرفة التراكمية
0: أيا كان المجال.
2: هذه هي الأساس. حتى كما أشرت سلفا في الفرضية السالفة الذكر، أننا يكون هؤلاء الأشخاص لديهم من المعرفة ما لديهم التي تقلل الأخطاء فيما بعد، وأشرنا إلى فكرة النسبة والتناسب. أما عن فكرة ما شهده التاريخ قديما، فذكرت أن الأخطاء والكوارث كانت من الأشخاص ذوي الخبرات. أيضا فكرة الربيع العربي كانت الثورة من قبل الشباب، هم حركتهم الحماسة بداية الأمر، ولكن حدث ما لم يحمد عقباه. لماذا؟ لأنهم لم يتأنوا في اتخاذ القرارات، لم تكن هذه القرارات قد اتخذت بناء على تأني وفكر ومن ذوي خبرات. أيضا نركز على فكرة أن مرحلة أو ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال، أو لقول أن هذه الساحة هي الساحة المثالية للجيل الفلاني للجيل الفلاني. هي المساحة التي تحتاج إلى أشخاص قادرين على تصور التقديرات المستقبلية للقرارات التي ستتخذ، لا على أفكار عابرة ومشاعر جياشة لاتخاذ أمور لحظية ومؤقتة.
0: نعم، ربما أيضا من يعني ينظر إلى حماسة الشباب وقدرتهم ربما على أن يكونوا فعلا فاعلين في مواقع صناعة القرار، هي من باب أن هناك يعني صناعة القرار، أو أن صناعة القرار بحد ذاتها تسرع بناء القيادات المستقبلية أو تؤهل قيادات جديدة عوضا عن القيادات الموجودة في مواقعها في تلك المرحلة أو في مرحلة ما. لكن هذا الحديث فاطمة وطيف يعني يحيلنا إلى فرضية أخرى. هذه الفرضية تقول أن التمكين المبكر للشباب في مواقع التأثير وصناعة القرار يسرع بناء قيادات وطنية للمستقبل، بينما يؤدي تأجيل إشراكهم بحجة نقص الخبرة إلى إضعاف جاهزية الأجيال القادمة لتحمل المسؤولية. أعود إليك فاطمة في الرد على هذه الفرضية ثم ترد على ما ذكرت طيف. تفضلي فاطمة.
2: نعم، فكرة التمكين، نحن حينما نتحدث عن التمكين هو ليس بديلا حقيقة عن التأهيل.
0: نعم.
2: اليوم أنت إذا طلبت من الطفل أن يكتب اسمه، ما لم تعطيه الأبجديات، لم تعلمه الحروف الأبجدية، هل سيستطيع الطفل فعل ذلك؟ لن يستطيع الطفل فعل ذلك. فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب وإلى إعطائهم الإمكانيات التي تؤهلهم في المستقبل إلى اتخاذ القرارات.
0: نعم.
2: حتى يعني نضعهم في هذه الكراسي وفي هذه الأماكن وهم لديهم الجاهزية ولديهم الإمكانيات. كما أشرت في الفرضية السابقة، لا يشترط أن يكون التأهيل بجانب أو صناع القرار أو أن يكون لهم كرسي واضح ومكان واضح في صناعة القرار، بل هناك وسائل عديدة تؤهلهم وتمكنهم من أن يصنعوا القرارات في المستقبل بعد أن تكون لديهم أبجديات صناعة القرار، لا أن تكون كما أشرنا لديهم أفكار بغية التغيير وبغية مواكبة الحداثة التي أشرت إلى أن اليوم العالم يفرضها علينا بحكم الواقع، فالكل سيركب هذا الركب والكل يتحتم عليه أن يسير في فكرة الحداثة والتطور. فأشرنا أيضا إلى فكرة أن الدولة ستتحمل نتائج هذه الأفعال وستتحمل نتائج هذه القرارات، فبالتالي حتى لا نحمل الشباب اليوم، وهذه الدراسات أثبتت حديثا أن الجانب النفسي لدى الشباب الذين لديهم الحماسة يتأثر بشكل كبير إذا ما خابت الاحتمالات التي كانوا يبنون إليها والتي كانوا يرمون إلى تحقيقها. فحتى يعني نضعهم في أماكن صناعة القرار وهم لديهم الجاهزية لديهم الإمكانيات، لا أن نصيبهم بصدمات وتروما مستقبليا من القرارات. نعم. التي يتخذون.
0: نعم، إذن يعني طيب ما ذكرته فاطمة كأنها تقول أن يعني فكرة صناعة قيادات جديدة من الأجيال الشابة أو من الفئات الشابة فكرة لا يجب أن يعني تذهب هكذا بشكل سريع جدا، يجب أن يعني نتأنى في صناعة القرار أو إشراك الشباب في صناعة القرار في مرحلة ما أو في أي مجال معين. كيف تردي على ما ذكرت وفي إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟
1: نعم. أساساً نحن جميعاً اتفقنا أن الخبرة في أساسها هي مكتسبة أو هي تراكمية وتأتي بالممارسة، هذا يعني أنها لن تأتي بالسن. فمعنى أننا نحن نشرك الشباب أو أننا سوف نشرك الشباب عندما يصبحوا جاهزين هو خطأ إداري، لأننا نحن نحرم الشباب من المشاركة في القرارات في فترة العشرينات وفي فترة الثلاثينات من أعمارهم. نظريتنا أن هذا أفضل، لكنه فعلياً هو تأخير لمرحلة النضج الأساسي لاتخاذ هذه القرارات. نحن بهذه الطريقة نبني أشخاص أو نبني قيادات قادمة تنتظر التعليمات أو تنتظر الفئة الأكبر منها أن تأتي لتتخذ هذه القرارات، لا تمتلك الشجاعة الأساسية لأن تتخذ لوحدها القرارات، تنتظر الأوامر الجاهزة بدلا من أن تبادر بصناعة هذه القرارات. تأجيل إشراك الشباب يعني أننا بطريقة أو بأخرى نغامر بمستقبل الدولة عندما يحين وقت تقاعد الجيل الحالي من متخذي هذه القرارات أو من صناع هذه القرارات، تجد الدولة نفسها أمام فراغ حاد أو فراغ قيادي، لأنها لم تقم بنقل هذه المسؤولية للأفراد أو لم تمنح الشباب فرصة لصناعة هذه القرارات أو عن طريق إشراكهم في صناعة هذه القرارات. استمرار الاعتماد على نفس الأفراد أو على نفس الخبرات لسنوات طويلة دون تجديد أو دون إشراك لأي شباب يعني أن الدولة سوف تكون هشة أمام التحديات المفاجئة التي تأتيها في العصر الحالي والتي لم تكن موجودة في العصر السابق، لأن صانعي القرار الحاليين لم يواكبوا طبيعة هذه التحديات الجديدة، وكذلك أن الشباب الذين سوف يتولوا مسؤولية صناعة القرارات أو اتخاذ القرارات من بعدهم لم يحصلوا على فرصة للاختبار الحقيقية في الميدان، لم تأتيهم فرصة المشاركة في صناعة هذه القرارات. لذلك التمكين المبكر اليوم يعمل لنا كصمام أمان يضمن لنا أن القيادة اليوم تنطلق من الواقع. الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر أكثر من الموجودين سابقا، وهو يدرك بعمق احتياجات المجتمع في الوقت الحالي، مما يجعل هذه القرارات الوطنية قرارات أكثر واقعية وقرارات قابلة للتنفيذ بشكل أكبر. في حين نمكن الشباب نحن نختصر وقت طويل جدا من التجارب أو من الفشل والخطأ أو من الصحة والخطأ التي تبني لهم هذه الخبرة.
0: نعم، كل ما ذكرتماه فاطمة وطيف في القضية المطروحة في المناظرة يعني يأخذ يعني من الأهمية بشيء كبير جدا، وهناك مساحات مشتركة. هذا يحيلنا أيضا إلى ما نسميه بخطاب الختام. كل واحدة منكما تقدم ما لديها في إطار دقيقة واحدة بشكل شمولي. أبدأ معك فاطمة ثم أنتقل إليك طيف.
2: ختاما، أوضحنا نحن فريق المعارضة أن صناعة القرار الوطني ليس رفاهية وليست أمور عابرة، إنما هي مسؤولية ترتبط بمصالح الدولة وأمنها القومي وأمنها على الصعيد المحلي والخارجي. الاستماع إلى الشباب وأفكارهم لا يستلزم بالضرورة إلى تنصيب كراسي خاصة لهم في صناعة القرارات، بل يمكن إعطائهم فرص في برامج المحاكاة. نؤكد على ضرورة التدرج المؤسسي في صناعة القرارات، وعليه نتمسك نحن فريق المعارضة بأن إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية يجب أن يكون بعد التأهيل لاكتساب الخبرات الكافية، حفاظا على جودة القرارات وصونا للمصلحة الوطنية.
0: شكرا لك فاطمة. طيف.
1: نعم، أوضحنا لكم أن الشباب هم المحرك الفعلي للمستقبل، لكوننا في عالم سريع ومتغير لا يمكن لعقلية الأمس أن تعالج مشاكل اليوم، فإشراك الشباب هي الوسيلة الوحيدة لكسر الجمود وتحويل السياسات من مجرد ردة فعل متأخرة إلى استباق مبتكر للمتغيرات. وكذلك أوضحنا أن صناعة القرارات الوطنية ليست ترفا وإنما استجابة حتمية للتحولات في الوقت الحالي، وأثبتنا أن السياسات التي تصاغ بمعزل عن الشباب ألا وهم أصحاب المستقبل هي سياسات مقطوعة الصلة بالواقع، وأن إشراكهم ضرورة لضمان مواكبة هذا القرار للعصر، وأن الخبرة ليست حصرا على عدد السنين وإنما هي القدرة على التحليل والمواكبة. وأسقطنا أسطورة الخبير التي أتى بها فريق المعارضة، لأن صناعة القرار تتطلب تنوع في الرؤى لانغلاقا في تجارب الماضي. كذلك أوضحنا لكم أن التمكين المبكر هو القيادة الأساسية، ومنطق الانتظار الذي يتبناه فريق المعارضة هو فخ استراتيجي يحرم الشباب من الممارسة ليصبحوا قادة، ويؤدي إلى فراغ قيادي عند تقاعد الجيل الحالي، لأننا لم نحهم الفرصة ليتعلموا، بل منحتهم إياه الدولة جاهز.
0: نعم، يعني الحمد لله أنني لست محكما لهذه المناظرة، وإلا لا أصبحت محتارا يعني في كل ما ذكرتماه يعني من يعني النقاط قوة ودلائل منطقية ومتزنة. كل منكما يعني عبرت عن فكرتها بشكل واضح. أنا أشكرك جزيل الشكر طيف بنت عبير القايري، مثلت جانب الموالاة وكنت ترين أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات ومواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. كل شكر لك طيب.
1: نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: كما أشكرك أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، مثلت جانب المعارضة لهذه الفكرة والقضية المطروحة، وكنت تدافع عن أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل يعني إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. كل الشكر لك فاطمة.
2: يعطيكم العافية وشكرا لكم هذه الاستضافة.
0: بارك الله فيكما. وإذا مستمعنا، بين من يرى في إشراك الشباب ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المستقبل، ومن يؤكد أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، تبقى القضية مفتوحة أمام اجتهادات متعددة تبحث عن أفضل السبل لتحقيق المصلحة الوطنية. هكذا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
4: قرآني بقلبي ساكن.
5: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشكل شبه مفصل عن سحب الخريف، هذه السحب القادمة من بحر العرب والتي تصطدم بجبال ظفار وتأثيراتها على المناطق الجغرافية المختلفة. نحن تحدثنا عنها وكأنه الخريف سحابة واحدة، هذا المرور ماذا يحدث فيه في السهل، ماذا يحدث فيه في الجبل، ماذا يحدث فيه في الهضاب الجافة، ثم في ظل الخريف، ثم ينتهي الخريف ويأتي الصرب خلال عدة حلقات. هذه الفترة التي تحدثنا عنها نحن وكأنها يعني سحابة واحدة، هي تمر بمراحل زمنية مختلفة. أولها شهر زيون، تحدثنا نحن سابقا في حلقات سابقة عن الانتقال من القيض إلى الخريف، يعني من الصيف في محافظة ظفار إلى الخريف في محافظة ظفار، وكيف يدخل بحر العرب إلى جبال ظفار على هيئة الرياح رطبة وضباب ورذاذ وسحب منخفضة. واليوم نتحدث عن الشهر الأول من الخريف، الشهر الذي يعرف محليا باسم زيون، وهو من أكثر شهور الموسم حساسية، لأنه لا يمثل بداية الخضرة فقط، بل يمثل اختبارا حقيقيا للإنسان والحيوان والنبات والتربة في جنوب الجزيرة العربية. في هذه الفترة يكون الجميع وصل إلى مرحلة الصفر، الجدب في أصعب مراحله، قلة المرعى في أشد حالاتها، الماء في أقل مستوى للمياه تدفق العيون، الغذاء للمواشي في الحد الأدنى من البرية منتهي إلى حد ما، يجب أن يتم جمعه سواء من الأوراق الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة، ويسمى جثرير في هذه الحالة، يسمى جثرير لما يتم تجميع هذه الأوراق وإطعامها للمواشي الحلوبة للحصول على الحليب لإطعام الصغار. هذه سلاسل التوريد الموجودة في جنوب الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، التكافل بين الإنسان والحيوان. فتوفير الغذاء من جثرير هذه الأوراق الخضراء من نباتات مثل سير، مثل طيك، مثل كيلت، هذه النباتات ذات اللون الأخضر الدائم، يتم تجميع هذه الأوراق إطعامها للمواشي من أجل الحصول على الحليب، وتترك الأبقار والإبل اللي ما فيهن حليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، يعني تتصرف، ما عندنا لها شيء. هذا كانت يعني الحياة صعبة إلى هذا الحد، وكانت الأبقار تكون في أصعب ظروفها وأصعب حالاتها، هزيلة جدا، وتموت أحيانا إذا كان عدد هذه الأبقار أكبر من استيعاب المرعى تموت. لذلك يظهر هنا مفهوم التوازن في النظم البيئية. في السابق كانت النظم البيئية تقتل الحيوانات التي تزيد عن العدد المطلوب، سواء كانت بقر أو حيوانات برية أو إيش ما كانت، لأن الشبكة الغذائية لا تتحملها. لكن عندما تدخل الإنسان وتحسنت الظروف الاقتصادية للإنسان وبدأ يوفر شبكات غذائية مختلفة واشتغلت سلاسل التوريد العالمية وصارت فيها أعلاف وفي مياه، فهنا صارت الثروة الحيوانية أعدادها أكثر من المطلوب. فصار الآن العكس، اللي هو أصبحت النظم البيئية لا تجبر المواشي على الموت جوعا، بل العكس، أصبحت المواشي تجبر النظم البيئية على الموت انقراضا بسبب الاستهلاك الهائل للأشجار والأعشاب وإلى آخره، حتى لا يعطى الغطاء النباتي الفرصة الكاملة لاستعادة عافيته أو تجديد دورة حياته. يتم مباشرة يعني الرعي المبكر من جهة، الرعي الجائر من جهة، الاستهلاك الخاطئ من جهة أخرى، الأنشطة البشرية غيرها، في تفاصيل كثيرة جدا، التغيرات المناخية كلها تضغط على هذه النظم البيئية من مختلف الاتجاهات، والإنسان يحاول لكن هذه المحاولات ليست بقدر ما تعطينا هذه النظم البيئية. يعني هذه النظم البيئية والخريف في محافظة ظفار يوفر أكثر من 100 مليون ريال عماني سنويا، لكن كم يتم الصرف على البيئة حتى نحافظ عليها؟ كم شجرة زرعنا؟ كم كرات بذور صنعنا ونثرنا ورمينا؟ يعني عندما نتحدث عن الأعداد الموجودة حاليا، أعداد متواضعة جدا. اللجنة التوجيهية لمكافحة نبتة البارثينيوم في محافظة ظفار نثرت أكثر من 14 مليون كرة بذور، وأنا كنت مشارك ومطلع على هذه التفاصيل وعلى هذه الأرقام. الرقم خيالي جدا يراها البعض، لكن في نظر البيئين هذا رقم متواضع جدا. هذه الأرقام يجب أن تصل إلى المليارات، إلى مئات الملايين. البذور يجب أن تصل إلى ملايين الأطنان من البذور أن تنثر في جبال ظفار. الأشجار يجب أن تزرع بالملايين سنويا حتى نحافظ على هذا القطاع النباتي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري لهذه الليلة. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما.
1: سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
0: اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
1: وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام أينما كنتم. يقرأ عليكم حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي، وتشاركوني في قراءته زميلة مريم بنت سعيد البداعي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الشقيق بتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من استقرار وازدهار.
1: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفرست ناديشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان المعظم بعمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات.
0: بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: كما بحث الجانبان تطورات المشهد الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار.
0: عقدت جلسة المشاورات السياسية التاسعة بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على دعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
1: ورحب الجانبان بتدشين خطة الطيران المباشرة مسقط طشقند، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكستاني سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكستاني.
0: ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات تطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وأشاد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال الاجتماع بالمستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين قطاعات اللجنة واللجان الفرعية بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة وتعاون المجتمع مع اللجنة، والذي يشكل ركيزة أساسية في تسهيل أداء مهام منظومة إدارة الحالات الطارئة وتحقيق أهدافها.
1: وإلى الأخبار العالمية، حيث أعلنت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الذي أكد أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، وأن المحادثات تتطرق للقضايا الإقليمية بما فيها المفاوضات مع إيران وكذلك لبنان.
0: في شأن ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد محادثات مع الجانب القطري لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، كما ستتضمن المناقشات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
1: أعلنت حماس وصول وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، حيث أسفرت غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة نحو 20 آخرين.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية خيرية في نابلس بعد مداهمته وإتلاف محتوياته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن استهداف قوات الاحتلال المتواصلة للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد اقتحام المدن والبلدات وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وإغلاقات يأتي في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين.
1: أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فورا.
0: هذا وتمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتشير معطيات إلى أن هذه التحركات تتزامن مع حالة عدم الاستقرار في لبنان، ما يثير مخاوف من توظيفها سياسيا. كما تتهم سلطات الاحتلال بالسعي إلى استغلال هذه التطورات في إطار حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة.
2: واقع مقلق للغاية يطال الأراضي الفلسطينية التي تشهد أكبر أزمة نزوح منذ العام 1967 بسبب الممارسات الإسرائيلية، وفق ما أفاد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن. فإسرائيل تقلص المساحات الآمنة لقطاع غزة وتوسع الاستيطان بشكل متسارع في الضفة الغربية والقدس. ملف الاستيطان في الضفة هو الأكثر زخما. وزير المالية بتسأل سموتريتش عراب الاستيطان صرح أنه قاد خلال ولايته واحدة من أكبر التغييرات في إسرائيل عبر المصادقة على 103 من المستوطنات الجديدة وإقامة 100 بؤرة استيطان مع إعادة شمال الضفة إلى خريطة الاستيطان الإسرائيلي. وتجاوز الأمر إلى دعوة رئيس الوزراء نتنياهو للمصادقة على مشروعه الجديد الذي يقضي بإقامة 3 مستوطنات في غزة. الضفة الغربية المهددة بالاستيطان تشهد يوميا اقتحامات جيش الاحتلال. الجنود اعتقلوا فلسطينيين وهدموا مباني غرب بيت لحم في وقت شيع الفلسطيني طفلا استشهد بالرصاص في قرية أم الشرايط قرب مدينة البيرة. كما لم تغب اعتداءات المستوطنين عن تجمعات الفلسطينيين والأراضي الزراعية تحديدا في منطقة الأغوار. أما قطاع غزة فيستمر فيه تقدم الجيش الإسرائيلي لتوسيع المنطقة الصفراء، وعليه تقلصت المساحة المتاحة لمليوني غزي إلى 30% فقط لا يشملها عنصر الأمان. فالجيش يشن هجماته، وأعلن عن استشهاد فلسطيني جنوب مدينة غزة، وسبق ذلك استشهاد أم وطفلتها في قصف لخيام نازحين بخان يونس في الجنوب، إضافة لإصابات بعضها خطرة وقعت عقب غارة غرب غزة. استهداف إسرائيل لا يقوم على القتل فحسب، بل يمتد إلى تضييق حياة السكان. من أبرز الملفات الحرجة المياه وتلوث الخزان الجوفي. فإسرائيل دمرت 85% من شبكات المياه و80% من شبكات الصرف الصحي، وارتفع معدل تلوث الميكروبيولوجي إلى 25% وسط ضبابية لحل سياسي قريب وملزم. في القدس المحتلة اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وأغلقه في الاتجاهين، وشن اعتقالات في بلدة حزمة، مع استمرار لانتهاك حرمة المسجد الأقصى وتوسيع حزام المستوطنات العازل. إسرائيل تنوي خفض تصعيدها في الأراضي الفلسطينية وتضع العصية في دواليب وقف إطلاق النار في لبنان. فوزير الجيش الإسرائيلي كاتس أكد بقاء جيشه طويلا في لبنان، وأنه توافق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق العازلة التي يصفها بالأمنية في كل من غزة ولبنان وسوريا. ويبدو أن الاتفاق الإسرائيلي مع الحكومة اللبنانية قد يتسبب في إشكاليات داخلية، فحسب الملحق الأمني للاتفاق

0: ودي التوتر بين تركيا وإسرائيل على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة، وبينما تصف أنقرة هذه التحركات بأنها انتهاك للسيادة السورية، وتؤكد إسرائيل أنها تأتي ضمن اعتبارات أمنية.
1: وصفت تركيا التصعيد الميداني الإسرائيلي المتسارع جنوبي سوريا بالتعدي السافر على السيادة السورية، ولم تقتصر التصريحات التركية على لغة الإدانة الدبلوماسية فحسب، بل اتخذت طابعا تحذيريا مباشرا، حيث اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية المتوسعة باتت تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي. ففي الجانب السياسي ترى أنقرة في هذه التوغلات محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد، واستغلالا للفراغ الأمني لتوسيع نطاق السيطرة على امتداد الجولان المحتل، وهو ما يتناقض مع المساعي التركية لحفظ وحدة الأراضي السورية وحماية اتفاقات خفض التصعيد. في المقابل تستند إسرائيل في تحركاتها إلى اعتباراتها الأمنية الخاصة، فهي تسعى لإنشاء مناطق عازلة متقدمة ومنع أي وجود عسكري معاد لها قرب حدودها، متجاهلة التنديد الإقليمي والدولي. إسرائيل تنظر إلى الجنوب السوري كساحة حيوية لدرء التهديدات الاستراتيجية، الأمر الذي يضع طموحات تل أبيب في صدام مباشر مع الرؤية التركية الداعمة للسيادة السورية والرافضة لأي تغيير ديموغرافي أو جغرافي قسري. هكذا يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، فبين الإصرار الإسرائيلي على تأمين الحدود والرفض التركي للتوسع والعبث بأمن المنطقة، تبرز سوريا كساحة اختبار حقيقية لتوازنات القوى الإقليمية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
2: قال المتحدث باسم مجلس الأمن بل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه من المرجح عقد هذه المناقشة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الطلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائر بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري.
0: يتصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا مع تركيز الضربات على منشآت الطاقة، ما أدى إلى تأثر إمدادات الوقود داخل روسيا، وتؤكد موسكو صمودها والسعي نحو تحول اقتصادي تقني في وقت توسع فيه أوروبا عقوباتها وتزداد مخاوف التصعيد مع روسيا.
3: لم تهدأ جبهات القتال على خطوط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية عدا عن اتساع القصف حتى في عمق البلدين، مع ملاحظة أن جانبين يركزان على قصف منشآت الطاقة، ما دفع بالرئيس بوتين إلى الاعتراف بوجود إشكالات في تأمين الوقود وتزايد الطوابير على محطات البنزين نتيجة الهجمات الأوكرانية، ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه الأوضاع مع التنويه بأن المؤسسات النفطية الكبرى تعمل بطاقتها الكاملة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الزراعة. من جهة ثانية أكد الرئيس الروسي أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس، مما يدفع كييف إلى اعتماد أساليب إرهابية حسب تعبيره، منوها بأن الخصومة فشلوا في زعزعة الاستقرار السياسي وأن الشعب الروسي حافظ على وحدته وأن الانتخابات ستجري في موعدها وستتخذ جميع الإجراءات الأمنية لتحقيق ذلك، وأن جميع برامج التنمية ذات الأهمية الاستراتيجية سيتم تنفيذها، مشددا على أن الاقتصاد الروسي سيشهد انتقالا إلى مستوى تكنولوجي جديد عبر خطط شاملة لتطوير نوعي في مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز البنى التحتية وزيادة فرص العمل. على صعيد آخر، أعلن بوليانسكي مندوب روسيا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الدول الأوروبية ستدخل بشكل مباشر في الصراع بعد استنزاف خضرات أوكرانيا، منوها بأن المساعي واضحة بعد إعلان روسيا بمثابة تهديدا وجوديا للناتو والاتحاد الأوروبي، في حين عبر ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن قناعته بعدم وجود مخطط غربي لاستفزاز روسيا نوويا، مبينا في تحذير ضمني واضح بأنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم لا يريدون الهلاك. على أن تزايد

0: إذا العقوبات الأوروبية لدرجة غير مسبوقة دفعت بديمتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى القول ساخرا بأن الاتحاد الأوروبي قد لا يكتفي بسبب التخلي عن الطاقة الروسية بحظر أجهزة التكييف، بل قد يحظر حمامات السباحة رغم موجة الحر القاسية في أوروبا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، بينها 377 حالة وفاة. أوضحت السلطات أن الإصابات سجلت في ثلاث مقاطعات هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.
2: أصيب 20 شخصا على الأقل، بينهم 5 في حالة حرجة، جراء حريق اندلع في مجمع تابع لشركة هالديا للبتروكيماويات بولاية البنغال الغربية شرقي الهند، ونشب الحريق في خط أنابيب لنقل النافذة داخل المنشأة قبل أن يمتد إلى منازل مجاورة، فيما دفعت السلطات ب12 سيارة إطفاء للسيطرة عليه ونقل المصابين إلى المستشفيات. ويعد النافذة منتجا بتروليا شديد شديد الاشتعال يستخدم في إنتاج الوقود والعديد من المواد الكيميائية، فيما لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.
1: أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة التأهب القصوى في 25 مدينة كبرى جراء موجة الحر الشديدة التي تجتاح إيطاليا ومعظم أنحاء أوروبا الغربية وتشكل خطرا على الصحة العامة. وأشارت التقارير الطبية إلى تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.
2: من جهتها قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت ما لا يقل عن 300 حالة وفاة خلال موجات الحر المبكرة غير المعتادة في شهر مايو، وأكدت الوزارة أن معظم هذه الحالات سجلت لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر، حيث بلغت نحو 230 حالة.
1: توفي 12 شخصا على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة على العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وتسببت الأمطار الموسمية المستمرة منذ عدة أيام في وقوع فيضانات في أبيدجان وضواحيها.
2: وفي بورما لقي 5 أشخاص حتفهم وفقد نحو 15 آخرين إثر انهيار منجم للتعدين عقب هطول أمطار موسمية غزيرة. وأفادت السلطات بأن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، وتشهد المناجم في بروما حوادث متكررة خاصة خلال موسم الأمطار بسبب الانهيارات الأرضية التي تتسبب بها الأمطار الغزيرة.
1: حصادنا الإخباري مستمعينا الكرام مستمر معكم، وهنا نذكركم بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما.
2: سلطنة عمان وجمهورية أوزباكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
1: اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
2: وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
1: استعرض اللقاء الإعلامي لمحافظة الظاهرة الموقف التنفيذي لمشاريع المحافظة والإنجازات المحققة ضمن الخطط الخمسية السابقة، كما استعرض اللقاء المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية بما يدعم التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
3: الظاهرة تتقدم، هذا هو عنوان اللقاء الإعلامي للمحافظة الذي استعرضت خلاله محافظة الظاهرة أبرز إنجازاتها التنموية ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وكشفت عن رؤيتها للخطة الخمسية 11 في إطار مواصلة تحقيق مستهدفات ورؤية عمان 2040 وتعزيز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي واستثماري واعد. تركز على الاستثمار في الموقع الاستراتيجي للمحافظة بوصفها البوابة الغربية لسلطنة عمان سعادة طاهر بن مبخوث الجنيبي محافظ الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: الخطة الخمسية الحادية عشر ستتخذ من تعزيز جودة الحياة كما أسلفت، بالإضافة إلى تمكين الاقتصاد المحلي وكذلك توفير البنية الأساسية كمستهدفات لها. جميع هذه المشاريع المقترحة للخطة القادمة تتمحور حول هذه المبادئ وهذه المرتكزات، وتم سرد العديد من هذه أو إيضاح المشاريع القادمة خلال الخمس سنوات القادمة، من ضمنها مشروع تطوير واجهة مدينة عبري والذي يعتبر واجهة للمحافظة ولسلطنة عمان لجميع القادمين من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: كما تم خلال اللقاء استعراض المشاريع المعتمدة لعام 2026 ومن بينها المرحلة الثانية من حديقة عبري العامة وإنشاء مركز العلوم والابتكار وتطوير المنطقة التجارية ببلدة إدريس ومشاريع رصف الطرق مع الإنارة وتطوير المرافق العامة في مختلف ولايات المحافظة. المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
5: طبعا اليوم في اللقاء تطرقنا عدد من المشاريع المنفذة سواء كانت مشاريع الخطة الخمسية العاشرة أو المشاريع المستقبلية للخطة الخمسية الحادية عشر. طبعا بالنسبة للمشاريع المنفذة بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة ما يقارب 182 مشروع، المنفذ منها 157 مشروع، الجاري تنفيذها ولا تزال يعني في التنفيذ ما يقارب 23 مشروع. بلغت التكلفة الإجمالية للموازنة المعتمدة للمحافظة خلال الخطة الخمسية العاشرة ما يقارب 40 مليون ريال عماني.
3: اللقاء تضمن كذلك حوارات ونقاشات مفتوحة مع الإعلاميين، تناول مستجدات المشاريع والفرص الاستثمارية تأكيدا لنهج المحافظة في تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
2: استعرض المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية في اجتماعه السادس لهذا العام عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية والتخطيطية، واعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق واطلع على الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية وما تتضمنه من برامج للحماية الاجتماعية وتمكين الأسر، كما ناقش ملفات الإسكان والثروة الحيوانية والأمن المائي إلى جانب مقترحات لتطوير المخططات السكنية وإنشاء مستشفى بيطري تخصصي بما يعزز التنمية المستدامة في المحافظة.
1: وفي محافظة الداخلية ناقش المجلس البلدي خلال اجتماعه السادس هذا العام عددا من الموضوعات التنموية والخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، وطلع المجلس على الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026 إضافة إلى تقارير ومبادرات تتعلق بقطاع العمل والصحة والبيئة. وأكد المجلس في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشروعات بما يعزز جودة الخدمات والتنمية المستدامة.
2: حصلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على شهادة الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من مؤسسة CSRA البريطانية المستقلة تقديراً لجهودها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية. ويعكس الاعتماد التزام الشركة بدمج ممارسات الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية وتنفيذ مبادرات ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة. وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يدعم مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية في سلطنة عمان عبر استثمارات اجتماعية ومشاريع مستدامة. وأوضح سعيد بن سيف الهاشمي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجية وثقافة العمل في أوكيو للاستكشاف والإنتاج أن المسؤولية الاجتماعية تمثل جزءا أساسيا من استراتيجياتها مع استمرارها في دعم التعليم والصحة والشباب والعمل البيئي.
1: وقع شركة كروة للسيارات والشركة اي مشرف مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير حلول وتقنيات النقل الذكي، وتهدف المذكرة إلى رفع مستويات الأمن والسلامة وتطوير أنظمة إدارة الأساطيل والاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في قطاع النقل والمواصلات. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة مراقبة وإدارة الحافلات والمركبات وتحليل البيانات التشغيلية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأكد الجانبان أن الشراكة تمثل خطوة نحو بناء منظومة نقل أكثر ذكاء واستدامة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040. وأعرب مسؤولو الشركتين عن تطلعهم إلى تنفيذ مشاريع عملية تعزز كفاءة التشغيل وترفع جودة الخدمات وتدعم السوقين العمانية والإقليمية.
2: تشارك سلطنة عمان في أعمال النسخة 9 من مؤتمر قمة البحرين للمدن الذكية 2026 الذي انطلقت أعماله اليوم في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الذكية. وتستعرض السلطنة خلال المؤتمر الذي سيستمر يومين 5 أوراق عمل تتناول مستقبل المدن الذكية والتنمية الحضرية والمستدامة ودور التقنية الحديثة في رفع كفاءة الموارد وتعزيز جودة الحياة. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لالتزام سلطنة عمان بتبني الحلول المبتكرة وتعزيز مفاهيم المدن الذكية بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
1: هذا في مملكة البحرين. أما في القارة الإفريقية فتشارك سلطنة عمان في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة. وتهدف المشاركة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من حوافز للمستثمرين.
6: بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان ويتيح للشركات الوطنية عرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم، بدأت سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة من خلال جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص. الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
7: اعتبر هذا المعرض وعمره 50 الآن معرض عريق، وهي فرصة مواتية للشركات والمصانع العمانية باعتباره منصة مهمة للوصول إلى أسواق شرق أفريقيا والترويج للمنتجات العمانية في قطاعات متعددة. وتسهم هذه المعارض في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
6: ويمثل المعرض منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع المستثمرين والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتقدمة في سلطنة عمان وما توفره المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن من بنية أساسية حديثة وخدمات لوجستية وتشغيلية داعمة.
8: خالد عبد الله الحوسني، رئيس تنفيذي لشركة تاترونك الشرق الأوسط، الشركة تخصصها مجمع صناعات بلاستيكية. مشاركتنا في تنزانيا في معرض سبا سبا مع الشركات العمانية والجناح العماني، نمثل القطاع الخاص والقطاع الصناعي في ترويج المنتج العماني بشمولية تامة، حيث يكون المنتج العماني منتج رائد ويصل إلى العالمية بإذن الله تعالى.
6: جهود متواصلة لتعزيز حضور القطاع الخاص العماني في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع دول شرق أفريقيا تسهم في زيادة حجم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
9: عادل حبيب موسى، شركة الوطنية للمنظفات الصناعية. شاركتنا نحن كشركة أو كشركات عمانية مهمة جدا في هذه المعارض، عشان هي منصة للترويج وللمعارف عشان نحصل على موزعين للشركات يعرفوا المنتجات العمانية ونقوي الصادرات العمانية في الدول الأفريقية لما تعكس عليها علاقتنا القديمة بين عمان وأفريقيا.
6: ويعد معرض سابا سابا من أبرز المعارض التجارية في منطقة شرق أفريقيا، ويشارك فيه هذا العام نحو 3900 عارض من أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة والدول المجاورة.
2: وإلى أخبار كأس العالم، حيث حجز المنتخب المغربي مقعده بجدارة في ثمن نهائي مونديال 2026 بعد الإطاحة بمنتخب هولندا بركلات الترجيح إثر انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في وقتيها الأصلي والإضافي. واحتكم الطرفان لركلات الحسم التي شهدت تألقا كبيرا للحارس المغربي ياسين بونو قبل أن يتقدم إسماعيل صباري ويسجل الركلة الأخيرة نجاح، معلنا انتصارا تاريخيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضرب به المغرب موعدا مرتقبا مع كندا في الدوري ثمن النهائي.
1: كما حسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوز درامي وقاتل على نظير الياباني بهدفين لهدف في اللقاء المثير الذي جمعهما على استاد هيوستن، وبهذا الفوز حجزت البرازيل مقعدها في دور 16 من البطولة.
2: أقصى منتخب الباراغواي نظيره الألماني من الدور 32 من بطولة كأس العالم بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.
1: يستضيف استاد نيويورك نيوجيرسي مواجهة قوية تجمع بين فرنسا والسويد ضمن منافسات الدور 32 بكأس العالم 2026، ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، مستندا إلى ترسانة هجومية تعد الأغلى على مستوى المنتخبات المشاركة في المونديال. في المقابل يعتمد المنتخب السويدي على أسلحة هجومية قادرة على تهديد الدفاع الفرنسي.
2: يصطدم منتخب المكسيك مع نظيره الإكوادوري ضمن منافسات الدور 32 بالمونديال، وظهر المنتخب المكسيكي كأحد أفضل منتخبات دور المجموعات بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث ليتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط. في المقابل نجح منتخب الإكوادور في حجز بطاقة التأهل إلى الدور 32 بعدما قدم عروضا قوية في دور المجموعات وظهر بانضباط تكتيكي كبير ليواصل حضوره المميز في البطولة.
1: ختاما لحصاد الأخبار هذه الليلة مستمعينا الكرام، نذكركم بأبرز ما جاء فيه. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما.
2: سلطنة عمان وجمهورية أوزباكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
1: اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
2: وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. مستمعين الكرام، أعد لكم الحصاد الإخباري يعقوب بن سيف الهشامي، نفذه على الهواء حمود بن سالم بني عرابة.
1: وكان معكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي وزميلتي مريم بن سعيد البداعي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله،
2: إلى اللقاء.

طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على
2: السينما. عين على
1: السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.
1: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في عين على السينما،
4: هذا البرنامج الذي يرصد المشهد السينمائي المتغير من حولنا،
3: حيث سنتناول معكم بالتحليل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية من مختلف بلدان العالم،
4: إضافة إلى التعرض لقضايا سينمائية متعددة.
3: اليوم نتناول فيلم وولف كريك، وهو من أحدث نتاجات السينما الأسترالية،
4: بل إنه في حقيقة الأمر الفيلم الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر بأستراليا خلال عام 2005 والربع الأول من عام 2006. وولف كريك ومعناها الحرفي غدير الذئب، عبارة عن اسم المكان الذي تدور في جزء من أحداث هذا الفيلم،
3: وهو مكان حقيقي بوسط الصحراء الشاسعة التي تشغل قلب القارة الأسترالية. أهم ما يميز موقع وولف كريك وجود حفرة بركانية هائلة تشكلت إثر سقوط نيزك على الأرض، حيث أحدث سقوط النيزك حفرة غائرة ذات قطر عريض المساحة، والحفرة محاطة بسور صخري مستدير، ومع الزمن نبتت الأشجار على حواف هذا السور، فبدا المشهد خلابا جاذبا للزوار.
4: وولف كريك إذن مقصد للسياح من جميع بلدان العالم، فهو الحفرة النيزكية الوحيدة بهذا الحجم والشكل على ظهر الأرض.
3: من هذه الحقيقة البسيطة ينسج فيلم وولف كريك حكايته، غير أنها حكاية قد لا تسر السياح على الإطلاق.
4: يصنف فيلم وولف كريك بصفة عامة ضمن أفلام التشويق والرعب، لكنه في الحقيقة أكثر تعقيدا من ذلك، ففي نصفه الأول لا يحدث أي شيء مرعب فعليا، لكن كان هناك دوما ما يجعل المشاهد يحس أن الرعب قادم لا محالة، وحين يأتي لا يملك المرء أمامه إلا الفزع.
3: أخرج فيلم وولف كريك المخرج الأسترالي غريغ ماكلين، وهو أول أفلامه الروائية الطويلة، وقام ببطولة الفيلم ثلاثة من الوجوه الشابة مع ممثل واحد معروف لدى المشاهد الأسترالي، هو جون جرات الذي لعب في الفيلم دور السفاح عديم الرحمة.
4: تبدأ القصة بالشاب بن الذي يشتري سيارة مستعملة ليخوض بها صحراء أستراليا الشاسعة في رحلة غرضها السياحة الداخلية، مع سائحتين بريطانيتين لا تحملان من الأمتعة إلا زوادة السفر.
3: خلال الدقائق الأولى للفيلم نتعرف على الشخصيات الثلاث، ثلاثة شبان يانعين يعرفون بعضهم معرفة عابرة، إلا أن التعرف المعمق بينهم يبدأ بعد انطلاق الرحلة، وفي ذات الوقت فإننا كمشاهدين نتعرف عليهم أيضا وعلى حياتهم البسيطة المرحة. إن المتاعب لا تبدأ في فيلم وولف كريك إلا بعد أن يكون المشاهد قد تعرف جيدا على الشخصيات وأحبها لفرط براءتها وبساطتها، ولذا فإن الرعب حين يأتي يكون تأثيره مضاعفا على المشاهد الذي كان حب هذه الشخصيات قد تغلغل إلى قلبه.
4: وعلى الرغم من أن 45 دقيقة الأولى من الفيلم لا تحدث فيها حوادث خشنة، إلا أن هناك مؤشرات أن ثمة حظا سيئا يتربص بهؤلاء الفتية المساكين. أولى المشاكسات تأتي من بعض الرجال الأجلاف الذين يواجهون شبان الثلاثة عند محطة الوقود ويتحرشون بهم لفظية.
3: لكن القلق يبدأ بنخر أضلع هؤلاء الفتية حين يصلون إلى منطقة وولف كريك، حيث تتعطل سيارتهم القديمة. لا يجد الشبان مفرا من قضاء ليل دامس في منطقة مقطوعة، ومع حلول الظلام يسلي الشباب أنفسهم بسرد قصص مخيفة عن الأطباق الطائرة وكائنات الفضاء الخارجي التي يمكن لها أن تهاجمهم في أي لحظة.
4: لكن من يهاجم عزلتهم ليس كائنا فضائيا، إن رجلا في منتصف عمره وهو من سكان تلك النواحي المقفرة يظهر أمامهم فجأة بسيارته. في لحظة واحدة يرتبك الأصدقاء الثلاثة، إذ لم يكونوا يعرفون من القادم، هل هو المنقذ أم أنه الجاني الذي سيتمنون لاحقا لو لم يصادفوه في حياتهم أبدا؟

0: للوهلة الأولى بدأ الرجل لطيفا، رغم أن أسلوبه في الحديث كان جافا، لكن ذلك لا يعني أنه بالضرورة شرير، فسكان تلك التضاريس القاسية يشبهون الطبيعة الصارمة من حولهم، لكن الكثيرين منهم مثلهم تماما مثل الطبيعة، يخبئون خلف غلالة القسوة قلبا نابضا محبا للحياة.
1: هكذا فكر الشباب الثلاثة الذين انقسموا في الرأي، هل يثقون بهذا الزائر الغريب أم لا؟ على أي حال لم يكن أمام الأصدقاء سوى إطاعة اقتراح زائر آخر الليل بأن يركبوا سيارتهم ويأجرهم هو خلفه إلى أقرب مكان يصلح للمبيت، ومن ثم سيواصل جرهم صباحا إلى أقرب ورشة متاحة لإصلاح السيارات.
0: يأخذ الغريب ضحاياه إلى منجم مهجور بحجة قضاء الليل لحين بزوغ شمس الصباح، لكن النور لا يشرق على الباقين إلا وهم في أسوأ حال. لقد تكشف الغريب عن وحش في ثوب إنسان، إذ يستيقظ الشباب بعد سويعات من رقدتهم على هول الكارثة. ما الرجل إلا سفاح يتلذذ بتعذيب ضحاياه حتى الموت، الموت الذي يختاره لهم بطيئا ومشبعا بالألم.
1: بدءا من تلك اللحظة تعلو وتيرة العنف في الفيلم ويتخضب بلون الدم، ويستمر صراع الحياة والموت بين الجاني والضحايا، طارحا تساؤلات عن ثقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعن كيف يتحول بعض البشر إلى ذئاب لا ترتوي إلا بدماء ضحاياها.
0: إنما يزيد من بشاعة ما نراه في فيلم وولف كريك ما يلي. مع بداية الفيلم تظهر على الشاشة الجملة التالية: هذا الفيلم مبني على أحداث واقعية.
1: تلي تلك الجملة العبارة التالية: 30,000 إنسان في أستراليا يسجلون في عداد المفقودين كل عام، 90% منهم يتم العثور عليهم في ظرف شهر، أما البقية فلا يعرف عنهم شيء على الإطلاق.
0: لو حسبنا هذه البقية لوجدنا أنها 3,000 شخص، أي أنه وفقا لما تقوله مقدمة الفيلم فإن 3,000 شخص يفقدون في أستراليا سنويا ولا أحد يعلم عنهم شيئا بعد ذلك. فهل يكون هؤلاء الشبان الثلاثة من عداد هؤلاء المساكين؟
1: على أي حال فالشر ليس في تلك القارة وحدها، إن الأشرار في كل مكان تقريبا، وإن اختلفت أفعالهم الآثمة.
0: بدأ عرض فيلم وولف كريك في أستراليا في نوفمبر عام 2005، وبسرعة البرق اعتلى الفيلم شباك التذاكر لعدة أسابيع متتالية كواحد من أكثر 10 أفلام في الدخل. ومع ذلك فلم يتم عرض الفيلم وقتها في غرب أستراليا، وذلك لأن غرب أستراليا كان يشهد آنذاك محاكمة رجل تتشابه التهمة المنسوبة إليه مع قصة السفاح التي صورها الفيلم.
1: لقد تم إرجاء عرض الفيلم في غرب أستراليا خوفا من أن يؤثر الفيلم على عدالة المحكمة، إلا أن المحكمة قد أدانت ذلك المتهم بقتل سائح بريطاني والإيذاء الجسدي لخطيبته.
0: إن خطف صغار السن من السياح الأجانب في صحاري أستراليا المعزولة شأن قد تكرر عدة مرات خلال 20 سنة الماضية، لذا كان الفيلم شديد الوقع على المشاهد الأسترالي الذي كان يعرف أن ما كان يشاهده لم يكن ضربا من الخيال وإن اختلفت التفاصيل.
1: إلا أن المشاهد الأمريكي لم يتفاعل كثيرا مع فيلم وولف كريك، لا لأن أمريكا خالية من الجرائم، وإنما لأن أسلوب الفيلم في الإخراج جاء مختلفا عن طبيعة الأفلام التي تعود عليها المشاهد الأمريكي. لم يكن في وولف كريك بطل لا يقهر، تتحطم على رأسه البنايات والقنابل ويخرج دون أن يصاب بخدش واحد. لقد تحدث وولف كريك عن الإنسان العادي في فزعه ولحظات ضعفه، كما تحدث عن هذا الإنسان في صراعه من أجل البقاء.
0: أخذ الكثير من النقاد على فيلم وولف كريك امتلاءه بمشاهد التعذيب والدماء، وهي مشاهد جعلت الكثير من جماهير الفيلم يغمضون عيونهم لعدم قدرتهم على مشاهدتها.
1: إلا أن نقادا آخرين رأوا أن ذلك كان ضروريا للفت النظر إلى أن هناك أناسا حقيقيين يتعرضون لمثل هذه المعاناة التي لا تحتمل، وأن المجتمع مطالب ليس فقط بمعرفة ما يجري في الخفاء، بل إنه مطالب بعمل شيء لوقف نزيف الدم ذاك.
0: رغم التكلفة المالية المتواضعة التي نفذ بها فيلم وولف كريك، إلا أنه خرج بمستوى متقن لافت للنظر، لقد لعبت الإضاءة دورا حيويا في إضفاء الإحساس بالغموض وترقب الشر حتى قبل أن يكشر ذلك الشر عن أنيابه. أما الامتداد البصري للتضاريس الأسترالية والمعروف تقنيا باللاندسكيب فقد كان بطلا آخر من أبطال الفيلم.
1: فعلى الرغم من الأحداث المؤلمة التي عالجها الفيلم، إلا أن اللاندسكيب الأسترالي قد أضاف ثراء جماليا للمشاهد، كما أعطى اللاندسكيب ذلك الإحساس بالتناقض بين قسوة الإنسان وسماحة الطبيعة. فالطبيعة التي تم تصوير الفيلم فيها تتمتع بجمال خلاق رغم شظف حياة الناس، إلا أن بعض سكان تلك البقاع لم يتعلموا من الطبيعة شيئا وأصروا على أن يسيئوا إليها بغلظة أفئدتهم وقسوتهم المؤذية.
0: لذا لم يكن غريبا أن المشاهد الأمريكي حتى وإن لم يحب فيلم وولف كريك كثيرا، إلا أن أغلب الجماهير التي شاهدت الفيلم لم تتردد في القول إن هذا الفيلم بقسوة أحداثه لم يمنعها من الرغبة في زيارة أستراليا، وتحديدا زيارة حفرة وولف كريك النيزكية. إنها الرغبة في العودة للطبيعة البكر والتطهر بطهرها والعيش بتسامح معها. هذه هي الرسالة التي نجح فيلم وولف كريك بمهارة في إيصالها للمشاهدين.
1: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
0: إلى اللقاء. أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقات القليلة السابقة بدأنا بالحديث عن الملاحة البحرية وصناعة السفن، وقبلها طبعا تكلمنا عن الزراعة والتجارة في مجان. نواصل حديثنا عن السفن وصناعة السفن ومكونات هذه السفن، كما أنهينا الحلقة السابقة عن نفس الموضوع. نتكلم اليوم يعني أكثر عن مواصفات سفينة مجان ومكوناتها، من ماذا كانت تتكون. طبعا الاكتشافات الكبيرة لتفاصيل سفينة مجان اكتشفت في رأس الجنز بولاية صور، والاكتشافات هذه كانت كبيرة، 300 قطعة من القار. هذه القطع وجد فيها تفاصيل كثيرة نتطرق لها اليوم. طبعا اكتشاف شظايا القار المطبوع على الألواح والذي يعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد وفر معلومات جديدة عن خطوات بناء قارب القصب والخشب. يعني طبعا المعلومات السابقة كانت محدودة جدا، لأن عدد القطع وكميات اللي أثر عليها داخل الخليج العربي أو في موقع أي موقع آخر كانت محدودة جدا، لكن كمية 300 قطعة من القار في موقع واحد هو تعتبر من أكبر المواقع اللي أثر عليها على قار. وطبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا من المعلومات هذه اللي اكتشفت قدر الخبراء والمختصين في مجال الملاحة البحرية والتاريخ القديم والآثار، قدروا يعطونا تصور لسفينة مجان سواء كانت من القصب أو من الخشب. طبعا في البداية كانت من القصب، ثم في نهاية الألفية الثالثة 2200 تقريبا قبل الميلاد بدأ تتحول الصناعة إلى الخشب، وخاصة خشب الساق المقلوب من الهند. طبعا الآن بنتكلم عن المكونات هذه السفن ومواصفاتها. وفرت هذه المعلومات عن بناء القوارب والملاحة في الجزيرة العربية وغرب المحيط الهندي، والقار هو الدليل الأول على صناعة السفن العربية القديمة. وقبل الاكتشافات المهمة التي تمت في رأس الجنز، يعني قبل المعلومات هذه الكثيرة والمكثفة اللي أثر عليها في رأس الجنز، كانت المعلومات اللي موجودة حول في المنطقة عن صناعة هذه السفن معلومات قليلة جدا، وكانت أيضا تعتمد على مصادر ثانوية لصناعة السفن. ومن هذه المصادر الصور اللي كانت موجودة في الأختام والفخار والحفريات في المقابر، والمصادر السومرية أو المسمارية المكتوبة، ومن المعلومات التي جمعت عن قارب مجان للألفية الثالثة قبل الميلاد من خلال اكتشافات رأس الجنز، نوعية القصب المستخدم وقطر حزم القصب، كم قطر كان حزم القصب، نوعية ربطات القصب وحجمها، كل المعلومات هذه، والمسافات بين الربطات وعملية الربط نفسها، ومكونات ملغم القار، يعني القار من ماذا يتكون. طبعا كان يتكون من الأسفلت، ويتكون أيضا من شحوم أو زيوت، ويتكون أيضا من كربونات الكالسيوم وغيره، وأيضا كيفية تحضير هذا الملقم اللي هو من القار، وسمك القار الذي يتم به تغطية السفينة، والأدلة تشير إلى أن قطر حزم القصب كانت 30 سنتي، وأقل قطر كان 4 سنتي، ولحزم القصب ربطات من الحبال، منها ربطات متشابكة مع القصب وربطات من ألياف خفيفة، كانت هذه الألياف تصنع من أشجار النخيل، وتستخدم هذه الحبال لربط حزم القصب كما ظهرت على طبعات القار، بينما تستخدم حبال ثقيلة لربط حزم القصب مع بعضها البعض، وبعد ربط حزم القصب مع بعضها البعض يتم تغطية الطبقة الخارجية بحصير من القصب المنسوج، والذي يكون مخيط مع حزم القصب، حيث عثر على الحبال التي تمسك الحصير مع القصب من خلال طبعات القار، وسطح الحصير مغطى بطبقة من ملقم اللي هو طبعا القار، وهذا القار يكون من 1 إلى 3 سنتي. طبعا كل هذه المعلومات تم تجميعها من خلال دراسات موقع رأس الجنز اللي كان فيه كثير من الحملات اللي بدأت منذ 1985 واستمرت إلى 2000. حتى 2000 كان أكثر من 12 حملة لدراسة هذه المواقع المهمة جدا، وأيضا استمرت بعد 2000 حد طبعا سنوات قليلة مضت، ما زالت الحملات مستمرة لرأس الحد ورأس الجنز لدراسة هذا الموقع اللي يعتبر من أهم المواقع العالمية لدراسة المواقع الساحلية. نكمل الحديث عن السفن وطبعا نوعيته ومكوناته، وتغطيه طبعا الحصير عادة يكون مغطى بملقم القار، طبعا يهدف إلى توفير طبقة مانعة من دخول الماء، يعني القار كان يتغلف به السفن على أساس أيضا يمنع دخول الماء للسفينة، وتوفير مرونة في بدن القارب ولمنع التصاق الحيوانات البحرية ومنها القشريات والرخويات على بدن القارب، كان يحمي أيضا القارب من الرخويات والقشريات، كما يوجد جلد لحماية البحارة وتغطيتهم، يعني أيضا يوجد جلد في السفينة إذا كان في أمواج أو بحر على أساس أيضا ما يأثر على البحارة يتم تغطيتهم بهذا الجلد أثناء الموج وغيره، وكذلك لحماية القارب من دخول المياه أثناء الموج. وهيكل القارب قصير، يكون هيكل القارب بشكل عام قارب مجان يكون أحيانا قصير، وعادة يكون عموده الرئيسي طبعا العمود تحت القارب الهيكل الأساسي للقارب قد يكون 4 أمتار، وتستخدم المجاديف على الجانبين، وقد تستخدم الصارية التي هي عبارة عن عمود بينما يصنع الشراع من الصوف، يعني توجد فيه صارية عمود الصارية وتوجد فيه مجاديف على الجانبين ويوجد فيه صناعة يعني شراع مصنوع من الصوف، وهذا الشراع يكون مستطيل الشكل وطويل إلى أعلى وقليل العرض، وهو الشكل المستخدم في شبه الجزيرة العربية ووادي السند، بينما الشراع اللي عثر عليه في مصر يعتبر شراع عريض وقليل الارتفاع، بينما الشراع اللي موجود في شبه الجزيرة العربية طويل وقليل ويعني طويل يعني كثير الارتفاع ولكنه ليس بالعريض. وقارب مجان عادة يحتاج إلى طاقم يتكون من 6 إلى 8 أفراد، يعني عدد الطاقم السفينة من 6 إلى 8 أفراد، ووزن القارب يصل إلى 8 طن ويتسع إلى 4 إلى 7 طن من الحمولة، يعني حمولة القارب هي من 4 إلى 7 طن ووزن القارب هو 8 طن تقريبا، وقد تصل حمولة القارب أيضا إلى 8 طن، ويضم الطاقم طبعا طاقم السفينة في بعضهم تجار وبعضهم ملاحين ذوي خبرة والأفراد ذوي الدراية بصناعة القوارب الاستعانة بهم عند الحاجة، يعني كان طاقم السفينة يتكون من التجار اللي طبعا عندهم بضائع يريد يبيعوه في مواقع أخرى مثل بلاد الرافدين وغيره، وطبعا من الملاحين اللي هم يعني يقودوا السفينة، وأيضا من بعض البحار اللي يمتازوا في صناعة السفن إذا احتاجت السفينة لصيانة في الطريقة في رحلة الطويلة. هذه مكونات السفينة، سفينة مجان، وهذا عدد البحارة ومواصفات القار ومواصفات أيضا الخشب أو القصب المستخدم. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن الملاحة البحرية وصناعة السفن في الحلقات القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. سلطنة عمان تشارك في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الهجمات واستهداف مواقع استراتيجية وبنى تحتية بين البلدين. من إذاعة سلطنة عمان مستمعين الكرام، قدمنا لكم عناوين الأخبار. نشكر لكم كرم المتابعة. في أمان الله.

0: سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحسن.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: بي بي بي حبايبي حبايبي دشوا يلا مالكم عادة، يلا يبا دشوا دشوا يلا يلا ناطور. شفيك اليوم مالك حس كلش؟ شفيك يبا شفيك مقلتم عشا ماشر؟ تحرك تحرك يبا، مثل ما يقول مثل لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وانت شيبوب انت بعد ما تحرك صاحبك، ليش صار شذي؟ يبا يبا حق الجار على الجار. شفيك
2: صباح الله خير يدي.
1: ها
2: يدي
1: من تحاتي؟
2: اسمع ناطور شيبوب، والله انا على بالي عندك ناس يدي.
1: ها توك تدري اني انا احب الحمام؟ ها ربعي انهم ربعي قاطعوني بشبة الحمام.
2: تبي الصجيبة؟ والله ابرك لك عاد منزي ربعك الهوي والمنكسر.
1: يوسف يوسف ولا كلمة. ها انا الغلط ما ارضى على ربعي عاد. يلا
2: يدي هذا الصج فضلت الحمام حتى على عيالك.
1: تعال يبا تعال تعال يبا انت ايش فاهمك زين؟ تعال تعال تعال خلي علمك السالفة. هالحمامة هالحمامة قصتها قصة. هذه سلمك الله يا يوسف يا بوها لي من الصومال. تعرف الصومال؟ وامها وثنتين من خواتها كان اقوم اشتريها بذاك الحساب.
2: يدي يعني السموحة انا وراي محاضرة وحضرتك قايل لي السالفة هذه اكثر من مرة، اترخص انا. ها فمان لا
1: اقعد يا يوسف اقعد اقعد تريق قبل لا تطلع اقعد.
2: يدي والله ما عندي وقت، بعدين العادة الوالد هو اللي يسوي الريوق، الظاهر اليوم راحت علي نومه.
1: الله يكون بعون ابوك الله يكون بعونه. أقبل مرحومة أمك صار شغل البيت كله عليه فوق شغله بعد زيادة.
2: اي والله صدق يدي كان زين الوالد يتزوج علشان يفتك من شغل البيت.
1: عيست عيست وأنا أقول له مو راضي، يقول ما أبي أشوف مرة عقب أمك.
2: ايه الله يرحمها أمي. شوف يدي هذا نوع نادر من الوفاء، مو مثلك مجاب الحمام وناسينا.
1: الحمام وايد أبرك من ردك يا الهيس.
2: فما لا يدي. أوه قويبة
3: هلا هلا صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور.
1: هلا هلا والله هلا. هايوب شلونك يا وليدي شلونك؟
3: سامحني وسامحني راحت علي نومة ما قدرت أسوي لك ريوق اليوم.
1: لا يبا شربت الشاي وشربت الحليبة ونعم الحمد لله.
3: الحين يمدي خمس دقايق ولا مسوي لك ذاك الريوق المسكت. انطر يا يوسف لا تروح ترى ما طول.
2: اسف شباب تأخرت على الجامعة لازم اروح.
3: انا لله الله الله بدراستك بس ما يحتاج اوصيك بعد يا يوسف تكفى.
1: يوسف شاطر شاطر يوسف لا تخاف عليه.
2: يبا انت عقب امي صرت لنا اب وام، عسى الله يقدرني واتخرج واساعدك بالمصاريف واشيل عنك شوي.
3: لا تشيل همي يبا دام فيني عرج ينبض ما أخليكم تحتاجون حق أحد لو على قصر قبتي.
4: أستاذ نايف أنا معتمد عليك في كثير من الأمور في المدرسة لأني أثق فيك، بس أرجوك أرجوك لا تعتمد على غيرك ولا توزع مسؤولياتك على بقية المدرسين.
5: أستاذ أنا أكثر الأحيان أشرف بنفسي على كثير من الأمور، وفي بعض الحالات يعني لما أنشغل أو أغيب أكلف الأستاذ أيوب يقوم بشغلي بس.
4: خير ما تعمل خير ما تعمل. أيضا أستاذ أيوب أنا محمله مسؤوليات جمة وما أبي أزيد حمله، خلي يكون بينك وبينه بالتساوي دون أي تدخل من باقي المدرسين.
5: احنا ايدك اليمين طال عمرك يا استاذ افو عليك استاذ عبد المطلب ارقد وامن. مدرسه محو الاميه هذه صارت مثل بيتنا، انت واجد فيها اكثر من بيوتنا. لأن إحنا أصحاب رسالة يجب علينا أن نخلص فيها قدر المستطاع، وإذا يعني زاد علينا الحمل نلجأ لك طال عمرك أنت أبو الجميع.
4: أحسنت يا أستاذ نايف، كفيت ووفيت، بارك الله فيك.
6: واحد دينارين وفوق خمسة سبعة وإيه مخالد، مخالد دفعت 30 دينار، باقي عليها أشوف 50، هذه هم أم إبراهيم هم باقي عليها 40. الله يهدعها ما تطلع الدينار إلا بطلعت الروح، يعني تطلع روحها. استغفر الله العظيم، بسم الله عليها، إن طلعت روحها راح الدين اللي عليها. منك يا بنتي يا برا، كم مرة قايلت لك حطي علامة قدام اسم أم إبراهيم عشان أثبت اسمها؟ تدرين بعد عمتك ما تقرأ ولا تكتب. يا بنتي حطي لي رمانة، تفاحة، نخالة، عشان أضبط حسابي وأعرف الدين اللي عليها.
7: صباح الخير عمتي.
6: باقي على أم أحمد 80 دينار.
7: Good morning عمتي، أمي وين راحت؟
6: تعالي بس أنت، تعالي تعالي يا برار. حطي قدام اسم زينب رسمة دياية قطو بعير عشان أثبت اسمها.
7: ما شاء الله عليك عمتي، انت اشطر مني، كل هالسنين تبيعين وتشترين وتحسبين تك تك تك تك تك تك 20 30 40 وانت لا تقرين ولا تكتبين، ما يطوفك شيء ما شاء الله.
6: خذ بالله من شيء، خذ بالله. شو اسوي يا بنيتي؟ اهلي كانوا حجرين حجرين، ما خلوني ادرس، ولا كان الحين انا مديره الجامعه على هالمخ اللي عندي. الله يسامحهم.
7: عيني عليك باردة، تبيعين وتربحين معناها حساباتك صحيحة عمتي.
6: وي هذه جناح صارت مثل أمها، حاسدتني على الكم دينار اللي عندي. ذكري الله يا بنيتي، ذكري الله، عين الحسود فيها عود فيها تشدل إن شاء الله.
8: أبرار.
7: نعم
8: أبرار.
7: نعم.
8: وين أمي مستورة؟ صباح الخير عمتي شيخة.
7: قعدت من النوم ما شفتها.

0: هلا هلا استاذ نايف، شلونك؟
1: ايش فيك؟ شنك مقلدم اليوم؟
0: من الضيم اللي فيني. خلني ساكت، لا تسألني، احسن لك. ايش لك بهالطلايب؟ ما مليت من مشاكلي؟
1: تعودت دوما اتحرش فيك علشان اسمع منك مشاكلك وشاركك في حلها. هذا واجب، واجب كل صديق يخوك.
0: مشاكلي ما تخلص، وللأسف أكثرها مالية. وانت بعد ما قصرت، عيست انت تساعدني. كثر ألف خيرك يا معود، ما قصرت.
1: اي أنا حاضر، ما دام أقدر أساعدك ليش لا؟ احنا اخواني الحبيب، يمكن أنا عييني يوم محتاجك.
0: ما ظنيت تحتاج لي الحبيب. ايش تحتاجني فيه؟ من زود اللي عندي تبي تطلب من الحافي نعال؟
2: أبرار تعالي حبيبتي، تعالي اخذي هالخبز ودي المطبخ على عمتي الشيخة تاكل، ولا تقعد تعن علينا.
3: الحين انت جايبه الخبز حقي بروحي، حقك وحق عيالك، وانا الحقهم بالقيمة واحدة، وايد علي؟
2: عليش بالعافية يا عمة عيالي. يما أبرار لا تأخرين على المدرسة، تريقوا وروحوا بساع ولحقي على دراستك، ترى انا على الله وعليك خو اخوانك فلسوا من العلم، والسب ابوك الله يرحمه ما خلاهم يكملون، كرفهم كرافهم صغار وضيع مستقبلهم. عادي ما نبيش انت تبيضين وجهي.
3: وعمتك ولا انا سمان ديقه عندكم هني؟
4: يا عمري انت الاصل، عمتي مالنا غيرك.
5: وانا
4: ولين ايش فيكم قمتوا تقارون من بعض؟ انت اخوي الغالي.
3: وفهد مو اخوك؟
4: يما فكيني منهم، يلا مع السلامه.
0: خير يبه، بغيت شيء؟ تامر شيء؟
6: اقعد يا وليدي ايوب.
0: حاضر.
6: انت الحقيقه كاسر خاطري، تتعب بشغل البيت وتتعب في الدوام بعد، ليش يا وليدي ما تحاول تتزوج وحده تشتغل؟ تشتغل حتى لو فراشه بالمدارس، على الاقل تساعدك في المصرف وتقوم بشغل البيت بعد.
0: يبا من يبيني انا ابو عيال ومعاشي قوت لا يموت.
6: عاد انت منت بتتزوج واحده على قد حالها، ارمله على قد حالها، اكيد اكيد وايد ناس يبون الستر.
0: ادري يبا، حتى الحريم اللي يبون الستر ما عندها قلب هالمره، ما عندها احساس. أقوم آخر عمري أخلي مرة تكد علي ترضاها ليبه؟ ما علمتنا على شذيبه؟
6: إيه الحاجة تذل الواحد يا أبوك. ما أدري شو أقول لك.
0: لا تقول لي ولا أقول لك، غير هالموضوع يبه أحسن لك.
3: انت ما عندك سالفه غير هالسالفه، سالفه اخوي الله يرحمه بس عاد. هذا بدل ما ترحم من عليه يوميا تطبين فيه قدام عياله.
2: انا ما قلت الا الصج، ضيع عيالي، ما اهتم بمستقبلهم.
3: هذا اوش عنده علشان يضمن مستقبلهم؟ طلق هالمعاش الله يرحمه.
2: خليني ساكته واللي سلمك. النفنوف علي بالحسره، وكل سنه مطيح ببانكوك، والله يعلم ايش كان يسوي.
3: ويه الله يرحمه، كان يشكي من ظهره، يروح هناك عشان يسوي مساج حاله حال ربعه.
2: خل اقوم اتريق وايد ابرك من سوالفنا. اقول شيخه بغيتش بكلمه راس نطريني.
3: الله يستر من كلمه الراس هذه، ليكم بس تبي سلف.
7: الله، هذا اخو سعاد عنده. فهد انت وين طحت عليه هذا؟
8: شوف عاد، شوف واسمعني عدل، لا تقعد تضيع علينا الشغله مثل ذيك المره.
7: ذيك المره غلطتك انت، تخطيطك غلط. شو اسوي لك؟ شوف الشغل هذا خلي علي انا هالمره، وجرب وبتشوف بعيونك.
8: الحين مو وقت المعاير، خلينا نخطط عدل وليد. هالشغله اذا ضبطت اوه بنحقق كل مرادنا. اوهو هذه امي، تدري شلون؟ خلنا نرد عليها.
7: لا لا لا لا لا لا، ايش فيك انت؟ لا ترد عليها الحين، خل نخلص شغلنا بالاول، لاحق على امك.
8: واذا ما رديت

0: ديه كل دقيقة بتشغلنا عن شغلنا.
1: هلو هلا يما.
2: أقول تعرف القصاب اللي اشتري مني لحم؟
1: إيه يما. موسى شفيه؟
2: مر عليه ويجيب منه كيلو لحم ونص كيلو شبدة.
1: يما حبيبتي أنا الحين مشغول ما أقدر أهد شغلي.
2: وش عندك من شغل؟ اللي يسمعك يقول كلش قاعد تاجر بالألماس.
1: هالمشروع يما إذا ضبط لخليش تلعبين بالمجوهرات والألماس تلعب. بس دعواتك يما دعواتك لي بالتوفيق.
2: أغنيتني والفقر أقرب.
1: خوش دعوة يا يما. يا على العموم أنا راد البيت وقولي لي حزتها اللي تبينه فمان الله.

ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آثر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة بشكل شبه مفصل عن سحب الخريف، هذه السحب القادمة من بحر العرب والتي تصطدم بجبال ظفار وتأثيراتها على المناطق الجغرافية المختلفة. نحن تحدثنا عنها وكأنه الخريف سحابة واحدة، هذا المرور ماذا يحدث فيه في السهل، ماذا يحدث فيه في الجبل، ماذا يحدث فيه في الهضاب الجافة، ثم في ظل الخريف، ثم ينتهي الخريف ويأتي الصرب خلال عدة حلقات. هذه الفترة التي تحدثنا عنها نحن وكأنها سحابة واحدة هي تمر بمراحل زمنية مختلفة. أولها شهر زيون، تحدثنا نحن سابقا في حلقات سابقة عن الانتقال من القيض إلى الخريف، من الصيف في محافظة ظفار إلى الخريف في محافظة ظفار، وكيف يدخل بحر العرب إلى جبال ظفار على هيئة رياح رطبة وضباب ورذاذ وسحب منخفضة. واليوم نتحدث عن الشهر الأول من الخريف، الشهر الذي يعرف محليا باسم زيون، وهو من أكثر شهور الموسم حساسية، لأنه لا يمثل بداية الخضرة فقط، بل يمثل اختبارا حقيقيا للإنسان والحيوان والنبات والتربة في جنوب الجزيرة العربية. في هذه الفترة يكون الجميع وصل إلى مرحلة الصفر، الجدب في أصعب مراحله، قلة المرعى في أشد حالاتها، الماء في أقل مستوى للمياه تدفق العيون، الغذاء للمواشي في الحد الأدنى من البرية منتهي إلى حد ما، يجب أن يتم جمعه سواء من الأوراق الأشجار المعمرة الدائمة الخضرة، ويسمى جثرير في هذه الحالة، يسمى جثرير لما يتم تجميع هذه الأوراق وإطعامها للمواشي الحلوبة للحصول على الحليب لإطعام الصغار. هذه سلاسل التوريد الموجودة في جنوب الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، التكافل بين الإنسان والحيوان. فتوفير الغذاء من جثرير هذه الأوراق الخضراء من نباتات مثل سير، مثل طيك، مثل كيلت، هذه النباتات ذات اللون الأخضر الدائم، يتم تجميع هذه الأوراق إطعامها للمواشي من أجل الحصول على الحليب، وتترك الأبقار والإبل اللي ما فيهن حليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف، ما عندنا لها شيء. هذا كانت الحياة صعبة إلى هذا الحد، وكانت الأبقار تكون في أصعب ظروفها وأصعب حالاتها، هزيلة جدا، وتموت أحيانا إذا كان عدد هذه الأبقار أكبر من استيعاب المرعى تموت. لذلك يظهر هنا مفهوم التوازن في النظم البيئية. في السابق كانت النظم البيئية تقتل الحيوانات التي تزيد عن العدد المطلوب، سواء كانت بقر أو حيوانات برية أو إيش ما كانت، لأن الشبكة الغذائية لا تتحملها. لكن عندما تدخل الإنسان وتحسنت الظروف الاقتصادية للإنسان وبدأ يوفر شبكات غذائية مختلفة واشتغلت سلاسل التوريد العالمية وصارت فيها أعلاف وفي مياه، فهنا صارت الثروة والحيوانية أعدادها أكثر من المطلوب. فصار الآن العكس، اللي هو أصبحت النظم البيئية لا تجبر المواشي على الموت جوعا، بل العكس، أصبحت المواشي تجبر النظم البيئية على الموت انقراضا بسبب الاستهلاك الهائل للأشجار والأعشاب وإلى آخره، حتى لا يعطى الغطاء النباتي الفرصة الكاملة لاستعادة عافيته أو تجديد دورة حياته. يتم مباشرة الرعي المبكر من جهة، الرعي الجائر من جهة، الاستهلاك الخاطئ من جهة أخرى، الأنشطة البشرية غيرها، في تفاصيل كثيرة جدا، التغيرات المناخية كلها تضغط على هذه النظم البيئية من مختلف الاتجاهات، والإنسان يحاول، لكن هذه المحاولات ليست بقدر ما تعطينا هذه النظم البيئية. هذه النظم البيئية والخريف في محافظة ظفار يوفر أكثر من 100 مليون ريال عماني سنويا، لكن كم يتم الصرف على البيئة حتى نحافظ عليها؟ كم شجرة زرعنا، كم كرات بذور صنعنا ونثرنا ورمينا. يعني عندما نتحدث عن الأعداد الموجودة حاليا، أعداد متواضعة جدا. اللجنة التوجيهية لمكافحة نبتة البارثينيوم في محافظة ظفار نثرت أكثر من 14 مليون كرة بذور، وأنا كنت مشارك ومطلع على هذه التفاصيل وعلى هذه الأرقام. الرقم خيالي جدا يراها البعض، لكن في نظر البيين هذا رقم متواضع جدا. هذه الأرقام يجب أن تصل إلى المليارات، إلى مئات الملايين. البذور يجب أن تصل إلى ملايين الأطنان من البذور أن تنثر في جبال ظفار. الأشجار يجب أن تزرع بالملايين سنويا حتى نحافظ على هذا القطاع النباتي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: وصلت السفينة التي تحمل اسم خشبة أولاد ساجع إلى ميناء البصرة قادمة من عمان. يقودها النخذ الماهر والخبير سليمان الذي أمضى معظم حياته في البحار. كان الشاب إبراهيم هو مساعده في هذه الرحلة. السفينة تحمل بضائع متنوعة من ليمون مجفف وقاشع وخشب السمر. بدأ المقدمي إبراهيم يلقي أوامره إلى البحارة.
1: ساعدوا الركاب في النزول. سعيد، مصطفى، سيف، أنتم ساعدوا كبار السن في حمل الأمتعة. يعقوب، طارق، إسماعيل، عليكم استقبال التجار وإطلاعهم على البضائع. انتبهوا، النوخذ سليمان هو من سيقوم بالتعاقد معهم.

0: ألن نأخذ استراحة يا مقدم إبراهيم؟
1: سوف نأخذ استراحة بعد تنظيف السفينة وتفقد الأشرعة. أنا سوف أشارككم في العمل. هيا هيا.

0: أحسنت يا إبراهيم، إنني فخور بك يا بني.
1: بل أنا من يحق له أن يفخر، لأني رافقت رجلا قائدا وشجاعا مثلكم يا عم سليمان.
0: لا أدري عن أية شجاعة وقيادة تتحدث يا بني، فأنت من أدار دفة السفينة منذ أن انطلقنا من عمان، وما أنا إلا مشاهد وراكب.
1: هذا لطف وتواضع منكم يا عم سليمان.
0: يا بني، لقد أثبتت جدارتك ومهارتك في كل عمل في السفينة، رغم أنك ما شاء الله لم تتجاوز 19 من عمرك. لقد كنت سكونيا وقبلها بحارا، والحمد لله ها أنت الآن مقدمي. قدت السفينة بمهارة وجعلت الناس يخرجون منها بنظام وراحة تامة وهم راضون، بعد أن أشرفت خلال الرحلة على طعامهم وشرابهم.
1: تعليماتكم وتوجيهاتكم هي الأساس يا معلمي.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: ها هو يعقوب يرفع أذان المغرب. هيا هيا بنا إلى الصلاة يا بني، وإلا غضب منا صديقك يعقوب.

0: توجه النوخذة سليمان وإبراهيم ويعقوب إلى مسجد قريب من الميناء. صلوا هناك ثم ذهبوا بعدها لاستئجار الغرف لأجل الراحة.
1: ألن تذهب معنا للتجول في شوارع البصرة يا عم سليمان؟
2: لا يا بني، أنا رجل كبير السن كما ترى، أريد أن أنام. اذهب حيث تشاءان، أنتم شباب يحق لكم الاستمتاع بعد هذا السفر الشاق وأهوال البحر.
3: نستودعك الله يا عم سليمان.
2: لا تتأخرا، علينا أن نعد السفينة غدا للسفر إلى البحرين.

0: إلى أين تريد الذهاب يا صديقي؟
1: أريد الاستماع إلى فن الخشابة الذي تقدمه الفرق الشعبية البصراوية.
0: هناك أكثر من مقهى يقدم هذا الفن. هيا بنا.
1: هيا.
2: اتجه إبراهيم ويعقوب إلى المقاهي وبعض الأماكن العامة التي تضج بها مدينة البصرة المزدانة بأنوار شوارعها. كانا يحبان الاستماع إلى الفرق الشعبية البصراوية الغنائية، وأكثر ما يعشقانه هو فن الخشابة والشدات المرافقة لها، وخاصة إيقاع البستة والكاسور.

0: بعدها ذهبا إلى شاطئ البحر وجلسا يتأملان الأمواج.
1: ألا نذهب للنوم يا إبراهيم؟
2: لا أشعر بالنعاس.
1: أعرف ما بك يا إبراهيم، أنت مشتاق إلى زوجتك سلوى.
2: هو مشتاق إلى ابنتي جنة، أشعر كأنني فارقتهما منذ زمن طويل.
1: أيها العاشق الولهان، هل نسيت أنني السبب في هذا الزواج؟ لقد كنت تعشق سلوى جارتنا ولا تجرؤ حتى على النظر إليها.
2: دعك من هذا، وأنا قد استأمنتك على سري وبحت لك بحبي.
1: هل تذكر ما حدث في ذلك اليوم قرب شاطئ البحر؟ لقد غبت عنك قليلا وقلت لك انتظر،
2: وما هي إلا دقائق حتى سمعت صوت خطوات تتقاذف فيما بينها حبيبات الرمل، وسمعت أجمل صوت في الدنيا، وكنت تمسك بيد أجمل مخلوقة في هذا الكون.
1: سلوى، هذا إبراهيم جاركم، هل تعرفينه؟
3: نعم أعرفه.
1: تعرفين اسمه، لكنك لا تعرفين الأمر الهام. هل تعرفين أنه؟
3: أعرف أنه بحار ماهر، كما سمعت من والدي أنه قد بدأ يمارس النخل.
1: هذا ما تعرفينه فقط؟
3: أجل،
1: هل تعرفين أن إبراهيم يحبك بجنون ولا ينام الليل وهو يفكر بك؟
3: آسفة، عفوا، لقد تأخرت، أستودعكم الله.
1: لو رأيت وجهك حين ذاك، لقد صار بلون الشمندر الأحمر.
2: يا لك من مأكر، أنا أشير لك كي تتوقف عن سؤالها وأنت تصر على ذلك.
1: المهم أنك قد نلت ما تحلم به وتزوجت بمن تحب، وهذا أجمل شيء في هذه الدنيا.
2: يا الله، وأجمل ما في زواجنا أن سلوى قد أهدتني أجمل طفلة في الدنيا، ابنتي جنة. إنها جنتي. إن كم أنا مشتاق إليهما الآن. أتصدق أنهما لم يفارقا خيالي منذ غادرنا ميناء الخضراء؟
1: أيها العاشق، أنت لا تفكر إلا في نفسك وفي أسرتك.
2: بماذا تريدني أن أفكر أيضا؟
1: هل نسيت حياة الناس في بلدي وغربتهم لأجل لقمة العيش؟
2: معك حق، لكن هموم الحياة لا حدود لها، ولا طاقة لي أن أحمل أيضا هموم الآخرين.
1: أريدك أن تفكر بي على الأقل.
2: أفكر بك؟
1: طبعا، أنا جائع، لأنك لم تترك مكانا لفرق الخشابة إلا ودخلته، ولم أذق سوى 20 كوبا من الشاي.
2: معظم المطاعم قد أغلقت الآن، لا تنسى أنها 1:30 بعد منتصف الليل يا
1: لن يعقوب. أنام، قلت لك لن أنام حتى أملأ هذا البطن. هيا بنا.

0: وجد الاثنان مطعما على وشك الإغلاق بعد عناء وبحث طويل في شوارع البصرة القريبة من الميناء، وبدأ يطلبان من الأكل البصري المنوع. كان الحديث بينهما يدور حول ذكرياتهما في قريتهما الخضراء، ويتذكران أصدقاءهما ومواقفهم الطريفة ومقالبهم التي لا تنتهي.
1: هل تذكر مقلب داود البغام؟
2: أتقصد حين أخذ علي منه السمك الذي اصطاده من القارب دون أن يشعر به وذهب ليبيعه في السوق؟
1: هناك مقلب أشد منه.
2: وما هو؟
1: جاسم الحوت وحازم أبو صبار أقنع داود مرة بأن هناك جنية جميلة تحبه.
2: ماذا؟
1: ويسمعان صوتها دائما في الظلام وهي تنادي: أين أنت يا داود لبغام؟ أين أنت يا داود لبغام؟ أنا أحبك يا داود وأريد الزواج منك، أطلب ما تشاء من الذهب يا حبيبي.
2: يعقوب، انظر إلى هذا الرجل الأجنبي الذي يجلس في زاوية المطعم هناك.
1: نعم، يسمونه هنا خواجة.
2: أمامه أوراق مبعثرة يكتب فيها، انظر ماذا أخرج من حقيبته.
1: إنها تماثيل صغيرة، يبدو أنها قديمة.
2: إنه يستعد للذهاب. ها هو يطلب الحساب، انظر إنه يخرج.
1: أنت تحسن اللغة الإنجليزية، دعنا نلحق به.
2: الحساب من فضلك.
0: خرج إبراهيم ويعقوب يلحقان بالرجل الخواجة، لكنه اختفى في الأزقة المظلمة.
1: يا إلهي، أين اختفى؟
2: الأفضل أن نذهب إلى الفندق، لقد اقترب الفجر.

0: حين وصل إلى الفندق سمع صوتا نوخذ سليمان يتردد صداه في الغرف وهو يدعو البحارة لصلاة الفجر. وبعد الصلاة تناول الجميع القهوة مع حبيبات التمر والعسل وقروص الثوم.
1: اسمعوني يا رجال، على الجميع هيا كونوا على ظهر الخشبة بعد ساعة من الآن.
2: سالم، حميد، جمال، أحمد، عليكم نقل أثواب القماش، ضعوها بترتيب في المستودع. أما يعقوب وطارق وحسين، ساعدوا العمال في نقل أكياس الملح. إسماعيل، أين إسماعيل؟ إسماعيل، صالح، ناصر وياسر، عليكم نقل الماء والطعام إلى السفينة. ماذا حدث؟
3: لقد أصيب حسين بضربة شمس.
2: هيا انقلوه إلى الداخل بسرعة واتركه يستريح.
3: ومن سيحل مكانه في العمل؟
2: أنا سوف أعمل مكانه.

0: استمر شراء البضائع وتحميلها حتى غروب الشمس، وكان هذا وقتا قياسيا، فالنخذ سليمان يعرف ما يريد شراءه. كان تجار البصرة يقدرونه لدماثته وأمانته وطيب أخلاقه.
1: سيدي، هناك شخص قادم يريد مقابلتكم.
2: ما اسمه يا بني؟
1: اسمه الشيخ راكان.
2: من قلت؟ الشيخ راكان؟ إنه أكبر تجار البصرة. ساعده يا إبراهيم على الصعود للسفينة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا شيخ راكان. أهلا أهلا وسهلا بك. تفضل تفضل، أحضر القهوة يا سعيد.
0: لا، لن أشرب القهوة حتى تلبي طلبي يا نوخ بسليمان.
1: طلبكم على الرأس والعين.
0: أدعوكم وبحارتكم جميعا للعشاء عندي هذا المساء.
1: ولكن أنت تعرف أنا لا أذهب إلى الولائم.
0: العشاء بمناسبة زواج ابني مصطفى.
1: ألف مبروك ألف مبروك، ولكن
0: قلت لكم لن أشرب قهوتكم حتى تلبي دعوتي.
1: حاضر حاضر.
0: على بركة الله، بعد صلاة العشاء، لا تتأخروا، أنا في انتظاركم.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. اجمع البحارة يا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أشكركم على جهودكم التي بذلتموها هذا اليوم، وأنا فخور بكم. أحب أن أعلمكم بأنكم جميعا مدعوون على العشاء مساء اليوم عند الشيخ راكان، وهو من أكبر تجار البصرة.
3: نريد الذهاب إلى المدينة يا سيدي لشراء بعض الهدايا والحاجيات الضرورية.
1: ما زال هناك بعض الوقت يا بني، سنلتقي في الفندق عند صلاة العشاء، ثم ننطلق جميعا إلى بيت الشيخ راكان.
4: سيدي، لقد حضر كثير من الركاب يريدون السفر إلى عمان.
1: نعم، هل دونت أسماءهم؟
4: نعم.
1: يجب أن يكون كل شيء بتوازن ونظام.
4: ماذا تقصد يا سيدي؟
1: أقصد أنه يجب أن نوازن ما بين حمولة البضائع التي اشتريناها وما بين الركاب. كما تعلم، الخشبة لها حمولة معينة، ويجب ألا تتجاوزها حتى لا تغرق ويغرق معها كل شيء لا قدر الله.
4: نعم، ولكن كم شخصا يستطيع أن يسافر معنا؟
1: من 30 إلى 40 شخصا على الأكثر.
4: ولكن حين أتينا إلى البصرة كان معنا ما يزيد على 50 راكبا، ولم تحصل أي أضرار.
1: يا بني، السفينة تحمل الآن من البضائع كما ترى أكثر من البضائع التي أحضرناها. إذا وصل العدد إلى 40 كأقصى حد، فاعتذر لكل راكب قادم بعدها.
4: نعم، حاضر يا سيدي.
1: اسمع يا بني، يمكن للنوخذة أن يأخذ الكثير من البضائع والمئات من الركاب ليجني المال والربح الكثير، ولكنه بذلك يخاطر في هذه الحالة بأرواح الناس، وهي أغلى من كل شيء. اعلم هذا يا إبراهيم، البحر غدار برياحه وأمواجه ولا يؤمن له.
4: هذا سيكون أهم درس لي في قيادة أي سفينة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
5: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
8: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
9: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
10: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
11: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
12: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
13: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
14: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
7: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
15: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026.
16: الله يعطي لك الموهبة، لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي.
17: هو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة.
15: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026 الشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية طويلة جعلت اسمه واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الشعر البحريني والخليجي الحديث، ومن الأصوات التي لم تكتفي بكتابة القصيدة بل امتدت إلى صون الذاكرة الشعبية وتأسيس المنابر والمشاركة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في البحرين ومنطقة الخليج.
1: غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورد، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندى ننشف دقيقة من العرق. شفيد لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد لي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار هاتي كلمتك، قوم اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على تشف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة اللي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار من ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفق. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. لطارة طيور الفرح ميلي علينا بضحكتك.
0: كانت هذه قصيدة بصوت الشاعر علي عبد الله خليفة. ولد علي عبد الله خليفة في مدينة المحرق عام 1944 في بيئة بحرية وشعبية قريبة من عالم الغوص واللؤلؤ والبحارة والأغاني والأهازيج. صدر ديوانه الأول أنين الصواري عام 1969 ليعلن عن صوت شعري جديد في البحرين يحمل ملامح بيئته ويستجيب في الوقت نفسه لتحولات القصيدة العربية الحديثة. ثم توالت أعماله الشعرية بين الفصحى والعامية، فأصدر عدة دواوين منها عطش النخيل وإضاءة لذاكرة الوطن وفي وداع السيدة الخضراء وحورية العاشق ولا يتشابه الشجر وتهويدة لنجمة البحر. اتسع مشروع علي عبد الله خليفة الثقافي ليشمل البحث في الثقافة الشعبية في وقت كان فيه هذا الحقل لا يزال محدود الحضور في منطقة الخليج، فقد تعامل مع الأغنية والحكاية والمثل باعتبارها وثائق حية لفهم المجتمع وتاريخه وتحولاته، وأهله هذا الوعي ليكون من أبرز العاملين على مؤسسة جهود حفظ التراث الشعبي في الخليج، وليتولى رئاسة مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون، وليواصل لاحقا هذا الاشتغال عبر مجلة الثقافة الشعبية وسواها من المشاريع. كان علي عبد الله خليفة من الوجوه الفاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين وثاني رئيس لها بعد محمد جابر الأنصاري، وأسس مجلة كتابات وأسهم في دار الغد للنشر، وكان من أبرز مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين الذي تحول لاحقا إلى مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وظل يرأسه عقودا جعلا منه فضاء للحوار والمعرفة والانفتاح على قضايا الفكر والأدب والفن والمجتمع. في يناير من عام 2019 استضاف النادي الثقافي العماني في مقره بالقرم الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في أمسية شعرية افتتح بها النادي برنامجه الثقافي لذلك العام. وعلى هامش هذه الزيارة أجرينا معه حوارا خاصا لبرنامج نوافذ ثقافية. فيما يلي نستمع إلى جزء منه. أستاذ علي عبد الله خليفة، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. دعنا نبدأ هذا الحوار من الجملة المعبرة التي تفضلت بها في أمسية النادي الثقافي. تقول: نحن نكبر مع الشعر، الشعر ينضجنا على نار هادئة. هذه العبارة على جمالها تنم عن سعي دائم للتطوير والتجديد. السؤال: إلى أي مدى كان علي عبد الله خليفة فعلا مهجوسا بالتطوير وتجاوز مراحل نجاحاته السابقة؟
2: الحمد لله، يعني الإنسان في تصوري بالذات الشاعر أو الفنان المبدع، كلما أدرك بأن الفن الذي الله أوهبه إياه ليس عطية مجردة، يعني مجرد عطية هكذا، لا، الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي، بنضجك العقلي، بنضجك الوجداني، بنضجك يعني الحياتي. إن الحياة تضيف لنا باستمرار، وكلما أضافت يجب أن على المبدع أن يستقبل هذه الإضافة الجديدة ويوظفها لخدمة موهبته، لأن المواهب دائما مع الزمن تتطور، يعني أي فن من الفنون قابل للتطور حسب ظروف الزمان وظروف المكان وظروف مجريات ثقافة العصر. فلذلك الشاعر يجب يكون مثل الأرنب تماما، متحفز. يعني انظر إلى الأرنب تجده غير مستقر أبدا، هو دائم الحركة، يعني راسه وأذونه متجهة في كل الاتجاهات في كل لحظة، ينتظر حدثا ما وينتظر شيئا ما. الأرنب خائف ويعني متوجس، فهكذا يجب أن يكون المبدع دائما، يجب أن يكون متوجس ويجب أن يكون منتبه ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يجري من حوله.
0: جميل، جميل جدا. يعني أحد طبعا محطاتك البارزة أيضا ديوان الصواري،
2: أنين الصواري
0: عام 1969. هذا كان أول ديوان
2: صحيح.
0: لك، ويعني هو الذي أعطى صورة عما سيكونه هذا الشاعر العربي الخليجي. هذا الديوان تميز أيضا بخصوصية محلية بحرينية خليجية أيضا. أتمنى أن تحدثنا عن هذه البداية في النشر الشعري.
2: أنا أخي يعني من نشأت في عائلة بحرية تماما، يعني عشت في

0: البيئة البحرية المتصلة بصناعة اللؤلؤ، فاتصلت كذلك بفنون البحر المتعلقة بهذه الصناعة. وأول تجاربي كتبتها حول الإقطاع البحري، يعني نظرت إلى ماذا يحيط بهذه المهنة، فاكتشفت أن يعني الغواصين يأخذون ديون مركبة فيه استغلال تجاري إقطاعي، وبعد ذلك يظل هذا البحار اللي متصل بهذه المهنة مديون طول عمره لين يموت، فإذا مات أبنائه يحملون الدين ويظل، فهو إقطاع بحري. فنظرت إلى واقعنا الحالي، إحنا نعيش إقطاع بحري كذلك لكن بصورة مختلفة. راح الممول رجع البنك، ممول اللؤلؤ اللي كان يمول وكان التاجر وكذا وضرائب وأذى، الآن احنا في يعني اقطاع آخر يعني بشكل مختلف. فأنا كتبت هذه بدون أن أشير، وإنما استعملته كإسقاط. فهذا كان مؤثر في سنة 69، والمرحلة تشهد انتهاء فترة الغوص تماما وبداية عصر جديد مختلف، فكان يعني إقبال كبير في استقبال هذا الديوان لأنه يتحدث عن هذا الموضوع يعني.
1: نعم، ونشرته في بيروت.
0: في بيروت، نعم، في دار العلم للملايين.
1: نعم، جميل. قبل هذا، قبل 1969 سنعود أيضا إلى مرحلة مهمة أيضا، أو نقطة من نقاطك المهمة. عام 1963 التحقت وأنت طالب بالثانوية بالبروفيسور الدنماركي بول روفسينغ أولسون، كنت دليلا له، وهو طبعا أستاذ علم موسيقى الشعوب. كانت له جولة ميدانية لجمع الموسيقى الشعبية في البحرين وأنت كنت مرافقا له. وبعد ذلك بثلاث سنوات عام 66 رافقت البروفيسور السويسري سايمون جارجي في بحثه الميداني لجمع نصوص الأغاني الشعبية في البحرين. هاتان المرافقتان وصفتا بأنهما نقطة تحول في حياتك كمبدع وكشاعر وكإنسان ربما. أتمنى أن تتحدث أيضا عنها.
0: والله من حسن حظي يعني الظروف خدمتني حقيقة، وهي مصادفة يعني، أنا يعني صدفة، لأن بول روفسينغ أولسون عالمي شهير من الدنمارك، مختص في علم موسيقى الشعوب، ورافق البعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في البحرين، والبعثة كانت تتنقب عن الآثار يعني عن الأشياء المادية اللي موجودة، وهو رافقهم على حسابه الشخصي، على كان هو باحث في الموسيقى وكان يريد يجمع موسيقى، قالوا لنا البعثة قالوا له ترى احنا مو مهمتنا هذه، لكن انت عليك تدبر روحك يعني. فهو أراد أن يعني ظل حوالي أكثر من أسبوع 10 أيام يبحث عن مرافق، فعن طريق أحد العمال اللي كانوا يشتغلون في التنقيبات يعني قال إن في شخص يريد يروح إلى الدور الشعبية ويسجل وكذا إلى آخره، فاختارني أنا.
1: السؤال، لماذا اختارك أنت؟
0: هو جاري، لأنه العامل هذا كان جاري يعني.
1: جارك اللي اختار، أنا ظنيت الدنماركي.
0: لا أبدا أبدا، ولا عنده علم يعني. جاري هو كان يريد يعني يقدم خدمة لهذا الشخص، فقال إن في شخص كذا كذا، فأنا حبيت هذا الشخص لأن أنا أروح إلى الدور الطرب الشعبي، فتعرفت عليه وأخذني وياه، وأنا أخذته إلى كل الدور الشعبية اللي موجودة في المحرق، وهي مركزة في مدينة المحرق، ثم رحنا إلى الرفاع ورحنا إلى مناطق أخرى، إلى الحد، إلى قلالي. فالرجل بهر بالموسيقى الشعبية، بأغاني القوس، بهر بهار شديد، وما توقع أنه موجود مثل هذا الفنون بتنوعها موجودة بالإيقاعات. ويعني بعد ذلك جورج كرباج اكتشف بأن الجملة الموسيقية في أغاني البحر هي أطول جملة موسيقية في تاريخ الموسيقى، أطول جملة موسيقية ممتدة يعني. بول روفسينغ أولسون حقيقة وايد أعجبت فيه، إنسان بسيط كان قابل يعني ينام في أي مكان، صفات الباحث المجاهد يعني مستعد يروح أي مكان يبحث كذا إلى آخره. من خلاله تعرفت، هو طبعا نشر أبحاثه والموسيقى في المجلات الشهيرة، فتعرفت من خلاله على سايمون جارجي. سايمون جارجي كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جنيف،

0: في سويسرا، وجاء إلى البحرين واتصل بي وقال لي أنا أريد توديني نفس الأماكن اللي أخذت لها بول روفسينغ أوبس، فأخذت إلى نفس الأماكن. حقيقة امتدت علاقة جميلة بيني وبين هؤلاء، وعلى يدهم أنا تعلمت أن ترى هذا الفنون ممكن تخضع للدرس، وممكن تكون موضوع بحث، وأن لها أصول، وأن فدخلت إلى عالم الفولكلور أو علم الفولكلور، وهو علم واسع. لما بديت أقرأ فيه في كتب باللغة العربية حق فوزي العنتيل، حق الدكتور أحمد علي مرسي، عبد الحميد يونس، كبار أساتذة علم الفولكلور في الوطن العربي، قرأت كتبهم فدخلت عالم بديع جدا، عجبني واستهواني، وحسيت بأن أنا أصلح أكون فيه تلميذ، فتعلمت من هذا الجانب.
1: جميل. وهذا الإيقاع الواضح في قصائدك سواء الفصيحة أو الشعبية، هل تعزوه إلى هذه الرحلة أو هذا التعاطي مع الموسيقى الشعبية البحرينية؟
0: شوف، في شيء مهم جدا احنا في حياتنا ساعات ما ننتبه له، لكن هو المؤسس، أغاني التهويد على الأطفال اللي تغنيه الأم على الطفل حتى ينام فيه إيقاع جميل، وفيها رتم حزين، وفيها إيقاع شعري بسيط لكن عميق جدا. إذا كانت هناك ذاكرة إبداعية لاقطة، الله يزرع الموهبة في الإنسان وهو طفل، لكن عليه هو أن يأخذ هذه الموهبة ويطورها، ممكن يذبحها وتموت إذا أهملها. أنا يعني أعزو كل ما تعلمت من بداية يعني تخزين ذاكرتي لأغاني الأطفال اللي كانت الأم تغنيها عليه وأنا طفل بدون أن أعي، هاي كان لها دور. أضف إلى ذلك الأغاني الشعبية اللي احنا كنا نسمعها في الفريج، في أغاني الفرق النسائية في الأعراس، في الفرق في الدور الشعبية، كل هذه هي المؤسس اللي أسس. أنا تأسست على هذه الموسيقى، تأسست على هذا الإيقاع. يعني مثلا فنون الإيقاع على الطار، كثير كلمة طار ترد في قصائدي. نعم، يعني الفنان محمد بن لعبون من أشهر من يعني كتب أو عزف على الطار، وحتى ألف مؤلفات اسمها لعبونيات على الطارة، الآلة الطارة المشهورة يعني. وبعد ذلك يا أخي أنا يعني اندمجت في جو البحث، وسويت بحوث ميدانية، ورحت سمعت فنون أهل عمان وأهل الإمارات وأهل البحرين وأهل الكويت، هذه كلها الخلطة يعني الله سبحانه وتعالى مزجها كلها، فتجد لها أثر قريب أو بعيد، عميق أو بسيط في أشعار.
1: طبعا مثلا في أمسية نادي الثقافي أنا أتذكر مداخلة الشاعر سامي عيسى، وصفك بأنك مؤسس لتجربة الشعر الحديث في الخليج، خاصة عبر تثوير المضمون في القصيدة الشعبية. وأيضا الموال، أنت أحد الكتاب الكبار لفن الموال في الخليج، ليس فقط الكتاب بل والمجددين له أيضا. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن علاقتك بالموال وكيف تطورت، يعني من أنت ظللت تكتب الموال من بداية تجربتك يعني
0: إلى اليوم.
1: إلى اليوم.
0: صحيح. شوف، الموال أقدر أقول لك إنه هو عاش معاي منذ الطفولة في البيت. والدتي كانت من عتاد حفظة الموال، كبار حفظة الموال، يعني مش بسيط، يعني التسجيلات اللي عندي حق الوالدة للموال من يوم أنا طفل. بعدين خالي محمد بن يوسف يعني شقيق الوالدة كان كذلك بحار ومن حفظة الموال. هؤلاء الاثنين إذا قعدوا مع بعض حديثهم كله بالموال، هذا يقول موال، هذا يرد عليه موال، وإحنا مستمعين. واستهواني هذا يعني طريقة الإلقاء. وبعدين ليست فقط الموال كنص شعري، وإنما حكاية كل موال، إنه والله كذا كذا وصار كذا فقال موال. فأنا حقيقة رضعت الموال وأنا طفل، الموال وإيقاع الموال وتعابير الموال ولغة الموال كانت حاضرة عندي بالبيت. يعني مع شوف أنا حفظت يعني رحت إلى الكتاب، كانت والدتي مصر أن أنا أحفظ القرآن. فتصور أن اللهجة العامية يمكن فيها 50,000 كلمة فقط، يعني عامياتنا فيها، لكن شوف كم مفردات القرآن الكريم في لغته العظيمة البهية الجليلة. فأنا أمام يعني شيئين كبيرين، يعني القرآن بعظمته والذي لا يداني أي شيء، في ذات الوقت عندي لغة كذلك اللغة المحكية البسيطة. هذا ناس كثير يقولون كيف توافق بين العامية والفصحى، تكتب بالعامية وتكتب بالفصيح؟ أقول أنا ما أختار لا أختار النص، لكن النص هو يختار لغته ويجسده. فلذلك الموال كان معي من البداية، وأنا ولعت به، تميت يعني أدونه وأسجله. وساعدني كذلك قربي من بول روفسينغ أولسن وسايمون جارجي، لأن كانوا مهتمين بالموال لأنه أغنية البحر.
1: صحيح، جميل. هذا الموال يعني شهد نقلة لك في سنة 2015 بإصدار قال المعنى، مواويل محلاة بالرسوم مع أقراص مدمجة عليها المواويل مغناة بأصوات كبار مطربي الخليج العربي.
0: نعم،
1: أيضا نتمنى أن تتحدث عن هذه النقطة.
0: هو أنا في عام 1970 أصدرت عطش النخيل، وهو مجموعة مواويل.
1: صحيح،
0: لكن مجموعة مواويل التزمت بأصول فن الموال، استخدام الوزن الشعري مستفعل فاعل مستفعل فاعل بالتركيبة البحور الشعرية. في قال المعنى، يعني لاحظ من سنة 70 إلى 2012 عمر مديد، يعني
1: صحيح.
0: أنا دخلت في هذه التجربة قال المعنى لأدخل في معمار النص، لأن معمار صارم وما يقبل أي تطوير. الموال موال معناته لازم تلتزم بالبحور التي استخدمها الموال على مدى التاريخ منذ أن أنشئ إلى آخر شيء. في قال المعنى أنا خرجت من الأوزان، يعني حاولت أن لا يعني أكسر الموال، لكني حاولت أن أدخله من الداخل إلى أوزانه، فأدخلت أوزان جديدة إلى الموال، تفاعيل أخرى غير التفاعيل اللي كان يستخدمها الموال التقليدي. فلذلك تجد كذلك مضامين جديدة في الموال تختلف عن المضامين اللي في عطش النخيل. حتى أتذكر والد الفنان أحمد الجميري، والده نهام من أشهر النهامين، نهام كبير وما زال ما شاء الله الله يطول في عمره على قيد الحياة، عندما سمع موال من المواويل الجديدة اتصل بي قال لي هذا مو موال. قلت له ليش؟ قال لا ما في روح الموال. قلت له ليش ما في روح الموال؟ ما يقدر يقول لأنه ما يعرف أوزان ما أوزان، لكن اختلف عند الإيقاع واختلف عند الوزن. فقال ترى هذا مو الموال اللي احنا نعرفه، هاي مواويل غير. فأنا حاولت أن أطور في الموال، لأن لا يجوز أن أنت يعني شاعر في القرن الحادي والعشرين تكتب بأوزان القرون التي مضت. فحاولت أطور هذا الفن، وأنا من عشاقه وأحبه وأحب يتطور. لما عرضت على المغنين يغنونه ما وجدت عندهم يعني
1: الرغبة؟
0: لا، اختلاف أو خلاف، لأنهم يغنون الموال التقليدي. لما أعطيتهم يعني أربعة من يعني الأستاذ أحمد الجميري، عبد الله رويشد، محمد المصباح، ومهند محسن عراقي، العراقيين مشبعين بالموال، ما وجدوا بأن في هذه المواويل شيء مغاير من ناحية الوزن، تقبلوه لأنهم مشبعين بالإيقاع ومشبعين برتم المواويل. فلذلك يعني التجربة كانت هي تطوير في فن الموال، وأنا أحس أني بعض الشيء نجحت في ذلك.
1: نعم. على ذكر هؤلاء المطربين أيضا، نتحدث عن الشعر الغنائي لعلي عبد الله خليفة، مع من تعاملت من الملحنين أو المطربين الخليجيين، ومن هو المطرب الذي استطاع أن يضيف على نصك أو يوصله بشكل أفضل مما توقعت، أو أي شيء تريد أن تقوله عن هذه التجربة، تجربة تحويل شعرك إلى أغاني؟
2: هو حقيقة يعني المطربين اللي غنوا للخليج خليجيين، يعني أحمد الجميري، خالد الشيخ، عبد الله رويشد، محمد المصباح، مهند محسن، غنى لي كذلك، يعني لحن لي كذلك مبارك نجم، و
1: عبد العزيز ناصر،
2: عبد العزيز ناصر غناها من الديقان. يعني هؤلاء الفنانين استطاعوا كلهم، كل منهم أراد أن يمسك بخيطه الخاص به. ما هو هذا الخيط؟ خيط تجربته. يعني كل واحد إن كان ملحن أو مغني أو مؤدي أضاف لنصي شيء من روحه هو. فلذلك يعني أعطيك مثال، يعني أحمد الجميري مجايل لي من جيلي، وبعدين عاش في نفس الجو اللي عشت فيه في الدور الشعبية البحرين. خالد الشيخ مجدد ومطور
1: صحيح.
2: وفنان من جيل بعدنا، أضاف للنغم شيء مغاير، أضاف له من روحه. لما تستمع إلى أغنية تقول هذه أغنية خالد الشيخ، إذا تستمع لأغنية تقول هذه حق أحمد الجميري. فكل فنان منهم أرضى عندي في نفسي في داخلي شيء كنت أطلبه وكنت أريده. فلذلك لم أعترض على أي نص مغنى، بالعكس كنت أعجب به وأحس أنه هو في إضافة جديدة. حتى الجميري من أغنية لأغنية يضيف شيء على نفس، يعني هو ملحن ومغني. خالد الشيخ مطور وفنان يعني مبدع كذلك، من نص إلى نص. يعني حتى خالد سمع أغنية، عندنا أغنية وطنية تستاهلين الخير، يا دار الأحرار، يا دانة الخلجان عز وجدارة، أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملف أمان الطير أنت منارة. غناها خالد، غناها أحمد الجميري، وبعد سنة خالد قال أنا أريد أغني نفس الأغنية
1: ولكن بلحن مختلف.
2: بلحن مختلف تماما. في الأغنيتين أحب الأغنيتين وأحس أن أنا موجود، يعني بتعبيري بروحي موجود في النصين، في اللحنين الموجودين، فشيء حلو. نفس الشيء في أغنية بسك من الروحات، لحنها المرحوم علي بحر، علي بحر لحنها وغناها فرقة الأخوة، غنوها
1: هذه خالد الشيخ،
2: وبعدين خالد الشيخ كذلك نفس الأغنية أعجب بالنص تلحنها وغناها كلهم منهم، لكن أنا أجد نفسي في اللحنين مع بعض.
1: كان هذا جزءا من حوار أجريناه مع الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة في يناير من عام 2019، بان زيارته إلى سلطنة عمان واستضافته من قبل النادي الثقافي العماني.
3: قالت لي كبيرة دمعة المقهور، وأكبر

0: ولنقترب من تجربة علي عبد الله خليفة معنا في الوقت القادم من البحرين، الكاتب والباحث حسن مدن. مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك وأهلا بإذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا بك. طبعا ربطتك علاقة وطيدة بالمرحوم الشاعر علي عبد الله خليفة، استمرت عقود يعني، وأنت عاصرت تجربته من البداية وكتبت عنه أكثر من مرة، وأذكر في ملف مجلة نزوة عنه في عام 2022 كان لك مقال أو شهادة حول تجربته، وكتبت أيضا عنه بعد وفاته. دعني أسألك، أنت دائما تكرر في مقالاتك أن صفة الشاعر رغم أهميتها طبعا لعلي عبد الله خليفة لا تكفي لإنصاف تجربته، لماذا لا تكفي؟
1: لأنه لم يكن شاعرا فقط، صحيح أنه شاعر ومن رواد الحركة الشعرية الجديدة في البحرين، بل أن ديوانه الشعري الأول يعني نص ماري كان أول ديوان يصدر لشاعر من شعراء الجدد في البحرين أو شعراء الشباب آنذاك كنا نسميهم أو يطلق عليهم مقارنة بالجيل الأسبق منهم. ولكن تجربة علي، وطبعا بالإضافة إلى أن الصغاري صدرت له دواوين أخرى سواء بالفصحى أو بالعامية، ولكن أيضا هو بالإضافة إلى ذلك باحث مهم في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، وكان له مساهمات مشهودة في هذا المجال سواء من خلال المواقع التي تبوأها يعني المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع، بما فيها مركز التراث الشعبي التابع لمجلس التعاون الخليجي الذي كان مقره الدوحة وأغلق للأسف، وأيضا من خلال يعني رئاسته لتحرير مجلة الثقافة الشعبية، وكذلك لما قام به من جهود في البحوث المتصلة بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي، وقدم مساهمة كبيرة ومبكرة في هذا المجال. لم يكن هذا الموضوع محط اهتمام كبير من المؤسسات أو حتى من الأفراد كما هو يعني كما أصبح عليه الحال لاحقا، فهو منذ وقت مبكر يعني منذ سنوات شبابه الأولى ابتدى عنده هذا الاهتمام، بل أنه تزامن مع عطائه الشعري.
0: نعم.
1: هذا جانب ثاني. الجانب الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده أنه أيضا له دور كبير في بناء المؤسسات الثقافية في البحرين. فهو أحد مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب وثاني رئيس لها، وهو مؤسس مركز عبد الرحمن كان الثقافي، مؤسسة ثقافية أهلية مهمة أيضا كانت تسمى الملتقى الثقافي الأهلي، ثم حملت اسم الراحل عبد الرحمن كان والذي كان يقدم لها الدعم الضروري لتسيير عملها. فلذلك نلاحظ أن أوجه علي خليفة متعددة.
0: صحيح.
1: دون أن نقلل طبعا من أهمية تجربته الشعرية.
0: صحيح. بما أنك ذكرت تجربته الشعرية، أنت طبعا تضع في مقالك ديوان أنين الصواري لعلي عبد الله خليفة والبشارة لقاسم حداد في موقع البدايات المؤسسة للتجربة الشعرية الجديدة في البحرين. هذا طبعا كلاهما صدرا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كيف تقرأ اليوم موقع هذين العملين في الذاكرة الشعرية البحرينية وخصوصا أنين الصواري؟
1: طبعا الشاعران يعني تجاوزت تجربتهم الشعرية تجاوزت هذين الديوانين يعني، ولكن يبقى أن لهذين الديوانين الريادة يعني ولا زالا حاضرين في الذاكرة الشعرية والأدبية في البحرين حتى اليوم. لا يمكن الحديث عن نشأة الحركة الشعرية الجديدة قصيدة التفعيل خاصة والمحتوى المضمون الجديد الذي حملته التجربة الشعرية الجديدة في البحرين المختلفة عن النفس الرومانسي يعني الذي كان سائدا قبلها. فلذلك يحتل هذان الديوانان أهمية كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في البحرين، وستظل هذه المكانة قائمة لأنه عند النظر إلى النشأة وتطور الحركة الشعرية الجديدة في البحرين والأدبية عامة بالمناسبة، يحتل هذان الديوانان أهمية خاصة، بالإضافة طبعا إلى المجموعات القصصية الأولى التي صدرت أيضا لرواد القصة القصيرة من الجيل نفسه. فلذلك يعني تظل حاضرة وباقية يعني ذاكرة هذا الديوان وكذلك ديوان البشارة.
0: نعم. طيب علي عبد الله خليفة منذ البداية كتب بالفصحى وبالعامية البحرينية واشتغل على الموال والأغنية الشعبية من دون أن يتعامل مع العامية كان على أنها مستوى أدنى من التعبير كما كان بعض المثقفين ينظرون إليها. كيف أسهم علي عبد الله خليفة في منح الشعر الشعبي أو المحكي مكانة فنية ومعرفية داخل الثقافة البحرينية؟
1: أنا أعتقد يعود ذلك بدرجة أساسية إلى محتوى قصائده الشعبية، من حيث المحتوى أو المضمون، الاهتمام بقضايا الإنسان وبالبعد الاجتماعي والوطني في نصوصه تلك، والتي وجدت لها تجليات يعني في لدى كتاب، لدى شعراء آخرين لاحقا مثل علي الشرقاوي وأيضا عبد الرحمن رفيع، أيضا ابتدأ بالفصحى. ثم كتب بالعامية، ولكن يظل مرة أخرى أقول أن الريادة تعود في هذا المجال إلى علي خليفة، حتى أن هناك شهادة لعلي الشرقاوي هو عندما تحول إلى القصيدة الكتاب، لأنه أيضا شاعر بالفصحى، يقول أن بعد قراءته لعطش النخيل، ديوان عطش النخيل الذي هو كما تعلم مجموعة من المواويل الشعبية التي كتبها علي خليفة، تأثر بها كثيرا ووجد نفسه يكتب يعني في نوع من المحاكاة، طبعا أصبحت له في لاحقا تجربته الشعرية الخاصة به، يعني ليست تجربة علي نفسه، يعني لكل شاعر صوته وروحه. فأنا أعتقد السبب الرئيسي يعود إلى المضمون الاجتماعي الذي حملته قصائده الشعبية ومواويله، بإضافة إلى المفردة، هذا أمر مهم أيضا. يعني أنت تعلم أن البحرين بلد صغيرة، مجتمع مديني بشكل عام، نعم. لا توجد به صحراء واسعة، يعني لا توجد به بيئة نظيرة لتلك الموجودة في بلدان خليجية أخرى التي يعني نشأ فيها الشعر النبطي واستمر باقيا أو يجري إحياؤه. هنا علي خليفة وكذلك علي الشرقاوي وعبد الرحمن رفيع، وبالمناسبة أيضا عيسى بن راشد، الشيخ عيسى بن راشد، مفردتهم هي مفردة مدينية، مفردة الدارجة على الألسن، وليست مستحضرة من بيئة أخرى كما يفعل الآن كثير من الشعراء. فأعتقد هذه كان لها دور كبير في نجاح هذه التجربة وفي تحول كثير منها إلى أغنيات ناجحة أيضا.
0: نعم. وكما تذكر في مقالك أيضا، كما يعني أسهم في تطور القصيدة الشعبية أو الثقافة الشعبية من خلال قصيدته، أيضا كان مهتما بالثقافة الشعبية يعني على مستوى الخليج. يعني دعنا نقول مثلا هو أول رئيس لمركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون في الدوحة، وأسهم في مؤسسة حفظ التراث الشعبي الخليجي.
1: نعم، هذا صحيح. يعني كما تفضلت في سؤالك أنه بالفعل كان أول رئيس إلى هذا المركز، وبذل جهودا كبيرة يعني في وضع يعني أسس هذا المركز وأنشطته، وأيضا صدر عن المركز مجلة تهتم بالثقافة الشعبية كان هو رئيس تحريرها، وساهمت فيها أقلام كثيرة من الباحثين العرب وغير الخليجيين أيضا المهتمين بالثقافة الشعبية، وظل هذا الاهتمام ملازما له حتى تجسد في مجلة الثقافة الشعبية التي توقفت بالمناسبة قبل نحو عام أو أقل فقط، يعني صدرت لعدة سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للثقافة الشعبية، وعلي خليفة يتبوأ موقع قيادي، يعني حتى وفاته كان يتبوأ هذا الموقع القيادي، ربما رئيس المنظمة أو أمينها العام، لا أعرف المسمى بالضبط بالدقة، ولكنه من الوجوه البارزة في هذه المنظمة العالمية، وهي منظمة ليست على غرار المنظمات الدولية يعني تابعة لليونسكو أو المتحدة، ولكنها تضم المهتمين بالثقافة الشعبية من مختلف بلدان العالم، وهو أحد يعني وجوه البارزة، وهذه من مجلة الثقافة الشعبية، وكان لي شرف أن أكون عضوا في هيئة تحريرها لعدة سنوات، أيضا استقطبت أقلام من الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي من بلدان الخليج بما في ذلك من عمان بالمناسبة، كثير من الدراسات لباحثين عمانيين نشرت فيها، وأيضا من كتاب عرب من مختلف البلدان من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب وغيرها من البلدان العربية. يعني هي أيضا دورية مهمة تعد مرجعا للمهتمين يعني أعدادها المختلفة، مرجعا مهما لكل من يهمه أمر الثقافة الشعبية وتاريخها وتطورها.
0: نعم، بما أنك ذكرت مجلة الثقافة الشعبية دكتور حسن، طبعا هذه كانت آخر محطاته في الإشراف على دوريات ثقافية في البحرين أو في الخليج. كانت قبلها أيضا مجلة كتابات التي رأس تحريرها لعشر سنوات. يعني حبذا أيضا لو تتحدث عن دوره في الصحافة الثقافية، دور علي عبد الله خليفة.
1: نعم، خاصة على صعيد دوريات وكتابات بالمناسبة، هي أول دورية ثقافية في تاريخ البحرين، قبلها لم تكن هناك دوريات. لاحقا صدرت يعني بعض الدوريات عن أسرة العلماء والكتاب، ثم عن مجلة البحرين الثقافية التي كانت تصدر عن قطاع الثقافة في وزارة الإعلام قبل أن تصبح هيئة الثقافة مستقلة عن الوزارة. فعلي خليفة كان أول من أسس يعني الدورية الثقافية من خلال هذه المجلة كتابات التي كانت فصلية، حتى كان يطلق عليها كتاب في حينه، لأن لم يتمكن آنذاك أن ينال موافقة وزارة الإعلام في أن تكون دورية، ولكن هي واقع الأمر أصبحت دورية لأنها أصبحت تصدر بشكل دوري ومنتظم لعدة سنوات. أيضا علي خليفة كان أول مدير تحرير لمجلة البحرين الثقافية التي يعني تزامن صدورها أو تلا يعني قليلا صدور نزوة في عمان ومجلة الرافد في الشارقة، في حين كان يعني هذه المجلات الثلاث كانت من أوائل الدوريات الثقافية في منطقة الخليج. يعني إذا مثلا ربما الكويت حالة خاصة إثناء خاص يعني بالمجلة العربية وإلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الدوريات الثقافية بالمعنى المتداول الآن فكانت البحرين الثقافية التي هو كان مدير تحريرها أو من أوائل هذه المجلات. أيضا لا بد أن يشار إلى هذه النقطة.
0: نعم، أيضا أود أن أسألك عن مفردتين هما من ضمن المفاصل التي تشكل تجربة علي عبد الله خليفة الشعرية، البحر والمحرق، مدينة المحرق البحرينية.
1: نعم، البحر طبعا لأن كما تعلم البحرين جزيرة والمحرق هي إحدى الجزر، هو من مواليد مدينة المحرق وعاش فيها يعني طفولته وشبابه، يعني جزء كبير من عمره عاش في مدينة المحرق، ووالده كان بالمناسبة غواصا، فهو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني نصوره في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربته الشخصية، تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة، ويعني وذلك الجيل يعني الذي كان يعمل في مهنة الغوص ويتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وقسوة الظروف، فبطبيعي أن ينعكس البحر في تجربته الشعرية والثقافية عامة. أما مدينة المحرق فهي بالفعل مصهر ثقافي وأدبي، وهي قدمت بالمناسبة كثير من الأسماء الأدبية المهمة في البحرين يعني تنحدر من مدينة المحرق، من ضمنها بالمناسبة شاعر قاسم حداد أيضا. وهنا أضيف أيضا أن هناك دراسة لشاعر علوي الهاشمي والناقد يعني الأكاديمي، مقالة النقلة للبحر، دراسة في الأدب البحريني، وهو وقف عند مفردتين النخلة والبحر باعتبار أن البحر أن ما كان سائدا قبل النفط هو مهنة الغوص ومهنة الزراعة، وهذا ما تجلى أيضا في تجربة علي خليفة، لأنه بعد أنين الصواري الذي كان فضاءه ومناخه البحر ومعاناة البحارة والغواصين كتب عطش النخيل، وهي تعكس البعد الآخر أو الجانب الآخر من بيئة ذلك الزمن، هنا معاناة المزارعين والفلاحين وإلى آخره.
0: نعم، هناك أيضا الأغنية البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام التي استفادت من شعر علي عبد الله خليفة، ماذا تقول عن هذا الجانب دكتور حسن؟
1: نعم، يعني هو غنيت له كثير من من من قصائده، يعني من بينها أغنية شهيرة لأحمد الجميري غني عصفورة شعر، قصيدة جميلة الحقيقة، كتبها في السبعينات ربما في 75 كتبها، أنا أذكر هذه القصيدة جيدا. وكذلك غنت له فرقة أجراس بقيادة الفنان الراحل سلمان زيمان، أيضا غنى يعني وألحان شقيقي خليفة زيمان، غنت له فرقة أجراس كثير من قصائده، ومن ضمنها قصيدة غنتها الفنان هدى عبد الله وهي أيضا من فرقة أجراس، هي قصيدة يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، قصيدة جميلة جدا أيضا تحكي عن أجواء المحرق في الوقت الذي يكون فيه البحار في البحر، تخلو المدينة من الرجال ولأنهم كلهم يذهبون إلى البحر، فهي تحكي عن ليل المحرق حين يغرق، لا أذكر طبعا النصوص، ممكن أن تعود لها، قصيدة جميلة أيضا هذه من القصائد التي غنيت له.
0: نعم، طيب لو طلبت منك أن تختار أغنية من كلمات علي عبد الله خليفة لنختم بها هذه الحلقة.
1: يعني أقترح إما ليل المحرق لهدى عبد الله أو غني عصفور الشعر للجميري.
0: إن شاء الله. إذن الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعر والباحث البحريني الراحل علي عبد الله خليفة.
1: شكرا عزيزي أستاذ سليمان.
0: شكرا.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من النوافذ الثقافية، والتي خصصناها هذا الأسبوع للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري، وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم رحلة جديدة مع العربية، ويسعدنا أن نستضيف سعادة نبيل حجلاوي سفير جمهورية فرنسا ليحدثنا عن رحلته الجميلة والشيقة مع العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها بلسان عربي.
6: سعادة نبيل حجلاوي، أهلا وسهلا بك معنا اليوم.
7: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
6: سعادة السفير، ممكن تحدثنا عن بداياتك مع العربية ورحلتك مع العربية ومع اللغات الأجنبية التي تعلمتها خلال هذه الرحلة؟
7: رحلتي مع اللغة العربية غير رحلات سفراء فرنسيين ثانيين. ليش؟ لأنه أصولي عربية، وكان للغة العربية وللغات الثانية وجود في الوسط وفي البيئة الأسرية اللي نشأت فيها، فكان للغات مختلفة وجود في هذا الإطار، إطار النشأة والتربية الأولى. الوالد نفسه كان من المتقنين للغات، وكان من يعني من المهتمين جدا باللغة العربية، كان حتى من حفظة القرآن، كان من خريجي جامعة الزيتونة، وهي من أقدم
6: الجامعات
7: تاريخيا يعني في العالم العربي والإسلامي. وفي نفس الوقت كان له اهتمام باللغات الثانية، وكان يدرس اللغات الثانية، وكان يعني أنا بما أنه مولدي لم يكن في فرنسا، فكان في الوسط اللي عشت فيه الوجود للغة الفرنسية بجانب اللغة العربية. العاميات طبعا اللهجات كان لها وجود، لكن كذلك لغات تانية، مثلا اللغة الإيطالية كان لها وجود في طفولتنا. احنا تعلمنا كلمة برونتو قبل ما نتعلم كلمة ألو مثلا بالفرنسي. فهذا الإطار العام اللي نشأت فيه، واللي يسهل بعدين انه الواحد يواصل اهتمامه بلغات مختلفة وينهل من العلوم، سواء كانت علوم صحيحة او علوم انسانية، بلغات مختلفة في نفس الوقت. يعني تعلم التاريخ بالفرنسي وبالعربي، تعلم الادب بالانجليزي وبالفرنسي وبالعربي الى اخره.
6: جميل. وسعادة السفير، منذ الصغر عندك هذا الحب، هذا الشغف لتعلم اللغات؟
7: بالضبط، منذ الصغر، منذ الطفولة، اهتمام مش فقط باللغات بل بالتعابير الثقافية اللي تجدها في اللغات المختلفة، بالشعر العربي طبعا، ابتداء من الشعر الجاهلي إلى الشعر الحديث والرواية وكل التعابير الثقافية اللي نعرفها. بالفرنسية أنا مثلا قريت فيكتور هوغو بالفرنسي بالعربي، وحتى في بعض الأحيان تراجم بالإنجليزية وبلغات تانية مثلا. الأدب واللغة العربية واللغات التانية كانوا يعني بالموازاة في التقدم الشخصي وفي اهتمامي بهذه الثقافات المجاورة.
6: جميل. في العادة سعادة السفير، عندما نتعلم لغة أخرى، لغة ثانية إلى جانب اللغة الأم، هناك تحديات، هناك صعوبات أحيانا ننجح في تجاوزها بوسائل شتى. أنت تجمع بين أكثر من لغة في نفس الوقت، لم تواجه تحديات؟
7: التحديات دائما موجودة طبعا، لكن لما الإنسان يكون في عنده حب الاطلاع وانفتاح على الآخر، وكمان الفرص اللي الحياة تدينا في معترك التعلم والجامعة وكذا. أنا مثلا في فترة بشكل مبكر جدا انتقلت إلى إحدى الجامعات الفرنسية. ليش؟ لأنه جامعة السوربون في هذه الفترة، وهي من أعرق الجامعات الفرنسية طبعا، كانت تدي منح لنخبة صغيرة جدا من الطلاب، وأنا كنت من جملة هؤلاء الطلاب اللي تم اختيارهم. فانتقلت إلى هذه الجامعة. في البداية دائما يكون

0: كبار أساتذة، وأنا شخصيا كان لي الحظ أني ألتقي بأساتذة كبار جدا فرنسيين طبعا في جامعة السوربون، لكن كذلك من جنسيات تانية، لأنه كان في تلاقح ويعني وتبادل متواصل. وشوي شوي بمرور الوقت يكون لك تميز حتى في الجامعة اللي هي تبنتك وجابتك من برا وأعطتك الفرصة أنك تدرس وأعطتك منحة. هذا الطريق، لكن التحديات كانت كثيرا إيجابية.
1: إذن لما تكن عقبة في الوصول إلى ما كنت تطمح إليه وتريده في تعلم هذه اللغات الأجنبية،
0: لم تكن عقبة بل كانت حافز، وكانت بمثابة الباب اللي يفتح لك أبواب تانية ونوافذ تانية. وجودي مثلا في باريس في هذه الفترة، فترة الدراسة، فترة الجامعة أواخر الثمانينات بداية التسعينات، كانت فرصة للالتقاء بجاليات مختلفة. كان في باريس مثقفين مصريين، لبنانيين، من المغرب العربي، من المشرق، للأسف مش كثير من عمان، لكن إن شاء الله يتغير الموضوع في المستقبل. وحركة فكرية وثقافية، صحفية كمان، ناشطين سياسيين طبعا من كل المشارب والاتجاهات الفكرية. هذا يثري تجربتك صحيح. الشخصية، والتقاء بالمجتمع اللي كنت تعيش فيه، يعني المجتمع اللي نعيش فيه فيه حراك داخلي سياسي فكري، ثقافات مختلفة. فهذا كله يخلي التجربة أنها تكون تجربة ثرية. وشخصيا كانت اهتماماتي مختلفة، يعني في فترة قصيرة التحقت بالقطاع الخاص، اشتغلت أولا في القطاع الخاص وبعدين رحت للتدريس في فترة، ودرست يعني الفكر العربي والحضارة العربية في واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في فرنسا، وبعدين انتقلت إلى التعاون الدولي والسلك الدبلوماسي في فترة لاحقة. فتنوع في التجربة، ولكن دائما بالمحافظة على هذا الاهتمام بتلاقي حضاري وتلاقي فكري بين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات.
1: جميل. يعني أنت عملت أيضا أستاذا سعادة السفير في الجامعات الفرنسية بالضبط. وأيضا قرأت في سيرتك الذاتية بأنك حصلت على شهادة التبريز، أو ممكن بالضبط. تحدثنا قليلا عنها؟
0: شهادة التبريز هي أعلى درجة في التعليم الفرنسي في اللغات.
1: جميل.
0: يعني في المراحل الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة، وبعدين التبريز اللي هو يخليك مباشرة إذا حصلت على شهادة التبريز تروح للجامعة وللتدريس. هذا اللي تم في أواخر التسعينات تقريبا. والتبريز هي في نفس الوقت معناه أنك متقن مش فقط للغة والتاريخ والحضارة والأدب كذلك، بما في ذلك الأدب القديم.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت أنت قادر على تبليغ هذه المادة التاريخية الفكرية اللغوية والحضارية والأدبية إلى جمهور من المتعلمين في فرنسا في إطار فرنسي، يعني قادر على الترجمة الفورية مثلا، قادر على التعامل مع معطيات فكرية فرنسية وغربية غير الفكر العربي والإسلامي.
1: جميل. سعادة السفير في الجامعات الفرنسية، هل جربت تدريس العربية للناطقين بغيرها للفرنسيين؟
0: أنا جربت ذلك لكن في فترة قصيرة بس، لأنه الجامعة فيها درجات في فرنسا حتى في تعلم اللغة العربية، وأنا في سنة بس كان لي فرصة يعني تعليم غير الناطقين باللغة العربية، وبعدين تحولت إلى قسم تاني كانوا عندنا طلاب جايين من دول عربية وعندهم درجة من إتقان اللغة العربية، قد تكون درجات متفاوتة لكن عموما عندهم أساس وقاعدة مهمة للغة العربية. وفي أغلب الأحيان كمان المال.

0: بلهجة أو لهجتين من المنطقة اللي هما جايين منها. كل نوع من التدريس عنده خصوصياته.
1: صحيح.
0: غير الناطق باللغة العربية ممكن يسألك أسئلة ما تتوقعها،
1: بالضبط.
0: أنت مجرب الموضوع.
1: لأول مرة في الحياة والله أحيانا، وهذا حقهم أحيانا، ممكن تحدثنا عن موقف حدث معك خلال التجربة القصيرة في تعليم الناطقين مثلا، سؤال أول مرة تسأل له سعادة السفير؟
0: والله يعني الأشياء مش بس لغوية، الأشياء ساعات تكون حضارية ومن طريقة المعاملة. أنا أذكر مثلا كان عندي صديق فرنسي من غير الناطقين بالعربية أبدا، وحدث أنه كان معي فالتقانا شخص ثاني كبير في العمر وأصوله عربية، فسلم علينا. ما كان يعرف أنه صديقي هذا كان فرنسي وما يفهم العربية، فسلم علينا بطريقته اللي هي طريقة قديمة: كيف حالك، كيف حال الوالدة، كيف حال الابن، كيف حال كذا، يعني خمس ست أسئلة كذا. فهو وجه الأسئلة هذه كلها في نفس الوقت لزميلي
1: دفعة واحدة.
0: زميلي التفت لي قال لي: شو اللي طلب مني؟ أنا اختصرت له الموضوع، قلت له: سألك على حالك بس. قال لي: كيف هذا كل الكلام هذا عشان يسألني على حالي؟
1: يعني سيل من الأسئلة.
0: بالضبط، سيل من الأسئلة. فهو استغرب الموضوع، بعدين شرحت له الموضوع، يعني إنه يسألك على حالك، مش بس حالك، بس حالك وحال أهلك وكذا والعيلة، وكيف العمل وكيف الشغل وكيف الحياة في المدينة. يعني فمش بس فروق لغوية، لا، هي فروق في التعامل مع الأشخاص ونظرتك للشخص، هل هو جزء من كل اجتماعي أو بس شخص يعني أمامك بس.
1: صحيح، جميل. يعني وكل يوم نتعلم شيء جديد في هذا المجال من ثقافات الطلاب أو من ثقافات من نعيش معهم في مجتمع واحد، وهذا يعني تلاقح ثقافي.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها بلسان عربي.
1: أيضا سعادة السفير، أنت الآن تعمل في عمان وبين الناس العمانيين، هل زرتم أماكن سياحية في عمان؟ تعرفتم على تاريخ عمان؟
0: انه واحد يطلع على تاريخ عمان، هذا ابتدينا في الموضوع، وعندي قراءات واهتمام بالموضوع.
1: جميل.
0: للاسف زياره المواقع وداخل البلد لحد الان لا، ما عملنا زيارات كثيره. طبعا رحنا الاماكن قريبه، مطرح كذا، في اول ديسمبر في بمناسبه اليوم العالمي للغه العربيه.
1: نعم.
0: رحت لودام الساحل، لأن ودام الساحل هي المنشأ للخليل بن أحمد الفراهيدي، اللي هو من منظري ومؤسسي اللغة العربية والنحو والعروض إلى آخره. كان هذه من يعني الزيارات القليلة اللي قمت بها. هذا الأسبوع راح يكون لي زيارة في مدينة نزوة طبعا، والمتحف والمدينة، ولأنه عندنا تعامل كبير وتعاون مهم جدا مع هذه المدينة. في المستقبل إن شاء الله راح نوسع نطاق الزيارات، لكن اللي أقدر أحكم عليه هو اللي شفته في مسقط.
1: نعم.
0: وفي المناطق المجاورة ثقافة متميزة، زخم حضاري وفكري، وخصوصا طيبة الناس اللي تعاملوا معك، وتلقي العماني للإنسان اللي جاي من بعيد.
1: جميل.
0: سواء كان لغته عربية أو لا، هذا شيء سرني بشكل كبير، وحتى فاجأني، لأنه أنا عشت في أكثر من بلد حتى في البلدان العربية، والحفاوة الاستقبال اللي نلاقيها هون والانفتاح اللي نلاقيه هون عند العمانيين يثلج الصدر فعلا.
1: جميل جميل. سعادة السفير، في الآونة الأخيرة شهدت عمان إقبال الكثير من الدارسين للعربية من جمهورية فرنسا، وخصوصا في معهد السلطان قابوس. كيف ترى هذا الإقبال في المستقبل؟ هل هناك خطط، هل هناك أوجه للتعاون بين البلدين في مجال اللغة العربية وفي مجالات أخرى؟
0: التعاون في المجال الثقافي والتربوي وبين الجامعات موجود بين فرنسا وعمان في ميادين عدة، لكن في ميدان اللغة العربية بالذات هنالك فرصة للتقدم بشكل سريع في التعاون بين البلدين في هذا المجال. ليش؟ لأنه أولاً اللغة العربية تشهد إقبال كبير جدا من قبل الجمهور الفرنسي ومن قبل يعني المهتمين بالمجال الاقتصادي والنشاط الاقتصادي. فطالما في تعاون كبير بين منطقة الخليج ككل المنطقة العربية وبين فرنسا، فإنه هذا سيزداد في المستقبل. الجامعات الفرنسية كثير منها عندها أقسام للغة العربية، وفي الماضي كانت هذه الأقسام تقوم ببعثات اللي تمكن الطلاب من إلمام أكثر باللغة العربية على أرض الميدان في مجتمعات عربية. في الماضي كان التوجه إلى 3-4 بلدان مش أكثر، مصر طبعا، لبنان، سوريا، تونس مش أكثر. ليش؟ لأنه كان في مراكز تربوية قديمة موجودة في هذه البلدان تنتمي إلى الشبكة الفرنسية. نعم. في المنطقة. الآن في توجه لتوسيع ذلك، لأنه في بعض هذه البلدان يصعب أنك تتعلم اللغة العربية بدون أنه يتم تشويش على تعلمك. نعم. من سواء من اللغات الأجنبية اللي صارت موجودة بشكل كبير جدا في هذه البلدان، أو لأسباب تانية، يعني ممكن تكون أسباب أمنية أو سياسية. عمان مرشحة إلى أن تستقطب جزء كبير جدا من هؤلاء الطلاب، لأنه توفر فيها كل الشروط، وبلد لغته اليومية العامية الموجودة في المجتمع العماني، مسافتها مع اللغة الفصيحة هي مسافة قصيرة جدا، فمن يمكن في نفس الوقت أن تتعلم اللهجة العمانية وتركز على العربي الفصيح.
1: نعم.
0: اللغة الفصحى يعني بشكل سريع جدا. وثانيا ما في تشويش كبير. نعم. من اللغات الثانية الأجنبية اللي ممكن توجد في المجتمع. صحيح. العماني، الإنجليزي أو
1: الفرنسي،
0: الفرنسي أو الهندي أو كذا، كل المجتمعات المحيطة أو السواحلي.
1: بالضبط.
0: هذا لا يشوش على المتعلم هنا. والجانب الجديد كمان هو أنه عمان أصبحت بلد سياحي.
1: نعم.
0: وفي استقطاب كبير للجاليات الأجنبية وقبول للقادم من وراء البحار، فهذا كله يخلينا أن الفترة القادمة ندفع هذا التعاون إلى الأمام. وعندنا محادثات، يعني مفاوضات مع جامعات فرنسية، حتى أنه في المستقبل. نعم. مباشرة تبعت الطلاب هنا، وإن شاء الله في بعد الصيف الجاي، يعني شهر سبتمبر الجاي في دخول المدارس الجاي، إن شاء الله يكون في عنا عدد أكبر من الطلاب الفرنسيين القادمين.
1: نعم. وستكون عمان مثل القبلة والوجهة.
0: بالضبط.
1: التي تستقبل متعلمي اللغة العربية من فرنسا وأيضا من العالم.
0: بالضبط.
1: جميل. هناك أيضا تعاون في، هناك طلاب آخرين في اللغة العربية أو في ميادين أخرى يأتون إلى عمان؟
0: المتعلمين نجدهم تقريبا في كل الميادين. في تعاون في المجال البحري.
1: جميل.
0: العسكري قديم جدا بين فرنسا وعمان. عمان هي دولة بحرية من قديم الزمان، والآن فترة الأخيرة في يعني تدعيم أكثر للتعاون هذا بين فرنسا والبحرية العمانية. والفترة الأخيرة كان في تبادل للضباط على مستوى رفيع جدا.
1: نعم.
0: والضابط العماني يروح لفرنسا يتعلم في مدرسة بحرية فرنسية ويتعلم اللغة الفرنسية. نفس الشيء لضباط شباب فرنسيين اجوا مؤخرا كانوا هون في عمان والتحقوا بمدرسة عمانية للبحرية وفي نفس الوقت يتعلموا لغة عربية. الأرقام مش عشرات أو مئات لكن إن شاء الله نزودها في الفترة القادمة وحتى يكون في زمالة يعني بين بين الضباط في ميدانهم وكمان تبادل للغات. هذا هذا ما نعمل عليه إن شاء الله. هذا مثال بس لكن في نجد في مجال المتاحف مثلا تبادل بين الطرفين. نجد في مجال الفروسية في الفروسية وتربية الخيول هنالك تعاون قديم جدا. الاستبلات الملكية هنا القائم عليها وهو العقيد حمود الطوخي من الناطقين بالفرنسية من تعلموا وتتلمذوا على إيد أساتذة كبار في فرنسا ومدارس فرنسية. وهنا هو يعني يستقطب كذلك خبراء وناس فرنسيين ييجوا هون ويتعلموا الطريقة التقليدية العمانية بالتعامل مع الخيول والفروسية إلى آخره. يعني مش هنسمي كل الميادين لكن هذول بس ميدانين فيهم تبادل قديم جدا وإن شاء الله ينزودوا في المستقبل.
1: بالضبط. هذه أمثلة على سبيل يعني هذه أمثلة فقط من أشياء كثيرة بين جمهورية فرنسا وسلطنة عمان. سعادة السفير هؤلاء الضباط الذين يأتون إلى عمان وإلى البحرية هل يتم تهيئتهم لغويا؟
0: طبعا طبعا هنالك أقسام لتحضير هؤلاء الضباط قبل مجيئهم إلى عمان. فهم لما ييجوا هون قادرين على القراءة والكتابة مش بس يعني حروف الهجاء هم قادرين على قراءة نص. الفكرة انه لما ييجوا هون يصير لهم نقلة نوعية في مستوى اتقانهم للغة وكذلك التعرف على زميلهم العماني. جميل. كيف طريقته في التعامل كيف ثقافته كيف حضارته كيف حتى تعامله مع شغله. يعني لما يطلع البحر العماني مش نفس اللي أدأب عليه الفرنسي مثلا لأنه البحر مختلف. صحيح. المحيط يعني الأطلنطي الأطلسي اللي عندنا والبحر المتوسط غير
1: المحيط الهندي
0: وغير خليج عمان وغير الخليج
1: البحر العرب
0: إلى آخره. فهذه كلها من شأنها أنها تخلي تثري التجربة بالإضافة إلى الجانب اللغوي طبعا.
1: وتتوسعون أيضا إلى اللهجة العمانية سعادة السفير. هناك كلمات هناك جرعات تعطى لهؤلاء الضباط أو تكتفون بالفصحى؟
0: الفصحى هي الأساس لأنه هذا يعني أهم شيء بالنسبة للطالب في المراحل الأولى. وبعدين لما هو ينفتح ويتعرف على ثقافات تانية يتعلم. ففي قسم في الجامعات الفرنسية في أقسام لتدريس اللهجات. فاللهجات اللي تم عادة تركيز عليها هي يعني سوريا لبنان فلسطين مصر وشوي شمال أفريقيا. العاميات الخليجية في الماضي لم يكن التركيز عليها لكن في الفترة الأخيرة يتم التركيز عليها والشباب اللي يجوا يكون عندهم شوية يعني متعرفين على بعض المفردات والطرق في التواصل في الخليج.
1: ومع الاحتكاك وعندما يأتون هنا ويستمعون إلى زملائهم الضباط العمانيين بالضبط. تزيد بالضبط. هذه الحصيلة
0: يصير يعني هو بنفسه لما يجي يسلم على زميله العماني يقول له حياك الله ما يقول له السلام عليكم زي المصري.
1: نعم جميل. بما أنك قلت بعض المفردات سعادة السفير العمانية هل تحفظ بعض العبارات العمانية خلال الفترة القصيرة؟
0: والله أنا لما وصلت لعمان بتكلم مع العمانيين بطريقتي وعلى فكرة حتى في مناصب السابقة أنا كنت سفير لفرنسا في تنزانيا كان لي يعني عشرة طويلة وحتى مودة وقرب من أخوة عمانيين كثيرين في تنزانيا وما كنت أحس بتباعد لغوي. صح أنه حياك الله طريقة تلاقيها أكثر مثلا عساك كذا تلاقيها في، لكن كلها جذورها عربية فصيحة.
1: بالضبط،
0: ما في أي مشكلة. لما يقول لي عساك بخير بفهم على طول، ما عندي مشكلة بالموضوع.
1: جميل. ونحن قلنا ونقول بأن اللهجات دائما تثري الفصحى، وهن بنات شرعيات للغة العربية، يعني شرقنا أو غربنا فهن بنات للغة العربية الفصحى. في الختام سعادة السفير، الحديث معك شيق وجميل.
0: شكرا.
1: ما النصيحة التي تقدمها لمن يريد أن يتعلم العربية من الفرنسيين أو من العالم بشكل عام؟
0: أولا نصيحتي أنه يشوفوا اللغة العربية على أنها لغة مستقبل. العالم العربي حوالي يعني 300-400 مليون، لكن عندك ما يحيط بالعالم العربي دول الإسلامية كثيرة، والآن جاليات موجودة في دول تانية، شرق أفريقيا تحدثنا عنها، في أوروبا إلى آخره، في شمال الأمريكتين إلى آخره. فهذه أنت لما تتعلم اللغة العربية مش بس تتعلم لغة.
1: نعم.
0: مش الإسباني أو الإيطالي، لا، أنت مقبل على زواج مع ثقافة وحضارة.
1: جميلة كلمة زواج، أعجبتني.
0: ما هو عشرة ممكن تطول جدا هذه، وبغض النظر عن الانتماءات الفكرية أو العقائدية. صحيح. لا، أنا هتكلم عن ثقافة كبيرة جدا وحضارة كبيرة جدا داخلها الفكر المسيحي. نعم. العربي، الفكر الإسلامي، والفكر حتى من ثقافات تانية ومن مشارب فكرية تانية. فالمقبل على التعلم بالعربية يجب أن لا تخيف، لا يخيف هذا التنوع.
1: نعم.
0: أنت مقبل على حضارة، فإن تكون في شوية صعوبات لما تتعامل مع حضارة عادي جدا، فلازم درجة درجة. نعم. ويعني ممكن أنك تتعلم وتكتشف تنوع مخيف مذهل، عاميات، لهجات، تنوع فكري، أدب مختلف إلى آخره، لكن هذا يخليك تلوج لفضاء
1: واسع
0: رحب جدا. نعم. وكبير جدا، يكمل الغرب بأكمله، مش بس يعني اللغة الفرنسية، مش بس اللغة الإنجليزية، لا، هو يكمل الغرب بأكمله، ويمكن أنه في المستقبل يكون له يعني إعانة يعني مساعدة للعمل الاقتصادي، عملك، حياتك العملية. فأي مقبل على اللغة العربية لازم أنه يضع نصاب عينيه كل هذا الكلام اللي يخليه يحس
1: بقيمة
0: اللي راح يتعلمه.
1: صحيح. وأنا أذكر هنا قصة سعادة السفير تعقيبا على ما قلت. هناك طالبة من جمهورية التشيك درست معنا الفصحى في معهد السلطان قابوس، قدمت على وظيفة في دولة خليجية، حصلت عليها من وكان المتقدمون كثر، حصلت على الوظيفة بسبب اللغة العربية الفصحى. فمثل ما قلت يعني تفتح آفاق، أبواب واسعة بالعربية.
0: بالضبط. ويعني هذه الأبواب اللي تفتح للاتجاهين، يعني
1: جميل.
0: لما إنسان قادم من ثقافات غربية مثلا أو من آسيا يقبل على اللغة العربية يتعلمها، فإنه كذلك هو سفير لثقافته، ويخلي الشاب العماني أو البنت العمانية اللي يتكلم معها تتعرف على أشياء هي ما تعلمتها في حياتها. وهذا بالنسبة للفرنسيين القادمين بثقافتهم وبقناعاتهم وبتاريخ وبتربيتهم وبنشأتهم اللي تكون مختلفة عادة، هذا طريقة لتوصيل ذاتهم لنظرائهم في عمان.
1: جميل. نشكرك سعادة السفير.
0: العفو.
1: على هذا اللقاء الجميل والشيق معكم. أيتها الخالدة في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطق بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
2: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على التمسك بالدين. الإسلام أعظم النعم التي امتن الله بها علينا، فهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. ولنعلم أبناءنا بأن نعمة الإسلام أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل ليل نهار على هذه النعمة الكبرى. فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنا جل وعلا، ارتضاه لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي نعمة أعظم من أن تكون مسلما تنتمي لهذا الدين وتتعبد به لرب العالمين. فيا أخي المستمع الكريم، حينما تجلس مع ابنك قل له: يا بني، عندما تكون مسلما فهذا يعني أنك تعبد الخالق العظيم الكريم الذي أوجدك ورزقك ويدبر أمرك، ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به مخلوقا عاجزا لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا. يقول الله جل وعلا: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم

آمنت بربكم فاسمعون. هذا مؤمن آل ياسين. وعندما تكون مسلما فهذا يعني أنك سلمت نفسك لله لا لهواك، فأنت تأتمر بأمر رب خبير عليم، وتتبع شريعته الحكيمة وتشريعه الحكيم. فالرب سبحانه وتعالى الذي أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة هو أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم وما يصلح لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلينا أن نعلم أبناءنا بأن الإسلام دين العدل والإحسان، دين الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عندما تكون مسلما فهذا يعني أن دينك دين الشمولية والكمال والوسطية والاعتدال، دين الوسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والإسلام أيها الأحبة دين يحفظ العقول ولا يقبل الخرافات، دين يأمر بالعلم ويذم الجهل. الإسلام دين الفطرة السليمة التي لا تبديل فيها لخلقة الله تعالى. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والإسلام دين المحبة والألفة، هكذا نقول لأبنائنا حينما نجالسهم ونجلس معهم: يا أبنائي الإسلام دين المحبة، دين الألفة، دين التعاطف والرحمة والأخوة الصادقة والكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى تكفل بحفظ الدين مهما حورب، مهما اشتدت الحملات ضده، الله تعالى يظهره على الدين كله. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين يا أبنائي، هكذا نقول لأبنائنا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، قسم من الله تعالى، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا لمن عمل صالحا، والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين الصالحين. والحياة الطيبة يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى، ومنشرحا بما قدره الله تعالى عليه، وسعيدا بإيمانه بربه جل وعلا. ولنخبر أبناءنا أيها الأحبة بأن الإنسان لو ملك الدنيا وما فيها وكان أغنى أهل الأرض مالا ولم يؤمن بالله والرسول فإن سعادته ليست السعادة الحقيقية، وعذاب لحظة في نار جهنم ينسيه ذلك النعيم الذي عاشه في الدنيا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟
فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي ما كان قبلها من هم وضيق وحزن وفقر وبلاء وشدة، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم دنيوي ومتاع فان. فالأمر العظيم هو الثبات على هذا الدين، الثبات على الإسلام حتى لقاء الله عز وجل. قال الله تعالى:

0: مسلمون. وقال يوسف عليه السلام في دعائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فعلينا أيها الأحبة أن نؤكد لأبنائنا بأن على المسلم أن يتمسك بهذا الدين مهما كلفه الثمن، وأن تكون خاتمته على الإسلام، وأن يرزق حسن الخاتمة حتى يلقى الله عز وجل مسلما متمسكا بدينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله ولو قتلت أو حرقت. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعتصم بالله رب العالمين. ولنعلم أبناءنا بأن من أسباب التمسك بالدين أن يتعلم المسلم العلم النافع الذي يعرف به الإسلام، يتعلم أحكام الدين، يتعلم ما يستقيم به في حياته على دينه وعقيدته. أما إذا بقي على جهله فإنه قد يقع فيما يخالف دين الله عز وجل وهو لا يدري، قد يقع في تلبيس إبليس وفي الشبهات والشهوات. فلا بد من تعلم العلم النافع الذي يعين المسلم على الثبات والاستقامة على الدين. ومن أكرمه الله وكان من أهل هذا الدين فعليه أن يستشعر هذا الفضل العظيم، ويقدر قدر هذه النعمة وقيمتها، وأن يعرف الإسلام الذي هو عليه، وأن يعمل بما جاء فيه، ويحذر مما ينافيه، وأن يشرف ويعتز بكونه عبدا لله مسلما، ويفرح بعبادته لربه وحده لا شريك له. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولنحصن أبناءنا أيها الأحبة، نحصن أبناءنا ضد الأفكار الضالة والمنحرفة عن ديننا الحنيف، لنحفظهم من خطر الإلحاد وغيره من خلال تعليم الأدلة العقلية والنقلية على وجود الله تعالى وقدرته وعلى أثر الإيمان به وتوحيده. حيث يواجه كثير من أبنائنا هذه الأخطار حينما يبحرون في شبكات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية، وحينما يسافرون للدراسة والسياحة، وحينما يتعرفون على أصدقاء من غير أبناء دينهم. ولنقل لأبنائنا ونعلمهم بأن الاعتزاز بالدين، بدين الإسلام، لا بد أن يعتزوا بالدين. فمن سألهم عن دينهم في أي مكان كانوا وأي دولة يكون الجواب منهم: أنا مسلم. يقولها وهو رافع الرأس، لا دليل عليه أن يصلي الصلاة في وقتها إذا خاف خروج الوقت دون استحياء من أحد، ففي ذلك دعوة عملية لغير المسلمين. وقد أسلم الكثير بسبب مشاهدتهم للمسلمين يصلون في القطار أو في الحديقة العامة أو غيرها، وكان ذلك سبب لهدايتهم ورحمة لمن دخلوا في دين الله عز وجل. ومن عوامل الثبات على الدين ومما نوصي به الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة والإكثار من النوافل وحضور مجالس العلم والذكر والدعاء بالثبات والاستقامة. ومنه الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الثبات والاستقامة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على حسن تربية أبنائنا، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويرزقنا الثبات والاستقامة على الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.